هذه الموجودات الكائنات التي تتغير صباحا ومساء بعدم ووجود وتغير حال، من الذي يغيرها؟ ننظر من يغيرها، فلان أو فلان أو فلان؟ أبدا لا يستطيعون أن يغيروا، بل هم مغيرون. إذن لابد لهذه الكائنات من مكون محدث مغير، ولا نجد إلا الله عز وجل، لا نجد إلا الله. ولهذا أشار الله إلى ذلك بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نجد السماوات والأرض، من خلق هذه الأرض؟ هل هم عمال خلقوها وأوجدوا فيها الرمال والجبال والأودية والأنهار والبحار؟ الجواب لا، لو اجتمعت الدنيا كلها بعمالها ما استطاعوا ذلك. إذن لا بد لها من خالق. السماوات كذلك وأعظم، لا أحد يستطيع خلقها إلا الله عز وجل. ولهذا قال: أم خلقوا السماوات والأرض؟ والجواب لا، بل لا يوقنون. هذا دليل عقلي على وجود الله ولا أحد ينكره. لو قال لك قائل: هذه اللمبة ما صنعها أحد، وش تقول؟ تقول: عجلوا بهذا الرجل إلى المرستان لأنه مجنون، أليس كذلك؟ طيب، ولو قال: هذا المسجل ما صنعه أحد، قلنا كذلك. ولهذا يذكر أن طائفة من السمنية من ملاحدة الهنود جاءوا إلى أبي حنيفة في بغداد، قالوا له: يعني كيف نثبت وجود الخالق؟ فأطلق وسكت وقالوا: أجب. ظنوه قد انقطع وعجز، قال: أنا أفكر في سفينة أرست في ميناء الفرات أو دجلة بدون أن يكون لها ملاح، ونزلت الحمل بدون عمال، وانصرفت بدون قائد. شوف هل هذا ممكن ولا غير ممكن؟ هو يقولهم كذا، بشوفه ممكن ولا ممكن؟ قال: ما يكون هذا التصور، هذا جنون. معقول إن سفينة تجي محملة وتنزل حملة وتروح بدون الملاح وبدون عمال؟ قال: والله إذا كانكم ترون أن السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وجدت بلا موجد وتصير بلا مسير، فإن هذه السفينة أهون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. إذن هذا دليل عقلي. الدليل الحسي على وجود الله أيضا واقع، من أكبر شواهده إجابة الدعوة، إذا دعا الإنسان ربه أجابه، والقرآن مملوء بهذا، القرآن مملوء بهذا. قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، بعده ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. لما قال: يا ربي إن قومي كذبون، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، أجابه الرب وأرسل عليهم الطوفان، ففتح أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فغرقوا عن آخرهم إلا من آمن. هذا يدل على عدم وجود الرب ولا على وجوده؟ على وجوده. وما زال هذا أمرا محسوسا مشهودا ملموسا، حتى الإنسان يدعو ربه بأمر ثم يراه بعينه رأي العين قد حصل. إذن دل على وجود الله عز وجل إيش؟ الحس والواقع. أما الفطرة ف
فإن كل إنسان لم تجتله الشياطين ولم تغيره البيئة يعترف اعترافا ضروريا بأن له خالقا انفرد بخلقه بدون أن يسأل أحد. لكن قد تفسده البيئة وتجتاله الشياطين فينكر هذا. بقينا بإيه؟ الرابع الشرع، والكتاب والسنة والكتب السابقة كلها مملوءة بإثبات الله، بإثبات وجود الله عز وجل. ولهذا لا يمكن أن تقوم قدم ملحد على إنكار الرب إلا على سبيل المكابرة، والإنسان المكابر مشكل، ما فيه علاج. اللي يكابر فيقول ليست هذه الشمس الشمس يمكن تعالجه وتقنعه؟ لا يمكن. وأما الإيمان بالربوبية والإيمان بالأسماء والصفات والإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات فأمرها واضح، أمرها واضح أن الله رب كل شيء ومليك ومدبر ومصرف فيه. ثم قال الله عز وجل كل آمن بالله وملائكته، يعني وآمن بملائكته الرسول والمؤمنون كلهم آمنوا بملائكة الله. والملائكة قال النحويون إنها جمع ملأك الذي أصله مألك لأنه من الألوكة، جمع ملأك الذي أصله مألك من الألوكة وهي الرسالة، وهي الرسالة. وقالوا إن فيه تقديما وتأخيرا في حروفه إعلالا بالتقديم والتأخير. طيب، الملائكة رسل كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، وهم ذوات أو أرواح ومعاني، ذوات يشاهدون لهم أجنحة. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، 600 جناح وقد سد الأفق. كيف يكون سرعة هذا الملك؟ سرعته عظيمة كلمح البصر، لأن 600 جناح كلها تطير بقوة هائلة، معناه أنه يعني أسرع من لمح البصر. ولهذا جعله الله تعالى هو السفير بينه وبين الرسل، يرسله بالوحي. الملائكة خلقوا من نور كما ثبت ذلك في الصحيح. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون لأنهم صمت ليس لهم أجواف حتى يحتاجون إلى الأكل والشرب، وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفتروا، يعني لا يسأمون ولا يملون ولا يتعبون، لأنه ليس هناك شيء يذهب طاقتهم وينقصها، ولهذا لا يحتاجون للأكل والشرب. الملائكة أقسام في وظائفهم، منهم الموكل بالوحي وهو جبريل، والموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل، والموكل بنفخ الصور وبحمل العرش وهو إسرافيل، والموكل بالجنة وهو رضوان، وبالنار وهو مالك، وبالموت وهو ملك الموت. وأما ما جاء من تسميته بعزرائيل فهذا لا يصح، لكن هو ملك الموت كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت. طيب، ومنهم من يعبدون الله تعالى ليلا ونهارا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. وهذا يدل على كثرتهم. طيب، ومنهم
الموكلون ببني آدم بحفظ أعمالهم، يكتبونها عن اليمين وعن الشمال قعيد. ومنهم الموكلون ببني آدم بحفظهم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وكل ما جاء في الكتاب والسنة من هذه الأعمال والأوصاف بالنسبة للملائكة فإنه يجب علينا الإيمان به وقبوله متى صح في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله آمن بالله وملائكته وكتبه، كتبه وفي قراءة وكتابه. فأما على قراءة كتب فلا إشكال لأن الكتب كثيرة، وأما على قراءة الإفراد وكتابه فهو مفرد مضاف فيفيد العموم. والكتب المنزلة على الأنبياء الذي يظهر من نصوص الكتاب والسنة أنها بعدد الأنبياء، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزلنا معهم الكتاب ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. ولكن مع ذلك نحن لا نعرف على التعيين إلا عددا قليلا منها، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى إن كانت غير التوراة، وإن كانت هي التوراة فالأمر ظاهر. نعرف هذه ونؤمن بها بأعيانها، والباقي نؤمن به على سبيل الإجمال. ولكن كيف الإيمان بهذه الكتب؟ نقول الإيمان بالقرآن إيمان بأنه من عند الله وأن الله تكلم به حقيقة بلفظه ومعناه، فهو كلام الله تعالى الحروف والمعاني، هذا واحد. نؤمن أيضا بكل خبر أخبر الله به في القرآن. ثالثا نقبل كل حكم حكم الله به في القرآن. رابعا ننفذ كل حكم حكم الله به في القرآن. هذه أربعة أشياء. الأول نعيده مرة ثانية، أن القرآن من عند الله نزل من الله وأنه كلامه الحروف والمعاني. ثانيا نصدق بكل خبر في الكتاب. ثالثا نقبل كل حكم ما نرفضه. رابعا ننفذ الأحكام، لأن هناك فرقا بين القبول والتنفيذ. قد أنفذ ولا أقبل، وقد أقبل ولا أنفذ. كيف؟ قد يقبل الإنسان أن الصلاة فريضة لكن ما ينفذها، وقد ينفذ الصلاة لكن لا يقبل أنها فرض، يقول هي تطوع إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. ولهذا كانت الأحكام الشرعية لا بد فيها من أمرين: قبول الحكم بعد وتنفيذ الحكم والقيام به، فلا يكفي أحدهما على الآخر. أما الكتب السابقة فيجب علينا أن نؤمن بأنها من عند الله، يعني أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى، ولكن لا يلزمنا أن نؤمن بالتوراة الموجودة بأيدي اليهود أنها هي التوراة التي أنزلها الله على موسى. لماذا؟ لأنها محرفة مكتومة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وش بعد وتخفون كثيرا. فيها أشياء أخفيت وزيلت، فيها أشياء حرفت. نعم. طيب إذا نؤمن بأن التوراة التي أنزلها الله على موسى حق، وأن كل خبر فيها فهو حق، وأن كل حكم فيها فهو حق، صح؟ طيب وننفذ هذه الأحكام أو لا؟ لا، لا ننفذها. نعم، إلا بدليل من شرعنا. وشرعنا اختلف علماؤنا، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟
فقيل ليس بشرع مطلقا، وقيل شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، والمسألة معروفة في أصول الفقه. كذلك بالنسبة للإنجيل نؤمن بأن الله أنزل على عيسى بن مريم كتابا اسمه الإنجيل،

للتوراة، متمم لها ومكمل لها، وليس مستقلا كاستقلال التوراة. ولهذا يذكر الله تعالى التوراة في القرآن كثيرا، ولا يذكر الإنجيل بالنسبة إلى التوراة إلا قليلا. داود الزبور أيضا نؤمن بأن الله آتى داود زبورا، وأنه من عند الله حق، وأن أخباره حق، وأن أحكامه حق، وأما امتثاله فعلى ما سبق. وكذلك نقول في صحف إبراهيم. هكذا الإيمان بالكتب، إنزال الله تعالى الكتب على عباده لا شك أنها من رحمة الله بهم، لأنها هي الطريق التي يمشون عليها ويرفضون ما سواها، ومن عدل عنها إلى حكم سواها كان كافرا. وقوله ورسله جمع رسول، فعول بمعنى مفعل لا بمعنى فاعل، فالرسول بمعنى مرسل، أرسله من؟ أرسله الله تعالى إلى الخلق. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كل أمة جاءها نذير، ولكن هل كل نذير جاء إلى الخلق نعلم به؟ لا. هل كل نذير جاء إلى الخلق قص علينا؟ لا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسولنا أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فنحن نؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا، وأن هؤلاء الرسل كانوا رسلا من عند الله حقا، وما نزل عليه من الكتب فهو حق، وما جاءوا به من أحكام فهو حق. وأما الاتباع فنتبع من؟ نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء به أولئك الرسل فعلى الخلاف الذي أشرنا إليه من قبل، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ والصحيح أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. قال لا نفرق بين أحد من الرسل. لا نفرق هنا فيه التفات، من أين إلى أين؟ من الغيبة إلى التكلم. نعم، والتكلم حضور، لأنه لم يقل لا يفرقون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق. ومقتضى السياق لو كان على نهج واحد لقال لا يفرقون بين أحد من رسله، لكنه قال لا نفرق. وفائدة الالتفات التي يشترك فيها جميع أنواع الالتفات هي التنبيه، فائدة الالتفات التنبيه، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه وربما يغيب فكره كذا يا خالد. وأما إذا جاء الالتفات فكأنه يقرع الذهن، يقول انتبه، لأنه طبعا الإنسان إذا صار ينساق في سياق واحد ماشي منسجم، نعم يمكن يجيها النوم، لكن إذا جاء التفات فكأنه يدق فكرة ليقول انتبه. إذن هل هذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم له فائدة غيرها التنبيه؟ له فائدة غير التنبيه، وهو أن يقول هؤلاء المؤمنون لا نفرق، يعني كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله قائلين ومعتقدين لا نفرق بين أحد من رسله، كل الرسل عندنا في صدق ما جاءوا به من الرسالة على حد سواء. فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من الرسالة، وعيسى بن مريم صادق، وموسى صادق،
وصالح صادق، ولوط صادق، وإبراهيم صادق.

0: لا نفرق بينهم في هذا الأمر، أي في صدق رسالتهم والإيمان بها، لكن نفرق بينهم فيما كلفنا به، فنعمل بشريعة محمد، وأما شريعة أولئك فعلى ما ذكرنا من الخلاف. طيب، وهل نفي التفريق هنا نفي للتفضيل؟ يعني لا نفرق بين أحد منهم حتى في المفاضلة؟ الجواب لا، لأن الله تعالى قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ففي المفاضلة نفرق وننزل كل إنسان منهم منزلته، لكن في مقام النبوة وصدق ما جاءوا به هم على حد سواء نؤمن بهم جميعا. طيب، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا، هذا معطوف على قوله آمن الرسول، يعني وقالوا أي الرسول ومن آمن معه سمعنا وأطعنا غفرانك. غفران مفعول سمعنا وأطعنا، سمعنا فعل وفاعل وأطعنا فعل وفاعل، وغفران منصوب، أفلا يكون مفعولا به لسمعنا وأطعنا؟ لا لا، ولهذا يحسن أن تقف فتقول وقالوا سمعنا وأطعنا، ثم تستأنف فتقول غفرانك، لأن غفران مفعول لفعل محذوف تقديره نسألك غفرانك، نعم نسألك غفرانك. قوله وقالوا أي الرسول والمؤمنون سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا ما أمرتنا به وأطعناه، سمعنا ما نهيناك ما نهيتنا عنه وأطعناك، فالأول الأمر نمتثل والثاني إيش؟ نجتنبه. واعلم أن الناس في مقام الوحي وتلقيه ينقسمون إلى أقسام، منهم من لا يسمع فيعرض إعراضا كليا، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون لا يسمع إطلاقا، ومنهم من يسمع ولا يطيع، ومنهم من يسمع ويطيع. هل يمكن أن تأتي القسمة الرابعة من يطيع ولا يسمع؟ ما يمكن، لأنه لن يطيع إلا ما سمع. فالناس إذن بالنسبة لتلقي الوحي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم معرض لا يسمع ولا يطيع ولا يلتفت بل هو مستكبر، وقسم معاند يسمع ولكن لا يطيع، فعنده علم بما أنزل الله وبحدود الله ولكنه لا يطيع، يقولنا سمعنا وعصينا نسأل الله العافية. قسم ثالث يسمع ويطيع، وهؤلاء هم المؤمنون، هم المؤمنون الذين يقولون سمعنا وأطعنا. ولكن مع ذلك هل يحاولون التسهيل بعد الانقياد والطاعة؟ الجواب نعم، يحاولون التسهيل إذا أمكن، ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر أواني اللحم الذي طبخ من الحمر، لما أمر بكسر هذه الأواني التي طبخت فيها الحمر قالوا أون غسيلها، فقال أو ذاك، ما عاندوا لكن طلبوا التخفيف، فطلبوا التخفيف لا ينافي الانقياد. أما لو قالوا لا نفعل فهذا لا شك أنه معصية، لكن المؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا، ومع ذلك ربما يسألون التخفيف. وقالوا سمعنا وأطعنا، قال الله تعالى في كتابه لا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم. هذا يسألون عن أشياء ما أنزل الله فيها حكما فيقول أهذا حرام أهذا واجب وما أشبه ذلك، فربما أنزل الله التحريم أو الوجوب فساءهم ذلك لكونه أوجب عليهم بسبب سؤالهم وتعنتهم، كما جرى لبني إسرائيل لما قال لهم موسى اذبحوا بقرة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، لما أخبرهم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه، لما أخبرهم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي في عملها، الأول في سنه والثاني في لونها والثاني في عمله، فشدد الله عليهم، شدد الله عليهم. لو أنهم ذبحوا بقرة من أول الأمر سهل الأمر. نعم. لا يمكن أن نقول ذلك، لأن القراءتين يفسر بعضهما بعضا، فلما جمعت في القراءة الثانية عرف أن المراد بالقراءة الإفراد المراد به الجمع، ثم من أجل أن تتلائم الكلمات كلها دالة على الجمع. هنا نعم. نعم. قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ما حصل بين الأنصار واليهود من المشاجرة، خاف أن يكون هناك فتنة، فقال لا تفضلون على هذا، لأن هذا قد يفسر بأنه عصبية وأنكم أيها الأنصار أو أيها العرب متعصبون للنبي العربي مهل الحق. نعم. عيد. نعم. نعم، ليس بمؤمن الإيمان الكامل، فيعطى ما يستحقه من الوصف، ما لم يكن تركه لهذا العمل المعين موجب للكفر فيكون كافرا.
1: ربنا لا تؤاخذنا.

0: وين صفكم أنتم؟ أنتم يا زميلك وين صفكم؟ في هذا صف؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أولا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما المراد بالتكليف هنا يا بندر؟ الإلزام. والوسع بمعنى الطاقة. طيب أحسنت. هذا النفي كوني يعني قدري أو شرعي؟
1: شرعي.
0: نعم. طيب قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما الفرق بين كسبت واكتسبت؟ نعم عبد الله. من الإثم يعني كسب واكتسب بمعنى واحد، لكن نفرق بينهما المتعلق المتعلق، وهي لها وعليها. طيب توافق عبد الله؟ طيب ما هو؟ نعم. طيب يعني معنى إذن بينهما فرق، في قول أنهم بمعنى واحد وقول أن بينهما فرقا. ها ها إيه بمعنى واحد واللي عين المعنى المتعلق. طيب والقول الثاني؟ طيب ما هو الفرق؟ لماذا؟
1: لأن التغيير بنية الكلمة إنما يتم لتغيير المعنى.
0: أربعة.
2: شو هذا؟ أودي باللام، كان أودي بالألف، وإذا أودي باللام فهو بمعنى الكسب الخلف لقوله تعالى، وإذا أودي بالألف فهو الشخص قوله تعالى، وإن أسأتم فلا.
0: من عمل صالحا من نفسه ومن أساب عليه. هذا هو اللي قال الأخ عبد الله. وقالوا ايضا
3: شيخ.
0: نعم يا فهد.
2: من كسب تختلف من اكتسب، فاكتسب من افتعل، تدل على افتعال ومعالجه.
0: نعم.
2: واما كسب لذلك تحصل بادنى سبب.
0: احسنت.
2: واما الاكتساب فلا يكون الا بفعل.
0: تمام. ويحصل ايضا من الغير للغير، العمل الصالح يحصل من الغير للغير بخلاف الاكتساب. يعني لو ان رجلا سرق وقال: اللهم اجعل وزرها على فلان، حصل. لكن لو تصدق وقال: اللهم اجعل لفلان، حصل. طيب قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ما الفرق بين النساء والخطا؟ ما اخذنا سبحانه. طيب جاي ما اخذنا كلمتين بس. طيب قوله تعالى: لا نفرق بين أحد منهم، نفي التفريق هنا بإيش؟
1: يعني
0: تبليغ الرسالة. إيش معنى لا نفرق؟ التفريق من فعلنا نحن، ليس من فعلهم هم.
1: لا نفرق بينهم بين هؤلاء الرسل
0: في
1: تبليغ الرسالة، يعني كلهم صدق أو في العقيدة.
0: نعم محمد. في صحة رسالته وفي صدق خبره وفي قبول خبره. أما بالاتباع فنتبع محمد عليه الصلاة والسلام، وأما في المفاضلة فنفاضل بينهم. كذا ولا لا؟ طيب إذن لا نفرق في أمور أربعة، لا لا نفرق في أمور ثلاثة، في صحة رسالتهم، في صدق أخبارهم، في قبول ما جاءوا به. نعم طيب، أما في الاتباع فنتبع محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وهل نفرق بينهم في التفاضل؟ الجواب نعم. سيد قوله تعالى وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك، غفران الشراب أنت ما قرأت النحو؟ الظاهر أن ليس بينك وبين سبويه نسب، من يوم قلت إنه فعل ما. يلا يا محبوب إيلك وشراب. إيه نعم رهين
3: مفعول به لفعل المحذوف تغليره
0: نعم تقديره نسألك غفرانك. تمام المغفرة يا أحمد، وش المغفرة؟ والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه. ما هو الدليل لما قلت من حيث الاشتقاق؟ سبحان الله أنت معنا من زمان وهذا يتكرر دائما معنا، وأنت ما بقاصر الذكر. أصبر يا أخي أصبر. يلا حمد من المغفر يتقي به السهام، وفيه ستر ووقاية. طيب ما هو الدليل من حيث الشرع أو النص؟ الدليل على أن المغفرة هي الستر والتجاوز من الشرع، هذا الدليل من حيث اللغة. الدليل من حيث النص إن الله يخلو بعبده المؤمن فيقرر بذنوبه. صح، سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. طيب قوله وإليك المصير شيبة، المصير يعني يوم القيامة ولا شيء أعم من ذلك؟
4: إليك المصير عام، كل شيء إلى الله ويشمل يوم القيامة.
0: أحسنت، يشمل يوم القيامة وغيرها، فمرجع الخلق إلى الله في الدنيا وفي الآخرة. طيب نبدأ الدرس الآن. قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الجملة هذه مقول لقول المحذوف، أي قولوا ربنا، أو يقولون عودا على قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. المهم أن الجملة هنا مقول لقول محذوف، وقوله ربنا منادى حذفت منه ياء النداء اختصارا وإيجازا للكلام، وتيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل ربنا، وتوسلوا بالربوبية لأن الرب هو الخالق المالك المدبر، وهم يسألون الله شيئا، وإعطاء هذا الشيء من متعلقات الربوبية. ولهذا تجدون في أكثر القرآن تجدون الدعاء مقرونا بالربوبية، لأنه إعطاء والإعطاء فعل، وكل الأفعال متعلقها إيش؟ الربوبية، وفي قوله ربنا الإضافة من التعطف وإظهار الحاجة والفقر ما هو ظاهر. ربنا، فإن هذا الذي يضيف إلى نفسه ربوبية الله لا شك أنه مظهر لفقره إلى هذا الرب، وأنه مربوب عابد ذليل لهذا الرب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، المؤاخذة في الذنب المجازات عليه، والإنسان محل نسيان محل الخطأ، وما أكثر نسيانه وخطأه. فالنسيان هو ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عن معلوم، يكون الإنسان يعلم الشيء ثم يغيب عنه، نسمي هذا نسيانا. كما لو سألتك ماذا صنعت أمس فقلت والله نسيت، أنت فاعل لكن نسيت. فتعريف القلب، فتعريف النسيان إذن إيش؟ ذهول القلب عن شيء معلوم، هذا النسيان. الخطأ ارتكاب الخطأ، نعم ارتكاب المعصية، أو بعبارة أعم المخالفة عن غير عمد، أو شئت المخالفة بلا قصد المخالفة، المخالفة بلا قصد المخالفة. فيشمل ذلك الجهل، الجهل، فإن الجاهل إذا ارتكب ما نهي عنه فإنه قد ارتكب المخالفة من غير قصد المخالفة، وسواء كان جاهلا بالحكم أو بالحال فهو داخل في قوله أو أخطأ. هل هذا الدعاء أجيب؟ الجواب نعم. قال الله تعالى قد فعلت، قال الله قد فعلت، يعني فلا يؤاخذنا لا بالنسيان ولا بالخطأ. واعلم أنه قال أخطأ ويقال خطئ، ويقال في اسم الفاعل من الأول لا مخطئ، ومن الثاني خاطئ. فالثلاثي من هذه من هذا الفعل هو المرتكب المخالفة بقصد المخالفة، والرباعي مرتكب المخالفة بغير قصد المخالفة. فمثلا الرجل الذي يفعل المعصية وهو عالم بها لكنه قاصد من المعصية، نقول لهذا خاطئ، والذي يفعلها غير قاصد لها نقول مخطئ، نقول مخطئ. ولهذا قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، خاطئة يعني مرتكبة للمخالفة، المخالفة عن قصد. وهنا قال أخطأنا، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وارتكاب المخالفة عن غير قصد المخالفة. قال الله تعالى قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. نقول في ربنا في الإعراب وفي الإضافة وفي فائدة الإضافة ما قلناه في الأولى، ولكنه قال ولا تحملنا، فأتى بالواو ليفيد أن هذه الجملة معطوفة على التي قبلها، معطوفة على التي قبلها. وكرر النداء تبركا بهذا الاسم الكريم وتعطفا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك من أسباب إجابة الدعاء. ربنا ولا نعم ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الإصر هو الشيء الثقيل الذي يثقل على الإنسان من التكاليف أو العقوبات، والذين من قبلنا عليهم تكاليف عظيمة وحملوا عقوبات عظيمة. فمثلا قيل لبني إسرائيل الذين عبدوا العجل، قيل لهم في التوبة: لا نقبل التوبة حتى تقتلوا أنفسكم، حتى تقتلوا أنفسكم. عرفتم؟ وهذا لا شك أنه تكليف عظيم. أمروا أن يكونوا في ظلمة، وأن يأخذ كل واحد منهم سكينا أو خنجرا، وأن يطعن من أمامه سواء كان أباه أو ابنه أو أخاه أو عمه أو اللي هو. وهذا لا شك فيه قصر عظيم وعبء ثقيل. أما نحن فقيل لنا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، حتى في الشرك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إذن لم يحملنا الله وله الحمد والمنة إصرا كما حمله على الذين من قبلنا. حرم عليهم الشحوم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ونحن قال يحل لهم الطيبات. منع النصارى من أخذ الثأر للنفس، فقيل لهم: إنه إذا قتل لكم قتيل فالواجب القصاص، فلا يجوز القصاص، فالواجب العفو، فالواجب العفو ولا قصاص. وهذا لا شك أنه قد يكون فيه إذلال للنفس، أن يرى الإنسان قاتل أبيه أو قاتل ابنه يمشي في السوق لم يعوضه عن أعز الناس عليه إلا إيش؟ إلا دريهمات أو نحوها. هذا فيه غضاضة على النفس. وقيل اليهود: لا طريق لكم إلى العفو، من قتل فليقتل ولو كان أعز الناس إليك فاقتله، ولا طريق إلى العفو. وهذا فيه مشقة على النفس، أليس كذلك؟ ربما يقتل ابنك مثلا شخص من أعز الناس عليك، يمكن أحب إليك من ابنك، فيقال لك اقتله وجوبا. نحن ولله الحمد قيل لنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وفتح لنا باب العفو، بل ندبنا للعفو إذا كان فيه إصلاح، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وإذا تأملت أشياء كثيرة وجدت أن الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة ووضع عنها الآثار التي كانت على من قبلهم. ربنا نعم كما حملته على الذين من قبلنا. من هم؟ اليهود والنصارى وغيرهم من الناس، لأن هذا يشمل كل أحد، كل الممسك. نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هل المراد من الأمور الكونية
5: أيها الإخوة،
0: أو من الأمور الشرعية
5: في ختام هذه المادة،
0: أو منهما؟
5: نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
0: أشكل علينا ما سمع،
5: مع تحيات
0: الله نفسا
5: مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 1000.
0: وفتح لنا باب العفو، بل ندبنا للعفو إذا كان فيه إصلاح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإذا تأملت أشياء كثيرة وجدت أن الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة ووضع عنها الآثار التي كانت على من قبلهم. ربنا نعم كما حملته على الذين من قبلنا، من هم؟ اليهود والنصارى وغيرهم من الناس، لأن هذا يشمل كل أحد، كل الممسك. نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هل المراد من الأمور الكونية أو من الأمور الشرعية أو منهما؟ إن قلت منهما أشكل علينا ما سبق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن قلنا إن معناها لا يكلف الله شرعا نفسا إلا وسعها، وهذا خبر، والخبر لا بد أن يكون واقعا، لا بد أن يكون واقعا. وإذا كان واقعا صار الدعاء في قولك لا ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لغوا، لا حاجة إليه، لأنه من الأصل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو ساقط، يعني قصدي أنه مسقط عنه من الأصل. وحينئذ يكون المراد ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به شرعا أو قدرا، لا باعتبار أصل الشرع ولكن باعتبار حال العبد. أحيانا يكون يحصل للإنسان ما يمنعه من فعل الطاعة ولا يطيقه، لمرض أو غيره كذا. طيب فإذا قال قائل نعم هذا حاصل، لكن في هذه الحال لا يكلفك الله ما لا تستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وقال تعالى في الصيام ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقد سقط عنك ولم تكلف به. فالجواب والله أعلم أن يقال إنه إذا رفع عنك التكليف بهذا مع عدم الطاقة فإن معنى ذلك أنك تسأل الله تعالى أن يتمم لك الأجر، أن يتمم لك الأجر الحاصل بهذا الفعل الذي لا تطيقه، فيكون هذا هو فائدة الدعاء، بأن لا تحمل ما لا طاقة لك به في الأمور الشرعية، لأنه إذا ارتفع التحميل صار الإنسان كأنه فعله، فلا تحمل المسؤولية فيه، وحينئذ يكتب له الأجر. فإن قال قائل وعلى هذا المعنى أيضا يرد عليكم قوله صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، والإنسان العاجز عن العبادة التي كان يفعلها في حال صحته إذا مرض كتب له أجر العبادة التامة. إذن الدعاء بهذا أيضا لغو لا فائدة منه. قلنا الجواب على ذلك أنه وإن كان الرسول أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام فقد لا يكون ذلك متيسرا لي أنا إما لتخلف صدق النية والعزم والعزيمة أو لأي سبب آخر. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام من مرض أو سافر، لكن هذا لا ينطبق على كل واحد بعينه، كما أننا نحن نعلم جميعا أن كل مؤمن يدخل الجنة، لكن هل ينطبق على كل واحد بعينه؟ ما يمكن ينطبق على كل واحد بعينه إلا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فيكون هذا أيضا فائدة الدعاء، أن فيكون فائدة الدعاء هنا أن تسأل الله تحقيق هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما لا طاقة لنا به من الأمور الكونية فأمرها ظاهر ولا لا؟ ما لا طاقة لنا به من الأمور الكونية فأمرها ظاهر. انتبه. وسؤال الإنسان أن لا يحمله الله ما لا طاقة له به يتضمن شيئين، أحدهما دفع هذا الشيء أن لا يرد عليك أصلا، والثاني أن يقويك الله عليه حتى تتحمله ويدخل في طاقتك. انتبه. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، نقول يشمل أمرين: أن لا يحملك الله إياه أصلا بأن يدفعه عنك، أو إذا حملك إياه يخففه عليك حتى يكون داخلا تحت طاقتك، حتى يكون داخلا تحت طاقتك. مثل إيش الأمور الكونية اللي ما تدخل تحت الطاقة؟ مثل ظلم إنسان، إنسان ظلمك في مالك في بدنك، ألزمك بأن تحفر 10 أمتار في خلال ساعة وتنقل الطين حقها، مسلط عليك، قال افعل وإلا في الحبس مدى الحياة ولا القتل. طيب في طاقة هذه ولا ها؟ ما في طاقة. 10 أمتار في ساعة يمكن تكون أرض صلبة، هذا لا طاقة لنا به. فتسأل الله أن لا يسلط عليك أحد يحملك ما لا طاقة لك به، أو أن الله عز وجل بحكمته قد ينزل عليك مرضا يشق عليك حتى الحركة، أليس كذلك؟ طيب. أو قد يبتليك الله تعالى بعسر البول أو بعسر الغائط أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا طاقة لك بها. نحن الآن ولله الحمد والمنة نقول التحدث من نعمة الله، يسهل علينا الأكل والشرب، نأكل هنيئا مريئا ميسر، وكذلك الخروج. لكن يبتلى بعض الناس بأن لا يستطيع الأكل لا يستطيع الشرب لا يستسيغ الأكل ولا الشرب. نعم. إنسان آخر يفعل ذلك لكن يشق عليه خروجهما. إذن كل هذا داخل في قولك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن ما لا طاقة لنا به من التكاليف الشرعية بعد والأمور القدرية. طيب. وهنا نشوف أصحاب السيبوي وشعراب لا طاقة ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا به. نعم. لا أحد يمد يده ولا متأكد نبي كل هذا. نعم الله شوي. ها طيب تفضل يا
6: ما لا طاقة لنا بالماء ما في محل نصب مفعول
0: به. اي وش مفعول به؟ ايش؟ اي نعم. لا تاخذنا كيف طيب مفعول اول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع؟ ثاني. طيب نعم. نافية ليش؟ إيه لكن وش نوع هذا النفي؟ طيب إذن عليك درجتان. يلا محمد أين؟ لا لا نافية. طيب وش عملها؟ نعم أصبر، وش عمل إنا؟ طيب نعم نعم أيها به ولا لها؟ أيها به؟ طيب لنا أصبر يا أخي أصبر، جزاك الله خير.
7: الثاني
0: صفة لك الطاقة. نعم طيب ما لا طاقة لنا به. ثم قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا إلى آخر. لما كان الإنسان له أحوال، فله حالات، حال مضت وحال مستقبلة. الحال التي مضت قد يكون مخلا بفعل الأوامر، وقد يكون مرتكبا لفعل المحظور، والحال المستقبلة علمها عند الله. أنتم معي؟ طيب قال واغفر لنا، هذا في مقابل فعل المحظور، يغفر يعني اغفر لنا الذنوب التي فعلناها، اغفر لنا الذنوب التي عملناها. والإنسان لا يخلو من ذنب، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. والذنوب قد تكون في القلوب، وقد تكون في اللسان، وقد تكون في الجوارح، أو يكون الإنسان قد فرط في مأمور، فرط في مأمور قصر فيه، يقابله قوله اعف عنه، اعف عنه. فالعفو في مقابل التقصير في المأمور به، والمغفرة في مقابل ايش؟ فعل محظور، في مقابل فعل محظور. طيب وارحمنا في المستقبل، ارحمنا في المستقبل يعني تفضل علينا بالرحمة حتى لا نقع في فعل محظور أو في تهاون في مأمور. أنتم معنا الآن؟ طيب وهذا أحسن من قول بعض المفسرين إن هذه من باب التأكيد، لأن العفو والمغفرة كلها محو الذنوب، والرحمة حصول المطلوب. نحن نقول لا، للإنسان حالان، حال مضت وحال مستقبلة. الحال الماضية إما أن يكون منه تقصير في مأمور أو ارتكاب لمحظور. اعفو عنا في مقابل التقصير في المأمور، اغفر لنا في مقابل فعل المحظور، ارحمنا بالنسبة للمستقبل حتى تعصمنا من المحظورات وترك المأمورات. فيكون هذا الدعاء شامل، من أشمل ما يكون من الدعاء مثل هذا الدعاء. طيب لو أن رجلا قصر في الصلاة مثلا ولم يصليها في أول وقت، هذا نقول تقصير في مأمور. لو التفت وهو يصلي هذا ارتكاب لمحظور، لمنهي عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة، وإن كان الالتفات هنا مكروها لكنه منهي عنه. طيب أنت مولانا، الجملة هنا خبرية، الجملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة، توافقون على هذا ولا لا؟ ها؟ توافقونني؟ الجملة الجملة اسمية خبرية مكونة من مبتدا وخبر معرفتين. صح
7: صح
0: اي نعم صح نعم. وقد قال علماء البلاغة إن الجملة المكونة من مبتدا وخبر كلاهما معرفة تفيد الحصر تفيد الحصر. فقول أنت مولانا ليست كقول أنت مولى لنا. أولى قول أنت مولانا تفيد أنه لا مولى لنا غيرك. نعم صح. طيب لكن أنت مولى لنا ما تفيدها، تفيد أنك مولى من الموالي. طيب تقول للشخص أنت حبيبي، وتقول أنت حبيب لي، بينهم فرق ولا لا؟ ها الأول وش يدل عليه؟ الحصر. والثاني ها لا يدل الحصر. وتقول للكافر أنت عدو لي، لا يفيد الحصر. وتقول أنت عدوي يفيد الحصر. ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين فاحذرهم هم العدو، لا قبله بالعكس هم العدو فاحذرهم هم العدو، كأنه قال لا عدو سواهم. ولا شك أن عداوة المنافق للمؤمن أشد من عداوة الكافر للمؤمن. أولى صحيح عداوة يا شيخ المنافق إذا جيك يقول أهلا وسهلا بالأخ الكريم المؤمن الصالح ها؟ إيه؟ هذا المشكلين نقول هذه عداوة المنافق للكافر للمؤمن أشد من عداوة الكافر، لأن الكافر يبدي عداوته ونتحرز منه. لكن البلاء كل البلاء هذا الذي يتقي ويظهر أنه صديق وهو عدو. طيب إذن أنت مولانا جملة خبرية تفيد الحصر ولا لا؟ نعم تفيد الحصر. ولهذا قال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم حتى أولياءهم يتولونهم ما ينفعونهم. طيب أنت مولانا ما معنى المولى؟ هل مراد بالمولى الناصر أو المتولي لجميع شؤوننا؟ الثاني الثاني أحسن، لأن الثاني يعم ويشمل، يعني أنت المتولي لجميع أمورنا. ومن تمام ولايتك لنا أنك لم تكلفنا إلا ما نطيق، وأنك ملجأنا وملاذنا ومحل دعوتنا ورغبتنا ورهبتنا كذا، وأنك شرعت لنا هذا الدين الميسر. كل ما يترتب على هذه الولاية فهو داخل في قوله أنت مولانا. ثم قال فانصرنا على القوم الكافرين، ألف هذه للتفريق، يعني فبولايتك الخاصة انصرنا على القوم الكافرين. والولاية هي ولاية الله عز وجل للخلق نوعان نوعان، ولاية خاصة وولاية عامة. فولاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، فالولاية الخاصة ولاية الله للمؤمنين، والعامة ولايته لكل أحد. فالله تعالى ولي لكل أحد بمعنى تولي الأمور. أولى كما قال تعالى ثم ردوا حتى إذا جاء أحدكم موت وفته رسلنا وهم نافرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه عامة. الخاصة الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. وهذه الخاصة فيها أيضا خاص أخص، وهي ولاية الله لرسوله، مثل أنت ولي في الدنيا والآخرة. ومثل قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، هو وحده عز وجل مولاه والملائكة لآخر. طيب وجبريل وصالح المؤمنين. طيب إذن نقول الولاية قسمان أو نوعان، ثم نقول فانصرنا على القوم الكافرين. انصرنا عليهم يعني اجعل النصر لنا عليهم. والنصر على المسلمين على الكافرين قصدي يكون بأمرين، بالحجة والبيان، وكذلك بالسيف والسلاح. يكون بالسيف والسلاح. أما السيف والسلاح فظاهر، وأما الحج والبيان فقد يجتمع كافر ومسلم ويتناظران في أمر من أمور العقيدة. إذا لم ينصر الله المسلم خذل، وكان في هذا خذلان له وللدين الذي هو عليه. هذا النوع من النصر بالحجة والبيان يتعين في المنافقين. المنافق الانتصار عليه مو بالسلاح لكن بالحجة والبيان، لأن المنافق يظهر أنه معك وأنه منك. ولهذا لما استؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل المنافقين قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. مسلم ظاهر أنه مثلك، ومشكل لو نسلط سيوفنا على المنافقين ربما نقتل من هو مؤمن، لأن ما في القلب ليس معلوما إلا من أظهر نفاقه وتبين وظهر. فهذا على القول الراجح يدعى للإيمان، إن آمن وعلم حسن إيمانه ترك وإلا فلا. وقال بعض أهل العلم لا يقبل إيمانه، المنافق ما نقبل إيمانه. ليش؟ قال لأنه من الأصل يظهر إيش؟ يظهر الإيمان وأنه مؤمن. لو مسكناه وقلنا تعال أؤمن وإلا قتلناك، شو يقول؟ شو يقول؟ هو مؤمن، ما في إشكال. أؤمن أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيم الصلاة، ما أشوف أنا كل يوم أجمعكم، نعم أوت الزكاة تبون أعطيكم أعطيناكم الآن، أصوم، نعم مشكل. لكن إذا علم يقينا أنه منافق بحيث إنه إذا لقي الذين آمنوا قال آمنت، وإذا خلى إلى شياطينه قال إني معكم إنما أنا مستهزئ ألعب عليهم. وإذا علمنا هذا وثبت قتلناه. لكن هل تقبل توبته؟ المشهور من المذهب أن توبته لا تقبل وأنه يقتل. فإن كان صادقا في توبته فأجره على الله، أجره على الله. وإن كان كاذبا فقد وقع القتل محله، ولا لا؟ والقول الثاني إذا علمنا حقيقة أنه تاب رفعنا عنه القتل، لأن الله تعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. لكن شف في توبة المنافق ذكر قيود، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أربعة شروط إذا تحققت فأولئك مع المؤمنين. وقوله انصرنا على القوم الكافرين، هل المراد بالكافرين هنا الكافرون من بني آدم أو حتى من الشياطين؟ ها؟ يشمل الكافرين من بني آدم والكافرين من الشياطين، لأن الشيطان كافر لا شك. فيكون في هذا الدعاء دعاء بنصرك على الكافر من بني آدم وعلى الكافر من الشياطين، فيكون بمنزلة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم كم قبل نسأل كم متى بدأنا بالبقرة أو نخليها إلى جت الفوائد إن شاء الله؟ طيب. نعم. لا مو على كل حال. في ناس مرتكبين للمحظور لكن في فعل المأمور من أحسن الناس. في ناس الآن يرابون يرابون لكنهم من أحرص الناس على الصلاة والزكاة والصيام والحج. إيه لكن يقال ترك مأمور حتى فعل المحظور ترك لواجب الترك. هي متلازمات لكن الفرق بينهما المأمور ما طلب إيجاده والمحظور ما طلب تركه وعدمه. هذا الفرق ولا كل متلازمات. نعم اي نعم. لا ما عليه إلا إذا التفت بجميع بدنه، أما برأسه فليس عليه إثم ولكنه مكروه إلا لحاجة. نعم
8: وما إلى ذلك من الأشياء التي قد تكون مشروعة، هل يجوز تنقص
0: الشريعة في هذه الصورة طيبة؟ وإن كانت يعني آثار وما إلى ذلك. نعم. لا، من جهة أنه تنقص هي بالنسبة إلى تشريع الله ليست ناقصة لأنها موافقة للحكمة، لكن بالنسبة إلى أنها أغلال عليهم وأصار

0: عز وجل.
1: ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذه أخذنا فوائدها ناقشنا فيها. نعم طيب نناقش في الآية الأخيرة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أظن ناقشنا في أولها أيضا. طيب قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إعراب ربنا لا تؤاخذنا عادل حذفت منه ياء الندى. طيب ما هي الفائدة والحكمة من حذف ياء الندى؟ نعم نعم اختصارا وتبركا بالبداءة بسم الله عز وجل. طيب أكثر ما يكون التوسل يا شاكر في الدعاء بمقام الربوبية، لماذا؟ ما حضرت؟ فاتك خير كثير. نعم نعم صح، لأن إجابة الدعاء من متعلقات الفعل من فعل الله، وهذا يتعلق بالربوبية أكثر من غيره من التوحيد. طيب قوله إن نسينا أو أخطأنا، ما الفرق بينهما؟ نعم المخالفة بغير قصد المخالفة. طيب قوله لا تحمل علينا إصرا، يا الله أحمد إصرا شيء ثقيل. نعم طيب كما حملته على الذي من قبلنا، وش اللي حمل على من قبلنا؟ لما أمرهم أن يتوبوا من العجل من عبادة العجل أن يقتلوا أنفسهم. وهذه الأمة طيب قول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، زياد ما لا طاقة لنا به من التكاليف الشرعية أو من البلايا والأقدار؟ طيب كيف ذلك في الأول التكاليف الشرعية؟ طيب والقدرية مثل مثل مثل نعم الفتن حروب الجوع نعم الخوف وغير ذلك. طيب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا امداد الله، ما الفرق بين هذه الجمل الثلاث الدعائية؟ لا يعني متعلق هذه الأشياء ثلاثة، متعلق هذه الأشياء الثلاثة. العفو يتعلق بإيش؟ كلها في الذنوب. نعم مصطفى نعم نعم صح في المستقبل صح. يعني إذن العفو والمغفرة عما مضى، فالعفو يتعلق بالتفريط في الواجب، والمغفرة بانتهاك المحرم، والرحمة في المستقبل بحيث تعصمنا من الذنوب والمخالفات. قوله أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محمد ما معنى قوله مولانا؟

0: إيه، لكن وش معنى المولى؟ المتولي لأمورنا، الناصر لنا على غيرنا. طيب، هذه الجملة هل تفيد الحصر يا عبد الله السليم؟ لماذا؟ لتعريف الطرفين. أفلا يمكنك أن تأتي بمثال يبين لنا هذا؟ يا كثر عندكم كلمة واجد وكثير، أنتم زياد، ولكن نبي واحد بس، نبي من الواجد أن تحذف النقطة اللي في الأسفل. لا، مثال من عندك، مو بلازم من القرآن ومن السنة. أنا المسلم يعني، وغيره هو ليس بمسلم. نعم، أخشى يقول أنت حبيب إنه صاحب المطعم. على كل حال، لو قلت مثلا أنت ضارب أو أنت الضارب، نعم، أولى، وين أيهن؟ لا، ما هي بخطأ. طيب، قوله فانصرنا على القوم الكافرين، ألف يا مشعل، وش معناها؟ تعقيب؟ لا، زيد، تفريع، يعني فبسبب ولاتك نسألك أن تنصرنا على القوم الكافرين. طيب، ها؟ طيب، نأخذ الفوائد. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بالإيمان بما أنزل إليه، لأن قوله آمن الرسول هذا خبر يقتضي أن يكون وصفا له، إن لم نقل إنه بمعنى الأمر كذا. طيب، وقد مر علينا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أني رسول الله، في قصة دين والد جابر رضي الله عنه. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، لقوله بما أنزل إليه من ربه، والمنزل هو الوحي، والكلام معنى، والكلام وصف لا يقوم إلا بمتكلم، لا يمكن أن يقوم بنفسه. وعلى هذا فيكون في الآية دليل على أن القرآن كلام الله، الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية أيضاً إثبات علو الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى بما أنزل إليه. ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الرسول، وفي قوله بما أنزل إليه من ربه. ومن فوائدها أيضاً عظم ربوبية الرسول صلى الله عليه وسلم، عظم ربوبية الله وأخصيتها بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال بما أنزل إليه من ربه. ويتفرع على ذلك أن الله سبحانه وتعالى سينصره، لأن الربوبية الخاصة تقتضي ذلك، لكن لا سيما وأنه سوف يبلغ ما أنزل إليه من ربه. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمنين تبع لرسولهم صلى الله عليه وسلم، حيث قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وجه التبعية أنه ذكر المؤمن به قبل أن يذكر التابع، يعني ما قال آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل عليه، وهذا يدل على أنهم أتباع للرسول عليه الصلاة والسلام لا يستقلون بشريعة دونه. ومن فوائدها أيضا أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد اتباعا له. وجهه أنه قال بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني آمنوا بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وعليه، فكل من كان أقوى إيمانا كان أشد اتباعا. ومن فوائدها أيضا أن إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين شامل لكل أصول الدين، لقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كذا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ويبقى عندنا إشكال، وهو أنه لم يذكر الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. والجواب على ذلك أنه في ضمن الإيمان بالكتب والرسل، لأن الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر مما جاءت به الكتب والرسل، فيكون داخلا في ضمن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة، إثبات الملائكة لقوله وملائكته ووجوب الإيمان بهم لقوله كل آمن بالله وملائكته. وقد سبق لنا في التفسير أنك عن كيفية الإيمان بهم، أن نؤمن بأسمائهم ما علمنا منها وبأوصافهم وبأعمالهم إيش بعد وبوظائفهم. نعم، والأعمال الخاصة بهم والوظائف التي يقومون بها كالكتبة وحفاظ بني آدم وما أشبه ذلك، والأعمال التي يقومون بها على وجه خاص كالذين يركعون ويسجدون وما أشبه ذلك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان بالرسل ليس فيه تفريق، لا نقول مثلا نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ولكن لا نؤمن بعيسى لأن عيسى من بني إسرائيل، لا، نحن لا نفرق بين الرسل. وقد سبق لنا معنى قولهم، معنى قوله لا نفرق. نعم، من فوائد الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين السمع والطاعة، السمع والطاعة لقوله وقالوا سمعنا وأطعنا. وذكرنا في التفسير أن الناس ينقسمون في هذا المقام إلى ثلاثة أقسام: معرض لا يسمع ولا يطيع، والثاني سامع مطيع عكسه، والثالث سامع غير مطيع، وهذا أشد من الأول. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله بقوله غفرانك، فكل إنسان محتاج إلى المغفرة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام محتاج إلى المغفرة. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كل إنسان محتاج للمغفرة. ومن ذهب من أهل العلم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع منه الذنب وأن الاستغفار الذي يقع منه إنما هو للتعليم فقط فقد أبعد النجعة، كما أن من قال إن الاستغفار الذي كان الرسول يقوم به كان استغفاراً لذنوب أمته وهذا أيضاً خطأ، لأن الله قال له واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فخص ذنبه ثم قال وللمؤمنين والمؤمنات. واعلم أن الإنسان قد يكون بعد الذنب أعلى مقاماً منه قبل الذنب، لأنه قبل الذنب قد يكون مستمرئاً للحالة التي عليها وماشياً على ما هو عليه، معتقداً أنه كامل وأنه ليس عليه ذنوب، فإذا أذنب وأحس بذنبه رجع إلى الله وأناب إليه وأخبت إليه فيزداد إيماناً ويزداد مقاماً، يرتفع مقامه عند الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى في آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، فجعل الاجتباء بعد هذه المعصية، اجتباه فتاب عليه وهدى. وهذا كثيراً ما يقع، إذا أذنب الإنسان عرف قدر نفسه وأنه محتاج إلى الله ورجع إلى الله وأحس بالخطيئة وأكثر من الاستغفار، وصار مقامه بعد الذنب أعلى من مقامه قبل الذنب. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات أن المصير إلى الله عز وجل في كل شيء، لقوله وإليك المصير، وإليك المصير. وقد سبق لنا في التفسير أن المراد بذلك المصير إلى الله في الآخرة والمصير إلى الله في الدنيا أيضا، فهو الذي يحكم بين الناس وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث لا يكلف إلا ما استطاعوا، ولو شاء أن يكلفهم ما لم يستطيعوا لفعل. فإذا قال قائل كيف يفعل وهم لا يستطيعون، وما الفائدة أن يأمرهم بشيء لا يستطيعون؟ قلنا الفائدة أن يعاقبهم على عدم الفعل، هذه الفائدة، أنه لو كلفهم بما لا يستطيعون وعجزوا عاقبهم على ذلك. لكن من رحمته سبحانه وتعالى أن ما لا نستطيع فإننا لا نكلف به، وهذه قاعدة عظيمة من أصول الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولها نظائر في القرآن وكذلك في السنة. طيب، من فوائدها إثبات القاعدة المشهورة عند أهل العلم، وهي لا واجب مع عجز ولا محرم مع الضرورة، لا واجب مع عجز ولا محرم مع الضرورة، انتبه. لكن إن كان الواجب المعجوز عنه له بدل وجب الانتقال إلى بدله، فإن لم يكن له بدل سقط، وإن عجز عن بدله وهو له بدل سقط، كذا ولا لا؟ طيب، مثال ذلك، إذا عجز عن الطهارة بالماء سقط عنه وجوب التطهر بالماء، لكن ننتقل إلى التيمم، فإن عجز سقط التيمم أيضا. لو كان شخصا محبوسا مكبلا لا يستطيع أن يتيمم ولا أن يتوضأ، قلنا صلي على حسب حاله بدون وضوء وبدون تيمم، واضح؟ طيب، رجل قاتل نفسا خطأ، قلنا له عليك أن تعتق رقبة، قال لا أجد. عليك أن تصوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. ماذا نقول؟ يسقط، يسقط عنه حتى لو كان عنده من الدراهم الشيء الكثير، فإنه لا يجب عليه الإطعام. طيب، رجل جامع زوجته في نهار رمضان، قلنا له إيش؟ أعتق رقبة، قال لا أجد. صوم شهرين متتابعين، قال لا أجد، لا أستطيع. أطعم 60 مسكينة، قال لا أجد. ماذا نقول؟ نقول لا شيء عليك، لا شيء عليك. إذن القاعدة لا واجب مع عجز أخذ من هذه الآية. طيب، رجل جاء والصف تام ما يستطيع أن يصف بين الناس، نقول صلي وحدك خلف الصف، لأن واجب المصافة الآن عجزت عنه فيسقط عنك. طيب، إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما في الفريضة، نقول صلي قاعدا، قال لا أستطيع. صلي على جنب، قال لا أستطيع، ما عندي حركة إطلاقا، نقول صلي بقلبك. نعم، لا، المهم ما عنده حركة، نقول صلي بقلبك. فالقاعدة هذه والحمد لله مضطردة، لا تنخرم أبدا. طيب، المحظورات، نقول لا محظورة مع الضرورة، أو لا محرم مع الضرورة، لكن بشرط، انتبه، كلمة ضرورة تعني أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا المحرم، عرفت؟ الشيء الثاني يشترط مع كونه لا استغناء عن هذا المحرم أن تندفع ضرورته به، فإن لم تندفع فلا فائدة. وإذا عرفت أنه لا بد من هذين الشرطين، ما هما؟ أن لا يمكن الاستغناء عنه بغيره، والثاني أن تندفع ضرورته به، فحينئذ لا محرم، حينئذ لا محرم، يكون حلال له. طيب، الرجل اضطر إلى أكل الميتة، اضطر إلى أكل الميتة، يأكلها حلالا ولا يأثم؟ ولا يأثم، لأنه لا استغنى له عنها، ولأنه إذا أكل انتفع، اندفعت الضرورة. رجل اضطر إلى التداوي بمحرم، لا يجوز. كيف؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. أولا، لأنه يمكن أن يستغني عنه بغيره، في أدواء كثيرة غيره، ولأنه لو تداوى به فقد تندفع ضرورته به ويشفى، وقد لا تندفع، فيكون ارتكب محرما متيقنا لرجاء منفعة غير متيقنة، غير متيقنة، ولهذا لا يجوز، بالإضافة إلى الأحاديث الواردة في هذا. طيب، إذن القاعدة هذه تخرم القاعدة أو لا؟ لا تخرم القاعدة، لأنها ما دخلت أصلا حتى تكون خارمة لها. طيب، محرم، أولا يا آدم، هذا ممنوع هذا السؤال، قل لا هي. لكن هو الآن سيريد نقضا لقاعدتنا الظاهر، قصده يقول رجل غص بلقمة دور، ما وجد إلا خمر، يعني ضاقت الدنيا ما لقى إلا خمر، كاس خمر ولا كاس ما يا آدم. لكن على كل حال، ماذا نصنع؟ يشرب منه بقدر ما يدفع اللقمة فقط، فهمت؟ لأن الضرورة هنا، لأن الشرط تم، لا يمكن أن يستغني عنه، ما عنده غيره، وتندفع به الضرورة، واضح؟ طيب،
1: ولا ينقل القاعدة يا شيخ، لأنه هو المشروب هذا ما هو مقصود به علاج، ولكن دفع اللقمة
0: فقط. إيه نعم نعم، ما هو داعي. طيب خلاص، ما لا أحد يسأل. محرم احتاج إلى حلق رأسه، إلى حلق رأسه، اضطر إلى ذلك، اضطر إلى ذلك لدفع أذى فحلقه، يجوز ولا لا؟ نعم، لا محرم مع الضرورة، يجوز، يأتي بالموسى ويحلقه وهو مستريح البال، لكن أوجب الله عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نسك. كيف ذلك؟ قال العلماء: لأن هذا الذي انتهك هذا المحرم ما انتهكه لضرورة إليه نفسه، لكن لدفع ضرورته به، لدفع ضرورته به. ولهذا القاعدة عند المنطقية: من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. ها؟ هذا القاعدة. طيب، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. كلام معلوم؟ معلوم عندك يا عبد الله؟ يبي طبخ. طيب، من أتلف شيء لدفع أذاه لم يضمن، صال عليك صيد وأنت محرم، والصيد يحرم على المحرم قتله، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، خفت على نفسك ولم يندفع هذا الصيد إلا بقتله فقتلته، عليك ضمان؟ ها؟ لا، لأنك دفعت أذاه، فهو الذي أسقط حرمته بالأذى. واضح؟ جعت واحتجت إلى قتل الصيد لتأكله فقتلته وأكلت، قتلك أي حلال لأنك مضطر، لكنك تضمنه. لماذا؟ لأنك لم تقتله لدفع أذاه ولكن لدفع أذاك به، لدفع أذاك وتضررك به. المحرم إذا حلق رأسه لإزالة القمع، لإزالة القمع، فهنا ما حلق الشعر من أجل الشعر، الشعر ما جاء منه مضرة، لكنه حلقه لإيش؟ لدفع أذاه به، لأن إذا حلقه ذهب القمع، صار نظيفا ولا فيه ظل يستظل به القمل فاستفاد. ولهذا أوجب الله فيه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأنه أتلفه لدفع أذاه به. ولهذا يقول الفقهاء: إذا نزلت شعرة بعينه ثم نقشها بالمنقاش لدفع أذاه فهل يضمن؟ يقول: لا يضمن. وهذا يقع كثيرا أظن، بس ما أدري الآن، قليل هذا. كنا نعرف فيما سبق أن في الجفن هنا يخرج من داخله شعرات تؤذي العين، ونراهم كثيرا ما يمسكون الرجل ثم يفصل عينه الجفن هكذا ومعه منقاش ينقش الشعرات. نقول: هذا لدافع أداها فلا ضمان. وهذا بناء على أن شعر غير الرأس كشعر الرأس تحرم إزالته في حال الإحرام. وقد سبق لنا في باب محظورات الإحرام أن الصحيح أن التحريم خاص بشعر الرأس فقط، أما غيره من الشعور فليس به التحريم، ما عليه دليل على تحريم إزالته في حال الإحرام. الخلاصة الآن، أخذنا من هذه الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قاعدتين متفق عليهما، وهما: لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة. ولكن قلنا في الواجب إذا كان له بدل نتحول إلى بدله، فإن عجزنا سقط. هنا ومن فوائد الآية الكريمة، نعم، القاعدة الثانية، لا محرم مع الضرورة، لا محرم مع الضرورة، ولكن قلنا القاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة، ولكن قلنا إنه يجب أن نعلم ما معنى الضرورة. قلنا الضرورة هو أن لا يستغني عنه، أي عن فعل هذا المحرم، ويشترط أن تندفع ضرورته به وإلا فلا. ثم أتينا بقاعدة عارضة، وهي إذا أتلف الإنسان شيئا يحرم عليه إتلافه مع اضطراره إليه، قلنا لا يأثم، الإثم لا يأثم، لكن هل عليه الضمان؟ في التفصيل، إن أتلفه لدفع أداه فلا ضمان، وإن أتلفه لدفع أداه به ضامنه. نعم، وقد ذكرنا أمثلة لهذا. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يحمل وزر غيره، لا يحمل وزر غيره، لقوله عليها ما اكتسبت، وأن الإنسان قد ينتفع بسعي غيره لقوله لها ما كسبت، لأن لها ما كسبت يشمل ما كسبه الإنسان بعمله وما كسبه بعمل غيره. وأما الاكتساب فلا يتحمل الإنسان إثم غيره، فإن قلت يرد عليك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فالجواب أن هذا لا يرد، لأن الذي فعلها أولا اقتدى الناس به، فكان اقتداؤهم به من آثار فعله، كان من آثار فعله، ولهذا يكون هو المتسبب وهو الدال على هذا الفعل المحرم، فيكون مكتسبا له. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن القرب لا تصل إلى الأموات، كما استدلوا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهل هذا الاستدلال وجيه؟ نقول نعم، هو عندهم وجيه، لأن الله أضاف الفعل إلى الفاعل، لها ما كسبت، والقرب التي فعلها الغير الكاسب لها هو الغير. فلو أن إنسان صلى وقال اللهم إني أصلي لفلان فاجعل ثوابها له، يقولون هذا لا ينتفع به فلان، لا ينتفع به. لو تصدق وقال اللهم اجعل صدقتي هذه لفلان فاجعل ثوابها له، اللهم إن صدقتي هذه لفلان فاجعل ثوابها له، يقولون لا ينفع، إلا أنهم يستثنون ما جاء به النص، لأن الله يقول لها ما كسبت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الإنسان إذا نوى بالعمل الصالح أن يكون لغيره فإن غيره ينتفع به، ينتفع به، ولنا بذلك أدلة، منها حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه كان له مخراف، يعني بستان، فأراد أن يتصدق به عن أمه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال نعم، وآذن له به. ومنها أيضا أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي. ومنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أب لها أدركته فريضة الله وهو لا يستطيع الركوب على الراحلة واستأذنته أن تحج عنه فأذن لها، والأمثلة في هذا كثيرة. فإن قالوا ما ورد به النص نقتصر عليه، وما لم يرد به لا لا لا, لا ندخله. فالجواب أن يقال إن هذه قضايا أعيان، وقضايا الأعيان لا تمنع غيرها أن يثبت لها أن يثبت له حكمها بالقياس، لأن الذي أذن لسعد بن عبادة مثلا وللرجل الآخر أن يتصدق عن أمهما، لو جاءه سائل وقال يا رسول الله أرأيت لو قرأت قرآنا أو صليت ركعتين أجعلها لأمي، ما ندري هل يقول لا أو لا يقول. ومقتضى الدليل أن يقول نعم، لأن الكل عمل صالح، ولا فرق بين صدقة وصوم وحج وقراءة قرآن وصلاة، لا فرق بينه. إن قالوا الصدقة عمل مالي أو قربة مالية ينتفع بها الغير، قلنا الحج هل هو قربة مالية ولا بدنية؟ بدنية. الصوم قربة بدنية، ومع ذلك أجازه الشارع. والتفريق بين البدن والمال لا دليل عليه أبدا. وحينئذ نقول إن الإنسان إذا نوى بالعمل الصالح أن يكون ثوابه لفلان فله ذلك ويصل إليه وينتفع به. فإذا قال قائل إذا قلتم ذلك فهل يشرع أن نجعل ثواب ما عملناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يوجد في بعض المصاحف في آخر المصحف دعاء ختم القرآن اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وتلوناه وكذا وكذا لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولروح آل سيدنا محمد ولكذا ولكذا، فهل من المشروع أن نقول إنه ينبغي للإنسان أن يهدي القرب إلى أعظم الناس حقا عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لا يشرع أبدا. لماذا؟ لأنك مهما عملت من عمل فإن ثواب العمل هذا يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أهديت أم لم تهد، لأنه هو الدال على هذا العمل فليس بحاجة. وأنت إذا أهديت ثواب عملك عليه إليه فحقيقة الأمر أنك حرمت نفسك من ثواب هذا العمل، لأن ثواب هذا العمل حاصل للرسول عليه الصلاة والسلام، إذن ليس بمشروع. طيب، هل يشرع أن أهدي الثواب لأقاربي؟ نعم، للأقارب. نعم، يقول بعض العلماء لا يشرع، لأن هذا إنما ورد في الأصل، يعني في الأصول، ورد في الأصول، فنقول له هذا خطأ. الذي ورد في الأصول ليس قولا يفيد العموم للأمة، إنما هي قضية عين. سعد بن عبادة استأذن أن يجعل ذلك لأمه، والرجل الآخر استأذن أن يكون لأمه، لكن قل أو ماذا تقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يشمل أمه وأباه وأخاه وعمه وكل من كان يتولى أمره. فتخصيص هذا بالأبوين ليس عليه دليل. طيب، إذا قال قائل هل من المشروع أن أهدي الثواب للأقارب من آباء أو غيرهم؟ فالجواب لا، ليس من المشروع، لكنه من الأمور الجائزة التي لم يمنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع كونه لم يمنع منها أرشد إلى ما هو أهم وأولى وهو الدعاء، حيث قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. تأمل الآن سياق الحديث في العمل ولا لا؟ ها؟ في العمل، إذا مات الإنسان انقطع عمله، وعدل عن قوله أو ولد صالح يعمل له إلى قوله أو ولد صالح يدعو له، وهذه إشارة واضحة إلى أن العمل للغير ليس بمطلوب من الإنسان، ليس بمطلوب، الدعاء أفضل. ولذلك لا نجد هذا موجودا بكثرة في عهد الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير والإحسان. وبه نعرف أن ما يفعله كثير من الناس اليوم بإهداء القرب إلى الأموات، وكونه إذا أهدى القرب إلى الميت يحسنها أكثر مما إذا فعلها لنفسه، كما هو مشاهد. نعرف أن هذا من سوء التصرف وعدم الفقه في دين الله عز وجل. نعم نعم عيد. أي نعم يجوز، إلا فيما يشترط فيه أن يباشروا فعله، مثل الصلاة، مثلا صلاة الفريضة لو قال بصلي عن أبي لأنه يتعب ما صح. نعم نعم أحسنت. أين لا إحنا ما صار هذا، ما صار حتى نذهب إلى نشوف وجهه، نقول لو شاء. وذكرنا الحكمة، قلنا الحكمة من ذلك أن يعاقبهم إذا أبوا. نعم نعم
2: الله سبحانه
0: وتعالى يعلم انها لا تستطيع. نعم هو ولهذا صار غير موجود، ولهذا نحن نقول هذا من فضل الله علينا. يعني لو قلنا بان هذا ممتنع ما صار فيه فضل، وصار كل ما دل على عدم تكليف الشاق يصير ما فيه فضل. احنا نقول هذا فيه فضل. ها طيب، اذا من فضل الله انه لم يكلف ما لا يستطيع، ما لا يستطيع العبد.
2: يعني الفضل يعود على
0: تمام عبد الله سبحانه وتعالى. اي نعم، هذه احنا نقول ممتنع الان. نعم
3: يعني
0: الان عد الخمس. ها
3: تفسير الايه.
0: نعم يبي يجينا ان شاء الله جواب عليه. اقول يبي يجينا ان شاء الله جواب على هذا، على ادلتهم اللي قالوا انه ما ينتفع بعمل غيره. احنا ذكرنا ادله القائلين بانه ينتفع، وسنجيب ان شاء الله تعالى عن ادله القائلين بانه لا ينتفع. نعم نعم نعم نعم نعم لا ما في إشكال، هذا استثناء منقطع. ما تعرف الاستثناء المنقطع؟ يكون الاستثناء من غير جنس المستثنى منه. يعني معنى الحديث ان الانسان اذا مات انقطع عمله الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به، هذا واضح، هذا من عمله، او ولد صالح يدعو له، هذا استثناء منقطع. يعني لكن إن دعا له ولد صالح انتفع به. نعم خالد. نعم.
2: لأن
0: الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم ما قالوا لا هذا ما قولوا سمعنا وأطعنا. لما نزلت يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، هو الحقيقة إن هذا وإن سماه بعض العلماء نسخا، أقول هو إن سماه نسخا فهو نسخ باصطلاح المتقدمين، يعني تخصيص، وإن كان بعضهم أطلق عليه النسخ، والصحيح أنه ما بنسخ، أنه من باب التخصيص. نعم.
2: لما نزلت
0: نعم.
2: أتوا قال يوسف يا رسول الله لا نطيق.
0: نعم. نعم.
2: هنا قالوا لا نطيق، وهو رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم قال قولوا سمعنا وأطعنا. إي مرادهم بعدم الإطاقة، يعني أنه يأتي على قلوبنا شيء ما نستطيع دفعه. وهذا شوف هذا بعمل القلب، يعني إذا أتى القلب شيء ما يمكن دفعه، لا يمكنه دفعه، لا يطيق. ما في دليل. قد يكون مرادهم بهذا المشقة الشديدة في التحرز منه. نعم يحيى. إذا كان إيش؟ إيه نعم، إلا ما ورد به النص، يعني مثل لو قرأ قل هو الله أحد وخصص للميت ما فيها شيء، إلا أنها تعدد ثلث القرآن، وكذلك فاتحة أعظم سورة في كتاب الله. نعم
4: ومات، هل الملاهي هذا من دخل فيه و يعني ارتكب إثم، هل هذا الاسم هو يجب وزره؟
0: إيه نعم نعم
4: يجب وزره.
0: إيه إيه نعم.
4: إذن هذا من قطع منه
0: ما هذا مثل صدقة الجارية بس هذا ما بصدق، هذا عقوبة جارية.
5: شيخ
0: نعم
5: شيخ بالنسبة لهذا الاسم هذا السيد يسبب
0: الناس. نعم
5: مثلا أنت بصلاة
0: القديم. نعم يجب عليه كسر الصنم هذا، إذا ما استطاع سقط عنه التكليف. نعم حسين. إيش إيه؟ كل هذه الجمل يقول قد فعلت إيش؟ أي نعم نعم نعم. لا أنت الآن تدعو، فهمت ولا لا؟ تدعو الله سبحانه وتعالى بذلك، فإذا دعوت الله بصدق فإن هذه المصائب التي قد لا يطيقها بعض الناس أنت يحملك الله إياها، وتكون عندك سهلة، مثل يوم القيامة على المؤمنين يصير، وعلى الكافرين غير يسير. نعم إذا حصل قد تيسر عليه وكأنها ليس بشيء، أو أنه ما دعا بإخلاص أو لغير ذلك. ثلاث فوائد بعد بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أخذنا من هذه الآية عدة فوائد، منها يسر الدين الإسلامي، من أين أخذ؟ من قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثانيا أن العبادات تتنوع بحسب حال المكلف، فقد نلزم هذا الرجل أن يصلي قائما مثلا، ولا نلزم الآخر، نلزم هذا أن ينفق ولا نلزم الثاني، نلزم هذا بالجهاد ولا نلزم الثاني، وهكذا. فالعبادات تتنوع أو التكليفات تتنوع بحسب المخاطب أو بحسب المكلف. ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان طاقة محدودة لقوله إلا وسعها، فالإنسان له طاقة محدودة في كل شيء، في العلم والقدرة والفهم والحفظ، كل شيء له طاقة محدودة كلف بحسب طاقته. ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان ما كسب مباشرة أو بواسطة غيره، لقوله تعالى لها ما كسبت. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن للإنسان أن يظلم ببخس حسنة واحدة من حسناته، بدليل قوله ما كسبت. وما هذه اسم موصول تفيد العموم، أي كل ما كسب. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن على الإنسان وزر ما اكتسب، وزر ما اكتسب لقوله ما اكتسبت. ويتفرع على اختلاف التعبير أنه لا يؤاخذ بالهم بالسيئة لقوله اكتسب، والتاء تدل على إيش؟ على الفعل والمباشرة، بخلاف الثواب في الأعمال الصالحة فإن الإنسان يثاب على نيته، ولهذا قال ما كسبت. ومنها أنه لا يجوز أن يحمل الإنسان غيره وزر نفسه، ويجوز أن يجعل ثواب العمل الصالح لغيره، من قوله وعليها ما اكتسبت. فلو أن إنسان عمل عملا محرما وقال اللهم اكتب وزر هذا على عدو فلان، يمكن؟ طيب، عمل عملا صالحا وقال اللهم اكتب أجر هذا لأبي أو أخي أو لفلان من الناس، هذا يصح. وهذا هو الفائدة من قوله اقربها، من قول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة كسب والأعمال السيئة غرم، وذلك مأخوذ من قوله لها ومن قوله عليها، فإن على ظاهرة في أنها غرم واللام ظاهرة في أنها كسب. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، حيث علمهم دعاء يدعونه به واستجاب لهم إياه في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يتوسل في الدعاء بالوصف المناسب، مثل الربوبية التي بها الخلق والتدبير. ولهذا أكثر الأدعية اللي في القرآن كلها مصدرة بوصف الربوبية، مثل ربنا أو ربي، وقال نوح ربي لا تطل على الأرض من الكافرين ديارا، وقال إبراهيم ربي إنهن أضللنا كثير من الناس، وما أشبه ذلك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة رفع المؤاخذة بالنسيان والجهل لقوله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. طيب، وهل يلزم من رفع الإعادة سقوط الطلب؟ الجواب لا، لا يلزم من رفع المؤاخذة سقوط الطلب، فمن ترك الواجب نسيانا أو جهلا وجبت عليه إعادته ولم يسقط الطلب، بل وجب عليه فعله ولم يسقط الطلب به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولما صلى الرجل الذي لا يطمئن في صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، ولم يعذره بالجهل مع أنه لا يحسن غير هذا. إذن فعدم المؤاخذة بالنسيان والجهل إيش؟ لا يسقط الطلب. طيب، وهل يرفع إثم النهي؟ الجواب نعم يرفع إثم النهي. وهل يصح أن نقول إنه في النهي لا يسقط الطلب؟ يصح. كيف لا يسقط الطلب؟ لأن النهي مطلوب تركه، فإذا فعلته ناسا أو جاهلا لم يرتفع الحكم، بل الحكم باقي وطلب تركه مطلوب باقي. لكن الفرق بين النهي والأمر أن الأمر يطلب به الإيجاد والنهي يطلب به الترك. فهذا الرجل الذي فعل المحرم جاهلا أو ناسيا نقول كأنك لم تفعل، كأنك لم تفعل. إذن إذا كان يترتب على هذا المنهي عنه بطلان العبادة فإن العبادة لا تبطل. إذا كان يترتب عليه كفارة فإن الكفارة لا تثبت. لماذا؟ لأنه قد رفعت فيه المؤاخذة عن هذا الفعل المحرم، وإذا رفعت المؤاخذة فيه صار وجوده إيش؟ كالعدم، كأن لم يكن شيء. ولهذا نقول لو أكل الإنسان وهو صائم ناسيا فصومه صحيح كما دلت عليه السنة، ولو أكل جاهلا يظن أن الشمس قد غربت ثم لم تغرب ثم تبين أنها لم تغرب فصومه صحيح كما جاءت فيه السنة، ولو جامع جاهلا أن الجماع يفسد الصوم. انتبه، جاهلا أنه يفسد الصوم لكنه عالم أنه حرام. هذا ما دام عنده علم فلا يشترط العلم بما يترتب على المحرم، ليس بشرط، ما دمت تعلم أنه محرم يترتب عليك أثره. فلو جامع يعرف أن الجماع حرام لكن لم يعلم أن عليه هذه الكفارة المغلظة قلنا أن الكفارة واجبة عليك لأنك انتهكت المحرم عالما به. أفهمتم الآن؟ طيب، ولذلك لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عن الذي جامع في رمضان مع أنه لا يدري ماذا عليه، جاي نسأل وش عليه، لكن يعرف أنه حرام، بخلاف الإنسان الذي لم يعلم أنه حرام فهذا ليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة، والفرق بينهما ظاهر أظن. طيب، رجل جامع في الحج قبل التحلل الأول لكنه لا يدري، يحسب أن الإنسان إذا وقف في عرفة انتهى حجه، في ليلة المزدلفة ليلة العيد معه زوجته فنام معها وجامعها. قال ليش؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، الحج عرفة، حججت. فهذا الذي فهمت، فهل يفسد حجه؟ لا يفسد حجه. عليك كفارة؟ لا، لأن الجاهل كما تدل عليه الآية الكريمة غير مؤاخذ، وإذا لم يؤاخذ بفعل المحرم صار وجوده كعدمه. طيب، حلف أن لا يكلم زيدا فرأى شخصا من الناس فكلمه ولكن ما دري أنه زيد، ليس عليه كفارة لأنه جاهل. والله يقول لما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت. إذن هذه القاعدة. فإذا قال قائل فعل الأوامر ذكرتم أنه لا بد أن يفعل المأمور، فما الذي يسقط عنه حينئذ؟ نقول يسقط عنه الإثم، لأنه لو فعل المأمور على وجه غير صحيح متعمدا لكان آثما، عينا على غير على وجه غير صحيح متعمدا لكان آثما، لأنه كالمستهزئ بآيات الله.

فعل مأمور. فتبين بهذا وجه كون الفاعل المأمور على وجه لا يصح ناسيا أو جاهلا أنه لا إيش لا يؤخر، ولو أمرناه بالإعادة لأنه لا يأثم بهذا الفعل. ألم تعلم أن أبا حنيفة رحمه الله قال لو صلى الإنسان محدثا عالما ذاكرا لكفر؟ كفر، خرج من الإسلام. ليش؟ لأنه مستهزئ، مستهزئ بآيات الله. نحن نقول لو صلى ناسا أو جاهلا لم يكفر وليس عليه إثم لأنه لا يؤاخذ بالجهل والنسيان، لكن نظرا إلى قيام الطلب يجب عليه أن يفعل المطلوب، يجب أن يفعل المطلوب. واضح؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة أن فعل الإنسان واقع باختياره، فيكون فيها رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، وأن الإنسان إذا عمل عملاً اختيارياً فهو كالذي يجبر على عمله. تحرك الإنسان الاختياري كتحرك السعفة في الهواء، ليس باختياره. أعرفتم؟ القول هذا باطل ولا لا؟ لا شك باطل سمعا وعقلا. أما السمع فإن الآيات فإن النصوص كثيرة في أن فعل الإنسان واقع بإرادته، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة لمن شاء منكم أن يستقيم. وأما العقل فلأن الإنسان لو كان مجبرا على عمله لكان عقوبة الله له ظلما، إذ كيف يجبره على شيء ثم يعاقبه عليه؟ أليس كذلك؟ طيب، هم يدعون إن الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره، وتصرف الله في ملكه ليس بظلم، ليس بظلم، حتى لو عذب المطيع فليس بظالم. ولكن نقول بل لو فرض أنه عذب المطيع لكان ذلك ظلما، لأن الله قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فنفع عن نفسه الظلم عز وجل. المهم أن هذا ليس موضع البسط في هذه المسألة، لكن في الآية رد على الجبرية والقدرية. ووجه الرد قصد على الجبرية، ووجه الرد أن الله رفع المؤاخذة عن الجاهل والناس، لأن الجاهل والناس لم يتعمد المخالفة، فدل ذلك على أن ما يؤاخذ به وهو ما صدر عن علم وذكر واقع بإيش؟ بإرادته، لأنه يؤاخذ على ذلك. طيب، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن النسيان وارد على البشر، والخطأ وارد على البشر. وجهه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولو كان هذا غير وارد لكان الدعاء بعدم المؤاخذة به لغوا وعبثا. نعم، وكل إنسان ينسى، كل إنسان يخطئ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. فإذا قال قائل ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يجعل البشر ينسى ويخطئ؟ قلنا الحكمة ليتبين للإنسان ضعفه وأنه ضعيف، ضعيف في الإدراك وضعيف في الإبقاء في كل حال، وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم والذاكرة وما أشبه ذلك مما يحصل به النسيان والجهل، ولأجل أن يفتقر الإنسان إلى ربه عز وجل في رفع النسيان والجهل عنه فيلجأ إلى الله عز وجل.

0: اللهم احفظ علي ما علمت، احفظ علي ديني، وما احفظ علي علمي، وما أشبه ذلك مما يوجب أن يكون الإنسان مفتقرا إلى ربه إذا علم أن حاله هي النسيان وإيش والخطأ. ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله على هذه الأمة برفع الآثار التي حملها من قبلنا، لقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فقال الله يا خالد قال لا مهم هذا ما نقبل الإصرا، قال الله قد فعلت. شف الآن يا خالد لحظة واحدة شف فوتتك. نعم طيب، إذن نقول إن الله قال قد فعلت، فدل هذا على أن هذه الأمة رفعت عنها الآثار والأغلال التي كانت على من سبق، وهو كذلك ولله الحمد. ومنها أن هذه الأمة رفع عنها حكم النسيان. أو أخطأنا. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن النسيان وارد على البشر والخطأ وارد على البشر. وجهه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولو كان هذا غير وارد لكان الدعاء بعدم المؤاخذة به لغوا وعبثا. نعم، وكل إنسان ينسى، كل إنسان يخطئ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. فإذا قال قائل ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يجعل البشر ينسى ويخطئ؟ قلنا الحكمة ليتبين للإنسان ضعفه وأنه ضعيف، ضعيف في الإدراك وضعيف في الإبقاء في كل حال، وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم والذاكرة وما أشبه ذلك مما يحصل به النسيان والجهل، ولأجل أن يفتقر الإنسان إلى ربه عز وجل في رفع النسيان والجهل عنه، فيلجأ إلى الله عز وجل ويقول اللهم احفظ علي ما علمت، احفظ علي ديني، وما احفظ علي علمي، وما أشبه ذلك مما يوجب أن يكون الإنسان مفتقرا إلى ربه إذا علم أن حاله هي النسيان وإيش والخطأ. ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله على هذه الأمة برفع الآثار التي حملها من قبلنا، لقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فقال الله يا خالد قال لا مهم هذا ما نقبل الإصرا، قال الله قد فعلت. شف الآن يا خالد لحظة واحدة شف فوتتك. نعم طيب، إذن نقول إن الله قال قد فعلت، فدل هذا على أن هذه الأمة رفعت عنها الآثار والأغلال التي كانت على من سبق، وهو كذلك ولله الحمد. ومنها أن هذه الأمة رفع عنها حكم النسيان، لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، إذا قال قائل ما تقولون في قول الله تعالى في قصة آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، نقول هذه مما رفعها الله عن هذه الأمة، النسيان رفع عن هذه الأمة. وأما في آدم فإنه أخذ به، لأنه قال نسي ولم نجد له عزم، فيكون في شريعة آدم يؤاخذ الإنسان بالنسيان، على أن بعض أهل العلم قال إن المراد بالنسيان في قصة آدم الترك، لأن النسيان يطلق ويراد به الترك كما في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم أي تركهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من كانوا قبلنا مكلفون بما هو أعظم مما كلفنا به، بقوله كما حملته على الذين من قبلنا. وسبق لنا في التفسير مثال من يأتي به؟ نعم.
1: أولا أن اليهود كانوا إذا قتل الإنسان منهم، إذا الإنسان قتل واحد فإنه يقتل به سواء عفى عنه وليه أو لم يعفى.
0: طيب.
1: وعند النصارى أن الإنسان إذا قتل واحد منهم فعليه العفو.
0: نعم. نعم. طيب.
2: أنزل على بني إسرائيل أنه إذا أرادوا أن يتوبوا أن يقتلوا أنفسهم.
0: لما عبدوا العجل خاصة. جعل الله من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم. طيب، كفاية مثلين. طيب، طيب، ربنا كما حملت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يستفاد أيضا من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية بحيث لا يحمله ما لا طاقة له به، ففيه رد على بعض أهل الصوف عن الصوفية الذين قالوا نحن لا نسأل الله تعالى أن يقينا ما يشق علينا لأننا عبيده، وإذا حصلنا ما يشق فإننا نصبر عليه. وقد مر علينا قصة سحنون المالكي الذي قال في جملة ما قال يخاطب الله فكيف ما شئت فامتحن، يعني أني صابر فكيف ما شئت فامتحن. فامتحن بعسر البول وصار لا يتبول بسهولة، فكان يأتي على الكتاتيب الصغار الأولاد الصغار في المدارس ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. نعم، يأتي للصغار لأنهم أقرب للإجابة لأنهم لا تكتب عليهم الذنوب، يقول ادعوا الله لي لعمكم الكذاب. ليش؟ لأنه كذب. هل صبر ولا ما صبر؟ ما صبر. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل الله العافية كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. طيب، يؤخذ هذا من قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان سؤال الله العفو، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في المأمورات، فيسأل الله العفو عن تقصيره لقوله واعف عنه. وسؤال الله المغفرة من ذنوبه التي فعلها، لأن الإنسان إن لم يغفر له تراكمت عليه الذنوب ورانت على قلبه وربما توبقه وتهلكه، لقوله إيش واغفر لنا. ومن فوائد أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله أن يرحمه في مستقبل أمره فيعفو عما مضى ويغفر ويرحم إيش في المستقبل، لقوله وارحمنا. وبه نعرف اختلاف هذه الكلمات الثلاث، طلب العفو عن التفريط في إيش في الطاعات في المأمور، والاستغفار عن فعل المحرمات، والرحمة فيما يستقبله الإنسان من زمنه أن الله يرحمه ويوفقه لما فيه مصلحته. من فوائد الآية الكريمة أن المؤمن لا ولي له إلا ربه، لقوله أنت مولانا، ففيه إثبات ولاية الله عز وجل. وسبق لنا في التفسير أن الولاية قسمان، عامة وخاصة، عامة ومعناها أن الله يتولى جميع شؤون الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وفاسق وعادل، وخاصة وهي ولايته لمن؟ للمؤمنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، ونقول أيضا في خاصة الخاصة التي تكون للرسل، مثل قوله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين أيضا. وهذا هو مذهب السلف، أن الله عز وجل له صفات تتعلق بإرادته ومشيئته، نوعها قديم وأحادها حادثة. النوع قديم وهو جنس الفعل، والأحاد حادثة. كل الأفعال التي يفعلها الله فجنسها قديم، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. وأما أحادها فهي حادثة. ولنفرض مثلا أن الله تعالى رزق شخصا، متى يرزقه؟ إذا وجد. إذن هذا الفعل حادث ولا لا؟ حادث. نعم، ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة، يحدث هذا، كل ليلة يكون نزول، وإذا طلع الفجر انتهى النزول. وهكذا جميع الصفات الفعلية نقول فيها اعتقادنا فيها أن جنسها قديم أو نوعها قديم وأحادها حادثة. طيب، من فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل في النصرة على القوم الكافرين، لقوله: وانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. ومن فوائدها الأخذ بالأسباب، أو التنبيه على الأخذ بالأسباب، لقوله: فانصرنا على القوم الكافرين. لأنه لا يمكن أن تطلب النصر وأنت على فراشك، لا بد أن تعمل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كل شيء تدعو به الله عز وجل فإنك مأمور بفعل أسبابه. لو قال قائل: اللهم انصرنا على القوم الكافرين، ولكنه في بيت ما تحرك، لا، هذا لا يستقيم. طيب، انصرك على القوم الكافرين وما تقاتلهم؟ النصر يحتاج إلى فعل، ويكون النصر عونا على هذا، يعينك الله عليه. لو قال قائل: اللهم ارزقني ولدا صالحا، ولكن ما تزوج، يمكن هذا؟ منين يجي هالولد؟ ها، ينبت من رأسه؟ ما يمكن، لابد ان يكون يتزوج، والا كان دعاء باطلا. فاذا كل شيء تسأله الله عز وجل فانك مأمور باسبابه، بفعل اسبابه، لأن سؤالك الرب عز وجل من أجل أن يعينك ويهيئ الأسباب التي لا تستطيع أن تقوم بها. فأنت ربما تتزوج، تستطيع أنك تتزوج مثلا، تزوجت مثلا، هل تستطيع أن تخلق ولدا؟ لا. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذن هذا إلى الله، وأصل تيسير الزواج مثلا من الله عز وجل، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا طلب النصر على القوم الكافرين، نعم، لا بد من فعل السبب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر عدو لنا، ولهذا سألنا الله أن ينصرنا عليه، لا أن ننصره نحن. وهذا دليل يعني أدلة كون الكافر عدو المؤمن كثيرة في الكتاب وفي السنة. وإذا كان عدوا لنا فإن العقل والشرع يقتضي أن نتخذه عدوا، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أما أن نعلم أنه عدو ثم نتخذه وليا فهذا من السفه في العقل والضلال في الدين. فالواجب أن لا نثق بأي كافر مهما أظهر من الولاية والصداقة فإنه عدو، لقوله فانصرنا على القوم الكافرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ها؟ إيش؟ إيه طيب هذا في الشرع في التفسير، ها؟ طيب ناخذ الآن هذا ونأتي له. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة تقدم لنا الكلام عليها مرارا وتكرارا، وقلنا إن الجار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا، كذا يقدر فعلا متأخرا مناسبا. فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل، كيف تقدر الفعل؟ بسم الله آكل، بسم الله آكل. طيب قلنا إنه يجب أن يقدر أن يكون متعلقا بالمحذوف. لماذا؟ لماذا لا نقول إنه غير متعلق؟ لأن الجار مجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. طيب لأن الجار مجرور معمول هو بمنزلة المفعول به، فلا بد له من عامل. طيب لماذا قدرناه فعلا يعني متأخرا؟ لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، والفائدة الثانية الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر، كأنك تقول لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا إلا بسم الله عز وجل. طيب لماذا قدرناه فعلا؟ لأن الأصل في العمل الأفعال، وهذه يعرفها أهل النحو، الأصل في العمل الأفعال، ولذلك لا تعمل الأسماء إلا بشروط. اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط، المصدر يعمل عمل الفعل بشروط، اسم المفعول يعمل عمل الفعل بشروط، الفعل يعمل بشروط، ها؟ لا، لأنه هو الأصل في العمل، فلهذا نقدره فعلا. لماذا قدرناه خاصا؟ لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. ممكن أن نقدر بسم الله أبتدئ، لكن تبتدئ إيش؟ ما ندري، تبتدئ أكل، تبتدئ شرب، تبتدئ وضوء، تبتدئ عمل، ما ندري. إذا قلت بسم الله آكل وعينت الفعل صار أدل على المقصود. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يذبح فليذبح بسم الله، أو قال على اسم الله، فخص الفعل. إذن نقول الجار المجرور متعلق بالمحذوف، كمل، متأخر، فعل مناسب للمقام. طيب أما الله فهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى، على الذات المقدسة لا يكون إلا له، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له. بسم الله الرحمن الرحيم تأتي تابعة له. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ولهذا جاء على صفة على وزن فعلاء الذي يدل على الامتلاء والسعة. الرحيم الموصل للرحمة من يشاء من عباده، ولهذا جاءت على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل. فهنا رحمة هي صفته، هذه دل عليها الرحمن، ورحمة هي فعله أي إيصال الرحمة إلى المرحوم، دل عليها الرحيم. طيب، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر أو الحكم الدال عليه ذلك المعنى، ولا لا؟ طيب، إذن اجتمع في هذين الاسمين كل ما يجب أن يتعلق بالإيمان باسم الله، لأن الإيمان باسم الله لابد أن يكون أن تؤمن بالاسم بعد والصفة والأثر الذي هو الحكم المترتب على هذا. فنقول الله رحمن ذو رحمة يرحم، كلها موجودة في القرآن. فالرحمن كما ترون ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، يرحم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. طيب، الرحمن اسم دال على الرحمة، وهي رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل، دل عليها السمع والعقل. ما أدري كلام لغة عربي ولا غير عربي، عرب، دل عليها السمع والعقل. وش معنى السمع؟ النصوص، كتاب والسنة. العقل النظر والاعتبار. دلالة السمع على رحمة الله كثيرة ما تحصى. دلالة النظر أن نقول كم في العالم من رحمة، كم في العالم من نعمة، كم في العالم من نعمة. وش الجواب؟ لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كذا لا تحصى بأنواعها وأجناسها فضلا عن أفرادها. هذه النعم وش تدل عليه؟ تدل على أن المنعم راحم، تدل على أن المنعم راحم، ولولا الرحمة ما حصلت النعمة. وكم في العالم من انتفاع نقمة، أليس كذلك؟ بماذا؟ من آثار الرحمة، لولا الرحمة ما اندفعت النقمة. ومن عجب أن قوما يدعون العقل يقولون إن الرحمة لا يدل عليها العقل، بل العقل يدل على خلافها، أعوذ بالله. ليش؟ قال لأن الرحمة انعطاف، انعطاف ولين وخضوع ورقة، وهذا لا يليق بالله عز وجل. شوف الشيطان، لا يليق. صحيح لا يليق، نقول الرحمة بهذا المعنى من هي رحمته؟ رحمة المخلوق، لكن رحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق. ثم إننا نمنع أن تكون الرحمة كما زعمتم حتى في المخلوق. يجي ملك، يأتي ملك تام السلطان لا يخشى أحد إلا الله ويرحم هذا الفقير، هل نقول رحمة هذه تنافي ما عنده من السلطان والعظمة اللائقة به؟ أبدا ما تنافي، ولا يقال هذا والله هذا ملك مهين إنه يرحم الفقراء ويرحم الضعفاء، لا، بل يعد هذا من كماله، يعد من كماله. ثم نقول لهم العقل دل عليه، العقل دل عليه، نمنع قولكم من العقل لا يدل، ونقول إن العقل دل عليه. لو تسأل عام في السوق بعد أن نزل المطر في الليل وخرج الناس يمشون في المطر وانقع المطر وهواء المطر والرطوبة، تلقي عام تقول ما شاء الله نزل البارح مطر، اي والله الحمد لله، رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة. وش عرف ان هذا المطر منين؟ ها؟ من الرحمة، من الرحمة. لكن يقولون الإرادة ثبتت بالعقل، إرادة الله ثبتت بالعقل. طيب بماذا؟ قالوا ثبتت بالتخصيص، إنه خص هذا، جعل هذا سماء وجعل هذه أرض وهذه بقرة وهذه شاة وهذه بعير وهذا حمار إلى آخر. الذي خصص هذا من هذا هو الإرادة، إذن فيه إرادة لله دل عليها التخصيص. اسأل طالب علم ما هو عام، قل كيف تستدل بالعقل على الإرادة، على إرادة الله؟ وش بيقول لك؟ ما يستطيع. ربما يستطيع يقول أستدل على إرادة الله، هل كون هذا كله بإرادة الله؟ لكن ما يقولك أن التخصيص هو الذي يدل على الإرادة، كذا ولا لا؟ ومع ذلك الرحمة ما دل عليها العقل عندهم، والإرادة دل عليها العقل. ونحن نقول إن الإرادة والرحمة كلاهما أو كلتاهما دل عليها العقل، ولا شك فيها. طيب البسملة ذكرنا فيما سبق، أي دقيقة، البسملة ذكرنا فيما سبق أنها آية من القرآن لا شك، مستقلة لا تابعة لا للتي قبلها ولا للتي بعدها، مستقلة، لكن يؤتى بها لابتداء السورة، يؤتى بها لابتداء السورة. كل سورة تبدأ بالبسملة إلا واحدة من السور وهي براءة، فإنه لم يثبت عند الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأها بالبسملة، ولذلك جعلوا فاصلا بينها وبين الأنفال ولم يجعلوا بسملة، لأنهم ترددوا هل هي من بقية الأنفال أو هي مستقلة، فقالوا نجعل الفاصل ولا نجعل البسملة، إنما البسملة تبتدأ آية مستقلة يبتدأ بها، تبتدأ بها كل سورة، حتى الفاتحة وهي أول السور تبتدأ بها. وهل هي من السورة؟ قلنا لا. وعلى هذا فما يوجد في المصحف الآن المرقم في الفاتحة خاصة فيها رقم واحد على أنها أول آية من الفاتحة هو قول مرجوح، والراجح أنها ليست آية من الفاتحة، وقد مر علينا بيان رجحان هذا القول. نعم.
3: ندعو الله أن ينصرنا على الكافرين، ونحن ما نستطيع أن نقاتلهم، ولكن ندعو الله ولا نقاتلهم إن أن يقوينا ونقاتلهم ونصرنا عليهم.
0: إيه نعم. هو يسأل يقول نحن ندعو الله أن ينصرنا على الكافرين، وحنا ما عندنا سلاح نقاوم به. نقول أن نصر على قوم الكافرين بأن يهيئ الله لنا أسلحة نقاومهم بها، أو يدمر أسلحتهم، تدمير أسلحتهم نصر لنا كلنا. هنا
4: الله سبحانه وتعالى ما نزلنا
0: الحافظون، خلاف لما في البسملة آية أو غير آية. هل حذفت من المصحف؟ حفظ. لا يقول آية، لكن بس هل هي آية؟ بالاتفاق أنها آية، لكن هل هي من السورة اللي بعدها أو لا؟ الخلاف في العدد. نعم دلمنا أنت ولا الله نقرأ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى
1: للناس. من قبل تبع اللي قبل. من قبل تبع للي قبل. من قبل تبع للي قبل.

0: بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم الكلام على البسملة إعرابا ومعنى ومحلا، وتقدم الكلام أيضا على الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور. طيب، الحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور قيل إنها رموز وإشارات إلى أشياء، وعينها بعض المفسرين، وقيل إنها حروف لا ندري ما معناها فالله أعلم بما أراد بها، وقيل بل هي حروف هجائية ليس لها معنى، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن هذا القرآن نزل باللسان العربي المبين، واللسان العربي لا يعطي هذه الحروف الهجائية معنى، وإذا كان لا يعطيها معنى فبمقتضى نزوله به أن لا يكون لها معنى. لكن قال بعض حذاق العلماء إن لها مغزى، أي هذه الحروف لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز فصحاء البلاغة العرب العرباء إنما كان بالحروف التي هم يعرفونها ويركبون كلامهم منها، ومع ذلك أعجزهم، يعني لو جاء بلسان غير عربي لقالوا نعجز عنه، لكن جاء باللسان العربي الذي يكونون كلامهم بالحروف التي كان بها هذا القرآن. قال ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، وهذا ما قاله الزمخشري وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، فالله مبتدأ وجملة لا إله إلا هو خبر المبتدأ، لكن هذه الجملة جملة أيضا، لكنها تسمى عند النحويين جملة صغرى، لأن الخبر إذا وقع جملة فهو جملة صغرى، والكبرى مجموع المبتدأ والخبر. وقول الحي القيوم خبران آخران، الحي خبر لله ثاني، والقيوم خبر ثالث. فقول الله علم على الذات المقدسة، علم على الرب عز وجل، وأصله الإله بمعنى المألوه، وحذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت الهمزة من خير وشر في قوف، في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، أي أخيرها وأشرها. وكما حذفت الهمزة أيضا من الناس، وأصلها أناس. الله علم على الذات المقدسة، وهو أعلم المعارف على الإطلاق، وأعلم المعارف على الإطلاق، نعم، ومعناه المعبود حبا وتعظيما، فهو فعال بمعنى مفعول، وما أكثر ما يأتي فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني. وقوله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو، فإله اسم لا النافي للجنس، وخبرها محذوف تقديره حق، وهناك آلهة باطلة ولكنها آلهة وضعت عليها الأسماء بدون حق، كما قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، وقال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان. طيب، وبهذا التقدير للخبر في لا إله إلا هو يزول الإشكال، وهو أنه كيف ينفى الإله في مثل هذه الجملة ويثبت في مثل قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. والجمع أن تلك الآلهة إيش باطل، وأما الإله في لا إله إلا الله ولا إله إلا هو فهو إله حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن مدعون من دونه هو الباطل. وقوله هو هذا ضمير وليس اسما، هذا ضمير وليس اسما، بدليل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا عالم ولا ضمير؟ عالم. وبدليل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأنا هنا ضمير. فعلى هذا نقول أنا وهو في قوله لا إله لا في قوله لا إله إلا أنا وقوله لا إله إلا هو كلاهما ضمير رفع منفصل، كلاهما ضمير رفع منفصل. فكما أن الذاكر لا يقول لا إله إلا أنا، أو كما أن الذاكر لا يجعل أنا اسما لله، فلا يجوز أن يجعل هو اسما لله. وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ هو هو، ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار. نعم، وهو ذكر باطل. وقوله الحي ال هنا للاستغراق، أي الكامل الحياة، وحياة الله عز وجل كاملة في وجودها وكاملة في زمنها، فهو حي لا أول له ولا نهاية له، حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، هي أيضا كاملة حال وجودها، حال وجودها لا يدخلها نقص بوجه من الوجوه، فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته. إذا رأينا الآدمي، بل إذا رأينا غير الله عز وجل، وجدنا أنه ناقص في حياته زمنا ووجودا، فحياته مسبوقة بماذا؟ بعدم، ملحوقة بزوال وفناء، هي أيضا ناقصة في وجوده. هل هو كامل السمع؟ الحي ليس كامل السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة، كل حي فهو ناقص، إذن حياته ناقصة في الوجود والزمن. ففي الزمن مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال، وفي الوجود ناقصة في جميع الصفات. على وزن فيعول، فيعول وهو مأخوذ من القيام، ومعناه القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه، كل أحد محتاج إليه. وفي الجمع بين الاسمين الكريمين الحي القيوم، في الجمع بينهما استغراق لجميع ما يوصف الله به، لجميع الكمالات، ففي الحي كمال الصفات، وفي القيوم كمال الأفعال، وفيهما جميعا كمال الذات. الحي كمال الصفات، القيوم كمال الأفعال، وباجتماعها كمال الذات، فهو كامل الصفات والأفعال والذات. ثم قال نزل عليك الكتاب. تحب أن نستمر ولا نأخذ إعراب؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق
1: لكن هذا ما في شيء
0: بين يدي وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس.

0: في الأرض ولا في السماء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا تفسير قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبينا أن القول الراجح في ألف لام ميم وأخواتها. لا هو ما قال لنا. لا لا نعم، ولكن لها مقصد. طيب ما هو الدليل يا بندر على أنه ليس لها معنى في ذاتها؟ طيب لا، الدليل على أنه ليس لها معنى نعم صح، الدليل أن القرآن نزل باللسان العربي المبين وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية في ذاتها، إذن ليس لها معنى. طيب ما الدليل على أن لها مغزى عبد الرحمن؟ ذكر القرآن والتحدث عنه كان منها، أحسن من كلمة مركب، كان منها نعم. طيب قوله لا إله إلا هو ما معناه؟ لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله. طيب لماذا لا نقول إن النفي مسلط على ما بعد إلا، يعني لا إله إلا الله، ما يوجد إله إلا الله؟ أحسنت، نعم نقول لا نمكن أن ننفي الألوهية مطلقا لأن غير الله قد يسمى إلها. طيب يلا فهد، ما هو الدليل على إطلاق الإله على غير الله؟ نعم، ولا تجعل مع الله إلها آخر، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. طيب الحي القيوم ذكرنا أنهما يشتملان على اسم الله الأعظم، فلماذا أحمد؟ أحمد لا لا لا عبد الله صح، الكمال الذاتي والفعل، ففي الحي الكمال الذاتي والقيوم الكمال الفعلي، نعم، لذلك كان متضمنين لجميع الكمال الذاتي والفعلي. طيب الحي تفسيره يا آدم؟ يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق ولا يلحقها زوال. طيب القيوم،
2: القيوم هو القائم على نفسه، القائم بنفسه والقائم على نفسه
1: بذلك، يعني على غيره،
2: على غيره،
1: القائم بنفسه والقائم على غيره. طيب الدليل على قيامه بنفسه يا خالد؟ نعم.
2: أما
1: إذن وصف الغناء مثل وهو الغني الحميد، فكفروا واستغنى وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد، هذا يدل على قيامه بنفسه. قيامه بغيره ما هو على غيره ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ ما هو التعليل؟ وغيره فيه آية صريحة في الموضوع. ها؟ نعم. صحيح. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، يعني كمن لا يقوم بنفسه. طيب، تصريف القيوم في اللغة العربية عليا، تصريف القيوم في اللغة العربية كيف هو؟ على وزن فيعول. وماذا تدل عليه هذه الصيغة؟ نعم، لا هذه الصيغة، لأن أصله قائم حولت إلى قيوم، فحول فاعل إلى فيعول. نعم، المبالغة صح. طيب، قال الله تعالى درس الجديد الآن: نزل عليك الكتاب بالحق. نزل، التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل، ويكون بالتدريج شيئا فشيئا، كما قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، يعني نزلناه ليس جملة واحدة. فقول نزل يفيد أن هذا القرآن من عند الله، وأنه نزل إيش؟ بالتدريج ليس مرة واحدة. وقوله عليك، الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد بيّن الله تعالى في آية أخرى أنه نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكون في ذلك ليكون أدل على وعيه لهذا القرآن الذي نزل عليه. وقوله نزل عليك الكتاب، الكتاب هو هذا القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول لأنه مكتوب، فهو كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لوح المحفوظ. وهو كتاب في الصحف التي بأيدي الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. وهو كتاب في الصحف التي بأيدينا.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: البسملة تقدم لنا الكلام عليها مرارا وتكرارا، وقلنا إن الجار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا، كذا يقدر فعلا متأخرا مناسبا. فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل، كيف تقدر الفعل؟ بسم الله آكل، بسم الله آكل. طيب، قلنا إنه يجب أن يقدر أن يكون متعلقا بمحذوف. لماذا لا نقول انه غير متعلق؟ لان الجار مجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقي. طيب، لان الجار مجرور معمول، هو بمنزله المفعول به، فلا بد له من عامل. طيب، لماذا قدرناه فعلا متاخرا؟ لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، والفائدة الثانية الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر، كأنك تقول: لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا إلا باسم الله عز وجل. طيب، لماذا قدرناه فعلا؟ لأن الأصل في العمل الأفعال، وهذه يعرفها أهل النحو. الأصل في العمل الأفعال، ولذلك لا تعمل الأسماء إلا بشروط. اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط، المصدر يعمل عمل الفعل بشروط، اسم المفعول يعمل عمل الفعل بشروط،
3: الفعل يعمل بشروط؟ ها؟ لا، لأنه هو الأصل في العمل، فلهذا نقدره فعلا. لماذا قدرناه خاصا؟ لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. ممكن أن نقدر باسم الله أبتدئ، لكن تبتدئ إيش؟ ها؟ ما ندري، تبتدئ أكل، تبتدئ شرب، تبتدئ وضوء، تبتدئ عمل، ما ندري. إذا قلت بسم الله آكل وعينت الفعل صار أدل على المقصود. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يذبح فليذبح بسم الله، أو قال على اسم الله، فخص الفعل. إذن إن أقول الجواب المشروع متعلق بالمحذوف كمل، متأخر، فعل مناسب للمقام. طيب، أما الله فهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى، على الذات المقدسة لا يكون إلا له، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له. بسم الله الرحمن الرحيم تأتي تابعة له. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ولهذا جاء على صفة، على وزن فعلاء الذي يدل على الامتلاء والسعة. الرحيم الموصل للرحمة من يشاء من عباده، ولهذا جاءت على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل. فهنا رحمة هي صفته، هذه دل عليها الرحمن، ورحمة هي فعله، أي إيصال الرحمة إلى المرحوم، دل عليها الرحيم. طيب، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر أو الحكم الدال عليه ذلك المعنى، ولا لا؟ طيب، إذن اجتمع في هذين الاسمين كل ما يجب أن يتعلق بالإيمان باسم الله، لأن الإيمان باسم الله لابد أن يكون أن تؤمن بالاسم، مش بعد، والصفة والأثر الذي هو الحكم المترتب على هذا. فنقول الله رحمن ذو رحمة يرحم، كلها موجودة في القرآن. فالرحمن كما ترون ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، يرحم، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. طيب، الرحمن اسم دال على الرحمة، وهي رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل، دل عليها السمع والعقل. ما أدري كلام لغة عربي ولا غير عربي، عربي، دل عليها السمع والعقل. وش معنى السمع؟ النصوص، كتاب والسنة. العقل النظر والاعتبار. دلالة السمع على رحمة الله كثيرة ما تحصى. دلالة النظر أن نقول كم في في العالم من رحمة، كم في العالم من نعمة، كم في العالم من نعمة. وش الجواب؟ لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كذا لا تحصى بأنواعها وأجناسها فضلا عن أفرادها. هذه النعم وش تدل عليه؟ تدل على أن المنعم راحم، تدل على أن المنعم راحم، ولولا الرحمة ما حصلت النعمة. وكم في العالم من انتفاع نقمة، أليس كذلك؟ بماذا؟ من آثار الرحمة، لولا الرحمة ما اندفعت النقمة. ومن عجب أن قوما يدعون العقل، يقولون إن الرحمة لا يدل عليها العقل، بل العقل يدل على خلافها، أعوذ بالله. ليش؟ قال: لأن الرحمة انعطاف، انعطاف ولين وخضوع ورقة، وهذا لا يليق بالله عز وجل.

0: عام السلطان لا يخشى أحد إلا الله ويرحم هذا الفقير، هل نقول رحمة هذه تنافي ما عنده من السلطان والعظمة اللائقة به؟ أبدا لا تنافي، ولا يقال هذا والله هذا ملك مهين أنه يرحم الفقراء ويرحم الضعفاء، لا، بل يعد هذا من كماله، يعد من كماله. ثم نقول لهم العقل دل عليه، العقل دل عليه، نمنع قولكم من العقل لا يدل، ونقول إن العقل دل عليه. لو تسأل عام في السوق بعد أن نزل المطر في الليل وخرج الناس يمشون في المطر وانقع المطر وهواء المطر والرطوبة، تلقي عام تقول ما شاء الله نزل البارح مطر، ايوه قال الله الحمد لله رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة، وش عرف ان هذا المطر منين؟ ها؟ من الرحمة، من الرحمة. لكن يقولون الإرادة ثبتت بالعقل، إرادة الله ثبتت بالعقل. طيب بماذا؟ قالوا ثبتت بالتخصيص، إنه خص هذا، جعل هذا سماء وجعل هذه أرض وهذه بقرة وهذه شاة وهذه بعير وهذا حمار إلى آخره. الذي خصص هذا من هذا هو الإرادة، إذن فيه إرادة لله دل عليها التخصيص. اسأل طالب علم ما هو عام، قل كيف تستدل بالعقل على الإرادة، على إرادة الله، وش بيقول لك؟ ما يستطيع، ربما يستطيع يقول أستدل على إرادة الله، هل كون هذا كله بإرادة الله؟ لكن ما يقولك أن التخصيص هو الذي دل على الإرادة، كذا ولا لا؟ ومع ذلك الرحمة ما دل عليها العقل عندهم، والإرادة دل عليها العقل. ونحن نقول إن الإرادة والرحمة كلاهما أو كلتاهما دل عليها العقل، ولا شك فيها. طيب البسملة ذكرنا فيما سبق، اي دقيق، البسملة ذكرنا فيما سبق انها آية من القرآن لا شك، مستقلة لا تابعة لا للتي قبلها ولا للتي بعدها، مستقلة، لكن يؤتى بها لابتداء السورة، يؤتى بها لابتداء السورة، كل سورة تبدأ بالبسملة إلا واحدة من السور وهي براءة، فإنه لم يثبت عند الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأها بالبسملة، ولذلك جعلوا فاصلا بينها وبين الأنفال ولم يجعلوا بسملة، لأنهم ترددوا هل هي من بقية الأنفال أو هي مستقلة، فقالوا نجعل الفاصل ولا نجعل البسملة، إنما البسملة تبتدأ آية مستقلة تبتدأ بها كل سورة، حتى الفاتحة وهي أول السورة تبتدأ بها. وهل هي من السورة؟ قلنا لا، وعلى هذا فما يوجد في المصحف الآن المرقم في الفاتحة خاصة فيها رقم واحد على أنها أول آية من الفاتحة هو قول مرجوح، والراجح أنها ليست آية من الفاتحة، وقد مر علينا بيان رجحان هذا القول. نعم. اي نعم، هو يسأل يقول نحن ندعو الله ان نصنع من الكافرين وحنا ما عندنا سلاح نقاوم به، يقول ان نصح على قول الكافرين، لأن يهيئ الله لنا أسلحة نقاومهم بها أو يدمر أسلحة، تدمير أسلحتهم نصر لنا كلنا.
1: الله سبحانه وتعالى نزل القرآن بكم لا يعذبون، خلاف العلماء في كون البسملة آية الله أو غير آية، هل يفعل ذلك تجسد؟
0: لا، هل حذفت من المصحف؟ حفظ، لا يقول آية، لكن بس هل هي آية بالاتفاق أنها آية، لكن هل هي من السورة اللي بعدها أو لا؟ الخلاف في العدد.
2: أعوذ بالله.

0: بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم الكلام على البسملة إعرابا ومعنى ومحلا، وتقدم الكلام أيضا على الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور. طيب، الحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور قيل إنها رموز وإشارات إلى أشياء، وعينها بعض المفسرين، وقيل إنها حروف لا ندري ما معناها فالله أعلم بما أراد بها، وقيل بل هي حروف هجائية ليس لها معنى، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن هذا القرآن نزل باللسان العربي المبين، واللسان العربي لا يعطي هذه الحروف الهجائية معنى، وإذا كان لا يعطيها معنى فبمقتضى نزوله به أن لا يكون لها معنى. لكن قال بعض حذاق العلماء إن لها مغزى، أي هذه الحروف لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز فصحاء البلاغة العرب العرباء إنما كان بالحروف التي هم يعرفونها ويركبون كلامهم منها، ومع ذلك أعجزهم، يعني لو جاء بلسان غير عربي لقالوا نعجز عنه، لكن جاء باللسان العربي الذي يكونون كلامهم بالحروف التي كان بها هذا القرآن. قال ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، وهذا ما قاله الزمخشري وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، فالله مبتدأ وجملة لا إله إلا هو خبر المبتدأ، لكن هذه الجملة جملة أيضا، لكنها تسمى عند النحويين جملة صغرى، لأن الخبر إذا وقع جملة فهو جملة صغرى، والكبرى مجموع المبتدأ والخبر. وقول الحي القيوم خبران آخران، الحي خبر لله ثاني، والقيوم خبر ثالث. فقول الله علم على الذات المقدسة، علم على الرب عز وجل، وأصله الإله بمعنى المألوه، وحذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت الهمزة من خير وشر في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، أي أخيرها وأشرها. وكما حذفت الهمزة أيضا من الناس، وأصلها أناس. الله عالم على الذات المقدسة، وهو أعلم المعارف على الإطلاق، وأعلم المعارف على الإطلاق، نعم، ومعناه المعبود حبا وتعظيما، فهو فعال بمعنى مفعول، وما أكثر ما يأتي فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني. وقوله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو، فإله اسم لا النافع للجنس، وخبرها محذوف تقديره حق، وهناك آلهة باطلة ولكنها آلهة وضعت عليها الأسماء بدون حق، كما قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، وقال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان. طيب، وبهذا التقدير للخبر في لا إله إلا هو يزول الإشكال، وهو أنه كيف ينفى الإله في مثل هذه الجملة، ويثبت في مثل قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. والجمع أن تلك الآلهة إيش؟ باطل. وأما الإله في لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله فهو إله حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن مدعون من دونه هو الباطل. وقوله هو هذا ضمير وليس اسما، هذا ضمير وليس اسما، بدليل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا علم ولا ضمير؟ علم. وبدليل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأنا هنا ضمير. فعلى هذا نقول أنا وهو في قوله لا إله لا في قوله لا إله إلا أنا وقوله لا إله إلا هو كلاهما ضمير رفع منفصل، كلاهما ضمير رفع منفصل. فكما أن الذاكر لا يقول لا إله إلا أنا، أو كما أن الذاكر لا يجعل أنا اسما لله، فلا يجوز أن يجعل هو اسما لله. وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ هو هو، ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار. نعم، وهو ذكر باطل. وقوله الحي ال هنا للاستغراق، أي الكامل الحياة، وحياة الله عز وجل كاملة في وجودها وكاملة في زمنها، فهو حي لا أول له ولا نهاية له، حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، هي أيضا كاملة حال وجودها، حال وجودها لا يدخلها نقص بوجه من الوجود، فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته. إذا رأينا الآدمي، بل إذا رأينا غير الله عز وجل، وجدنا أنه ناقص في حياته زمنا ووجودا، فحياته مسبوقة بماذا؟ بعدم، ملحوقة بزوال وفناء، هي أيضا ناقصة في وجوده. هل هو كامل السمع؟ الحي ليس كامل السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة، كل حي فهو ناقص. إذن حياته ناقصة في الوجود والزمن، ففي الزمن مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال، وفي الوجود ناقصة في جميع الصفات. على وزن فيعول، فيعول وهو مأخوذ من القيام، ومعناه القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه، كل أحد محتاج إليه. وفي الجمع بين الاسمين الكريمين الحي القيوم، في الجمع بينهما استغراق لجميع ما يوصف الله به، لجميع الكمالات. ففي الحي كمال الصفات، وفي القيوم كمال الأفعال، وفيهما جميعا كمال الذات. الحي كمال الصفات، القيوم كمال الأفعال، وباجتماعها كمال الذات، فهو كامل الصفات والأفعال والذات. ثم قال نزل عليك الكتاب. تحب أن نستمر ولا نأخذ إعراب؟ طيب من المعرب؟ في أحد سمع؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا تفسير قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبينا أن القول الراجح في ألف لام ميم وأخواتها. لا، هو ما قال لا معنى. طيب لا لا نعم ولكن
1: لها مغزى.
0: طيب ما هو الدليل يا بندر على انه ليس لها معنى في ذاتها؟ طيب
1: الدليل انها دائما يعقب هذه
0: الفقره. لا، الدليل على انه ليس لها معنى
1: ان القران بلسان عربي مبين.
0: نعم.
1: وهذه الحروف باللسان العربي المبين ليس لها معنى.
0: صح، الدليل أن القرآن نزل باللسان العربي المبين وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية في ذاتها، إذن ليس لها معنى. طيب ما الدليل على أن لها مغزى عبد الرحمن؟
1: لأن هذه الحروف يعني ما يعقبها اسم القرآن،
0: ذكر القرآن والتحدث عنه.
1: ثاني شيء يعني أن هذه الحروف التي أنتم تعرفونها ويعني تتحدثون بها يعني القرآن الكريم مركب منها.
0: كان منها أحسن من كلمة مركب. كان منها.
1: كان منها.
0: نعم. طيب قوله لا إله إلا هو ما معناها؟ لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله. طيب لماذا لا نقول إن النفي مسلط على ما بعد إلا، يعني لا إله إلا الله، ما يوجد إله إلا الله؟
1: يوجد آلهة ولكنها باطلة، لكن
0: أحسنت
1: يعني يحصرها بحق
0: أن نعم نقول لا يمكن أن ننفي الألوهية مطلقا لأن غير الله قد يسمى إله. طيب يلا فهد، ما هو الدليل على إطلاق الإله على غير الله؟ نعم. ولا تجعل مع الله إلها آخر فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. طيب الحي القيوم ذكرنا أنهما يشتملان على اسم الله الأعظم، فلماذا أحمد؟ أحمد
2: لأن لها معنى الزمني بأنه الله لم يسبق العدم.
0: لا لا لا عبد الله،
3: لأنهما اسمان يتضمن الصفات الفعلية والذاتية.
0: صح، الكمال الذاتي والفعل. ففي الحي الكمال الذاتي والقيوم الكمال الفعلي. نعم، لذلك كان متضمنين لجميع الكمال الذاتي والفعلي. طيب الحي تفسيره يا آدم.
4: الحي الذي لا يموت ولا
0: يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق ولا يلحقها زوال. طيب القيوم،
4: القيوم هو القائم على نفسه، القائم بنفسه والقائم على نفسه
0: يعني على غيره،
4: على غيره
0: القائم بنفسه والقائم على غيره. طيب الدليل على قيامه بنفسه يا خالد؟
5: الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين لا يحتاج الى احد.
0: نعم.
5: اما الدليل على انه
0: إذن وصف الغناء مثل وهو الغني الحميد فكفروا واستغنى وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد، هذا يدل على قيامه بنفسه. قيامه بغيره ما هو على غيره ما هو الدليل؟
5: أن العبادة كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ما هو الدليل؟ ما هو التعليل؟
5: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله
0: وغيره، فيه آية صريحة في الموضوع. ها؟ نعم صحيح. فمن هو قائم على كل نفس بما كسب، يعني كمن لا يقوم بنفسه. طيب، تصريف القيوم في اللغة العربية علي، تصريف القيوم في اللغة العربية كيف هو؟ على وزن فيعول. وماذا تدل عليه هذه الصيغة؟ نعم، لا هذه الصيغة، لأن أصله قائم حولت إلى قيوم، فحول فاعل إلى فيعول.
6: يقوم على غيره ويقوم بنفسه.
0: نعم،
6: يدل على الكثرة والمبالغة.
0: المبالغة صح. طيب، قال الله تعالى درس الجديد الآن: نزل عليك الكتاب بالحق. نزل، التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل، ويكون بالتدريج شيئا فشيئا، كما قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، يعني نزلناه ليس جملة واحدة. فقول نزل يفيد أن هذا القرآن من عند الله، وأنه نزل إيش؟ بالتدريج ليس مرة واحدة. وقوله عليك، الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكون في ذلك ليكون أدل على وعيه لهذا القرآن الذي نزل عليه. وقوله نزل عليك الكتاب، الكتاب هو هذا القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول لأنه مكتوب، فهو كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لوح المحفوظ. وهو كتاب في الصحف التي بأيدي الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. وهو كتاب في الصحف التي بأيدينا، فهو مكتوب بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب. وقوله الكتاب بالحق، ألب هذه يجوز أن تكون من باب أنه متلبس بالحق، أي مشتمل على الحق، فهو نازل بحق لا بباطل. ويحتمل أن يكون عائدا على التنزيل، يعني أنه نزول حق ليس بباطل. قال الله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، بعد قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. فيكون بالحق، يعني أنه نازل عليك نزولا حقا ليس بباطل، فهو ما كذب عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن. طيب، ويحتمل أن يكون نازلا إيش؟ بالحق، يعني مشتملا عليه ومتلبسا عليه به، والمعنى يعني صحيحان لا يتنافيان. والقاعدة أن النص إذا دل على معنيين صحيحين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا. طيب، وقوله مصدقا لما بين يديه، مصدقا حال من الكتاب، ولا يصح أن نجعلها صفة. لماذا؟ لأن مصدقا نكرة والكتاب معرفة، والصفة يجب أن تتبع الموصوف في المعرفة والنكرة. وقول مصدقا لما بين يديه، للذي بين يديه يعني من الكتب السابقة، وتصديقه لما بين يديه له وجهان: الوجه الأول أنها صدقها لأنها أخبرت به فوقع مصدقا لها، والثاني مصدقا لما بين يديه أي حاكما عليها بالصدق، حاكما عليها بالصدق. فهو مصدق لما سبق من الكتب بالوجهين المذكورين، لأن الكتب أخبرت به فوقع، وإذا وقع صار تصديقا لها. ثانيا الوجه الثاني أنه حكم بأنها صدق من عند الله عز وجل، فيكون هذا التصديق لما بين يديه يشمل الوجهين جميعا. فالقرآن شاهد بأن التوراة حق والإنجيل حق وأن الزبور حق وأن صحف إبراهيم حق وأن الله أنزل على كل رسول كتابا، كذلك مصدق للكتب التي أخبرت به، فإن الكتب السابقة أخبرت بهذا القرآن أنه سينزل، ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه بأوصافه التي كانوا يعرفونه بها كما يعرفون أبناءهم. وقول لما بين يديه أي لما سبقه، أي لما سبقه، لأن الذي بين يديك سابق عليك، أليس كذلك؟ نعم، لأنه أمامك فهو متقدم عليك. وأنزل التوراة والإنجيل، قال نزل عليك كتاب وأنزل التوراة، اختلف التعبير، واختلاف التعبير يدل على اختلاف المعنى. فما هو الخلاف في المعنى؟ قال أهل العلم إن التوراة والإنجيل نزلتا دفعة واحدة بدون تدريج، بخلاف القرآن فإنه نزل بالتدريج، وهذا من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة، لأنه إذا نزل بالتدريج صارت أحكامه أيضا بالتدريج، لكن لو نزل دفعة واحدة لازم الأمة أن تعمل به جميعا بدون تدريج. وهذا من الآثار التي كتبت على من سبقنا، إذا نزلت عليهم الكتب مرة واحدة ألزموا بالعمل بها من حين أن تنزل، فيما ألفوه وفيما لم يألفوه، بخلاف القرآن الكريم. وقوله التوراة والإنجيل، التوراة هي الكتاب الذي نزله الله على موسى، والإنجيل هو الذي نزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذان الاسمان قيل إنهما غير عربيين، غير عربيين، وقيل بل هما عربيان، ولكن الذي يظهر أنهما ليس بعربيين، ولكنه إذا نزل القرآن بشيء صار اللفظ الذي نزل به القرآن عربيا. بماذا؟ بالتعريب، صار عربيا بالتعريب. قال من قبل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، قبل فيها إشكال لغوي، لأن المعروف أن من حرف جر، وحرف الجر يجر، تقول جئت من البيت إلى المسجد، ولا يجوز أن تقول جئت من البيت إلى المسجد، ولا من البيت إلى المسجد، ولا لا؟ طيب، هنا قال من قبل، فلماذا لم يقل من قبل؟ نقول لأن قبل وبعد وأخواتهما لها أحوال، لها أحوال، إن أضيفت لفظا فإنها تكون على حسب العوامل، إن أضيفت لفظا فتكون على حسب العوامل، يعني تجر بحرف الجر وتنصب بأداة النصب وترفع بعامل الرفع، ولا لا؟ طيب، وإذا أضيفت يعني تقديرا، إذا أضيفت تقديرا صارت مبنية على الضم، يعني إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه صارت مبنية على الضم، مبنية بناء دائما على الضم، مثل هذه الآية من قبل، أصله من قبل هذا الكتاب، لكن حذف المضاف إليه ونوي معناه فبنيت على الضم، فبنيت على الضم. طيب إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرب بحسب العوامل لكن بدون تنوين، تعرب بدون تنوين، فتقول مثلا من قبل بدون تنوين إذا حذف المضاف إليه ونوي إيش لفظه. كم هذا من حال؟ ثلاث حالات. إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى فإنها بحسب العوامل مع التنوين، تكون بحسب العوامل مع التنوين، فتقول من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد. ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي، فقال كنت قبلا نصبها بالتنوين لأنه نوى قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى. فالأقسام إذن يا عبد الله ثلاثة زد واحد أربعة. نعم أربعة. الأول
7: إذا وضيت لفظاً.
0: نعم. الثاني
7: إذا حذف المضاف ونوي مع لفظه.
0: نعم. الثالث
7: إذا حذف المضاف ولم يكن لفظه ولا معنى. الرابع إذا حذف المضاف ونوي معنى فقط.
0: صح كذا. تعرف في كل الأحوال الثلاث الأربع إلا حالة واحدة وهي إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. طيب قال: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. هدى هذه مفعول من أجل متعلقة بنزل وأنزل، أي أنزلت نزل عليك كتاب هدى للناس. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس فهي مفعول من أجله، أي لأجل هداية الناس. والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة التي يترتب عليها هداية التوفيق، لكن الأصل في هذه الكتب أنها هداية الدلالة، ولهذا قال هدى للناس عموما، حتى الكفار تهديهم وتذلهم تبين لهم الحق من الباطل، لكن قد يوفقون لقبول الحق والعمل به وقد لا يوفقون. والهدى ضد الضلال، واهتدى بمعنى سار على الطريق الصواب، وضل بمعنى انحرف وتاه وضاع، ومنه سميت الضالة يعني البعير الضائع التائه. طيب وقوله هدى للناس، الناس سبق لنا مرارا وتكرارا أن أصلها أناس، حذفت همزتها للتخفيف لكثرة الاستعمال، والمراد بالناس البشر وهم بنو آدم. وقوله وأنزل الفرقان، أنزل الفرقان، المراد بالفرقان هنا المعنى وليس المراد به القرآن، فالمراد أنزل ما يبين به الفرق بين الحق والباطل. وإنما قلنا ذلك لأننا لو خصصناه بالقرآن لكان في ذلك تكرار مع قوله نزل عليك كتاب، وكان فيه فصل لكون التوراة والإنجيل فرقانا، مع أن التوراة والإنجيل فرقان لا شك أن فيها تفريقا بين الحق والباطل. إذن أنزل الفرقان الذي تضمنته هذه الكتب الثلاثة وهي القرآن والتوراة والإنجيل، ففيها الهدى وفيها الفرقان، فيها التفريق بين الحق والباطل، وفيها التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل جميعا، ففيها تفريق بين العامل والمعمول، بين الحق في ذاته، قل هذا حق وهذا باطل، وبين أهل الحق وأهل الباطل. طيب فيها تفريق بين النافع والضار؟ نعم فيها تفريق بين النافع والضار. فيها تفريق بين الأنفع والنافع؟ نعم. فيها تفريق بين الأضر والضار، لأن كلمة الفرقان كلمة واسعة تحصل تشمل كل ما به الفرق، كل ما به الفرق من جميع الوجوه. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى منته على عباده بإنزال هذه الكتب العظيمة قال إن الذين كفروا بآيات الله، يعني بعد هذا بعد إنزال هذه الكتب الواضحة الهادية المفرقة انقسم الناس إلى قسمين، قسم آمن وقسم كفر. فذكر الله حكم الكافر، وبذكر حكم الكافر يتبين حكم المؤمن أو يتبين حكم المؤمن. قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. هذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر وجملة كبرى وجملة صغرى، ولا لا؟ مبتدأ وخبر وجملة صغرى وجملة كبرى. يلا شميم، وين المبتدأ والخبر؟ طيب وفيه أيضا من مبتدأ وخبر منسوخ ومبتدأ وخبر غير منسوخ وجملة صغرى وجملة كبرى. يلا، أين الخبر المنسوخ؟ أي نعم، المبتدأ والخبر المنسوخ.
8: بآيات الله، بآياتي
0: لا أصبر يا
8: منسوخ يعني محذوف؟
0: لا منسوخ يعني دخل عليه ناسخ، والنواسخ ثلاثة،
8: أي حرف ناسخ،
0: إن وكان وظن.
8: هذا مش
0: لا نعم فاس
8: جملة
0: عذاب
8: شديد،
0: هي جملة
8: الخبر إن
0: جملة
8: الناسخة منسوخة، إن الذين كفروا لهم عذاب شديد.
0: لهم عذاب شديد هذا إيش؟ جملة منسوخة ولا غير منسوخة؟ يعني أجزاؤها، أجزاؤها منسوخ ولا غير منسوخ؟
8: غير منسوخ،
0: غير منسوخ. طيب زين، هذه الجملة الاسمية غير المنسوخة. طيب الرحمن وجملة لهم عذاب شديد، هذه جملة منسوخة. أحسنت. طيب أما الإعراب فنقول إن حرف توكيد ونصب خطأ. ليش؟ نقول إن حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. طيب والذين اسمها مبني على الفتح محل نصب، وكفروا فعل وفاعل لا محل له من أعراب لأنه صلة الموصول، وبآيات الله جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بإيش؟ بكفر. ولهم عذاب، لهم عذاب شديد، لهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر، وشديد صفة له، والجملة في محل رفع خبر إن. طيب يقول عز وجل إن الذين كفروا بآيات الله، كفروا يقال إن أصل الكفر من الستر، من الستر، ويطلق على الجحد لأن الجاحد ساتر، فجحدوا كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها. وقلنا إن الكفر من الستر لأن منه الكفر، تعرفون الكفر؟ الكفر وعاء الطلع، طلع النخل. أتعرفون طلع النخل؟ نعم، فيه الغلاف يسمى كفرة، وفي اللغة العامية يسمى كافور. نعم، هذا تجدونه يستر الطلع. فالكافر في الحقيقة الساتر أي جاحد للحق مخف له. وقول كفروا بآيات الله، الآيات جمع آية وهي العلامات الدالة على الله عز وجل، على وجوده وعلى كماله الذاتي وكماله الفعلي. وهي أي الآيات نوعان: آيات كونية، ومنها السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والإنسان، طيب، واختلاف اللغات واختلاف الألوان والنوم واليقظة وأشياء كثيرة. هذه آيات كونية. آيات شرعية، وهي الوحي المنزل على الرسل، والوحي المنزل على الرسل. فإذا قيل ما وجه ذلك، قلنا: أما الآيات الكونية فوجه كونها آية أنه لا يستطيع أحد أن يفعل مثل فعل الله عز وجل أبدا. قال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله، كل الذين تدعون من دون الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له لا يخلقون ذبابا. وهل يخلقون جملا؟ ها؟ لا، من باب أول. فهم لا يخلقون ذبابا ولا جملا ولا بعوضا ولا غير ذلك، لا يستطيعون أن يخلقوا هذا أبدا. هل يستطيع أحد أن يذهب بالنهار إذا جاء؟ هل يستطيع أحد أن يأتي بالليل إذا جاء النهار؟ أبدا، إلا الله عز وجل. إذن فهذه الآيات الكونية من إيش؟ من آيات الله عز وجل، لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها. الآيات الشرعية هي أيضا من آيات الله، ووجه ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل شرع الله في هداية الخلق وأصلاحه أبدا. لو اجتمع جميع مفكر العالم ليأتوا بدستور يصلح الخلق كما يصلحه ما جاء في الوحي، ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لكن إخواني، الآيات الكونية قد يعقلها كثير من الناس، لأنها آيات محسوسة مشهودة. حتى الكافر تقول له: تستطيع تخلق الذباب؟ يقول: ما أستطيع. أما الآيات الشرعية فليس كل أحد يدركها، ليس كل أحد يدركها. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. لا يتبين له أنها آيات، والعياذ بالله. لماذا؟ قال الله تعالى مكذبا لقولك: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان إذا اجتمعت الذنوب على قلبه، نسأل الله أن يطهرنا وإياكم منها، إذا اجتمعت القلوب على الذنوب على قلبه صار لا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا، عمي والعياذ بالله. يتلى عليه القرآن فيقول: هذه أساطير الأولين، ليس كلام رب العالمين. ولهذا نقول: الآيات الشرعية هي اللي فيها الامتحان والابتلاء. ومن ثم لم ينكر أحد ربوبية الله، كل يقر بأن الله رب العالمين وأنه الذي خلق السماوات والأرض. لكن الآيات الشرعية أنكرت ولا لا؟ نعم. قريش إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا: الله. لكن قالوا في القرآن إنه كهانة وشعر وسحر وما أشبه ذلك. المهم أن قوله إن الذين كفروا بآيات الله يشمل الآيات الكونية والشرعية، وبينا وجه كون كل منها آية. طيب، يقول: لهم عذاب شديد. عذاب شديد، والعذاب هنا بمعنى العقوبة، والشديد القوي، يعني عقوبة قوية والعياذ بالله. وقد ذكر الله تعالى في القرآن وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم في السنة أصنافا وأنواعا من هذا العذاب تقشعر منه الجلود وتوجل منه القلوب. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. إن يستغيثوا ولا يستغيثون إلا لشدة الحر والظمأ، إذا استغيثوا يؤتون بماء يشوي الوجوه إذا أقبلوا إليه، إذا أقبلوا به إلى أفواههم ليشربوه شوى وجوههم والعياذ بالله. قال الله تعالى: بئس الشراب. وقال الله سبحانه وتعالى: إن شجرة الزقوم، هذا شرابهم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، هذا طعامهم. لباسهم سرابيلهم من قطران. طيب، مقرهم وهواؤهم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والسنة مملوءة بذكر أصناف العقاب الذي يعاقب به هؤلاء، فهو عذاب شديد لأهله الصراخ والعويل وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقال لهم توبيخا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذه يا أخواني حقائق، حقائق نحن إن شاء الله تعالى في الإيمان بها كأنها مشاهدة عندنا، بل أعظم. ولهذا قال: لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام، عزيز من العزة، وهي ثلاثة أصناف: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القدر بمعنى أن الله تعالى ذو قدر شريف عظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله، سيد الله، هذه عزة القدر. عزة القهر أنه قاهر لكل شيء لا يغلب بل هو الغالب، قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال الشاعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. فالله سبحانه وتعالى غالب على كل شيء. عزة الامتناع أي أنه عز وجل يمتنع أن يناله سوء أو نقص. ومن هذا المعنى قولهم: هذه أرض عزاز، أي صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول. ونحن نقول في لغتنا عزا، عزا يعني شديدة صلبة. إذن فمعنى عزيز أي ذو العزة. والعزة كم قسما؟ ثلاث أقسام: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. ولهذا الذي يفسر العزيز بالغالب فقط نقول إن تفسيره قاصر، تفسيره قاصر، بل هو يشمل المعاني الثلاثة. وقوله ذو انتقام أي صاحب انتقام، والانتقام أخذ المجرم بإجرامه، أخذ المجرم بإجرامه. تقول: انتقمت من زيد، يعني أخذت بحقي منه. فأخذ المجرم بإجرامه يسمى انتقاما، كما قال الله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. وهنا قال ذو انتقام ولم يقل ذو الانتقام، وفي الرحمة قال وربك الغفور ذو الرحمة ولم يقل ذو رحمة، وإن كان قال في آية أخرى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، لأن الانتقام ليس من أوصاف الله المطلقة وليس من أسماء الله المنتقم، ليس من أسماء الله المنتقم وليس من أوصاف الله المطلقة الانتقام، بل الانتقام لا يوصف الله به، نعم المنتقم لا يوصف الله به إلا مقيدا، فيقال المنتقم من المجرمين كما قال تعالى إنا من المجرمين منتقمون. أما ذو انتقام فهي لا تعطي الانتقام المطلق لأن الانتقام نكرة فلا تعطي المعنى على الإطلاق، يعني له انتقام، انتقام ممن؟ مقيد ولا مطلق؟ مقيد، انتقام من المجرمين، انتبه. وبهذا نعرف أن الأسماء المسرودة في الحديث الذي رواه الترمذي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر فيها من أسماء الله المنتقم، وهذا لا يصح، وحذف من أسماء الله ما ثبتت به الأحاديث فلم يذكر فيها مثل الشافي والرب، الرب أيضا حذف منها. فالمهم أن الله قال ذو انتقام ولم يقل ذو الانتقام ولم يصف نفسه بالمنتقم إلا مقيدا. نأخذ الآن الفوائد، ها جت الأسئلة، ترى ما مع الساعة اللي تعلم باقي أربع راح أربع مني عشان ما بقي إلا واحد دقيقة واحدة. طيب اسأل.
9: ما يتقدم يعني الذي أمامه والذي خلفه، يعني إذا أخبر القرآن بخبر ثم وقع هذا الخبر يكون القرآن مصدق لهذا الخبر.
0: الآن بس المراد بما يديه من الكتاب كما قال تعالى في سورة المائدة وأنزلنا عليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ولا كتاب بعده.
9: لا قصدي صحيح في أشياء وقعت
0: أخبر. إيه صحيح، لكن هو ما هو مصدق لما بين يديه، لأنه كيف يصدق ما بين يديه يعني في المستقبل؟ أخبر. التصديق عن شيء مضى، لو قال صادقا فيما بين يديه صح أن يخبر بصدق لما يستقبل. فآية المائدة تقيد هذا وأيضا المعنى ما استقي. نعم
9: شيخ صلى الله عليه وسلم، فرق بين الكفر والشرك.
0: الفرق بينهما أن نقول كل شرك كفر وليس كل كفر شركا. نعم وليس كل كفر شركا. نعم الذي يعبد الصنم مشرك وهو كافر أيضا، والذي يجحد ما يجب الإيمان به كافر وليس بمشرك. نعم
9: من قبل أتينا بالأعرام ولم نأتي بالتسير،
0: ولم نأتي
9: بالتسير
0: يعني القبل كل ما تقدم فهو قبل
9: من قبل هذا
0: الكتاب. أين كيف من قبل هذا الكتاب بالنسبة للآية هذه من قبل هذا الكتاب. نعم
10: بالنسبة شيخ
0: أنت
10: ذكرنا في اسم موسى وعيسى إنهما اسمان عجميان،
0: نعم،
10: وإذا ذكر في القرآن فهما عربيان،
0: نعم معربان، نعم
9: فرق الإنجيل،
0: ها
9: ايش
0: يقول عيسى؟ ايه التراث الانجيل
10: موسى وعيسى،
0: لا موسى وعيسى اسمان اعجمية
10: هنا، واذا ذكر في القران
0: فهما معربان.
10: نعم
0: كل اسم اعجمي اذا ذكر في القران ابراهيم القرعاوي ترى بيك بعد الصلاه ان شاء الله. هذا وش؟ ها؟ ما في إشكال.
10: لكن ما ذكره أهل الأصول في بحث هل في القرآن لفظ غير عربي؟
0: نعم.
10: مثل ذلك في استبرق وغيره من
0: الناس. يعني في الأصل فهو معرب وليس أصله عربية. لأنك لو تقول أنه عجمي حتى بعد نزول القرآن به ما صار القرآن بلسان عربي.
10: لكن هل يضره يعني وجود كلمة
0: غير؟ وهل يضر أن نقول أن العرب لما عربوها ونطقوا بها وأجروها على سنتهم صارت عربية بالتعريب؟
7: إن الله لا يخفى.
0: وما عندنا أحد اليوم؟
10: خالد مصطفى.
0: إيه. لا خالد مهوب.

0: بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الظاهر أننا لم نناقش ولم نأخذ فوائد. طيب، قال الله تبارك وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل. لماذا قال في القرآن نزل وفي التوراة والإنجيل أنزل؟
1: نزل بالتدريج،
0: نعم،
1: ما نزل جملة واحدة،
0: نعم،
1: لذلك قال في القرآن نزل، وقال في الإنجيل أنزل، لأن
0: والتوراة
1: لأن الإنجيل والتوراة نزلت على جملة واحدة.
0: أحسنت. طيب، قوله بالحق محمد، معنى بالحق،
2: معنى بالحق أي صدق، أي نزله
0: طيب شاكر.
3: هنا الباء لها معنيين تحتمل وجهين. اولا تحتمل الاشتمال، اي ان النزول كان بالحق ولم يكن بالباطل، واخر
0: يعني ان ما جاء به فهو حق،
3: حقا
0: صدق في الاخبار وعدل في الاحكام. طيب،
3: ووجه اخر انه نفس النزول نزولا كان بالحق ولم
0: كان حقا ولم يكن كذبا كذا. طيب صح، يعني هو حق نازل من عند الله، وما جاء به واشتمل عليه فهو حق أيضا. طيب،

0: بين الحق والباطل.
1: لكن هل المراد به القرآن أم غيره؟ أو غيره؟
0: جميع الكتب.
1: كل الكتب. إذن فالفرقان هنا وصف وليس شخص عينا. نعم. طيب. قوله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، ما مناسبتها لما قبلها؟
2: الذين كفروا
1: والذين آمنوا، يعني لما ذكر أن هذه الكتب هدى وفرقان ذكر انقسام الناس إلى كفر وإيمان، فذكر حكم الكافرين. طيب، قوله والله عزيز ذو انتقام، العزيز غانم،
0: عزيز غانم
1: فقط،
0: عزة
1: العزيز ذو العزة. طيب، والعزة
0: عزة القدر.
1: نعم. طيب، ما معنى عزة القدر خليل؟
3: يعني
1: قدرة. لا لا، أقول ما معنى القدر؟ عزة القدر يعني ذو قدر عظيم، والقدر يعني الشرف والسؤدد وما أشبه ذلك. عزة القهر يا شيبة،
4: إنه سبحانه وتعالى قاهر، هو
1: القاهر فوق عباده، قاهر لا يغلب بل هو الغالب.
4: نعم.
1: طيب، الثالث عزة الامتناع، الامتناع يوسف،
0: إنه يمتنع عليه كل وصف لا يليق بالجلال،
1: إنه يمتنع عليه كل عيب ونقص، كل عيب ونقص. طيب، قوله ذو انتقام معناها أحمد؟ لا، ما حضرت درس الجمعة ذو. نعم خالد،
3: أي صاحب انتقام.
1: هل هذا يدل على أن الانتقام لله وصف مطلق؟
3: لا، وإنما مقيد،
1: أنه ذو انتقام في محله، ولهذا جاءت نكرة، قال ذو انتقام، انتقام ممن؟ من المسلمين. أحسنت. نرجع الآن إلى الفوائد، من الأول الفوائد. طيب، من فوائد الآيات الكريمة السابقة، أولا إثبات ألوهية الله عز وجل لقوله الله، والثاني انفراده بهذه الألوهية في قوله لا إله إلا هو. ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله الحي القيوم، وقد ورد أنهما اسم الله الأعظم لاشتمالهما على كمال الذات والصفات والأفعال. كذا؟ طيب، ومن فوائد الآية إثبات حياته وقيوميته، من أين تؤخذ فهد؟ بس هذه الحي القيوم، ونحن قلنا إثبات حياته وقيوميته. كل اسم فإنه متضمن للصفة كذا، وقد يتضمن أمرا زائدا وهو الحكم الذي يسمى الأثر، أليس كذلك؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة أن كل شيء مفتقر إلى الله، وأن الله غني عما سواه، لأن وجه ذلك لأن كمال حياته يستلزم غناه عن كل أحد، وكمال قيوميته يستلزم افتقار كل شيء إليه، وهو كذلك. قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أما الآيات التي بعدها فمن فوائدها إثبات أن علو الله لقوله نزل وأنزل، والنزول لا يكون إلا من أعلى. طيب، ومن فوائدها

0: أن القرآن الكريم منزل لقوله نزل عليك، وهل كونه منزلا يستلزم أن لا يكون مخلوقا؟ لا، مجرد كونه منزلا لا يستلزم أن يكون أن لا يكون مخلوقا، لأن الله قد ينزل المخلوق. ونزلنا من السماء ماء مباركا، والماء مخلوق، أنزل من السماء ماء والماء مخلوق. لكن بالنظر لكون القرآن كلاما يستلزم أن لا يكون مخلوقا، لأن الكلام صفة المتكلم وصفة الخالق غير مخلوقة. إذن فيؤخذ أن القرآن مخلوق لكونه نزل من عند الله، وهو أن القرآن نعم يؤخذ كون القرآن غير مخلوق أنه نزل من عند الله وهو كلام، والكلام صفة المتكلم، والصفة تابعة للموصوف. واضح؟ ومن فوائد الآية الكريمة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزته لقوله عليك الكتاب بالحق. ولكن قد يرد علينا أن الله سبحانه وتعالى قد يضيف الإنزال إلى الناس، كما قال تعالى في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. وفي آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. فالجواب أن نقول هو أنزل إلى الرسول مباشرة، وإلينا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغه إلينا. ومعلوم أن الأصل أشرف من الفرع. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشتمل على الحق، لقوله بالحق، فقد جاء بالحق ونزل به. قال الله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فما نوع الحق الذي نزل به القرآن؟ نقول: ما في القرآن إما أخبار وإما أحكام. فالحق في الأخبار الصدق، والحق في الأحكام العدل، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم، إذن نقول: القرآن كل ما فيه من الأخبار فهو صدق، وكل ما فيه من الأحكام فهو عدل. هل يشمل ذلك أن هذه الأخبار وهذه الأحكام نافعة مصلحة للخلق؟ الجواب نعم. قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فكل ما فيه من الخبر فهو نافع، وكل ما فيه من حكم فهو أيضا نافع، متضمن للمصالح ودفع المفاسد. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن نفسه حق. من أين يؤخذ؟ من قوله بالحق، يعني أنه نزل نزولا بحق، ليس نزولا كذبا باطلا. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة القرآن لوصفه بالحق نزولا وتضمنا، ولوصفه بالتصديق لما بين يديه، أنه مصدق لما بين يديه من كل الكتب، لقوله مصدقا لما بين يديه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن هذا القرآن قد أخبرت عنه الكتب السابقة من قوله مصدقا لما بين يديه، لأنه أحد الوجهين في كلمة مصدق. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير، جواز التعبير بما يخالف الظاهر إذا دل عليه السياق، في قوله لما بين يديه، إذ قد يقول قائل ليس للقرآن يد، فكيف يصح أن يقول لما بين يديه؟ نقول صحيح أن القرآن ليس له يد، ونحن لا نقول إن لما بين يديه أن القرآن له أيدي أو له يدان، وأنه سبق صدق ما بين يديه، لكن نقول إن الكلمة إذا دلت على معناها في سياقها وإن كان يخالف أصل الوضع، وقد سبق أن المراد بما بين يديه ما سبقه من الكتب. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن التوراة النازلة على موسى والإنجيل النازل على عيسى عليه الصلاة والسلام حق، لقوله وأنزل التوراة والإنجيل. ومن فوائدهما ومن فوائد الآية الإشارة وتأنوا الإشارة إلى أن التوراة والإنجيل قد نسخا بالقرآن. هل يمكن أن نقول من قبل تشير إلى أن هذين الكتابين قد مضى عهدهما وانقضى؟ على كل حال في المسألة ثقل أو في الاستدلال بهذا على ما قلناه ثقل، يعني أننا لا نجزم بذلك، لكن لنا دليل من غير هذه الآية، وهو ما في سورة المائدة حيث قال الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده وعنايته بهم، حيث كان ينزل الكتب على رسله هدى للناس، هدى للناس، أليس كذلك؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة لله تعالى في أحكامه الشرعية كما تثبت في أحكامه الكونية، من قوله هدى للناس، لأن ذكرنا أن هدى هذه مفعول لأجله، أي من أجل ذلك، ففيها إثبات الحكمة لله وهو كذلك. ومن أسماء الله تعالى الحكيم، من أسماء الله الحكيم وهو ذو الحكمة، والحكمة هي إصابة الصواب، وإن شئت فقل وضع الشيء في موضعه، وإن شئت فقل إتقان الشيء وإحكامه. والتعبيرات كلها تنصب إلى أن فعل الله عز وجل أو إلى أن حكم الله الكوني والشرعي كله مشتمل على الحكمة. فإن قال قائل إذا أثبتت لله حكمة ووقع من أفعال الله أو من شرع الله ما لا نعلم له حكمة أو ما نظن أن الحكمة في خلافه، فما هو الجواب؟ فالجواب أننا إذا ظننا أن هذا ليس له حكمة فليس ذلك إلا لقصور فهمنا، عجزنا عن إدراك الحكمة. وإذا ظننا أنه على خلاف الحكمة فما ذاك إلا لسوء فهمنا. فالذي يظن أنه ليس له حكمة قاصر الفهم، والذي يظن أنه على خلاف الحكمة سيء الفهم، سيء الفهم. أما سليم الفهم والذي يعطيه الله تعالى فهما فستتبين له الحكمة، ومع ذلك لا يمكن أن ندرك كل وجوه الحكمة أبدا، لأن حكمة الله عز وجل لا تدرك غايتها، والإنسان بشر ناقص، وكم من أشياء أو كم من أحكام شرعية تظن أن حكمتها كذا وكذا ثم يتبين لك أن لها حكما أخرى، أو ربما يتبين لك أنه ليس هذه هي الحكمة، بل الحكمة شيء آخر. إنما يجب عليك أن تؤمن أن تؤمن بأنه ما من حكم لله كوني أو شرعي إلا وله حكمة. فإن قلت يلزم على قولك هذا أن تذهب مذهب المعتزلة في وجوب الصلاح أو وجوب الأصلح، يعني إذا تعارض فعلان أحدهما أصلح من الآخر، فهل يجب على الله أن يفعل الأصلح؟ إن قلت لا منعت الحكمة، وإن قلت نعم ففيه إشكال. نعم، فيقال أولا قد تظن أن هذا هو الأصلح وليس الأصلح. ولنضرب لهذا مثلا، نحن نظن أن الأصلح نزول الغيث وخصبة خصب الأرض، أليس كذلك؟ فإذا امتنع المطر وأجدبت الأرض فقد يكون هذا هو المصلح، أليس كذلك؟ ونحن لا نفهم. إذن لا يمكن أن نقول يجب على الله كذا لأنه الأصلح، إذ قد يكون ما قلنا إنه الأصلح هو الأفسد، أليس هكذا؟ طيب، ثانياً إذا تحققنا أنه الأصلح، إذا تحققنا أنه الأصلح فإنه يجب بمقتضى الحكمة لا بمقتضى العقل، فنحن لا نوجب على الله بعقولنا، والعقل لا يوجب على الله شيئا لأنه مخلوق ناقص، فلا يوجب على الكامل الأزلي الأبدي شيئا. فإذا وجب فعل الأصلح فإنما الذي أوجبه على نفسه من؟ الله. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب عليه هو الذي أوجب. وقال إنما عليك، نعم، إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، فأوجب على نفسه أن يهدي الناس ويدلهم كذا. طيب، إذن نحن نقول إذا ثبت أن هذا هو الأصلح فقد وجب على الله بمقتضى حكمته وإيجابه على نفسه لا بمقتضى عقولنا وإيجابنا عليه. وبهذا ننفك عن قول المعتزلة الذين يرون أن العقل هو الذي يوجب الشيء أو الذي يمنع الشيء أو الذي يقبح الشيء أو الذي يحسن الشيء. واضح؟ طيب، من ذلك مثلا البيان للخلق، بيان الشرائع للخلق وما يجب عليهم نحو ربهم وما يجب عليهم نحو عباد الله، هذا واجب على الله ولا لا؟ نعم، واجب على الله بمقتضى الحكمة. إن علينا للهدى، علينا، وعلى تفيد إيش؟ تفيد الوجوب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن أو أن هداية القرآن نوعان، عامة وخاصة. فالعامة مثل هذه الآية هدى للناس، والخاصة مثل قوله هدى للمتقين، هدى للمتقين. فما هو الفرق؟ الفرق أن الهداية التي بمعنى الدلالة عامة، والهداية التي بمعنى التوفيق والاهتداء هذه خاصة، خاصة بالمتقين. فالهداية التي تتضمن الاهتداء هذه للمتقين، وأما التي تتضمن البيان والإيضاح فهذه للناس عامة، لقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب كلها فرقان تتضمن الفرق بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب، وبين المؤمن والكافر، وبين الضار والنافع. كل ما يمكن أن يكون فيه الفرق فإن الكتب تفرقه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يمتنع أن تجمع الكتب السماوية بين متفرقين، أو أن تفرق بين متماثلين أبدا، لأن الفرقان هو الذي يفرق بين شيئين مختلفين، أما شيئان لا يختلفان فلا تفريق بينهما. ومن هنا يمكن أن نأخذ يعني يتفرع على هذه الفائدة إثبات القياس، لأن القياس إلحاق فرع في أصل لعلة في حكم لعلة جامعة، فهو جمع بين متماثلين، وعدم الأخذ بالقياس تفريق بين متماثلين. والكتب السماوية كلها فرقان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما اهتدى الإنسان للفروق كان أعظم اهتداء بالكتب المنزلة من الله، كذا كلما اهتدى للفروق كان أعظم اهتداء بالكتب المنزلة من السماء، لأن الكتب كلها فرقان. فمثلا إذا كان الإنسان يفرق بين الشرك الأصغر والأكبر، وبين النفاق الاعتقادي والعمل، وبين الكفر الأكبر والأصغر، وبين الأشياء الحلال والحرام، كان أشد اهتداء بالكتب ممن لا يفرق، أليس كذلك؟ طيب، ربما يؤخذ من هذا أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي الاعتناء بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة، وهذا شيء أو هذا فن أخذ به بعض أهل العلم، ولا سيما في كتب الفقه. وما يؤخذ من هذا أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي الاعتناء بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة، وهذا شيء أو هذا فن أخذ به بعض أهل العلم، ولا سيما في كتب الفقه. مثل يقول أنا أذكر الفروق بين البيع والإجارة، بين الإجارة والجعالة، بين الرهن والضمان، بين الضمان والكفالة، بين الفرض والتطوع. وهذه من فنون العلم الشريفة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. كذلك يقول في العقائد والتوحيد يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. رجل حلف بغير الله نقول هو مشرك، ورجل عبد صنما نقول هو مشرك، لكن بينهما فرق عظيم. العابد للصنم شركه أكبر، والحالف بغير الله شركه أصغر، إلا أن ينضاف إلى حلفه بغير الله جعله المحلوف عليه كالله تعالى في التعظيم، فحينئذ يكون شركا أكبر، لا من حيث القسم ولكن من حيث أنه جعل رتبة المحلوف بك كرتبة الخالق. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان عقوبة الكفار، وهو العذاب الشديد، وذكر عقوبة الكافر تستلزم التحذير من الكفر، فيكون في هذا فيه فائدة متفرعة. الأول التحذير من الكفر، كذا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الناس ينقسمون إلى قسمين، كافر له العذاب الشديد، ومؤمن له الثواب الجزيل، لأنه إذا ذكر عقوبة الضد فإن ضده تثبت له، يثبت له ضد تلك العقوبة. ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وقد يكون هذا من جملة الفرقان، من جملة الفرقان الذي يحصل، حيث نفرق بين الكفار وبين المؤمنين، فكما اختلفوا وتفرقوا في أعمالهم فإنه يلزم أن يفترقوا في ثواب تلك الأعمال. نعم. طيب لا يمكن نشوف، ما يخاف نكمل هذا الدرس القادم. نعم. نعم نعم.
1: نعلم أن الله لو في
0: حكمنا. نعم.
1: ولكن نحن ما.
0: أي نعم، هذا لقصور أفهامنا. لقصور أفهامنا. يعني مثلا كون الصلاة أربع وأربع وثلاث ثنتين لم تكن ستا أو ثمانيا أو ما أشبه ذلك. صحيح هذا العقل ما له فيه مجال. ولا يمكن. لكن لا نقول إنه ليس فيه حكمة. لا بد من حكمة لكن غير معلومة لنا.
1: كثير من الناس ما يعرف
0: حكمة
1: هذه،
0: لا تعبدي. نادر، يعني نادر الشيء اللي ما تبلغه عقول كل الناس، هذا نادر. نادر.
1: مثل فالوضوء مسح الرأس. إيه؟ ما نعلم الحكمة.
0: لا نعلم له حكمة. كيف؟ له حكمة ظاهرة. لأن غسل الرأس يؤذي. أقول لأن غسل الرأس يؤذي. لو غسل الإنسان رأسه في الشعر ولا سيما في أيام الشتاء يتأذى كثيرا. ثم لو غسله أيضا الرأس عال على كل شيء، يتناثر الماء على كل بدنه وثيابه.
1: ما يستفيد يعني
0: من المسح؟
1: المسح
0: لا يستفيد، تعبد لله.
1: اي صح،
0: اي يستفيد. اذا هو تطهير، اذا هو تطهير. وليس الغرض ايضا من الوضوء التطهير الحسي، لانك تغسل يديك مثلا بعد الطعام غسلا بالصابون، ثم اذا اردت تتوضا تغسلها ثلاثا، مع انك الان غسلتها.
2: شيخ،
0: نعم
2: شيخ، انزال القران احيانا ياتي التعبير مثلا انزلنا اليك، احيانا انزل عليك.
0: نعم،
2: يعني انزل ونزل.
0: نعم،
2: اليك وعليك.
0: اي هو للتنوع. مثلا انزلنا اليك كتاب، انزلنا باعتبار اخر نزول، يعني نزول جمله، أنزله كله. يعني إن كان هذا آخر ما نزل فواضح أنه تم القرآن كله، إذا كان ما هو آخر ما نزل فباعتبار أنه سيكمل، لأنه إذا كمل كله صار كأنه نازل جملة واحدة، لأن جملة الآن كلها نزلت. وأما إليك فهي تفيد الغاية، يعني أن نهاية الإنزال إلى الرسول. وأما عليك فهي تفيد العلو والاستقرار، ولهذا قال نزل به الروح الأمين على قلبك، وهي أبلغ من إليك، لأن إذا وصلت حتى استقرت في القلب صارت أبلغ. نعم.
3: أقول المسلم الذي لا يفهم، يعني ما وصل علمه إلى أن يفرق بين الحكمة من حكم رب العالمين.
0: نعم.
3: أليس
0: الأحوط
3: له أن يؤمن بأن كل ما فعله رب العالمين فهو،
0: يعني هذا واجب، أن نؤمن بأن كل ما فعله يعني أو شرع فهو لحكمة، لكن أحيانا نفهمه وأحيانا ما نفهمه. والمؤمن هو الذي يسلم للأحكام الشرعية سواء علم الحكمة أم لا. أما الذي لا يؤمن إلا إذا علم الحكمة، معناه ما آمن إلا بعقله، لا لم يؤمن بالشرع. نعم.
4: شيخ، الحلف غير الله، راح حلف غير الله بصدق اللسان يكون شرك أصغر؟
0: كيف؟
4: راح حلف غير الله لكن صدق اللسان ما قصد.
0: لا صدق. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبه وبما عقدتم الأيمان، ولكن يجب أن ينزه لسانه عن القول المحرم. يبي يبتلي يقول والنبي، نعم، وقال له لا تحلف بالنبي فإنه شرك، فيقول والنبي لا أحلف بالنبي. ما هو صحيح. نعم، المعروف عند السلف أنها من كلام الله، لكن ما أذكر حتى الآن وصفهما بأنهما من كتاب الله، إنما وصفهما الله بأنها منزلة وأنها كتب. أما كلام الله في هذا ما فيه إلا القرآن والصريح. نعم شاكر.
5: بالنسبة يذكر بعض الشباب بالنسبة للحديث ويبحث عن حكم الله فلا يجد، ولا أحد من السلف ما تكلم في حكم فيها، فيقول أنا لا أعمل بها لأنه لا يوجد فيها حكم.
0: أعوذ بالله، هذا لا يجوز، هذا يخشى أن يكون كافرا. إذا كان لا يؤمن إلا بما اخطاه عقله فهو لم يؤمن بالشرع.
5: يقول يعني حتى السلف العلماء والأئمة لم يجد لها حكم.
0: هو لازم نجد حكم. الله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والإنسان يجب أن يتعبد لله، لله مو لنفسه. نعم خالد. لا ما أقول اختلاف،
6: يعني مذهب السلف.
0: قلت إن السلف قالوا إنها كلام الله غير مخلوق. نعم،
6: لكن أقول يا شيخ لا يلزم من كونها منزلة أن تكون من كلام الله.
0: الله أعلم، لأن الله يقول وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفسير لكل شيء، وجاء في الحديث إن الله كتب التوراة بيده، فأنا أتوقف في هذا. لكن السلف كلامهم واضح، يقولون إن كلام الله إن التوراة والإنجيل من كلام الله والزبور، لكن لا شك إنها منزلة من الله، هذا لا يجب الإيمان به، يكفي نؤمن بأنها نازلة من الله من

الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأظن أخذنا الفوائد باقي. نعم. قال الله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. سبق لنا أن العزة ثلاثة أقسام، فيستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات اسم من أسماء الله وهو العزيز بالمعاني الثلاثة السابقة. ومن فوائد الآية أن الله تعالى موصوف بالانتقام لقوله ذو انتقام، ولكنه ليس على سبيل الإطلاق، بل هو منتقم ممن يستحق ذلك وهم المجرمون، كما قال الله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. ولهذا لم يرد من أسماء الله المنتقم على سبيل الإطلاق، وإنما الذي ورد مقيدا إنا من المجرمين منتقمون، أو ورد صفة منكرة مثل ذو انتقام، أي صاحب انتقام. وهذا لا يؤدي إلى أو لا يدل على الوصف المطلق أنه موصوف بالمنتقم، لأن الانتقام يكون مدحا في موضعه، وأما في غير موضعه فلا يكون مدحا. فإذا كان الانتقام تقتضيه الحكمة صار ممدوحا، وإلا فلا. ثم قال الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ها؟ درس دينا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه الجملة كما نرى خبرية مؤكدة بإن، وخبرها منفي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والخفاء ضد الظهور، وفيها شيء نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء في الأرض ولا في السماء، متعلقة بيخفى، يعني لا يخفى عليه شيء لا في هذا ولا في هذا. والمراد بالأرض والسماء الجنس، فيشمل الأراضين والسماوات جميعا. في هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل بأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهي صفة سلبية، المراد بها بيان كمال علمه، لأن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي كما مر علينا في العقيدة، وإنما يراد بها بيان كمال ضد ذلك المنفي. فإذا قال لا يخفى عليه شيء، لماذا؟ لكمال علمه لا يخفى عليه شيء. فالله عز وجل كامل العلم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والغرض من هذه الجملة تربية الإنسان نفسه في امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وأنك لا تظن أن عملك يخفى على الله، بل هو معلوم له، فعليك أن تقوم بطاعته وتجتنب معصيته. لا تقول: أنا في بيتي، أنا في حجرة، أنا في غرفة لا يطلع علي أحد، لأن الله تعالى مطلع عليك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب، من فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الله، وكيف ذلك؟ خوفا من أن يعلم بك بمخالفتك إياه. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء الذي يفعله العبد إلا بعد وقوعه، وهؤلاء غلاتهم كما سبق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى عالم بالكليات والجزئيات، مأخوذ من قوله شيء النكرة في سياق النفي، فيعم كل شيء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأرض والسماء، وهذا أمر معلوم. لكن إذا قال قائل وما سوى الأرض والسماء هل يخفى على الله؟ الجواب لا، لكنه خص الأرض والسماء لأنه هو المشهود لنا، فنحن لا نشهد إلا الأرض والسماء، وما عدا ذلك لا نعلمه إلا عن طريق الغيب. فذكر الأرض والسماء. هل يمكن أن نقول إن من فوائد الآية أن صفات الله عز وجل إما منفية وإما مثبتة؟ الجواب نعم، وهذا قد سبق لنا تقسيمه في التوحيد، وقلنا إن صفات الله عز وجل إما مثبتة وإما منفية، فالمثبتة يسمونها ثبوتية والمنفية يسمونها سلبية، وقلنا إن السلبية متضمنة لثبوت لابد، ولكنه ينفى نقص ذلك الثابت، فلكمال علمه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام، وهذا من جملة معلوماته التي تخفى على كثير من الناس وهي معلومة له. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم أي يجعلكم على صورة معينة يختارها ويريدها. وقول يصوركم في الأرحام، الأرحام جمع رحم، وهو وعاء الجنين في بطن أمه، وقد بين الله تعالى في آية ثانية أن الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث، وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. المشيمة يعني الوعاء المائي الذي يكون فيه الجنين، ويسمى عند العامة القمقم. نعم. طيب، وقوله في الأرحام كيف يشاء، كيف يشاء، هذه حال من فاعل يشاء، يعني أنه يصورنا على أي كيفية شاء، على أي كيفية شاء. وأما قوله في الأرحام فهي حال من الضمير من الكاف، يصوركم يعني حال كونكم في الأرحام. وقوله كيف يشاء يعني لا خيار لنا في اختيار الصورة معينة للجنين الذي في البطن. ثم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذه الجملة خبرية منفية مثبتة، فيها الحصر الذي طريقه النفي والإثبات. والإله بمعنى مألوه، وقوله إله الضمير هو بدل من الخبر المحذوف، أي لا إله حق إلا هو، وليس اسما من أسماء الله كما تقوله الصوفية الذين يدعون أن هو اسم من أسماء الله ويدعون الله به فيقول هو كما، وهذا من شطحاتهم. العزيز الحكيم، العزيز سبق لنا قريبا معناه، وأنه ذو العزة الكاملة، وأن عزة الله عز وجل ثلاثة أقسام: عزة القدر والقهر والامتناع. والحكيم فعيل بمعنى مفعل، وفعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، وفعيل بمعنى مفعل. أما فعيل بمعنى فاعل فهي كثير في اللغة العربية، مثل قدير بمعنى قادر، سميع بمعنى سامع، وأما سميع بمعنى مسمع فهي واردة في اللغة العربية. قال الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أمن ريحانة الداعي السميع، السميع بمعنى المسمع الذي يسمعني، يؤرقني وأصحابي هجوع. فتكون حكيم هنا بمعنى محكم وبمعنى حاكم. فالله عز وجل حاكم محكم لما حكم. الحاكم ينقسم حكمه إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. فالحكم الكوني ما قضاه الله على عباده كونا، وهذا يخضع له كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ولا يستطيع أحد أن يتهرب منه أبدا. والحكم الشرعي ما قضاه الله على عباده شرعا، وهذا هو الذي اختلف فيه الناس، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، منهم من خضع لهذا الحكم الشرعي وقام بما يجب عليه نحوه، ومنهم من استكبر عنه وكذب به ولم يرفع به رأسا. واضح؟ ماذا قلنا؟ لا، أولا الحكم، الحكم، الحكم، أين الحكم؟ ذكرنا نعم قسمان، ها؟ لا لا يا أخي، لا يا أخي، نعم لا، آخر واحد
1: حكم شرعي،
0: ها؟ أصبر، حكم شرعي والثاني حكم كوني. طيب عرفت؟ يلا، الحكم الشرعي ما هو؟ ما قضاه على عباده شرعا. والكوني؟ طيب، الحكم الكوني كل أحد يرضخ له ولا يستطيع أحد أن يهرب منه. والشرعي نعم ينقسم الناس فيه إلى قسمين، ينقسم فيه الناس إلى قسمين: قسم قابل لهذا الحكم قائم به، وقسم غير قابل ولا قائم به. واضح؟ طيب، قلنا إنه من حاكم ومن محكم بمعنى متقن، وهنا يكون بمعنى ذي الحكمة، أي متقن لكل ما حكم به، متقن لكل ما حكم به. فكل ما حكم الله به من حكم كوني أو شرعي فهو على أتم وجه وأتقنه وأحسنه. فارجع البصر، نعم، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حصير. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الحكم الشرعي أو الكوني محكم متقن ليس فيه خلل ولا نقص، ثم هو أيضا محكم في صفته وصورته التي هو عليها، ومتقن في غايته المرادة منه. فالحكمة قد تكون صورية، أي على صورة معينة موافقة للحكمة، وقد تكون غائية، أي الغاية منها هو المصلحة والمنفعة ودفع المضار وما أشبه ذلك، المهم أن تكون غاية محمودة. فالحكمة إذن في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي، وهي إما صورية بأن يكون الشيء على صورة مطابقة للحكمة، أو غائية بأن يكون الغرض منها والغاية منها غاية حميدة. واضح؟ كل هذا داخل في قولنا محكم. فمثلا إذا نظرنا إلى الشرع، وإذا جميع المشروعات على صورة مطابقة للحكمة كالصلاة والصيام والزكاة والصيام والحج، ثم الغرض منها أيضا موافق للحكمة، الغرض منها إصلاح القلوب وإصلاح الأعمال وإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، فكلها غاية حميدة. كل هذا داخل في قوله تعالى الحكيم، الحكيم. طيب، في هذه الآية عدة فوائد. أولا بيان قدرة الله عز وجل حيث كان يصور المخلوقات في الأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام. وثانيا من فوائد الآية أيضا أن الصور يكون تصويرها بأمر الله بإذنه كيف يشاء، هذا أبيض وهذا أسود وهذا جميل وهذا قبيح وهذا طويل وهذا قصير وهذا غليظ وهذا دقيق وهكذا. نعم، بل ممكن أن نقول إنه يشمل وهذا ذكر وهذا أنثى، لأن صورة الذكر تختلف عن صورة الأنثى. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان رحمة الله عز وجل حيث يتولى شؤون الجنين ويصوره، لا يخرج غير مصور، لو شاء الله لخرج الجنين غير مصور ثم صار يصور شيئا فشيئا كما ينمو عقله، ولكن من حكمة الله ورحمته أنه لا يخرج إلا على الصورة التي أرادها الله عز وجل، إلا على الصورة التي أرادها الله. طيب، فإذا قال قائل كيف يشاء، يستفاد منها أن هذا التصوير لا يرجع إلى فعل العبد، وإنما يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، وهو كذلك، ولكن هذا لا ينافي أن تكون الصورة قريبة من صورة الأب أو من صورة الأم أو الجد أو الجدة، يعني أن يكون هذا الجنين قد نزعه عرق من آبائه وأمهاته وأقاربه، هذا لا يمنع، لأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء سببا، قد جعل لكل شيء سببا. ويدل لهذا قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكان الرجل وزوجته أبيضين، فكأنه يعرض بزوجته، وش اللي جاب الأسود لها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ الأوراق الفضي اللي بين البياض والسواد. قال نعم. قال أنى لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فابنك هذا لعله نزعه عرق. ها؟ نعم. فاقتنع الرجل، لأن هذا قياس جلي واضح. المهم الشاهد من هذا قوله لعله نزعه عرق، فيستفاد من ذلك أن هذه الكيفية التي يريد الله عز وجل في الأرحام لا يمنع أن يكون نزعها عرق من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة، إثبات المشيئة لقوله كيف يشاء، وقد سبق لنا أن المشيئة إذا أطلقت فهي مقرونة بالحكمة، فما من شيء إن شاء الله إلا لحكمة. فإن قال قائل هل في الآية دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملية تجميل لقوله كيف يشاء حيث جعل التصوير راجعا إلى مشيئته وحده؟ نعم، قد وقد، يعني قد يقال وقد لا يقال. طيب، قد لا يقال لأن الله تعالى أخبر في آيات كثيرة بأنه يبسط الرزق لمن يشاء، يقبض ويبسط، ولا لا، يقدر ويبسط، يعني يقدر يضيق. وهل نقول إن الإنسان ممنوع من أن يفعل الأسباب التي يكون بها بسط الرزق؟ نعم، لأن البسط راجع إلى مشيئة الله، لا لا نقول، ولكن نقول إن هناك فرقا بين مسألة بسط الرزق وطلب البسط وبين هذه المسألة، لأن النصوص وردت بمنع التجميل، وردت بمنع التجميل، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة، وهذا يدل على أن الإنسان ممنوع من التجميل، التجميل الذي يكون دائما. أما التجميل الطارئ كتجمل المرأة بالحنة وشبهه هذا لا بأس به. طيب، فإذا قال قائل هل في الآية ما يدل على منع رقع العيوب وإزالة العيوب بقوله كيف يشاء؟ ها؟ إذا خرج هذا الصبي له 6 أصابع في كل يد، فهل يجوز أن نقطع الإصبع الزائد؟ نعم. الأخ عبد الله يقول لا. من اللي صوره؟ الله. إذن كيف يشاء؟ دع هذا لمشيئة الله. نعم. إيه. يقال إن هذا ليس من باب التجميل، قطع هذا الأصبع مو من باب التجميل، لكن من باب إزالة العيب. التحسين والتجميل واحد يا شيخ. من باب إزالة العيب، وإزالة العيب جاءت السنة بجوازه، فإن الرجل الذي أصيب أنفه وقطع أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ورق، يعني من فضة، فأنتنت، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب، من ذهب، لئلا يبقى أنفه مقطوعا فيه تشوه. فهذا يدل على أن إزالة العيب ليست كجلب الجمال، التجميل لا يجوز، والعيب نعم يجوز، تجوز إزالته، العيب تجوز إزالته لأنه خلاف الأصل. وبناء على ذلك نقول يجوز قطع الأصبع الزائدة، ولكن بعض أهل العلم صرح بالتحريم وقال إنه يحرم، إلا أنهم عللوا ذلك لأنه يخشى على من قطعت أصبعه أن يموت بنزيف الدم، وهذه العلة في زمن الحاضر منتفية، وعلى هذا فيجوز قطع الأصبع الزائدة. طيب، لو فرض أن هناك لحمة زائدة في الأذن أو في الرأس أو في الرقبة، أتجوز إزالتها؟ نعم، نقول تجوز كالأصبع. هنا طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات انفراد الله عز وجل بالألوهية لقوله لا إله إلا هو، ومن فوائدها إثبات الاسمين الكريمين العزيز الحكيم وما تضمناه من صفة. وقد مر علينا أن الاسم، أن كل اسم من أسماء الله دال على الذات وعلى الوصف المشتق منه، كل اسم، فإن كان متعديا ففيه دلالة ثالثة وهي الأثر المترتب على ذلك. فالسميع مثلا فيه إثبات الاسم وهو السميع، والصفة وهي السمع، والأثر وهو أنه يسمع، يسمع، وهكذا العليم. أما ما لا يتعدى للغير ففيه إثبات الاسم والصفة فقط، مثل الحي العظيم العلي، هذا لا يتعدى للغير. طيب، ثم قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي الضمير فيه هو يعود على الله. وتأمل هنا ترابط الآيات بعضهم بعض، لما ذكر الله عز وجل أنه هو المصور وهو ابتداء الخلق، ذكر بعده إنزال الكتاب الذي به الهداية، مثل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فأحيانا يبين الله النعمة الدينية قبل، وأحيانا يبين الله النعمة الدنيوية قبل. فالتصوير هنا بدأ الله به ثم ذكر إنزال القرآن، لكن الرحمن علم القرآن ذكر تعليم القرآن قبل خلق الإنسان. طيب، ثم قال هو الذي أنزل عليك الكتاب، والمراد به القرآن، وسبق معنى كونه كتابا أنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيدينا. ثم قسم الله هذا الكتاب فقال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر يعني ومنه أخر متشابهات. وهنا يتعين أن نقول ومنه أخر ليتم التقسيم. قول آيات محكمات، الآيات جمع آية وهي العلامة، وكل آية في القرآن فهي علامة على منزلها لما فيها من الإعجاز والتحدي. وقوله محكمات أي متقنات في الدلالة

غير معلومة، فصار المحكم المتقن في الدلالة سواء كان خبرا أو حكما، المتشابه الذي دلالته غير واضحة سواء كان خبرا أو حكما. ثم قال هن أم الكتاب، قدم وصف هذه المحكمات وبيان حالها ليتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنه يرد المتشابهات إلى المحكمات، لأنها أم، وأم الشيء مرجعه وأصله. قال الله تعالى وعنده، نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب أي المرجع، وهو اللوح المحفوظ الذي ترجع الكتابات كلها إليه. ومنه سميت الفاتحة أم الكتاب لأن مرجع القرآن إليها. فهذه المحكمات يجب أن ترد المتشابهات إليها، إلى هذه المحكمات. قال الله تعالى وأخر متشابهات، متشابهات بإيش؟ في الدلالة سواء كان حكما أو خبرا. ولهذا نجد أن بعض الآيات لا تدل دلالة صريحة على الحكم الذي استدل بها عليه، ولا تدل دلالة، وبعض الآيات الخبرية أيضا لا تدل دلالة صريحة على الخبر الذي استدل بها عليه. فماذا نعمل؟ قال فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى آخره، ينقسم الناس بالنسبة إلى هذه المتشابهات إلى قسمين: قسم يتبعون المتشابه ويضعونه أمام الناس، يعرضونه على الناس، يقول كيف كذا وكيف كذا، وقسم آخر يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وإذا كان كل من عند ربنا فإنه لا يمكن أن يتناقض ولا يمكن أن يتخالف، بل هو متحد متفق، فيرد المتشابه منه إلى المحكم ويكون الجميع محكما. يقول عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الزيغ بمعنى الميل، ومنه قولهم زاغت الشمس إذا مالت عن كبد السماء. الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق ولا يريدون الحق، يتبعون المتشابه، فتجدهم والعياذ بالله يأخذون آيات القرآن اللي فيها اشتباه، التي فيها اشتباه، حتى يضربوا بعضها ببعض. وما عند النصارى، النصارى الآن يدخلون تشكيكات كثيرة على المسلمين في المتشابه. مثل يقولون إن الله ثالث ثلاثة، عندنا دليل، ألستم تقرؤون في القرآن إنا نحن نزلنا وإذ أخذنا من النبيين، صيغة الضمير صيغة جمع، إذن فالله تعالى أكثر من اثنين ثلاثة. وهكذا يأتون بأشياء يموهون بها على الناس لأن في قلوبهم زيغا. كذلك أيضا بعض الآيات ظاهرها التعارض، مثل قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هنا قال لا يكتمون الله حديثا، وفي آية أخرى يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فكتموا لله، كتموا، قال والله ربنا ما كنا مشركين، كتموا، أنكروا أن يكونوا مشركين. كذلك أيضا يأتيك يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال فئة أخرى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ثم يأتيك يقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فئة أخرى يعتذرون، يقولون إنهم لو ردوا إلى الدنيا لصالحوا واستقامت أحوالهم فيعتذرون.

0: المهم أن الذين في قلوبهم زيغ يأتون بهذه الآيات المتشابهة ليصدوا عن سبيل الله ويشككوا الناس في كلام الله عز وجل يعني. وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ وهم الراسخون في العلم الذين عندهم من العلم ما يتمكنون به أن يجمعوا بين الآيات المتشابهة وأن يعرفوا معناها فهؤلاء لا يكون عندهم هذا التشابه، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فلا يرون في القرآن شيئا متعارضا متناقضا. نعم من ايش؟ هل تؤخذ من هذا؟ يقول إن قوله يصوركم هل يؤخذ منها أن الجنين في بطن أمه لو سقط قبل أن يصور فليس له حكم؟ ها؟ أي ما يؤخذ الله ما هي واضحة ما هي واضحة. نعم باعتبار ما ألم تقرأ قول الله تعالى إني أراني أعصر خمرا؟ خمر مو بيعصر، يعصر العنب فيكون خمر بعد ما ينزل. نعم
1: لو كان مثلا الرجل في يعني خشمة بيلعب قليل في أنفه،
0: نعم،
1: أو مثلا في أسنانه طول بعضها وبعضها قصر أو مختلفة قليلة،
0: نعم،
1: فهل يجوز لهذا يعمل عملية حتى يعد هذا الماء القليل؟
0: إيه نعم، الميل اللي يكون عيب، الميل اللي يكون عيب لا شك إنه يجوز،
1: سيما وإن كان منه ضرر.
0: ها؟
1: سيما وإن كان منه ضرر.
0: لا لا كيف منه ضرر؟ كان ضرر ما يزال الضرر.
1: أنا أقول يعني يجوز سيما وإن كان منه
0: ضرر. إيه يعني لا سيما إن كان منه ضرر. إيه نعم. كذلك بالنسبة للأسنان إذا كان اختلافه اختلافا مشوها فلا بأس بتعديله، لكن إذا كان اختلافه اختلافا يسيرا لكن يريدون أن تكون كسن واحد كما يفعل بعض النساء الآن فهذا ما لا يجوز، هذا من جنس الوشم. هذا الوشم. نعم
2: شوف بالنسبة للحديث الذي قلته آنفا، الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان أنفه مقطوع فأمره بأن يأخذ أنفا من الذهب
0: من أين؟ من ورق أول ثم أنت ف... نعم
2: يعني هذا أنفه ما ولد بأنفه مقطوع، يعني هذا عارض يعني على له
0: أي أي أي
2: يعني ولد أصلاً وعنده ستة أصابع
0: لا فرق. يعني هل... أقول لا فرق مدى المقصود إزالة العيب سواء كان العيب طارئ أو أصلي لا فرق. نعم لا فرق. نعم
1: قلنا أن الأصبع السادس يشاد ولا بأس بذلك.
0: نعم
1: الله عز وجل قال على الشيطان ولا أظلمنهم فلا يغيرون خلق الله.
0: نعم
1: وهذا الأصبع السادس خلق الله.
0: أي نعم إيه لكن ما هو كل شيء منه عنه، التغيير المأمور به مأمور به، فالختان مثلا تغيير لخلق الله وهو مأمور به، إزالة الشارب تغيير لخلق الله وهو مأمور به.
1: لكن من
0: أمره أن يشيل السادس؟ نعم أمره أن وجدنا أن الشارع لا يعني لا يمنع الإنسان من إزالة الشيء الذي يعتبر عيبا عند الناس، وقصة صاحب الأنف هذه هي العمدة في هذا المسألة، هذه العمدة. إلا هذا الذي وضع على أنفه مو هو بتكميل له،
1: لكن ما عنده أنفه.
0: إيه نعم قطع أنفه فجعل له تكميلا، هذا إذا أزاله يكون تكميلا له، يكون تكميلا له، لأن الناس الآن يعتبرون اللي فيه زيادة يعتبرون عيب فهو مزيل لعيب. نعم نعم لا بشيء صفة لشيء. نعم نعم نعم.
1: إذا واحد ابتدى مثلا الصورة أو أي كلمة بسم الله رحيم الرحمن
0: شلون؟
1: يعكس الرحمن الرحيم من إذا ابتدى الصورة ويقول بسم الله الرحيم الرحمن
0: هنا.
1: فهل في هذا النهي؟
0: وهو قصده التلاوة تلاوة القرآن ولا لا؟
1: كان
0: قصد التلاوة فهو حرام، لأن القرآن مرتب في كلماته ومرتب في آياته أيضا. نعم السور الصحيح ترتيب اجتهادي.
1: يعني البسمة تعتبر آية من القرآن بني؟
0: معلومة
1: البسمة اللي في أول السور.
0: إيه نعم نعم.
3: شيخ جزاكم الله خير، هناك من قال وأخر متشابهات أنها في الأسماء الصفات،
0: سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا في الفوائد.
3: طيب الشيخ أيضا سؤال، الذي يأتي بآيات يعني عنده

0: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه قسم القرآن إلى قسمين: آيات محكمات أي واضحات المعنى لا يخفى معناهن على أحد، والثاني آيات مشتبهات فيهن خفاء في الدلالة أو في التعارض بينهن وبين غيرهن أو غير ذلك من أسباب التشابه. وهذه الآيات المتشابهات انقسم الناس فيها إلى قسمين: قسم في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق، فهؤلاء اتبعوا المتشابه وصاروا يأتون بالمتشابه يلبسون به على الناس وابتغاء الفتنة، وكذلك ابتغاء تأويله أي طلب تأويله لما يريدونهم لا لما يريد الله عز وجل. وهذا كثير، كل أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم كلهم اتبعوا ما تشابه منه، لكن من مقل ومستكثر. فهؤلاء يتبعون ما تشابه لهذين الغرضين أو لأحدهما، ما هما؟ ابتغاء الفتنة أي صد الناس عن دين الله، لأن الفتنة بمعنى الصد عن دين الله، كما قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فتنوهم يعني صدوهم عن دين الله ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. وابتغاء تأويله أي طلب تأويله لما يريدونهم، يفسرونه على مرادهم لا على مراد الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل نعم. سبق لنا أيضا أن قوله وأخر ليست معطوفة على قوله آيات منه آيات محكمات لفساد المعنى، وأن أخر مبتدأ خبره محذوف، يعني ومنه أخر متشابهات. وذكرنا لها نظيرا وهو قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فإن سعيد هنا ليست معطوفة على شقي، لأنها لو كانت معطوفة عليها لفسد التقسيم، ولكن التقدير منهم شقي ومنهم سعيد. هذا أيضا منه آيات محكمات ومنه أخر متشابهات. طيب، الاشتباه قلنا إنه يكون اشتباه في المعنى، يكون المعنى غير واضح، أو اشتباه في التعارض، يظن الظان أن القرآن يعارض بعضه بعضا، وذكرنا من ذلك أمثلة فيما سبق. كيف الله يهديكم؟ ذكرنا أمثلة وأجبنا عنها، وقلنا لا يمكن أبدا أن يكون في القرآن شيء متعارض إطلاقا، لا يمكن، لأن الله عز وجل يقول: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني ولما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف، فهو يصدق بعضه بعضا. ولكن التعارض الذي قد يفهمه من يفهمه من الناس يكون إما لقصور في العلم أو قصور في الفهم، هذا اثنين، أو تقصير في التدبر، هذه ثلاثة، أو سوء ظن بحيث يظن أن القرآن يتعارض، فإذا ظن هذا الظن لم يوفق للجمع بين النصوص، يحرم الخير لأنه ظن ما لا يليق بالقرآن. فهذا هو أسباب ظن التعارض ممن يظن التعارض، أسباب أربعة: هي قصور العلم أو قصور الفهم أو التقصير في التدبر أو سوء القصد. هذا سوء القصد. فإذا وجد واحد من هذه الأمور الأربعة حينئذ يحصل التشاؤم. أما من أعطاه الله علما وفهما وحسن قصد الرابع وحسن ظن فإنه لا لا لا لا لا يحصل فيه لا يحصل لديه تعارض في القرآن الكريم، يعني عنده كمال في العلم وكمال في الفهم ونشاط في التدبر وحسنية وقصد، فهذا يوفق يوفقه الله تعالى فيعرف كيف يجمع بين ما ظاهره التعارض أو كيف يعرف هذا المتشابه. طيب يقول فأما الذين في فيتبعون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال الله تعالى وما يعلم تأويله، هذا منتدى السلوم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية الكريمة اختلف السلف في الوقف عليها، فأكثر السلف وقف على قوله إلا الله، وجعل الوقف هنا لازما، يعني يجب أن تقف تقول وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تبتدئ فتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وعلى هذا فيكون الواو هنا في قوله والراسخون في العلم للاستئناف، والراسخون مبتدأ وجملة يقولون خبر مبتدأ، وهذا الذي عليه أكثر السلف، يعني أن هذا المتشابه لا يعلم تأويله المراد به إلا الله عز وجل. والراسخون في العلم الذين لم يعلموه لا يطلبون بذلك الفتنة، وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وليس في كلام ربنا تناقض ولا تضارب، فيسلمون الأمر إلى الله عز وجل لأنه هو العالم بما أراد. فينقسم الناس إذن إلى قسمين: الراسخون في العلم يقولون آمنا به، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. ووقف بعض ووصل بعض السلف ووصل بعض السلف ولم يقف، أي قرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون واو للعطف، والراسخون معطوفة على لفظ الجلالة، أي ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بخلاف الذين في قلوبهم زيغ وليس عندهم علم، فهؤلاء لا يعلمون. والحقيقة أن ظاهر القراءتين ظاهرهما التعارض، لأن القراءة الأولى تقتضي أنه لا يعلم تأويل هذا المتشابه إلا الله يرحمك الله، والقراءة الثانية تقتضي أن هذا المتشابه يعلم تأويله الله والراسخون في العلم، فيكون في ظاهر القولين التعارض، ولكن الصحيح أنه لا تعارض بينهم، وأن هذا الخلاف مبني على الاختلاف في معنى التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله. فإن كان المراد بالتأويل التفسير، كان المراد بالتأويل التفسير، فقراءة الوصل أولى، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن المتشابه، ولا يخفى عليه لرسوخهم في العلم وبلوغهم عمق العلم، لأن الراسخ في الشيء الثابت فيه المتمكن منه، فهم لتمكنهم وثبوت أقدامهم في العلم وتعمقهم فيه يعلمون ما يخفى على غيرهم. فإذا جعلنا التأويل بمعنى التفسير فقراءة الوصل أولى، قراءة الوصل أولى. أما إذا جعلنا التأويل بمعنى العاقبة والغاية المجهولة فالوقف على إلا الله أولى، لأن عاقبة هذا المتشابه وما يعود إليه أمر مجهول لكل الخلق. فإذا قال قائل الآن نطلب أمرين، الأمر الأول أن التأويل يكون بمعنى التفسير، والأمر الثاني أن التأويل يكون بمعنى العاقبة المجهولة التي لا يعلمها إلا الله. الجواب على ذلك أن نقول نعم لا بد من هذا، وهو موجود في القرآن، هو موجود في القرآن. أولا التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، مثل قول صاحبي السجن ليوسف عليه الصلاة والسلام، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويله، أي بتفسير هذه الرؤية. إيش معناه؟ نعم، ففسرها لهم. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل أي تفسير تفسير الكلام ومعرفة معناه. وأما التأويل بمعنى العاقبة فمنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فقوله هل ينظرون إلى تأويله يعني عاقبته وما يؤول إليه. يوم يأتي تأويله يعني تأتي عاقبته التي وعدوا بها، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة ومآل. فتبين بهذا أن كلمة تأويل صالحة للمعنيين جميعا، التفسير والعاقبة. فإذا جعلناها بمعنى التفسير فلا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن ولا يخفى عليهم شيء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينزل الله سبحانه وتعالى على عباده كتابا يسألهم عنه يوم القيامة وهم لا يعرفون معناه. نعم، أليس كذلك؟ لا يمكن أبدا أن ينزل عليهم كتابا يسألهم عنه يوم القيامة وهم لا يعرفون معناه. صحيح أنه قد لا يعرفه البعض، لكن الراسخون في العلم لابد أن يعلموه، وإلا لبطلت الحجة. فلا بد من معرفة هذا الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قلنا بأن التأويل ما آل إليه الأمر وما كان عليه في نفس الواقع مما هو مجهول لنا، فهنا يتعين الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، واعلم أن كثيرا من الناس الذين تكلموا في العقائد فسروا المتشابه بآيات الصفات، قالوا إن المتشابهات هن آيات الصفات، ولكن لا شك أن تفسير المتشابهات بآيات الصفات على الإطلاق ليس بسديد ولا بصحيح، لأن آيات الصفات معلومة مجهولة، معلومة مجهولة، فهي من حيث المعنى معلومة، ولا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل ويحدثنا عن نفسه بأمر مجهول لا نستفيد منه، وليس هو بالنسبة إلينا إلا كنسبة الحروف الهجائية التي ليس فيها معنى، هذا غير ممكن إطلاقا. نعم هي مجهولة من جهة أخرى، وهي الحقيقة والكيفية التي هي عليها، فهذا مجهول لنا، لا نعلم كيفية الله ولا ندرك حقيقتها، لا نعلم كيف وجه الله ولا ندرك حقيقته، لا ندرك حقيقة علم الله عز وجل ولا ندرك كل صفاته، لا ندرك حقائقها، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. فمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه على سبيل الإطلاق فقد أخطأ. والواجب إيش؟ الواجب التفصيل. فنقول إن أردت بكونها من المتشابه تشابه الحقيقة التي هي عليها فأنت مصيب، فأنت مصيب. وإن أردت بالمتشابه تشابه المعنى وأن معناها مجهول لنا فأنت مخطئ غاية الخطأ. وقد ذهب إلى هذا من ذهب من الناس وقال إن آيات الصفات وأحاديثها مجهولة لا نعلمها، لا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا فقهاء الصحابة ولا فقهاء التابعين ولا أئمة الإسلام، كلهم لا يدرون ما معناه. تقول لهم ما معنى استواء العرش؟ فيقول الله أعلم. ما معنى يد الله فوق بلده مبسطان؟ يقول الله أعلم. ما معنى يبقى وجه ربك؟ الله أعلم. كل شيء الله أعلم، كل ما يتعلق بصفات الله يقول الله أعلم. ولا ريب أن هذا القول في غاية ما يكون من السقوط، وإن كان بعض الناس يظن أنه مذهب أهل السنة أو أنه مذهب السلف، حتى أدى بهم الأمر إلى هذه الكلمة الكاذبة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه الجملة والقضية من أكذب القضايا، أن تكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لكن نقول طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. المهم أن من الناس من يظن أن مذهب السلف هو التفويض وعدم معرفة المعنى وعدم الكلام به، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم يقول: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. لو سألته وقلت يا رسول الله ما معنى يضحك؟ قال ما أدري ما أدري. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر، لو سألته وش معنى ينزل؟ قال لا أدري. وأنا أعجب كيف يستقيم لسان شخص يدعي أن هذا مذهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم القيامة. حتى أقول بعيد من الصواب. إذن نقول آيات الصفات من المتشابه في الحقيقة والكيفية التي هي عليها، لأن الإنسان بشر لا يمكن أن يدرك هذه الصفات العظيمة، لكن في المعنى محكمة معلومة لا تخفى على أحد. كلنا يعرف ما معنى العلم، كلنا يعرف ما معنى الاستواء، كلنا يعرف ما معنى الوجه، ما معنى اليد. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله قوله المشهور الذي روي عن شيخه، قال: إن الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كان باقي على الأسئلة يا عبد الرحمن. طيب أنت أنا قلتها فهمتم تقول نعم.
2: ما نريد أن نوع، لكن في بعض الأشياء كما ذكره.
1: إيه لكن إذا قلت أفهمتم وقال بعضكم نعم وسكت الباقون معناه أنهم كلهم فاهم. الواجب على من لا يفهم، لا، إذا قلت أنا فهمت معناه أن انقطع الكلام اللي عندي، فإذا قلت فهمت وأنتم ما فهمتوا لازم تبينوا. أقول مثلا نحن نعلم معنى العين ولا لا؟ لكن حقيقة عين الله وكيفيتها معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة. يعني ما نديها عينها معروفة، مكونة من طبقات متعددة ومن عروق ومن كذا ومن كذا ومن كذا، معروفة. لكن عين الله لا يمكن أن تقول فيها هكذا، مجهولة لك كذا. طيب، إذن هي حقيقتها غير معلومة، لكن معنى العين وهي التي يحصل بها النظر والرؤية أمر معلوم، أمر معلوم. يد الله عز وجل هي معلومة لنا، معلومة الحقيقة؟ لا، هي معروف، اليد معروفة والأصابع معروفة والقبض باليد معروف والأخذ باليد معروف، كذا ولا لا؟ لكن حقيقة هذه اليد وكيفيتها ما تستطيع تتكلم فيها، ولا ومن ادعى العلم بها فهو كاذب، من ادعى العلم بها فهو كاذب. هذا معنى الحقائق. فالحقائق شيء والمعاني شيء آخر. وثيقوا بأننا لو نقول إننا لا نعلم معاني آيات الصفات أنه سيفوتنا 30% من معاني القرآن أو أكثر، لأن ما تكاد تجد آية إلا وفيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. نعم. طيب، يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من الراسخون في العلم؟ الثابتون الذين وصلوا إلى عمق العلم، لأن الرسوخ في الأصل الثبوت والاستقرار. يقولون آمنا به، أي صدقنا به، بالمحكم وبالمتشابه. أما المحكم فظاهر أنهم يؤمنون به لأنهم عرفوا معناه واطمأنوا إليه، وأما المتشابه فإيمانهم به هو التسليم، ولهذا قال فيه كل من عند ربنا، ولا يمكن أبدا أن يكون فيه تعارض أو تناقض. طيب، هنا قسم الله القرآن إلى قسمين، ولكنه في موضع آخر جعله قسما واحدا، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم إلى آخره، وقال في آية أخرى ألف راء امراء تلك آيات الكتاب الحكيم، الحكيم، وقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ولم يذكر التشابه. نقول هذا أيضا من المتشابه، أليس كذلك؟ لأنه كيف يوصف القرآن بأوصاف ظاهرة التعارض؟ فنقول الراسخون في العلم يعلمون أن لا تعارض، فيقولون المتشابه الذي وصف به القرآن غير مقرون بالمحكم، يراد به التشابه في الكمال والجودة والهداية، نعم، في الكمال والجودة والهداية، فهو متشابه، كل آياته متشابهة، كلها كاملة بلاغة، كلها كاملة في الخبر، كاملة في الأمر والنهي، فهو متشابه من حيث إيش؟ الكمال والجودة والأحكام والأخبار وغير ذلك. محكم، إذا ذكرت محكم بدون ذكر المتشابه فأمر واضح أنه متقن، متقن، ليس فيه تناقض ولا تعارض ولا كذب في خبر ولا جور في حكم. فإذا ذكر الإحكام والتشابه حمل الإحكام على معنى والتشابه على معنى آخر. يحمل الإحكام على إيش؟ على الوضوح، إذا ذكر الإحكام والتشابه، لأن لما ذكر الإحكام وذكر التشابه صار كل واحد منهما قسيما للآخر، فإذا كان تشابه وش قسيمه؟ الواضح، الواضح المعنى، الواضح البين. فمنه آيات محكمات أي بينات واضحات، وأخر متشابهات قسيمتها ضدها. واضح الآن؟ طيب، يقول عز وجل: وما يذكر إلا أولو الألباب. ما نافية، يذكر أصلها يتذكر، لكن قلبت التاء ذالا وأدغمت في الذال الأخرى، صارت وما يذكر أي لا يتعظ وينتفع بالقرآن إلا أولو الألباب، أي إلا أصحاب العقول، لأن الألباب جمع لب، واللب هو العقل، والمراد بالعقل هنا عقل الإدراك أو عقل التصرف أو الأمران، يشمل، لكن الأهم عقل التصرف. عقل الإدراك الذي ضده الجنون، وعقل التصرف الذي ضده السفه. السفه، فالذي يتذكر بالقرآن هو الإنسان الذي أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء، وأعطاه الله تعالى رشدا يحسن به التصرف، هذا هو الذكر. وأما من أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء وهو العقل المضاد للجنون، ولم يعطه عقلا يحسن به التصرف وهو العقل المضاد للسفة، فهذا لا ينتفع بالقرآن، لا ينتفع إلا العاقل عقل إدراك وعقل تصرف. في هذه الآيات الكريمة فوائد جليلة كثيرة. أولا، أن هذا القرآن كلام الله، لقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب. فإن قال قائل: يرد عليك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أنزل من السماء ماء، فهل تقول إن الحديد كلام الله وإن الماء كلام الله؟ ها؟ لا، كلكم تقول لا. طيب، لماذا جعلتم هذا يدل على أن القرآن كلام الله؟ نقول: لأن الكلام صفة لا تقوم بذاتها، لا تقوم إلا بمتكلم، بخلاف الماء وبخلاف الحديد فإنه عين قائمة بنفسه فتكون مخلوقة، وأما القرآن فليس بمخلوق، لأنه صفة الخالق عز وجل، والمخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه. لكن الكلام صفة هي فعله، صفة هي فعله، فليست مخلوقة. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل. هو الإنزال لا يكون إلا من أعلى لأسفل، فإذا كان القرآن كلامه ونزل إذن الله فوق وهو كذلك. ومذهب أهل السنة والجماعة، بل مذهب الرسل كلهم، أن الله تعالى فوق كل شيء. ألم تروا إلى فرعون؟ قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وهذا يدل على أن موسى قال له إن الله فوق. والعلو لله عز وجل ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب فأدلته أكثر من أن تحصى، وهي أدلة متنوعة، تارة بذكر العلو، وتارة بالفوقية، وتارة بنزول الأشياء منه، وتارة بصعود الأشياء إليه، وتارة بذكر في مثل في السماء. والسنة كذلك متواترة في علو الله ومتنوعة، فتارة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وتارة بفعله، وتارة بإقراره. نعم. أما قوله فكان يقول في كل صلاة سبحان ربي الأعلى. وأما فعله فقد أشار إلى السماء غير مرة، يشير إلى السماء في الدعاء، يرفع يديه إلى السماء، وأشار إلى السماء حين أشهد ربه على أمته أنهم أقروا بإبلاغه الرسالة. متى؟ في حجة الوداع في يوم عرفة، في أكبر مجمع للمسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إقراره فسأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وأما الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى بعدهم على أن الله تعالى فوق كل شيء، ولم ينقل عن واحد منهم أنه قال إن الله في كل مكان، ولا أنه قال إن الله لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايث أبدا، ما حد قال هذا. وأما العقل فإن لو سألنا أي إنسان ما تقول في العلو، أهو صفة كمال أو نقص؟ لقال صفة كمال. والعقل يقول كل صفة كمال فهي ثابتة لله عز وجل، فيثبت العلو لله بدلالة العقل من هذه الناحية، ولا لا؟ طيب، أما الفطرة فحدث ولا حرج. الإنسان الذي لم يتعلم ولا يدري عن كلام العلماء في هذا إذا سأل الله أين أرفع يديه؟ إلى السماء. ما رأينا أحدا لما أراد أن يدعو ركز إليه على الأرض أبدا، ولا روح يمين ولا يسار، يرفعها إلى السماء. ولهذا استدل أبو الأعلى الهمذاني على أبي المعالي الجويني بهذا الدليل الفطري، حتى إن الجويني لم يتمالك أن صرخ وضرب على رأسه وقال حيرني، لأن أبا المعالي الجويني غفر الله لنا وله كان يحدث الناس ويقول كان الله ولا شيء، صح؟ صحيح هذا؟ كان الله ولا شيء، صح؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآن على ما كان عليه. شوف الكلمة هذه موهمة، ماذا يريد وهو الآن على ما كان عليه؟ يعني غير مستوى على العرش، لأن العرش لم يكن، وقد كان الله لا شيء وهو الآن على ما كان عليه، إذن فلم يستوى على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني، قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، لأن الاستواء على العرش دليله غير عقلي، لا عقلي ولا فطري. الاستواء على العرش دليله سمع، لأنه لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا ذلك، ولا علمنا عن العرش، كل من أعلم عنه. أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. كل واحد يسأل الله يقول يا الله، وين يروح قلبه؟ للعلو. فصرخ ضرب على رأسه قال حيرني، لأنه لا يجد جوابا عن هذه الفطرة. فعلو الله ولله الحمد قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ولولا قول من اجتالتهم الشياطين ما كان يحلم الإنسان أو يفكر في أن الله تعالى في كل شيء في كل مكان أبدا، ولا يطرأ على باله، ولا يفكر أننا نسلب الله عنه كل صفة. فنقول لا فوق العالم ولا تحته، ولا يمين العالم ولا شمال العالم، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. وين يروح؟ عدم، أعوذ بالله. والغريب أن هؤلاء يرون أنهم نزه الله، نزه الله، وهم لو قيل لهم صفوا لنا العدم ما وجدت أحسن من هذا الوصف. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا. إذن العلو، علو الله عز وجل ثابت بخمسة أدلة، أنواع من أفراد، أفرادها لا تحصى لكن أنواعها خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. طيب نعم، ما تقولون في هذا؟ يقول من المتشابه أوائل الصور. إيه أقول نعم، هذا غصب. ها؟ نعم. لا، يقول كل أوائل الصور من المتشابه، أوائل الصور اللي بالحروف الهجائية. نعم. نقول هذا غصب، لأن نعلم أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذاتها. علمنا هذا من القرآن، قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي المبين لا يجعل لهذه الحروف معنى، إذن فلا معنى لها، فهي واضحة. هنا نعم
2: شيخ حسن الله عليك، قول ابتغاء الفتنة قلنا يعني الصد عن سبيل الله.
1: نعم.
2: نعم.
1: قال العلماء: معنى تأويل أي تفسيره على غير مراد الله، يعني يريد أن يفسروه على غير مراد الله، سواء افتتن به الناس أو لم يفتتن، فيؤدي إلى الشكوك في أنفسهم، هم أنفسهم أيضا يتشككون في هذا.
2: ما يكون المراد حسب أيضا القولين، يعني إما أن يكون ابتغاء تأويله يعني الغاية أو
1: إيه، هو معلوم، لا لابد أنه ما يمكن يفسر إلا على هذا المعنى، يعني قصدك أنه ابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله. هم يقولون فيما لا يعلمه إلا الله لا نقول فيه شيء، يمسكون عنه. ولا نعم، لو فسروه بغير ما أراد الله كذا، إنما هم يتبعون المتشابه لأجل يقول الناس تفضل شوف القرآن متناقض، أو يجيبون آيات مثل غير واضحة المعنى ثم يفسرونها بما يريدون هم. نعم
2: شيخ صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا إن ابتغاء تأويله يحرفونها على غير مراد الله عز وجل،
1: نعم،
2: ألا يكون ناخذ من هذه الآية أن التأويل يأتي مع التحريف؟
1: يبي يجينا إن شاء الله تعالى بالفوائد. نعم الاستثناء، إيه ما في شك، هذا استثناء مفرغ، لأن الله هي الفاعل. من هم قال لا يعلم إلا الله، مثل لا إله إلا الله، هذا استثناء مفرغ، يعني لا أحد يعلم إلا الله عز وجل.
2: أنا عارف
1: على خلق الاستثناء المفرغ يكون المقصود به الحصر، المقصود به الحصر. نعم انت كانك يعني اشكل عليك من في السماوات، حتى لو قلنا من في السماوات فالله تعالى في السماء كما قال عن نفسه، فيكون الله تعالى فوق كل شيء، فهو مفرغ، ما هو باستثناء متصل، يعني ليس استثناء من مستثنى منه متصل. لا يعلم الغيب الا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض، لا ما هو استثناء، أنا قلت مفرغ خطأ، هذا استثناء صحيح، استثناء من كلام تام من منفي، من كلام تام منفي، في كل معنى لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله، هذه بدل من من، بدل من من، والبدل كما قال النحويون هو المقصود بالحكم، فإذا كان هو التابع المقصود بالحكم صار معنى الآية لا يعلم إلا الله الغيب. من من؟ من من؟ لكن لما كان بدلا حيث رفع الآن صار بدلا، لما كان بدلا صار هو المقصود بالحكم، فكأنه لا يعلم الغيب إلا الله، هذا يكون تحليل على الحكم. نعم.
3: هل يساوي علم الله بعلم الرسول في
1: العلم
3: التفسير؟
1: كيف؟
3: التأويل.
1: هنا. لا يساوي، لكنهم يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه.
3: لا يعلمهم إلا الله.
1: يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه، ولا قد لا يعلمون تفسير كل شيء. إن حتى العلماء الآن تجد بعضهم يستخرج من الآية فائدتين وبعضهم ثلاثة وبعضهم أكثر، لكن الشيء الذي لا بد لهم منه من هذا المتشابه يعلمونه.
3: يعني لاقوا القرآن لا يعلمونه. الذي يعلمونه
1: الشيء الذي لا بد لهم منه لا بد أن يعلمونه، لكن الحقائق ما يعلمونها. نعم. هنا
4: الاستواء باللغة العربية يعني معروف، لكن الإنسان لو أراد أن يترجمه بأي لغة الناس ما يعرف اللغة العربية، هل يقع يعني التشبيه؟
1: نعم. يعني للإيضاح ما ما ما في ما يعني إذا كنا لا نعرف، إذا كنا نريد أن نبين الاستواء ومعناه العلو ونشير إلى واحد نقول مثل شيء فوق شيء، مثل استواء الإنسان على البعير بمعنى بالمعنى فقط لا بالكيفية، ما في شيء. علو الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله، وأوردنا على ذلك إشكالا، وهو أن الله تعالى قال أنزلنا الحديد، وقال أنزل من السماء ماء، وعجبنا عن ذلك، أليس كذلك؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه، لقوله منه آيات محكمات وأخر متشابهات. وذكرنا أنه يشكل على هذا التقسيم أن الله ذكر في آية أخرى أن القرآن كله متشابه، وفي آية ثانية أنه كله محكم، وذكرنا الجمع كذا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الرجوع إلى المحكم إزاء المتشابه، لقوله هن أم الكتاب يعني مرجع، وهذا أعني الرجوع إلى المحكم عند وجود المتشابه لا يختص بالقرآن، بل حتى في السنة إذا وجدت أحاديث متشابهة وأحاديث واضحة محكمة فالواجب رد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. طيب، سواء كان التشابه في مدلولات الألفاظ أو كان التشابه في ثبوت الخبر، وهذا الأخير يختص بالسنة، لأن القرآن ليس فيه اشتباه بالنسبة إلى ثبوته، أو كان الاشتباه في أقوال أهل العلم، بمعنى أن العلماء يكون أكثرهم على قول وهو مشتبه عليك بالنسبة للأدلة، فإن الغالب أن الحق يكون مع من هو أوثق وأقرب إلى كتاب السنة، إما بالعلم أو بالأمانة أو بالكثرة. من فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جعله القرآن ينقسم إلى قسمين، وجه الحكمة أن بهذا يحصل الابتلاء، الابتلاء والامتحان، فالمؤمن لا يضل بهذا الانقسام، والذي في قلبه زيغ يضل، وهذا كما يمتحن الله العباد بالأوامر والنواهي يمتحنهم أيضا بالأدلة، فيجعل هذا محكما وهذا متشابها، ليتبين المؤمن من غير المؤمن. لو كان القرآن كله محكما لم يحصل الابتلاء، ولو كان كله متشابها لم يحصل البيان، والله سبحانه وتعالى جعل القرآن بيانا وجعله محكما متشابها للاختبار والامتحان. أفهمتم الآن؟ طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن من علامة الزيغ، من علامة الزيغ أن يتبع الإنسان المتشابه من القرآن، سواء تبعه بالنسبة لتصوره فيما بينه وبين نفسه وصار يورد على نفسه آيات متشابهات، أو كان يتبع ذلك بالنسبة لعرض القرآن على غيره فيقول للناس مثلا ما تقولون في كذا وكذا، ويأتي بالآيات المتشابهات بدون أن يحلها. ولهذا من الخطر العظيم أن تورد سواء للطلبة أو للعامة آيات متشابهة دون أن تبين حل إشكالها، لأنك إذا فعلت هذا أوقعتهم في الحيرة والشك، وصرت كمن ألقى الإنسان في بحر لا يستطيع الخلاص منه ولم تخلص. وهذا يقع من بعض المتحذلقين من طلبة العلم أنه يورد الآيات المتشابهات ثم يقف ولا يبين للناس وجهه هذا التشابه، فيوقع الناس في حيرة وهو لا يشعر. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه تارة يبتغون الفتنة وصد الناس عن دينهم ونزع الثقة من قلوبهم بالنسبة للقرآن، لقوله ابتغاء الفتنة، وتارة يريدون بذلك أي بعرض هذا المتشابه أن يحرفوه إلى المعنى الذي يريدون، وذلك لأنهم لو أرادوا أن يحرفوا المحكم ما قبلوا، أليس هكذا؟ ولكن يأتون بالمتشابه ليتمكنوا من تحريفه، من تحريفه على ما يريدون، لأنه إذا كان متشابها فإن المخاطب الذي يخاطبونه يكون قد اشتبه عليه الأمر فيقبل ما جاءوا به من التحريف، يقبل ما جاءوا به من التحريف، وبهذا يزول الإشكال الذي قد يعرض الإنسان في قوله وابتغاء تأويله، لأن ابتغاء التأويل على الوجه المراد أمر مطلوب وليس

وهنا سؤال، وهو أن كثيرا من المتكلمين قالوا إن آيات الصفات من المتشابه، وقالوا إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، فصارت النتيجة أن آيات الصفات لا يعرف معناها. ولهذا قالوا إن القول الحق في آيات الصفات هو التفويض. انتبه للمعنى، فقولهم إن الحق هو التفويض وأن لا تتكلم فيها بشيء ناتج عن هذين الأمرين: أول أن آيات الصفات من المتشابه، والثاني أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، فتكون النتيجة أن لا نخوض في معاني آيات الصفات لأنها من المتشابه ولا يعلم تأويله إلا الله، وما لا يمكن الوصول إلى علمه لا يجوز الخوض فيه. انتبه. ولكن نقول إن هذا القول قول باطل، إن هذا القول قول باطل. أولا أن نقول: ماذا تعنون بالمتشابه، أو ماذا تعنون بالتشابه في آيات الصفات؟ إن قالوا نريد اشتباه المعنى وهو الذي يريدونه، قلنا هذا خطأ. لماذا؟ لأن معاني آيات الصفات واضح معلوم ولا فيه اشتباه، ليس فيه اشتباه اطلاقا. كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، ما هو مجهول لأحد، بل هو معلوم، معلوم لكل أحد. استوى على العرش يعني عاد عليه، ما في إشكال. وإن أرادوا بالتشابه اشتباه الحقيقة والكيفية فهم صادقون. ولكنهم لا يريدون هذا، لأنهم لو قالوا نحن نعلم المعنى ونجهل الحقيقة والكيفية قلنا هذا مذهب صحيح، لكن يقول نحن نجهل المعنى والكيفية والحقيقة. ولهذا سموا أهل التفويض وأهل التجهيل، لأنهم يقولون كل آيات الصفات كل آيات الصفات وأحاديثها غير معلومة لأحد، وأن قراءتنا لها بمنزلة قراءة الأعجمي للخطاب العربي، أو بمنزلة قراءة العربي للخطاب العجمي، أو بمنزلة قراءة الحروف الهجائية ألف باء تاء إلى آخر. هذا نظرهم بالنسبة لإيش؟ لآيات الصفات، وهو نظر بلا شك خاطئ. كيف نعلم معنى آيات الوضوء والصلاة والبيع وما أشبه مما لا يعد شيئا بالنسبة لصفات الله، ونجهل معاني آيات الصفات وهي أولى بالعلم من غيرها، ولا تمكن العبادة حقا إلا بمعرفة صفات الله عز وجل. فنقول أنتم لو أردتم أنها لا تعرف الحقيقة التي عليها قلنا صدقتم، أما أن تقولوا لا يعرف معناها وأنها مجهولة فهذا خطأ. فصار الآن إذا قال قائل: هل آيات الصفات من المتشابه؟ نقول: لا يصح القول بالإطلاق، لا نفيا ولا إثباتا، مع أنه يمر بكم في كتب أصول الفقه إذا أرادوا أن يمثلوا بالمتشابه قالوا مثل آيات الصفات، وهذا خطأ. هذا خطأ، لأن لا بد من التفصيل. إذا أرادوا التشابه المعنوي فهذا خطأ، بل هي من الآيات، بل هي من الآيات الواضحة المحكمة. وإن أرادوا اشتباه الحقيقة بأن لا نعلم كيفية هذه الصفات ولا نحيط بها فهذا حق، لكنهم لا يريدون هذا، إنما يريدون الأول. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الرسوخ في العلم، فضيلة الرسوخ في العلم. وش معنى الرسوخ في العلم؟ الثبات فيه والتعمق فيه حتى نصل إلى جذوره، لقوله: والراسخون في العلم يقولون آمن.

0: نعم. ضد الرسوخ في العلم السطحية في العلم، وما أكثر السطحية اليوم فينا. أكثر الناس اليوم علومهم سطحية، ولهذا تجدهم إذا ألفوا أو كتبوا يكثرون من النقول، لأن ما عندهم حصيلة. قال فلان وقال فلان وقال فلان، بسبب أنه ليس عندهم حصيلة علمية. لا يستطيع الإنسان أن يعبر لأنه ما عنده علم، فيجعل نفسه في حل من الكلام ويأتي قال فلان ويستدلك وجه كامل أو أكثر من ذلك. وإذا رجعت إلى أهل العلم، أهل العلم حقا، وجدت أنهم يتكلمون بالعلم من صدورهم بدون نقل، ولهذا تجد أحيانا عباراتهم تخالف عبارات العلماء الآخرين. ومن أجل ما يكون وأوضح، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم تجد أنهم يتكلمون عن علم الراسخ، وأمثالهم كثير، لكن القصد أن هذا من أوضح ما مر بي، أن الرسوخ في العلم يجعل الإنسان كأن العلم ينبع من قلبه. أما السطح هذا الذي يكون ظلا على الرأس فقط، فهذا فائدة متعلمه قليلة. نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون راسخا في العلم لا جامعا كثيرا منه، لأن العبرة الرسوخ في العلم، فإن الإنسان إذا كان عنده رسوخ في العلم صار عنده ملكة، يستطيع أن يقرب العلم بعضه من بعض، ويقيس ما لم ينص عليه على ما نص عليه، ويكون العلم لديه كالطبيعة الراسخة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الراسخين في العلم يعلمون أن الذي من عند الله لا يكون فيه تناقض، لقوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا. من فوائد الآية الكريمة أن مقتضى الربوبية أن الله تعالى ينزل على عبده على عباده كتابا لا يكون فيه اختلاف يوقعهم في الشك والاشتباه، لقولهم كل من عند ربنا. وما كان من عند الرب المعتني بعباده بربوبيته فلن يكون فيه شيء يتناقض ويختلف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتذكر بهذا القرآن ولا بغيره إلا أصحاب العقول، لقوله وما يذكروا إلا أولو الألباب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد الإنسان عقلا ازداد تذكرا بكلام الله عز وجل، وكلما نقص تذكره بالقرآن دل على نقص إيش؟ عقله، لأنه إذا كان الله حصر التذكر بأولي الألباب فإنه يقتضي انتفاء هذا التذكر عن من ليس عنده لب. ومن فوائد الآية الكريمة أن العقول غير الذكاء، أي أن العقل غير الذكاء، لأننا نجد كثيرا من الناس أذكياء ولكن لا يتذكرون بالقرآن. إذن هؤلاء لا نسميهم عقلاء، لكن الذي انتفى عنهم من العقل هو عقل الإدراك أو التصرف، عقل التصرف والرشد، أما الإدراك فهم يدركون، ولهذا تقوم عليهم الحجة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، على رواية على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. فإن قال قائل ما الفائدة في تنزيل شيء لا يعلم تأويله؟ قلنا الفائدة امتحان لعباد. بتأدبهم مع الله عز وجل.
1: هل يحاولون
0: أن يصلوا إلى شيء لا تدركه عقولهم أو يقفون على حدود ما تدركه عقولهم؟ لأن من الناس من يذهب ويتجرأ على محاولة إدراك ما لا يصل إليه العقل، ومن الناس من يتأدب فإذا وصل إلى ما لا يبلغه العقل وقف. ومن فوائد الآية الكريمة ساعة علم الله عز وجل بقوله وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف. ومن فوائدها أيضا أن كلام الله عز وجل يختلف، منه محكم ومنه متشابه ومنه أمر ومنه نهي ومنه خبر ومنه استخبار إلى أنواع لا يحصيها إلا الله، خلافا لمن قال إن كلام الله نوع واحد وأن اختلاف الصور أو الصيغ لا يدل على تنوعه واختلافه، مثل الأشاعرة، لأن الأشاعرة يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأنه شيء واحد، إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن أتى بصيغة النهي صار نهيا وهكذا، أو إن عبر عنه بصيغة النهي صار نهيا، وإن عبر عنه بصيغة الأمر صار أمرا، وإلا فهو شيء واحد. ولا شك أن هذا قول يبطله العقل والسمع. ثم قال الله عز وجل وهو منتهى درسنا الآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الظاهر أن هذا من جملة قول الراسخين في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويقولون أيضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والدعاء يصدر غالبا بالرب، لأن الدعاء يستلزم يعني يتطلب الإجابة، والإجابة من الأفعال، والأفعال علاقتها بالربوبية أكثر من علاقتها بالألوهية، ولهذا غالب الأدعية يأتي مصدرا بالرب ربنا. وقوله ربنا هذه منصوبة بياء الندى المحذوفة، وأصل الكلام يا ربنا، لكن حذفت الياء تخفيفا وتيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ هذه جملة دعائية، وإن كانت بصيغة النهي، لأن النهي لا يمكن أن يرد من المخلوق للخالق، إذ أن النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، ولا يمكن للمخلوق أن يطلب من ربه أن يكف على وجه الاستعلاء أبدا. ومر علينا فيما سبق أنه إذا وجه الطلب من أدنى إلى أعلى سمي دعاء، فلهذا نقول لا دعائية ولا نقول لا ناهية، لأنه لا نهي من مخلوق للخالق. لا تزغ قلوبنا، تزغ بمعنى تمل، ومنه زاغت الشمس أي مالت عن كبد السماء، وتزغ تمل، تملها عن أي شيء يبين ذلك ما بعده. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تزغها عن الهداية، بل اهدها هداية دلالة وهداية توفيق. وقول لا تزغ قلوبنا سلط الفعل على القلب، لأن القلب عليه مدار العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هو هذا الجزء المستقر في الصدر، لقول الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبهذا القلب يكون العقل لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وبناء على هذه الأدلة يتبين أن العقل في القلب وليس في الدماغ. والعلماء اختلفوا قديما وحديثا هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب، والذي دل عليه القرآن أنه في القلب. والقرآن كلام الخالق، والخالق عز وجل أعلم بما خلق، فالعقل بالقلب، لكن عقل القلب هو عقل التصرف والتدبير، ليس عقل الإدراك والتصور، فإن عقل الإدراك والتصور يكون في المخ، فالمخ يتصور ويعقل وهو بمنزلة السكرتير للقلب، يشرح ما يريد رفعه إلى القلب ثم يرفعه إلى القلب ثم يصدر القلب الأوامر، والذي يبلغ الأوامر إلى الرعية من؟ الدماغ هو الذي يبلغ الأوامر، ولهذا تنشط العضلات كلها بنشاط الدماغ، فصارت المسألة سلسلة، يتصور الذي يتصور ويدرك وفيه عقل الإدراك هو الدماغ، وأما عقل التصرف والتدبير والرشاد والفساد فهو عقل القلب. فالدماغ يتصور ويدرك الأشياء وينظر فيها ثم يرفعها مكتوبة ليوقع عليها القلب، ترد على القلب والقلب يأمر وينهى، لكن القلب لا يباشر، هو بنفسه أعلى من أن يباشر مخاطبة هؤلاء الجنود، يرسل القضية إلى من؟ إلى الدماغ مرة ثانية. الدماغ يوجه الأوامر ويقول الملك يأمركم بكذا وكذا فتمتثل الأوامر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلحت ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وحينئذ يزول الإشكال وتجتمع الأدلة الحسية والشرعية. فالعقل الإدراكي أين محله؟ والعقل التصرفي الإرشادي الذي به الإرشاد والفساد هو القلب. نعم. يقول عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا وإذا استقامت القلوب ولم تمل استقامت الجوارح عقيدة وقولا وعملا. وقول بعد إذ هديتنا، هذه الجملة لا يراد بها الافتخار، وإنما يراد بها التوسل بالنعم السابقة إلى النعم اللاحقة. فكأنهم يقولون ربنا إنك مننت علينا بالهداية أولا فنسألك أن تمن علينا بثبوت هذه الهداية فلا تزغها. فيكون في هذا الدعاء ثناء على الله فيكون في هذا الدعاء ثناء على الله عز وجل. بماذا؟ بالهداية السابقة. هم لو قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا كفى، لكن قالوا بعد إذ هديتنا ليتوسلوا بنعم الله السابقة إلى نعمه اللاحقة، وليثنوا على الله عز وجل بنعمه السابقة وأنه عز وجل أهل للفضل والإنعام. بعد إذ هديتنا، هداية دلالة ولا توفيق؟ أو الاثنين؟ نعم الاثنين. فالمؤمنون هداهم الله إلى هداية الله، هداية توفيق وهداية دلالة. هداية الدلالة أن بين لهم الحق، وهداية التوفيق أن وفقهم لسلوك الحق. فمن الناس من يحرم الهدايتين، ومن الناس من يحرم الهداية الثانية، ولا أظن أن أحدا يحرم الهداية الثالثة، الهداية الثانية فقط، يعني لا أظن أن أحد يعطى الهداية الأولى والهداية الثالثة، يعني لأنه لا يمكن أن يتوفق إلا بعد العلم. من الناس من يحرم هدايتين فلا يكون عنده هداية دلالة ولا هداية توفيق، مثل النصارى ضالون لم يعرفوا الحق ولم يعملوا به. ومن الناس من يحرم هداية التوفيق مثل اليهود، فالنصارى فاليهود علموا لكن لم يعملوا. ومن الناس من يرزق هدايتين كالمؤمنين الذين أنعم الله عليهم. فهنا هديتنا يعني هداية الدلالة وهداية إيش التوفيق، فهم هدوا إلى الحق بالدلالة عليه وهدوا إلى الحق بالتوفيق. هل تستطيعون أن تأتوا بدليل على الهداية على هداية الدلالة فقط؟ نعم عادل. نعم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، كذا. طيب هداية التوفيق. نعم، يعني لا توفقوا للهداية ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هدى الناس ودلهم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هب بمعنى أعط، والهبة هي العطاء بلا عوض وكمالها بلا منة. العطاء بلا عوض هبة، وكمالها لا يصحبها منة، والله سبحانه وتعالى له المنة علينا كما قال تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والأمر هنا الصيغة هنا لإيش؟ للأمر ولا للدعاء؟ للدعاء. نعم. وهب لنا يعني أعطنا من لدنك أي من عندك. وأضافها أضافوا هذه الهبة إلى الله لأن لا يكون لأحد عليهم منة سواه، هذا من وجه. ولأنها إذا كانت من عند الله وهو أكرم الأكرمين صارت هدية هبة عظيمة، لأن العطاء على قدر من؟ على قدر المعطي. ولهذا قالوا هب لنا من لدنك أي هبة لا يمن بها علينا أحد سواك، وهبة عظيمة لأنها تأتي من عندك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حين سأله أن يعلمه دعاء أن يدعو به في صلاته، قال الله قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. قال وهب لنا من لدنك رحمة. رحمة، الرحمة سبق لنا أيضا مرارا وتكرارا أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل وتطلق على نعمه لأنها من آثار رحمته، كما قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ومنه قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فتطلق الرحمة على هذا وهذا. ومن أي النوعين في هذه الآية هب لنا من لدنك رحمة؟ الثانية التي هي النعم وهي من آثار رحمته، هب لنا من لدنك رحمة. والرحمة يحصل بها المطلوب وينجو بها الإنسان من المرهوب، فإن جمعت مع المغفرة صار بالرحمة حصول المطلوب وبالمغفرة النجاة من المرهوب. إنك أنت الوهاب، الجملة هنا استئنافية للتعليل والتوسل، يعني أننا إنما طلبنا منك الهبة هبة الرحمة لأنك أنت الوهاب، وهي مكونة من إن واسمها وخبرها، واسمها الكاف وخبرها الوهاب، والضمير أنت يسمى ضمير فصل، ضمير فصل. وضمير الفصل له ثلاث فوائد، من يعرفها؟ ثلاث فوائد، التوكيد، الفصل بين الخبر والصفة، يعني عدلت عن الأول. طيب، والتوكيد، ها؟ فهد، والحصر. طيب، هذه ثلاث أشياء، يعني له ثلاث فوائد. أولاً الفصل بين الصفة والخبر، والثاني إيش؟ التوكيد، والثالث الحصر. ونضرب مثلا لهذا يتبين به الأمر. إذا قلت زيد الفاضل، فإن كلمة الفاضل يحتمل أن تكون خبرا ويحتمل أن تكون صفة، والخبر محذوف، والتقدير زيد الفاضل حاضر. فإذا قلت زيد هو الفاضل، تعين إيش؟ أن تكون خبرا، تعين أن تكون خبرا. كذلك إذا قلت زيد الفاضل يحتمل أن يكون غيره فاضلا أيضا، فإذا قلت زيد هو الفاضل، ها؟ هذا حصر، حصر نص بالحصر، يعني ليس غيره فاضلا، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. طيب، الثالث التوكيد، فإنك إذا قلت زيد الفاضل حكمت له بالفضل، لكن إذا قلت هو الفاضل زدته توكيدا. هنا إنك أنت الوهاب تنطبق عليه هذا، فنقول أنت ضمير فصل للتوكيد والحصر، وتعين ما أن ما بعده خبر إيش؟ لا صفة. طيب، وقول إنك أنت الوهاب، الوهاب يعني كثير الهبة، ولا صح أن تكون نسبة، ها؟ يصح أن تكون للنسبة، ويصح أن تكون للمبالغة، ويمكن أن نقول إنها للأمرين جميعا. فهو الوهاب يعني الكثير العطاء، وهذه صفة لازمة له، وهو كذلك كثير من يعطي، يعني الذي يعطيهم الله كثيرون لا يحصون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحا الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. كيف؟ هنا لم ينقص. وقال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وهل هذا ينقص البحر شيئا؟ لا، فالله عز وجل لا يحصي أحد هباته أبدا، لا حتى بالنسبة لك أنت بنفسك لا تحصي هبات الله لك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إنك أنت الوهاب. طيب، في هذه الآية عدة فوائد. أولا، مشروعية الدعاء بهذه الصيغة، لأنه دعاء الراسخين في العلم وأولي الألباب. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية تصدير الدعاء باسم الرب ربنا. ومن فوائدها أن الإنسان لا يملك قلبه، ولهذا تسأل الله ألا يزيغ قلبك، فلا تغتر بنفسك أنك مؤمن، فكم من إنسان مؤمن زل والعياذ بالله، ولكن اسأل الله دائما أن يثبتك وأن لا يزيغ قلبك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أزاغه وإن شاء هداه، يصرفها كيف يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة الدلالة على أن بصلاح القلب صلاح جميع الجسد، لأنهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن للقلب حالين، حال استقامة وحال زيغ، والإنسان مضطر إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلبه حتى يكون مستقيما. ومن فوائد الآية الكريمة التوسل إلى الله تعالى بنعمه، لقولهم بعد إذ هديتنا. ومنها الثناء على هؤلاء السادة حيث اعترفوا لله تعالى بالنعمة في قولهم إيش بعد إذ هديتنا، وهذا داخل في قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن التخلية تكون قبل التحلية، كلام هذا معروف، التخلية تكون قبل التحلية، يعني يفرغ المكان من الشوائب والأذى ثم يطهر. من أين يؤخذ؟ ربنا لا تزغ قلوبنا ثم قال وهب لنا وهب لنا من لدنك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مضطر إلى ربه في الدفع والرفع، وإن شئت فقل في الجلب والدفع، لأنهم سألوا إيش أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، وسألوا أن يهب لهم منه رحمة، فدعاؤهم أن لا يزيغ قلوبهم هذا دعاء بالدفع ولا بالرفع؟ ها انتبه، لا تزغ بعد إذ هديت، إذن بالرفع، وهب لنا من لدنك رحمة هذا بالدفع، يعني هب لنا من لدنك رحمة ندفع بها السوء، ولا تزغ قلوبنا ترفع عنا الهداية بعد أن اهتدينا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن العطاء يكون على قدر المعطي، بقوله وهب لنا من لدنك رحمة. طيب، هل يمكن أن نجعل هذا من باب التوسل بحال المدعو، أو نقول إن هذا من باب التوسل بصفات الله عز وجل؟ هذا الثاني أظهر، لأنه مر علينا أن التوسل ينقسم إلى ستة أقسام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة التوسل بأسماء الله، لقوله إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، فإن من مقتضى كونه وهابا أن يهب لنا من لدن رحمة. ومن فوائدها أيضا أن الإنسان مفتقر إلى رحمة الله عز وجل، ولهذا سأل الله أن يهب له من لدنه رحمة. ثم قال الله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذا يقول فيه ربنا إنك جامع الناس، ونقول في إعراب ربنا كما قلنا في إعراب ما سبق، قوله إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. جامع اسم فاعل، وهنا لم يعمل لأنه أضيف، ولولا الإضافة لكان يقول ربنا إنك جامع الناس، لكن بالإضافة لا يعمل إلا الجر. وقول ليوم لا ريب فيه، المعنى أنه يجمعهم لهذا الوقت، فاللام هنا للتوقيت، فهي كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أي وقت دلوكها، أو كقوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي وقت عدتهن. فالله تعالى جامع الناس لهذا الوقت، ليوم لا ريب فيه أي لا شك، ولكن الريب أبلغ من الشك، وإن كان معناهما متقاربا، لأن الريب فيه زيادة قلق واضطراب مع الشك، والشك خال من ذلك، ولهذا جاءت كلمة ريب الدالة بمفهومها اللفظي على أن هناك نوع من القلق والاضطراب الحاصل بالشك، لأن من الشكوك ما لا يولد هما ولا غما ولا اضطرابا ولا يهتم به الإنسان، ومن الناس ما ومن الشكوك ما يهتم به الإنسان ويضطرب ويقلق، مثل هذه الأمور العظيمة الواردة في الأخبار باليوم الآخر، فإن الإنسان لا بد أن يطمئن اطمئنانا كاملا. وقول لا ريب فيه إعرابها أن لا نافية للجنس، وريب اسمها، وفيه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبرها. إن الله لا يخلف الميعاد، نعم، الجملة تأكيد لما سبق من كونه تعالى جامع الناس ليوم لا ريب فيه. في هذه الآية يقول الله تعالى عن هؤلاء السادة إنهم بعد أن يدعوا الله بما سبق يخبروا هذا الخبر المعبر عن إيمانهم ويقينه بأنهم يؤمنون بأن الله جامع الناس اليوم لا ريب فيه، ومن ثم دعوا الله أن لا يزيغ قلوبهم وأن لا يهب وأن يهب منه لهم منه رحمة، لأنهم يؤمنون بأن هناك يوما يجمع الله فيه الناس فيجازيهم بعمله. فيقول الله عز وجل مخبر عن هؤلاء إنهم يقرون بهذا اليوم الآخر، وأن الله تعالى سيجمع الناس أولهم وآخرهم، كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ما أكثر الناس الذين سبقونا، وما أكثر الناس الذين يلحقوا بنا والله أعلم، ومع هذا كل هؤلاء الناس سوف يجمعون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يسمعهم الداعي لأنه لا يحول بينهم وبين صوته لا شجر ولا جدار ولا جبال ولا أودية، وكذلك ينفذهم البصر لأنهم في أرض مبسوطة غير كروية، فيكون البصر يرى أدناهم يرى أقصاهم مثل ما يرى أدناهم. وهذا ظاهر أنه إذا كانت الأرض كلها مبسوطة بسط العديم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أقصاها سيكون مثل أدناها، لكن على شكلها الحاضر كروية كلما بعد الشيء اختفى عنك منه جزء، فيختفي أول ما يختفي عنك الجزء الأسفل، ثم لا يزال يختفي شيئا فشيئا حتى لا تراه. طيب، فالله تعالى يجمع الناس كلهم في ذلك اليوم من أولهم إلى آخره، وهل يجمع غيرهم أيضا؟ نعم يجمع الجن ويجمع غيرهم. نعم ما هي؟ الوحوش والبهائم، وإذا الوحوش حشرت وإذا العشار عطلت وغيرهم. نعم الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن هذا اليوم يوم عظيم، يوم عظيم كل عاقل سوف يعلم له، سوف يسأل الله تعالى أن يقيه شر ذلك اليوم، ليوم لا ريب فيه لا شك فيه لا يرتاب فيه المؤمن. لماذا؟ لأنه دل عليه السمع ودل عليه العقل ودلت عليه الفطرة. ونقول دل عليه إجماع المسلمين، ها؟ نعم دل عليه إجماع المسلمين واليهود والنصارى وكل متدين بدين. فلا دليل، فلا أدلة تجتمع هذا الاجتماع على مثل الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قال لا ريب فيه، دل عليه الكتاب، أظن دلالة الكتاب واضحة. نعم دل عليه الكتاب في عدة آيات لا تحصى، ودلت عليه السنة أيضا بأحاديث كثيرة لا تحصى، ودل عليه العقل، ليس دل على إمكانه بل دل على وجوبه، وهذا هو المراد هنا. كيف دل على وجوبه؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن وأوجبه عليك لا بد أن يردك إلى معاد، فلا يمكن أن يدعك سدى. إذ ما الفائدة في قرآن ينزل ورسل ترسل ودماء تراق للمخالفين والنتيجة؟ ها؟ لا شيء. إذن لا فائدة، فلا بد من يوم يجازى فيه الناس على هذه الأعمال. فالعقل يدل على أنه لا بد من أن نحشر إلى الله عز وجل وأن نجازى بعمل، وأن لا يمكن أن تطلق السماوات والأرض ويرسل الرسل وتنزل الكتب ويكون نتيجة والغاية أن نرمس في الأرض ولا نعود، لا بد من عودة. ولهذا نقول إن العقل دل على إيش؟ على وجود اليوم الآخر ووقوعه، وأنه لا بد وقته. وش قلنا دل عليه أيضا؟ ها؟ الفطرة، فإن الإنسان بفطرته لو ترك وفطرته لعلم أن له ربا يجازيه، وأن الجزاء يكون في الآخرة ويكون في الدنيا. ودل عليه الإجماع، إجماع المسلمين أمر متواتر معلوم بالضرورة من الدين، بل وإجماع اليهود والنصارى، حتى اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الآخر. ولهذا إلى يومنا هذا إذا مات منهم ميت يصلون عليه ويدعون له بالرحمة والمغفرة، لأنهم يؤمنون بيوم الحساب. لكن على كل حال هم آمنوا وحرموا فائدة الإيمان، فلم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إيمانهم بهذا اليوم حجة عليهم وليس حجة لهم.

0: وبئس المهاد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه الجملة ما تعلقها بما قبلها يا خالد؟ نعم، من دعاء الراس نفلا، يعني يقولون آمنا به ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. طيب، ما معنى الزيغ يا محمد؟ الميل. ومن أي عن كبد السماء. طيب، قولهم بعد إذ هديتنا ما مناسبتها لما قبلها؟ نعم نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا، صلتها بما قبلها، يعني هل وجودها وعدمها سواء أو وجودها فيه فائدة؟ ما حضرت؟ يا الله هديك. نعم، ها هي
1: فائدة، وهي يعني التوسل إلى الله، إن الله قد هداه.
0: نعم، التوسل الى الله تعالى بهدايته اياهم ان لا يزيغ بعد الهدايه. احسنت، هذا واحد. فائده ثانيه، صح، الثناء الله بهدايته فهو من باب التحدث بنعم الله عز وجل. طيب، ما فائده قوله من لدنك؟ نعم، يعني الإخلاص، وأن تكون هذه الرحمة عظيمة لأنها من عند الله. هل ورد لها نظير من السنة؟ ما حضرت؟ والله مشكلة. نعم،
2: تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة.
0: نعم، قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. نعم،
2: وقال
0: قل اللهم إني ظلمت،
2: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا،
0: نعم، ولا يغفر الذنوب
2: إلا أنت، اغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت،
0: وارحمني
2: إنك
0: غفور رحيم. نعم، قول الوهاب يعيد من أسماء الله، فمجيئها على هذا على هذه الصيغة هل هو للمبالغة أو للنسبة أو لهما جميعا؟ لهما جميعا، اشرح ذلك. نعم، لا، مبالغة لكثرة من يهب لهم، فإن الموهوب الموهوب لهم لا يحصيهم إلا الله عز وجل. قوله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، للمنان، من مراد بهذا اليوم؟ يوم القيامة. وما معنى لا ريب فيه؟ أي لا شك فيه. طيب، إذن ريب مرادف لشك، هل بينهما فرق؟ شك بقلق، والشك شك بدون قلق. طيب، يعني يكون متردد لكن ما يكون معه قلق نفسي، لكن هذا لأن الأمر فيه هام يكون فيه قلق لمن شك فيه، لكن المؤمنين لا يشكون فيه، لا يرتبون فيه. ثم قال الله عز وجل: إنك لا تخلف الميعاد. هذا درس جديد، إنك لا تخلف الميعاد. هذه الجملة موقعها مما قبلها إن الله لا يخلف الميعاد. نعم، إن الله لا يخلف الميعاد، هذه الجملة موقعها مما قبلها للتأكيد، تأكيد وقوع ذلك اليوم. وجه ذلك أن الله وعد به وهو لا يخلف الميعاد، أي لا يخلف ما وعد به عز وجل من وقوع هذا اليوم. وهذه الجملة أيضا إذا تأملتها وجدتها أنها تخالف ما قبلها في السياق، لأن ما قبلها السياق فيه للمخاطب: ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، والمخاطب. وأما فيها السياق فيها للغائب: إن الله لا يخلف الميعاد، ولم يقل إنك لا تخلف الميعاد. فهل هذا من باب الالتفات والكلام من متكلم واحد، أو هذا من باب الاستئناف وهو من الله لا من قول الراسخين في العلم؟ على قولين للمفسرين، فمنهم من قال إن قوله إن الله لا يخلف الميعاد من كلام الله، وليس فيه التفات على هذا التقدير، ومنهم من قال إنه من كلام الراسخين في العلم، وعلى هذا التقدير يكون فيه التفات. ولكل منهما مرجح، فمن رجح الأول قال إن الالتفات خروج بالكلام عن المألوف، والأصل عدمه، وهذا وعليه فيكون الكلام من كلام الله. ومن قال إنه لا التفات فيها وأن الكلام من كلام الله، نعم، ومن قال إنه من كلام الراسخين وفيه التفات، قال لأن الأصل أن الكلام من متكلم واحد، لا سيما وأن بعضهم مرتبط ببعض. إنك جامع الناس، إنك لا تخلف الميعاد، فهو مرتبط بعضه ببعض. وهذا القول عند التأمل أرجح، ويكون فائدة الالتفات أولا تنبيه المخاطب، لأنه إذا كان الكلام على نسق واحد بقي الإنسان منسجما معه لا يتفطن وتمر به الأشياء وهو ماشي، فإذا اختلف أسلوب الكلام وتغير عليه الأسلوب فحينئذ ينتبه ليش تغير ولماذا تغير، فيكون فيه فائدة إيش؟ تنبيه المخاطب. أما من حيث المعنى فلأن مجيئه بصيغة الغائب أعظم في أبلغ في التعظيم، أبلغ في التعظيم، كأن الرب عز وجل الذي هو الله كأنه ملك عظيم، وهو ملك عظيم سبحانه وتعالى، يتحدث عنه بصيغة الغائب تفخيما وتعظيما، كما يقول الملك الذي يعظم نفسه للجنود إن الملك يأمركم بكذا وكذا، أو يقول القائد إن القائد يأمركم بكذا وكذا، بدلا من أن يقول إني آمركم. وعلى كل تقدير فالصفة هنا من باب الصفات إيش؟ من باب الصفات السلبية أو الثبوتية؟ إنك لا تخلف الميعاد، سلبية لأنها صفة نفي. وقد مر علينا أنه لا يوجد في صفة الله صفة سلبية محضة، وأن النفي الموجود في صفة الله متضمن لثبوت كمال ضده، وأنه لكمال ضده لا يوجد هذا الشيء. فهنا لا يخلف الميعاد ضد عدم إخلاف الميعاد، ما هو؟ إخلاف الميعاد يكون إما لكذب الواعد وإما لعجزه. كل من وعدك فأخلفك فهو لأحد أمرين: إما لأنه كذوب يعد فيخلف، وإما لأنه عاجز. واضح؟ رجل قال سآتيك غدا ولم يأتي. لماذا؟ يحتمل أنه كذوب فوعد وأخلف، كذا هداية الله، ها؟ أنت معنا. وإما لأنه عاجز، هو صادق بأنه سيأتي لكن عجز، جاءه مانع يمنعه من مرض أو غيره ولم يأتي. إذن انتفاء إخلاف الله الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته عز وجل، فلكمال صدقه وكمال قدرته لا يخلف الميعاد. وهذه الجملة قلت لكم كالتأكيد لما سبق، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، لأنك لا تخلف الميعاد، ومن لا يخلف الميعاد فلا بد أن ينجز ما وعد ويحققه. نأخذ الفوائد. قال الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. في هذه الآية فوائد. هنا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. طيب، في هذه الآية فوائد، منها أن يوم القيامة آت لا ريب فيه لقوله ليوم لا ريب فيه، ومنها تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بجمع الناس كلهم في هذا اليوم. ومع هذا فإن هذا الجمع لا يحتاج إلى مدة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ومنها الحكمة، حكمة الله عز وجل في جمع الناس لهذا اليوم، لأن هذا الجمع له ما بعده، وهو جزاء كل عامل بما عمل، كما قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. إذن فهذا الجمع لحكمة، وهو جزاء العامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب علينا أن نؤمن إيمانا لا شك فيه بهذا اليوم، فإن شك أحد أو أنكر فليس بمؤمن فهو كافر. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام، وإن شئت فقل أربعة: مؤمن إيمانا لا ريب فيه، وشاك، وكافر منكر، وكافر مجادل، يعني مع كونه منكرا يجادل ويخاصم. كفار قريش من أي الأنواع؟ من النوع الرابع، المنكر المجادل. ومن الناس من هو منكر لا يجادل لكنه في نفسه منكر ما صدق، ومن الناس من هو متردد شاك، ومن الناس من هو مؤمن إيمانا يقينيا كأنه رأي العين في قلبه. ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء صفة خلف الوعد عن الله عز وجل لقوله: إنك لا إن الله لا يخلف الميعاد. وانتفاء هذه الصفة يتضمن كماله في شيئين، وهما الصدق والقدرة، فلكمال صدق الله عز وجل وكمال قدرته لا يخلف الميعاد، بل لا بد أن يقع ما وعد به. ثم قال عز وجل مبينا حال الكفار في ذلك اليوم، فقال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا، أي كفروا بما يجب الإيمان به، فكفروا بالله أو باليوم الآخر أو بالملائكة أو بالكتاب أو بالنبيين أو بالقدر، إذا كفروا بأي واحد من هذه الأشياء الستة فهم كفار، كفار لأن الإيمان لا يتبعض، كما قال الله تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا.

نعم. طيب، هذه إذا كفر بواحد منها فهو كافر. الكفار لهم أموال ولهم أولاد، وربما يعطيهم الله من الأولاد والأموال أكثر مما يعطي المؤمنين، فهل ينتفعون بهذا؟ يقول الله عز وجل: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. تغني لها معنى تمنع أو تدفع، فهؤلاء الأموال والأولاد لا يمنعون عن هؤلاء الكفار شيئا ولا يدفعون عنهم شيئا، فهم إن وقع بهم شيء من عذاب الله ما استطاع هؤلاء الأولاد أو هذه الأموال أن ترفعه، وإن قضى الله عليهم بشيء لم يستطيعوا أن يمنعوه ويدفعوه. وقول إذن لم تغني، لم تمنع ولم تدفع ولم ترفع أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولادهم الذكور والإناث يشمل، لأن الولد إذا أطلق فهو شامل للذكر والأنثى. ما الدليل على أن الولد يشمل الذكر والأنثى؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا تجد الواحد منهم عنده من الأموال العظيمة الكثيرة شيء كثير، ولكن لو جاءه ملك الموت ما منعته هذه الأموال. عنده من الأولاد والحشم والخدم الشيء الكثير ولا تغني عنه شيئا. طيب، وأولئك هم وقود النار، أعوذ بالله، وأولئك هم وقود النار. نشوف الإعراب أولا لنفهم المعنى. أولئك مبتدأ، وهم هم مبتدأ ثاني أو ضمير فصل، وقود خبر إما للمبتدأ الثاني وإما للمبتدأ الأول. فإن جعلتها هم مبتدأ ثاني فوقود خبر للمبتدأ الثاني، وإن جعلتهم ضمير فصل فوقود خبر للمبتدأ الأول. والوقود بالفعل ما نعم والوقود بفتح الواو ما يوقد به، كالطهور ما يتطهر به، والسحور ما يتسحر به، والفطور ما يفطر به، بخلاف الضم فطور وسحور وطهور ووضوء، فهي الأفعال. يعني فرق بين وضوء ووضوء، وطهور وطهور، وسحور وسحور. السحور يعني الفعل، أكل السحور، هذا يسمى بضم، هذا يكون بضم السين. سحور ما يتسحر به. فإذا جاء الإنسان بتمر في آخر الليل فماذا نسمي هذا التمر؟ سحور. فإذا أكله سميناه سحورا. إذا جاء بماء يتوضأ به فهو وضوء، وإذا فعل وغسل وجهه ويديه ورأسه، مسح رأسه وغسل يديه، نسميه وضوء. وعلى هذا فقس. وهنا يقول وقود يعني ما توقد به النار، مثل الحطب. الحطب وقود النار. هؤلاء الكفار هم وقود النار، ولها وقود آخر، ما هو؟ الحجارة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم، فهؤلاء وقود النار. وإذا كان والعياذ بالله وقودها، فإنها تتسعر بهم أو تسعر بهم، وهي في نفس الوقت تحرقهم، نسأل الله العافية. نعم، قال: وقود النار. والنار اسم من أسماء جهنم، وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمكذبين.

المكذبين برسلهم، وحرها شديد، وفيها زمهرير برده شديد والعياذ بالله. حرها قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها فضلت على ناركم هذه 69 جزءا. أعوذ بالله، كم يكون مقدارها؟ 70 يعني بالإضافة إلى نار الدنيا تكون أشد منها، تكون مثلها 70 مرة، تكون مثلها 70 مرة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. قوله كدأ الكاف للتشبيه، وهي والجار المجرور خبر مقدر، خبر لشيء لمبتدأ مقدر، أي دأب هؤلاء كدأب آل فرعون. والدأب يطلق على الشأن ويطلق على العادة، فمثل هذه الآية كدأب آل فرعون يعني كشأنه. وإذا قلت فلان هذا دأبه، أي هذه عادته، كدأب آل فرعون أي أتباع، أي أتباعه. وفرعون اسم علم لكل من ملك مصر كافرا، كل من ملك مصر كافرا يسمى فرعون، كما أن كل من ملك الروم يسمى قيصر، ومن ملك الفرس يسمى كسرى. طيب، آل فرعون والذين من قبلهم، وقبل آل فرعون أمم، فقوم إبراهيم قبلهم، أولى، وقوم لوط قبلهم، وقوم نوح قبلهم، وقوم هود قبلهم، وقوم عاد قبلهم، يعني قبلهم أمم. ولهذا قال والذين من قبلهم، ما دأبهم؟ بينه بقوله كذبوا بآياتنا، أي كذبوا بكل ما يدل علينا من الآيات الكونية والآيات الشرعية. وأكثر ما يكون أن يكذبوا بالآيات الشرعية، لأن الآيات الكونية قل من يكذب بها، فالآيات الكونية مخلوقات الله، وقل من ينكر أن يكون الخالق هو الله. لكن الآيات الشرعية التي هي الوحي التي جاءت به الرسل هو الذي يقع فيه التكذيب. فآل فرعون كذبوا بآيات الله. وش قال فرعون لموسى؟ قال له إنك لمجنون، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وقال إنه ساحر، ووصفه بأوصاف بالغة وهدده، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءه، ويقول لقومه أنا ربكم الأعلى، ويقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في كتابه كثيرا، من أجل اليهود الذين كانوا في المدينة، ومن أجل الأنصار الذين تلقوا من علوم اليهود شيئا كثيرا. طيب، يقول والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، أخذهم يعني أهلكهم، بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم. والذنب هو المعصية، ومعاصي هؤلاء كلها كفر والعياذ بالله، ولهذا أخذ. وبماذا أخذ فرعون وقومه؟ أخذ بالغرق، فأهلك بما كان يفتخر به. كان يقول لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرق، فأهلك بماذا؟ بالماء،
الذي كان يجري جنسه من تحته وكان مفخرة له، أهلكه الله عز وجل بالماء. والقصة معروفة، فإن فرعون جمع جميع أهل المدائن من أجل الكيد لموسى، فخرج موسى من مصر هو وقومه، واتجهوا بأمر الله إلى جهة بحر القلزم، وهو البحر الأحمر المعروف الذي يفصل بين قارة أفريقيا وآسيا من ناحية جدة. فلما وصلوا إلى البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون. كيف؟ لأن البحر أمامه وفرعون وقومه خلفهم، فهم هالكون على كل حال، إن ذهبوا إلى البحر هلكوا بالبحر، وإن بقوا هلكوا بفرعون وجنوده. فقال موسى عليه الصلاة والسلام كلا، يعني لستم بمدركين. ثم علل ذلك بقوله إن معي ربي سيهدي. الله أكبر، شف الإيمان عند الشدائد كيف يكون. يرى أن البحر أمامه وفرعون وجنوده خلفه، وأصحابه على ما عندهم من الإيمان قالوا إنا لمدركون، لكنه قال كلا إن معي ربي سيهدي. الله أكبر. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر، فضرب البحر بعصاه فانفلق بعد كم يوم؟ ها؟ في الحال، بلحظة. الدليل أنه بلحظة، لأنه قال فانفلق، أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، شف حذف الله حتى الفعل الذي حصل به الانفلاق. نعم، لأن هذا البحر لما أمر الله تعالى موسى أن يضربه تهيأ للانفلاق، بمجرد جرة هذه الضربة التي وقعت عليه انفلق. وكم كان؟ كان 12 طريقا يبسا، يبس في الحال، وصاروا يمشون عليه على أقدامهم، وكانت المياه ككتل الجبال. وذكر بعض المفسرين من خبر بني إسرائيل أن الله جعل في هذه الكتل نوافذ يرى بعضهم بعضا، كل هذه يرى بعضهم بعضا ليطمئن بعضهم على بعض. لما تكامل موسى وقومه خارجين، وإذا بفرعون قد دخل هو وقومه، فأمر الرب عز وجل البحر فانطبق عليه في الحال فغرق عن آخره. ولما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لما رأى العذاب وعاين آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولكن لم ينفعه ذلك، كما قال الله تعالى في أمثاله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ولهذا قيل لفرعون الآن، يعني الآن تؤمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعني هذا الاستفهام للإنكار عليه ونفي انتفاعه بذلك الإيمان. ولكن قال الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لا لمصلحتك ولكن لتكون لمن خلفك آية. من الذين خلفه؟ بنو إسرائيل، لأن بني إسرائيل كان فرعون قد أرعبهم، ولو لم يظهر لهم بدنه على سطح الماء لكانوا يشكون، لعله ما دخل في قومه، لعله سلم. فأبقى الله جسده، فاليوم ننجيك ببدنك فقط لا بروحك. لماذا؟ لتكون لمن خلفك آية، حتى يعلموا أنك قد مت.
طيب هل ترون أشد من هذا النكال والعياذ بالله في هذا الرجل الطاغية؟ أبدا، نكال بالغ، جمع قوم وظهر مظهر العزة ليقضي على موسى وقومه، فأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر عز وجل، أخذ عزيز غالب لا يغلب، مقتدر لا يعجز سبحانه وتعالى. وأهلكوا بهذا الماء الذي كان فرعون يفتخر به، ولهذا قال فأخذهم الله بذنوبهم. والب هنا للسببية من وجه وللعوض من وجه آخر. كيف ذلك؟ للسببية يعني أنه بسبب ذنوبهم، لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولم يأخذ الله أحدا إلا بدم. وللعوض من جهة أخرى، أنه لم يظلمهم بل جعل جزاءهم من جنس العمل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فله جزاء إلا مثلها. والله شديد العقاب، والله شديد العقاب. ختم الآية بهذا الوصف مناسب جدا، لأن هؤلاء الذين أخذوا بذنوبهم أخذوا بماذا؟ بالعقاب الشديد الذي لا أشد منه. ولا أظن أن أحد إلى يومنا هذا يستطيع أن يهلك عدوه كما أهلك الله فرعون. هل يستطيع أكبر دولة في العالم الآن أن تبرح الماء بهذه السرعة حتى أدخل العدو ثم تطبق ما عليهم؟ أبدا، لا يمكن. ولكن شديد العقاب عز وجل، الرب عز وجل الذي ينزل عقابه بأعدائه لحكمة، كان قادرا على ذلك وبلحظة. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، والله شديد العقاب. ثم قال الله عز وجل، الفوائد بعد كل آية وفائدها. أيه طيب، يقول الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الكفار لا ينتفعون بأموالهم ولا أولادهم. لا أبدا ولا السهل، لكنه على اختياره متى ما بغى. يقول أنا في هذه من الفوائد أن الكفار لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ومن فوائدها أن المؤمنين قد ينتفعون بأموالهم وأولادهم، وهو كذلك. فالمؤمن يتصدق بماله فينتفع، ويدعو له ولده في حياته وبعد موته فينتفع. أما الكافر فلا ينتفع ولو دعا له ولده، أليس كذلك؟ طيب، وهل يحل لولده أن يدعو له؟ لا، إلا إذا كان حيا فيحل أن يدعو له بالهداية، وأما أن يدعو له بعد موته فلا يمكن أن يدعو له. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الكافر يملك، أن الكافر يملك. وجهه قول أموالهم، فأضاف المال إليه، وهو دليل على أن الكافر يملك ماله. واختلف العلماء في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه، هل يزول ملكه عما تحت يده أو لا؟ فمن العلماء من قال إنه إذا ارتد الإنسان زال ملكه عما تحت يده، وعلى هذا فلا يصح أن يتصرف فيه. ولكن القول الراجح أنه لا يزول ملكه، لا يزول ملكه، إلا إذا مات على ردته فإن ملكه لا ينتقل إلى ورثته بل إلى بيت المال.
ومن المعلوم أننا لو قلنا بأن المرتد يزول ملكه لا حصل إشكال عظيم فيها في عصرنا هذا. ما هو؟ أن بعض الناس لا يصلي، والذي لا يصلي مرتد، فإذا قلنا بزوال ملك المرتد لازم من ذلك أن كل تصرف يتصرف به في ماله من لا يصلي فهو تصرف غير صحيح. إن باعوا شيئا لم يصح البيع، وإن اشتروا شيئا لم يصح الشراء، وإن استأجروا شيئا لم يصح الاستئجار، وإن آجروا شيئا لم يصح التأجير. وهذا وإن قال به بعض العلماء، لكن الراجح أنه أن ملكه باق على ماله حتى يموت، فإذا مات فإننا نصرف ماله إلى بيت المال ولا يرثه أحد من ورثته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، وأنه لا ينفع مال ولا بنون من الله شيئا، لقول: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. طيب، ومن غير الله تغني ولا لا؟ لا تغني، من غير الله تغني، يمكن يدفع شيئا من ماله ويسلم من القتل، أليس كذلك؟ ويمكن أن يكون عنده أولاد شجعان إذا أراده أحد بسوء دافعوا عنه، لكن من الله لا يغني عنهم مال ولا ولد. ومنها، من فوائد الآية، تشجيع قلوب المؤمنين على الكافرين، وجهه أن أموالهم وأولادهم لا تغني من الله شيئا، فإذا انتصرنا بالله فإنما عندهم من والذخائر والأموال والأولاد لا يغنيهم من الله شيئا، أليس كذلك؟ نعم، بلى، هو كذلك. ولهذا لو شاء الله عز وجل أن يبطل جميع ما فعلوه لأبطله. وأظنكم لا تنسون ما يحصل من الزلازل التي تدمر كثيرا مما صنع، ولا تنسون أيضا أن ما صنعوه قد يفسد بأيديهم، قد يفسد بأيديهم. فكم من انفجارات حصلت في مخازن القنابل الذرية والنووية، وحصل بذلك شر كثير عليهم وعلى من حولهم. لو شاء الله سبحانه وتعالى لأعتم الجو فقط اعتاما بالضباب، ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى قدرته وقوته لا يقهرها شيء. قنابل الذرية والنووية، وحصل بذلك شر كثير عليهم وعلى من حولهم. لو شاء الله سبحانه وتعالى لأعتم الجو فقط اعتاما بالضباب، ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى قدرته وقوته لا يقهرها شيء. ولهذا قال: لا تغني عنه من الله شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار في النار، لقوله: وأولئك هم وقود النار. ولكن هل نشهد لكل كافر أنه في النار؟ لا، لكن نشهد، نعم، قصدي هل نشهد لكل كافر يعني بعينه أنه في النار؟ الجواب: لا، لكن نشهد على سبيل العموم ونقول: كل كافر في النار، كما نقول: كل مؤمن في النار، ولكن لا نشهد، نعم أحسن الله، كل مؤمن في الجنة، ولكن لا نشهد لواحد معين بالجنة.
ففرق بين العموم وبين الخصوص. وفي الآية أيضا إثبات النار لقوله وقود النار.

0: الرقاب.
1: ما قرأنا هذه؟
0: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم.

0: من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء. هذا ممتن المناقشة؟ طيب نعم. إن الله لا يخلف الميعاد. طيب قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، هل المراد بالذين كفروا قوم معينون أم هو عام؟ نعم عام. وله أموال وأولاد، فإن هؤلاء الأموال والأولاد. طيب هل نفي الإغناء هنا يا شاكر في الدنيا أو في الآخرة؟ ها؟ وفي الدنيا ها؟ من الله أقول لن تغنهم من الله. وفي الدنيا ها؟ هنا اجزم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. توافقون على هذا؟ نعم، لن تغني عنهم من الله شيء، لقوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. طيب قوله: وأولئك هم وقود النار. وقود النار بمعنى ما يوقد به، أي أنهم توقد بهم النار. وهل يشاركهم في ذلك أحد؟ أين؟ هم الكفار. نعم آدم. المنافقون كفار. لا يحيى، الحجارة وقودها الناس والحجارة. طيب قوله: كدأب آل فرعون. يلا هداية الله، ايش معنى؟
2: مثل قوم فرعون.
1: دأب بمعنى
2: مثل قوم،
1: يعني كدأب آل فرعون، اي كمثل آل فرعون. نعم كعادتهم وشأنهم. طيب وش هذه الجملة أو هذه الكلمة محلها من الإعراب؟ نعم
2: يعني دأب مبتدا، آل فرعون خبر.
1: لا لا لا
2: لا لا لا لا
1: لا
2: لا هذا الإعراب هو هذا.
1: لا ليس الإعراب هو هذا. نعم طيب أنت ما تعرف الإعراب؟ نعم خبر مقدم ليش؟ خبر مقدم لمبتدا مقدر. خبر مقدم ما دام المبتدا مقدر فهو بيتك، مباشرة تحطه بعد مباشرة تحطه بعد قبل. إذن الآن تقول خبر لمبتدا مقدر مؤخر كذا، أضربت عن المؤخر، إذن خبر المبتدا مقدر والتقدير. نعم دابهم كدأب آل فرعون. طيب ما المراد بآل فرعون هنا يا عبد المنان؟ آل فرعون
2: الذين
1: اتبعوا قومه. ليش ما نقول الذين اتبعوا؟
2: الذين اتبعوا.
1: طيب يعني هو وأتباعه الذين من قبلهم مثل من يا غانم؟ نعم. وقوم إبراهيم، قوم لوط، وأصحاب مدين، كثير. طيب جملة كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله، ما محلها من الإعراب؟ نعم، جملة استنافية لبيان هذا الدع. ها؟ طيب زين، المراد بالآيات هنا بندر والشرعية، كيف التكذيب بالآيات الشرعية؟ نعم، أو رسلهم، لأن يقول الذين من قبلهم. نعم في الآيات الكونية كذبوا بها، إما بنسبتها إلى غير الله، أو بأن الله له فيها مشارك أو معين. طيب، قال الله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم، الباء الأخ، أي نعم، الباء وش معناها؟ ما حضرت؟ نعم فيصل، الباء هنا سببية، أخذهم الله بسبب ذنوبهم، وتصح معنى آخر فهد العوض، يعني أن جزاءهم من جنس عملهم وعوض عنه، والله شديد العقاب. نأخذ الفوائد الآن. من فوائد الآية الكريمة هذه الآيات، أولا الآية الأولى أن الكافرين قد يرزقون بالأموال والأولاد. ها؟ أخذتوها؟ وش بقي؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة كدعب آل فرعون والذين من قبلهم، وهي الآية الثانية، من فوائدها أن الكفار المتأخرين كالكفار السابقين، لأن سنة الله تعالى في الخلق واحدة، لأنه عز وجل ليس بينه وبين الخلق نسب يراعيه ويحابي من يتصل به، فالناس عندهم عند الله تعالى سواء، أكرمهم عند الله أتقاهم، لقول كدأب آل فرعون إلى آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن فرعون وآله قد عذبوا في الدنيا كما سيعذبون في الآخرة، لقوله فأخذهم الله بذنوبهم. ومن فوائدها الرد على من زعم أن فرعون أسلم فنفعه إسلامه، لأن الله تعالى ذكر ذلك على وجه المؤاخذة والمعاقبة، ولو كان تائبا توبة تنفعه ما ذكر دمه بدون ذكر توبته، لأن الله تعالى عدل لا يذكر أحدا بذنب تاب منه إلا أن يبين توبته. فآدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة وحصل له ما حصل وتاب إلى الله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ذكر الله تعالى معصيته وذكر أنه تاب، وذكر أنه بعد التوبة كان خيرا منه قبله، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الآيات لله، وهي العلامات الدالة على الله عز وجل، على وجوده، وعلى ما تتضمنه هذه الآيات من صفاته. فمثل نزول الرحمة، نزول الغيث دليل على الرحمة، آية على رحمة الله، على وجوده وعلى رحمته. نزول العقوبات دليل على وجود الله وعلى غضبه، وهكذا كل آية تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى ما تقتضيه تلك الآية من الصفات، سواء كانت آية رحمة أو آية عذاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله لا يظلم الناس شيئا، وإنما يؤاخذهم بالذنوب، فأخذهم الله بذنوبهم. ونظير ذلك قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين لا ينسبون فعل العبد إليه لقوله بذنوبهم، فأضاف الذنوب إليهم، والفعل لا ينسب إلا لمن قام به حقيقة. والجبرية يقولون إن الفعل لا ينسب إلى الإنسان على وجه الحقيقة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة شدة العقاب لله لقوله والله شديد العقاب، والله شديد العقاب. طيب، ثم قال تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون شاملا له وللأمة بالنص المقترن بذلك الخطاب، وتارة يكون خاصا به، وتارة يكون عاما له والأمة بمقتضى كونه إماما للأمة. يعني ليس بالخطاب ما يدل على العموم، لكن باعتبار أنه إمام الأمة يكون الخطاب له، وهو يشمل وحكمه يشمله ويشمل الأمة. مثال الأول الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم واقترن به ما يدل على أنه عام له وللأمة، قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فقال يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقتم ولم يقل إذا طلقت، فدل هذا على أن هذا الخطاب موجه له ولأمته. ومثال العام الذي ليس فيه نص مقترن به على أنه عام أكثر الخطابات الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام على هذا أكثر الخطابات من هذا القسم، مثل هذه الآية قل للذين كفروا، هذا شامل له للأمة، حتى نحن نقول للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. ومثال الثالث قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم يجدك يتيما فآوى، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، قال الله تعالى قل للذين، يعني قل يا محمد وأمته تقول ذلك أيضا للكفار على وجه الاقتداء به والتأسي به، قل لهم ستغلبون وتحشرون، وفي قراءة سيغلبون ويحشرون، قراءة السبعية. ستغلبون، من الذي يغلبهم؟ الذي يغلبهم المؤمنون، كما قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسل إن الله قوي عزيز. ولكن من المؤمن الغالب؟ المؤمن الغالب هو الذي آمن حقا وقام بالعمل الصالح، ليس مجرد الإيمان هو القول باللسان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لا بد من إيمان صادق يشهد له العمل فيكون صالحا. والله عز وجل يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالذين آمنوا إيمانا حقيقيا مصدقا بالعمل سوف يغلبون بلا شك، سوف يغلبون الكفار. ولكن إذا قال قائل ما تقول في الأمة الإسلامية اليوم؟ فإنها مغلوبة على أمرها، والكفار يستذلونها غاية الذل ويحاربونها من كل وجه بكل أنواع السلاح. فجوابنا أن نقول أقول في الأمة الإسلامية إنها يصدق على عامتها، مو على كل فرد منها، أنه ليس لهم من الإسلام إلا اسمه فقط، ولا من القرآن إلا رسم. ولذلك تجد واحدا منهم يعظم القرآن تعظيما متعديا لحدود الشرع، لكن تعظيم رسم فقط، يقبل القرآن يحبه يضم على جبهته، لكن ما يعمل بما فيه إلا نادرا، حتى إنه ربما يفعل ذلك وهو يشرك بالله يدعو غير الله. أين العمل بالقرآن؟ ما في عمل بالقرآن. وإذا نظرت نظرة فاحصة في العالم الإسلامي اليوم وجدت أنه لا يمثل الإسلام حقيقة، وجدت في العبادة أنواع كثيرة من الشرك بالأموات وبالأحياء، وجدت أنواع كثيرة من البدع العقدية والعملية، وجدت أنواع كثيرة من نقض العهد والغدر والخيانة والكذب والغش، فأين الإسلام؟ ليس هو إلا اسم. ومن ثم لم نغلب الذين كفروا، بل الذين كفروا هم الذين غلبونا في الواقع، وهم الذين لهم السيطرة الآن، السيطرة على العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. نعم. إذن هذه الآية، إذا قال قائل كيف تصدق هذه الآية أو يصدق مقتضاها مع ما نشاهد اليوم؟ الجواب أننا لم نصدق الله حتى يكون لنا النصر، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نعم. ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، في الدنيا تغلبون، في الآخرة تحشرون إلى جهنم والعياذ بالله، يجمعون إليها ويدخلونها ويخلدون فيها، فيكون هؤلاء الكفار قد خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا بالغلبة غلبوا والذل، وخسروا الآخرة بأنهم يحشرون إلى جهنم. وهذا كقوله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الآية نظير هذه الآية. وقوله وبئس المهاد، هذا قدح للنار والعياذ بالله، وأنها بئس المهاد يعني بئس ما يتمهد به الإنسان، كالذي يتمهد في فراشه ويلتحف في لحافه، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل والعياذ بالله، يوم أغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أي شيء يغشيهم ويغطيهم من العذاب، فهم والعياذ بالله حالهم حال لا يمكن أن يتصورها الإنسان لعظمها وشدتها، وهم خالدون فيها أبدا. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، قد كانت يحتمل أن تكون هذه من جملة مقول القول السابق، يعني قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، قد كانت، قد كان لكم آية. نعم قد كان لكم آية، هذه الآية قد تكون من جملة مقول القول السابق في قوله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم فتكون من جملة مقول القول، يعني قل لهم اعتبروا بمثل أضربه لكم، كان لكم آية أي علامة على أنكم ستغلبون، آية لأن الآية في اللغة العلامة، آية على أنكم ستغلبون في فئتين التقتا يعني للقتال بينهما، والفئة بمعنى الطائفة. وهل المراد بالفئتين فئتان حقيقيتان واقعتان، أو هو على سبيل المثال أكثر المفسرين على أنهما فئتان حقيقيتان في أمر واقع. وقال بعض المفسرين إن ذلك على ضرب المثل، يعني ولنفرض أن هناك فئتين على هذا الوجه، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. وإذا قلنا إنهما فئتان في قضية واقعة، فقد قال هؤلاء القائلون بهذا القول إن المراد بهما فئة الكفار والمؤمنين في بدر، فهما فئتان، فئة تقاتل في سبيل الله وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وفئة نعم كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، كما قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الله أكبر. فقاتلوا أولياء الشيطان، الخطاب لمن؟ للمؤمنين. قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سبحان الله، لو أخذنا بهذه الآية على ونحن مؤمنون حقيقة نقاتل في سبيل الله لكان هؤلاء بين أيدينا كالفراش، ولكن الأمر كما تعرفون. طيب، قوله آية في فئتين أي طائفتين من الناس التقتا، يعني لقي بعضهما بعضا، فئة تقاتل في سبيل الله، فئة مبتدأ وتقاتل خبره، وجاز كون المبتدأ نكرة لأنه للتقسيم. وقد مر علينا أنه إذا كان هناك تقسيم جاز الابتداء بالنكرة، ومنه قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، فبدأ بالنكرة من أجل التقسيم. فهنا قال فئة تقاتل فبدأ بالنكرة لأن المقام مقام تفصيل، تقاتل في سبيل الله، في سبيل الله أي في طريق. والقتال في سبيل الله يتضمن أمورا، الأول إخلاص النية لله، الثاني أن يكون موافقا فيه أمر الله، موافقا فيه أمر الله، الثالث أن تتجنب فيه محارم الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الأول أن يكون مرادا به وجه الله وأن تكون كلمته العليا، وهذا الإخلاص. لا يقصد الإنسان بقتاله السيطرة على العالم، الله هي العليا فهو في سبيل الله. الأول أن يكون مرادا به وجه الله وأن تكون كلمته العليا، وهذا الإخلاص. لا يقصد الإنسان بقتاله السيطرة على العالم وأن يملك الأرض ويغنم الأموال ويسبي الذرية، إن قصد هذا فليس قتاله في سبيل الله. الثاني

أن يكون القتال في حدود شريعته بحيث لا يكون فيه عدوان على أحد، فإن كان فيه عدوان على أحد فإنه ليس في سبيل الله. ومثاله أن يكون بيننا وبين المشركين عهد ثم ننقضه ونقاتل، وهذا حرام، وليس هذا القتال في سبيل الله، بل هو معصية لله عز وجل، لأن الله تعالى قال فما استقاموا لكم فاستقيموا له، ونهى أن نقاتل في حال العهد، وقال إن إما تخافن من قوم خيانة فانبر إليهم على سواء، إن حتى إذا عاهدت قوم من الكفار وخفت أن يخونوا لا يجوز أن تنقض العهد، ولكن انبذ إليهم على سواء، يعني قل لهم لا عهد بيننا وبينكم على سواء، حتى تكون أنت وياهم على سواء، يعني على علم بأن العهد قد نقض، أما أن تقاتل مع العهد فهذا ليس في سبيل الله. الأمر الثالث أن تتجنب فيه إيش؟ محارم الله، فإن لم تجنب فيه محارم الله فإنه وإن كان أصله في سبيل الله لكن لا تتحقق فيه الغلبة والنصر، بدليل ما وقع للمسلمين في غزوة أحد، فإن المسلمين في غزوة أحد كان الأمر في أول النهار بأيديهم والغلبة لهم، ولكنهم عصوا، نعم عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام فخذلوا، فكانت الدائرة على للمشركين. يقول الله عز وجل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصلت الهزيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم. الله أكبر، الله عز وجل صرف المسلمين عنهم فلم يقاتلوه ليبتليكم ولقد عفا عنكم. شوف بعد هذا التقريع والتوبيخ الذي يتعظ به من يأتي بعدهم قال بعده ولقد عفا عنكم، ونحن لو فعلنا كما فعلوا هل نحن ضامنون أن يعفو الله عنا؟ لا، لكن الصحابة عفى الله عنهم وصار ما فعلوه كأن لم يكن. المهم أن نقول في سبيل الله لا بد فيه من شروط، لا بد فيه من شروط. ماذا تقولون في قوم يقاتلون للقومية؟ هذا في سبيل الله؟ ليس في سبيل الله. ولهذا قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ ها؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني هذه كلها ليست في سبيل الله. الرجل يقاتل شجاعة لأنه شجاع، والشجاع يحب أن يقاتل لأن الشجاعة من سجيته والإقدام من سجيته فيحب هذا. والثاني يقاتل حمية وحدبا على قومه، والثالث يقاتل رياء وسمعة ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. طيب الأخرى كافر ولم يقل الله عز وجل تقاتل في سبيل كذا، وهذا من باب الاكتفاء بأحد الوصفين عن الآخر. الأولى قال فئة تقاتل ولم يقل فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، والثاني قال وأخرى كافرة ولم يقل تقاتل في سبيل الطاغوت، فحذف من الأول مقابل ما ذكر في الثاني. وش حذف من الأول؟ مؤمنة التي تقابلها كافرة، وحذف من الثاني ما ذكر ضد ما ذكر في الأول، فحذف في سبيل الطاغوت وقد ذكر في الأولى في سبيل الله، وهذا من الاكتفاء بذكر أحد الأصوين على الآخر، وهو من البلاغة الإيجازية. قال وأخرى كافرة يعني تقاتل في سبيل الطاغوت،
يرونهم مثليهم رأي العين، وفي قراءة سبعية ترونهم مثليهم رأي العين. وهنا نشوف من الرائي، هل هم المقاتلون في سبيل الله أو المقاتلون أو الكفار؟ الواقع أن الضمير يصلح لهذا وهذا، نعم، لكن ترونهم مثليهم رأي العين، واضح أنها تعود إلى الكفار. ترون المقاتلين، الفئة التي تقاتل في سبيل الله، مثلي الكفار، لكن رؤية فقط ما هي حقيقية. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم ذات الصدور. وإذ يريكموهم، إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. طيب، يرونهم مثليهم رأي العين، يعني يشاهدونهم بأعينهم، نعم، أنهم مثلي سواء كانوا مؤمنين ولا كفار. فإن كانوا المؤمنين يروا أن الكفار مثليهم، يرون الكفار مثليهم، فواضح أن الفئة القليلة هي المؤمنة. وإن كان الكفار يرونهم مثليهم رأي العين ففيها إشكال، لأنهم إذا كان الكفار يرون المؤمنين رأي العين مثليهم صارت الغلبة لمن؟ صارت الغلبة للأكثر. لكنهم قالوا إن رؤيتهم إياهم مثليهم من باب إراءة الله إياهم كذلك، وإن كانوا في الواقع دون ذلك، إن كانوا في الواقع دون ذلك. على كل حال، الأقرب أن الرائي هم الطائفة المؤمنة، وأن المثلين من الطائفة الكافرة. يعني ترى الطائفة المؤمنة الطائفة الكافرة مثليهم، وتتحقق أنها أن هؤلاء الكفار يبلغون ضعفيهم. المثلان كم إذا كان المؤمن 100 كم الكفار؟ يكون 200، يكون 200. فإذا قلنا إن هذه الآية في قضية واقعة وهي في يوم بدر، صار عندنا إشكال كبير في قوله مثليه، في قوله مثليه. لماذا؟ لأن عدد المؤمنين في بدر 310 رجلا، وعدد الكفار ما بين 900 إلى 1000. وهل 900 و1000 تكون مثلي 310 رجلا؟ نعم، تقريبا 3 أمثال، 3 أمثال أو أكثر. فذهب بعض العلماء إلى أنهم يرونهم مثليهم وإن كانوا في الحقيقة أكثر، نعم. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالمثل هنا الزائد، وجعل معنى قوله يرونهم مثليهم أي يرونهم أكثر منهم، يرونهم أكثر منهم. وهذا إذا قلنا إن الآية في قضية واقعة وهي قضية بدر. أما إذا قلنا إنها ضرب مثل، ها، ففي إشكال ولا لا؟ لا إشكال فيه إذا قلنا إنها من باب ضرب المثل، وأن المؤمنين إذا كانوا نصف الكفار فإنهم يغلبونهم. وهذا هو المطابق لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فهنا الفئة تغلب مثليها، أليس كذلك؟ الفئة تغلب مثليها.
المئة تغلب مئتين والألف يغلب ألفين. طيب قال الله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين. رأي العين هذه مصدر مؤكد لقوله ترونهم،

0: والباء هنا باء الوسيلة، أي يؤيد بسبب نصره من يشاء. وقلت إنها باء الوسيلة كما يقال ذبحت بالسكين وضربت بالعصا، فالنصر إذن وسيلة التأييد، فهو يقوي عز وجل بنصره من يشاء. طيب من يشاء ممن تقتضي الحكمة نصر أو ممن تقتضي الحكمة تأييده؟ ويجب أن نقيد كل آية جاءت بلفظ المشيئة أو جاءت معلقة بالمشيئة يجب أن نقرنها بالحكمة، لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والله يؤيد من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك المشار إليه ما سبق من ذكر هذه القضية، أي إن في ذلك المذكور لعبرة، يعني لاعتبارا. والاعتبار هو العبور من شيء إلى شيء، مأخوذ من العبور من شيء إلى شيء، يعني كأن الإنسان يعبر بعقله من المذكور إلى المعقول. فهنا ذكرت لنا قصة نأخذ منها عبرة بماذا؟ بأن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة، فيكون في هذا تحقيق لقوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون. فإذا افتخر الكفار بكثرتهم نقول لهم إن كثرتكم لا تغني عنكم شيئا، فهذه فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، ومع ذلك صارت الغلبة لمن؟ للتي تقاتل في سبيل الله. إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. لأولي الأبصار، الأبصار جمع بصر، كأسباب جمع سبب. ولكن ما المراد بالأبصار هنا؟ هل هو بصر الرؤية الحسية أو بصر العقل؟ نعم، أو يشمل، ها يشمل، ما دام أنه يرونهم رأي العين فيكون فيه عبرة لأولي الأبصار، للذين رأوا بأعينهم. وكذلك هو عبرة لأولي الأبصار بالعقول، بعقولهم، ولو كانوا لم يرون ذلك رأي العين، لأنهم إذا سمعوا اعتبروا، إذا سمعوا اعتبروا، فكان في ذلك عبرة لهم. ثم قال الله عز وجل، نقبل هذه، نعم، إيه نعم، بلى يصدق على المسلمين اليوم أنهم غثاء كغثاء السيل، لأن الأمم تداعوا عليهم كما تداعى لك على قصعتهم. نعم. نعم. أي. هو يقول إنه يجوز أن نجعل فئة تقاتل سبيل الله خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير إحداهما فئة تقاتل، وهذا صحيح.
1: قراءة أخرى فئة، يعني بدلا من
0: نقول صحيح ما ذكره وجه من أوجه الإعراب الآية، يعني أنه يجوز أن نجعل فئة خبر لمبتدأ محذوف تقديره إحداهم. ولكن قد قرر أهل العلم قاعدة هداية الله، وهو أنه إذا أمكن أن يكون الكلام غير مقدر فهو أولى. مر علينا هذا في أي شيء، في النحو، في أصول الفقه أيضا، إن يحمل الكلام إذا أمكن على غير حد. لا لا، إذا قلت قول

0: يبيعون وقوم يؤجرون، صار تقسيم، يقسم هؤلاء إلى هذا وهؤلاء إلى هذا. نعم نعم ها كيف في ايش؟ نعم نعم قدح في في مهادهم، في المهاد. لا لا، لأن الإسلام هذا للتقرير، ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك، هذا خاص بالرسول. نعم
1: ما
0: موقع المجاهد الذي يعني يجاهد مع ناس ويعصون الله سبحانه وتعالى، إن معصية لا تخرج عن الله، هل بعض المعاصي تخرج عن الله كالشركية؟ على كل هؤلاء لا يستحقون النصر، الذين يعصون الله عز وجل لا يستحقون النصر، لأن المعصية سبب للخذلان، لكن قد ينصرون لظلم خصم، أحيانا ينصر الظالم على الظالم من أجل إهانة الثاني، كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فانتصار اليهود مثلا على أهل فلسطين من هذا النوع، ولا أهل فلسطين أحق بالنصر من اليهود إذا كانوا مسلمين، فالمسلم أحق بالنصر من الكافر، لكن قد يكون عند المسلم معاصي كثيرة توجب أن يذل من قبل الكافر. نعم
2: نقول إن هذا هو السر في السجود، كمال التعبد لله والتواضع له، ولهذا كان جزاء الساجد أن يكون أقرب ما يكون من ربه عز وجل، لأنه تواضع لله ونزل فرفعه الله وصار أقرب ما يكون إلى ربه. وقد ورد في الحديث أن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود في من يدخل النار من العصاة، لأن عصاة المؤمنين إذا لم يتب الله عليهم ولم تكن لهم حسنات ترجه على سيئاتهم فإنهم يعذبون في النار بقدر ذنوبهم، لكن أعضاء السجود محترمة لا تأكلها النار ولا تؤثر فيها. ولهذا قال بعضهم يا ربي أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي، والعتق يسري في الغنى يا ذا الغنى فمن على الفاني بعتق الباقي. نعم فتوسل الله بعتق هذه الأعضاء إلى أن يعتق جميع البدن بسريان العتق له إليه. قال المؤلف رحمه الله ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، قال ويجافي عضديه عن جنبيه. يجافي الفاعل من؟ المصلي الساجد. يجافي عضديه عن جنبيه يعني يبعدهما

0: المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذه الآية مصدرة بقل تدل على أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغها إلى الكفار، فما الذي يفيده تصدير بعض الأحكام أو الأخبار بقل؟ نعم، يعني كون الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بتبليغ هذا الشيء، ما الذي يدل عليه؟ نعم، على أهميته وأنه أمر أن يبلغه أمرا خاصا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يبلغ القرآن كله، لكن هذا يدل على أنه معتنى به. مثل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والأمثلة على هذا كثيرة. طيب، قوله ستغلبون فيها قراءتان يا عبد الرحمن،
2: ستغلبون
1: نعم وسيغلبون. طيب، قوله تحشرون إلى جهنم ويحشرون، وما عن الحشر؟ الجمع. طيب، قوله قد كان لكم آية في فئتين، آية على أي شيء؟ نعم، آية يعني علامة، لكن على أي شيء؟ ما حضرت؟ أي على إيش؟ أي على أنهم سيغلبون، على أن الكافر مغلوب. طيب، ما المراد بالفئتين في قوله فئتين؟ المراد
0: على قول المؤلف أن
1: ما عندنا مؤلف، هذا القرآن. إنه إشارة إلى غزوة بدر، وهذا هو الذي عليه الجمهور. طيب، وقال بعض العلماء مثال يعني معنى آية تشمل أهل بدر وغيرهم. طيب، إذا قلنا إنهم أهل بدر، إنه إشارة إلى أهل بدر، فكيف نجمع بين الواقع وبين قوله ترونهم مثليهم رأي العين؟ نعم،
2: مثليهم يعني رعي الكثرة، رعى الاثنين، يعني أن يكون
1: مطلق الزيادة. مطلق الزيادة ولا يدل ذلك على التثنية، مثل فرجع البصر كرتين. نعم، ثم ارجع البصر كرتين، يكون مراد مثلين يعني الزيادة بقطع النظر عن كونه مثلا ومثلا، لأن المعروف أن المسلمين في بدر 310 رجلا، وأن المشركين ما بين 900 إلى 1000. يلا عمر، فيه رأي آخر؟ هذا اللي قال محمد.
3: يعني وإن كانوا أكثر منكم لكنهم يرون أنهم مثليهم،
1: يرونهم يعني قللوا في أعينهم، قللوا. نعم، ويؤيد هذا وش يؤيد؟ نعم، لا النبي من القرآن. يحيى، نعم، يؤذلكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا. طيب، ولماذا خص المثلين مع أنه في آية الأنفال قل يقللك قليلا فقط؟ نعم، صح. طيب، أراهم الله يوم مثليهم لأن المؤمن يجب أن يصابر، ها الاثنين يجب على المؤمنين أن يصابروا مثليهم، فأروا مثليهم. طيب، هذا هذان رأيه. فيه رأي ثالث عثرت عليه اليوم، أن المراد بمثلين أي ضعفين، أي ضعفين. وعليه فيكون مطابقا للواقع، لأن ضعف الشيء كثره مرتين، فإذا كان ضعفين صار كثره 3 مرات، والمشركون ما بين 300 إلى 900، ما بين 900 إلى 1000، والمسلمون 310 رجلا. طيب، قوله يرونهم مثليهم رأي العين، يلا عيد، الفاعل من؟ من الفاعل يعيد؟ يرونهم مثليه المؤمنون، والمفعول به يرونهم، أي يعود على الكافرين، يعني يرى المؤمنون الكافرين. الضمير في مثليهم يعود على من؟ خالد ما حضرت. طيب، على المؤمنين، يعني يرى المؤمنون الكافرين مثليهم، أي مثلي مثلي المؤمنين، مثلي المؤمنين. طيب، فيها قراءة هداية الله في يرونهم، ترونهم. طيب، وعلى هذا يكون الخطاب في قوله ترونهم عائد على المؤمنين، طيب، أو عائد على الكفار بناء على مرجع لكم في قد كان لكم آية آية. طيب، في قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافر، فيها ما يعرف بحذف أحد المتقابلين لدلالة الآخر عليه في المقابل. وش حذف منها؟ وش المقابل؟ لا، نعم، وش التقدير؟ وش التقدير؟
4: فئة
1: المؤمنين
4: وأخرى كافرة.
1: أحمد، التقدير فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، طيب، وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. طيب، في الكفار ذكر الكافرة، قال أخرى كافرة، لكن لم يذكر ما تقاتل فيه، وفي المؤمنين ذكر ما يقاتلون فيه ولم يذكر وصف الإيمان. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التقدير الذي ذكرتم؟ نعم فيصل، قوله تعالى الذين آمنوا. نعم، تمام. قوله تعالى إن في ذلك لعبرة، نعم، والله يؤيد بنصره من يشاء. كلمة من يشاء يا عليان، هل المشيئة مطلقة؟ مقيدة بماذا؟ بالحكمة. كل نص علق على المشيئة فهو مقيد بالحكمة. ما دليلك؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فهذا دليل على أن مشيئة الله تابعة لعلمه وحكمته. وقوله لعبرة لأولي الأبصار، ما هي العبرة؟ نعم العظة، وأصلها في اللغة ما يعبر به من شيء إلى شيء، ومنه عند الناس عبارة يعني تعبر الماء من جهة إلى جهة. فالإنسان يعبر من هذه الحال إلى هذه الحال. طيب، ومن الذي يعتبر؟ طيب، الأبصار بالعين ولا الأبصار بالقلب؟ لا أحد يتكلم يا جماعة. ها، القلب، ما دليلك؟ نعم، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. طيب، ثم قال الله تعالى زين، ها فوائد ما أخذناها من أين؟ قل للذين كفروا إلى آخر. قال الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. في هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد توجه إليه الأوامر، لقوله قل، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وفيه أهمية هذا الأمر أو هذا الخبر الذي أمر الله نبيه أن يبلغه للكافرين. وفي ومن فوائدها أيضا من فوائدها تقوية المؤمنين، حيث يقال لأعدائهم الكفار ستغلبون في الدنيا وليس لكم عاقبة في الآخرة فإنكم ستحشرون إلى جهنم. ومن فوائدها أيضا إرعاب الكفار، إرعاب الكفار وتحذيرهم، لقوله ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. ومن فوائد الآية أيضا أن الله عز وجل يجمع للكفار بين العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. أما عقوبة الدنيا ففي قوله ستغلبون، حتى وإن بذلوا أموالا كثيرة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ومن عقوبة الثانية فهي قوله وتحشرون إلى جهنم. أما المؤمن فإن الله تعالى إذا عاقبه في الدنيا لم يعاقبه في الآخرة، لن يجمع الله له بين عقوبتين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن فوائد الآية الكريمة البشرى لنا نحن في هذا الزمن، أن الكفار لو صدقنا الله تعالى في الإيمان لكانوا مغلوبين، لأنهم قل للذين كفروا ستغلبون، ومن الذي يغلب؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فلو لن رجعنا إلى الإيمان حقا بالعقيدة والقول والعمل والأخلاق والأداب وجميع ما يتعلق بالشريعة الإسلامية لكان الكفار أمامنا نعم مغلوبين. ويشهد لهذا الواقع الذي حصل في سلف هذه الأمة، حيث ملكوا مشارق الأرض ومغاربها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وعذاب النار، لقوله وتحشرون إلى جهنم، وهذا أمر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومن أنكر فقد كفر. ومن فوائد الآية الكريمة إنشاء الذم بل غاية الذم للنار لقوله وبئس المهاد. أما قوله قد كان لكم آية في فئتين، فمن فوائدها ضرب الأمثال بالأمور الواقعة، لأن ذلك أبلغ في التصديق والطمأنينة. ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للواعظ والداعية إلى الله عز وجل أن يضرب المثل للمدعوين بالأمور الواقعة، لأن ذلك أبلغ. فمثلا إذا أراد أن يدعو إلى ترك المنكرات والقيام بالواجبات قال انظر إلى البلد الفلاني حيث كان يسمى في أول أو يسمى منذ عهد ليس ببعيد يسمى زهرة الشرق الأوسط، وكل من أراد المتعة من الشرق الأوسط ومن أوروبا ومن غيرها يذهب إلى هذا البلد لأنه يجد غاية ما يكون من المتعة. أصبح الآن أنهارا تجري من الدماء، جعل الله تعالى بأسهم بينهم حتى فروا من ديارهم. فبدل من كان بدل أن كانت مدينتهم تزيد على المليون أصبح الآن ليس فيها إلا 200,000 وكسر، يعني ذهب أكثر من 3/4 أهل البلد من الفتن والمحن. فإذا ضربت هذا المثل الواقع لمن تحذرهم أن يقعوا في التره فيهلكوا صار في هذا عبرة. ولهذا ضرب الله هذا المثل بقول قد كان لكم آية في فئتين التقتا. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مهما بلغ من الصدق فإن عرضه الأشياء الواقعة تجعل كلامه حق اليقين، تجعل كلامه حق اليقين. والمراتب قد سبق لنا أنها ثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين هو خبر الصادق، وعين اليقين ما تراه بعينك مشاهدة، وحق اليقين ما تدركه بحسك. فإذا قال لك قائل هذه تفاحة أو عندي تفاحة في جيبي تفاحة وهو رجل صادق، فالذي أدركت من وجود تفاحة أدركت بعلم اليقين، فإذا أخرجها ونظرت إليها فهذا عين اليقين، فإذا أكلتها فهو حق اليقين. نعم، لأن هذا هو الواقع. إذن نقول إنه ينبغي للإنسان مهما بلغ من ثقة الناس به أن يضرب الأمثال للناس حتى يقتنعوا بقوله، لأننا نحن لا نشك في أن أصدق الكلام كلام الله. وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون، ثم ضرب مثلا واقعيا بأن الكفار غلبوا مع أنهم أكثر من المؤمنين. من فوائد الآية الكريمة أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بقوة العدد، ولكنه من الله، لأن الله لما ضرب هذا المثل قال والله يؤيد بنصره من يشاء. ولكن إذا قيل ما هي الوسيلة الحقيقية لنصر الله الذي به التأييد، فالجواب ما ذكره الله عز وجل بقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إلى الآن لم يأتي سبب النصر. قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا واحد، إخلاص العبادة لله عز وجل، هذا من أسباب النصر. وهناك أيضا أسباب أخرى قال ذكر الله في قوله ولا ينصر إن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال لا يكون سببا للنصر إلا إذا كان في سبيل الله، في سبيل الله إخلاصا. وش بعد؟ ها؟ واتباع الشرع، موافقة الشرع واجتناب المحارم. فإذا كان في سبيل، فإذا تمت هذه الأمور الثلاثة، الإخلاص وأن يكون موافقا للشرع وأن تتجنب فيه المحارم المعاصي، فهذا هو الذي في سبيل الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا إلفة بين المؤمنين والكافرين، لقوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فمن حاول أن يجمع بين المؤمنين والكافرين فقد حاول الجمع بين النار والماء، وهذا شيء غير ممكن. لا يمكن لأولياء الله أن يكونوا متآلفين مع أعداء الله. ومن حاول أن يؤلف بين أولياء الله وأعداء الله فمعنى ذلك أنه سوف يقضي على ولاية الله، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكيف يمكن لشخص يقول إنه من أولياء الله وأنه مؤمن بالله أن يوالي أعداء الله الكافرين بالله؟ هذا لا يمكن. ولهذا نجد أن الصراع بين أتباع الرسل وأعداء الرسل، أن الصراع قائم دائم، إما بالقول وإما بالفعل. إما بالقول إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وإما بالصراع المسلح كما هو معروف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يري المجاهدين الأمر على الواقع أو على خلاف الواقع لحكمة، كما تشهد بذلك آية إيش الأنفال إذ يريكم نعم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. لأن الإنسان إذا رأى عدوه قليلا نشط على القتال، وإذا رآه كثيرا انخذل. فالله سبحانه وتعالى أرى المؤمنين الكفار قليلا وأرى الكافرين المؤمنين قليلا، لأجل كل واحد يقدم على القتال. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفعل أو إثبات أفعال الله، لقوله والله يؤيد بنصره من يشاء. ومن فوائدها أيضا الرد على الجبرية في قوله تقاتل في سبيل الله، فأضاف الفعل إليها. والجبرية يقولون إنه لا يضاف الفعل إلى الفاعل إلا على سبيل المجاز، كما تقول أكلت النار الحطب، وإلا فإن الإنسان لا يفعل باختياره. بل يجبر على فعله. ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يعتبر بالأمور إلا أولو البصائر لقوله إن في ذلك لعبرة لأولو الأبصار. ومن فوائدها أنك إذا وجدت من نفسك عدم اعتبار واتعاض بما يجري فاعلم أنك ضعيف البصيرة، لأن الله إذا أثبت العبرة لأولي الأبصار فإن انتفاء العبرة تدل على ضعف البصيرة أو عدمها بالكلية. ومن فوائد ذلك الثناء، من فوائد الآية الثناء على أهل البصيرة، لأن السياق سياق مدح فيكون فيه ثناء على أهل البصيرة وقدح في عمي القلب. ثم قال عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كم هذه؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، سبعة. إلا إن كنت تريد أن تجعل الذهب والفضة واحدة، الذهب والفضة واحد اثنين. طيب زين للناس أي جعل هذا الشيء زينا في قلوبهم. ومن الذي زين؟ هل المزين الله عز وجل أو المزين الشيطان؟ نعم المزين هو الله، المزين هو الله. وقد أضاف الله التزيين إلى نفسه في عدة آيات، كذلك زينا لكل أمة عملهم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. وأضاف التزيين أيضا إلى الشيطان، فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. لكن تزيين الشيطان إنما كان بالنسبة لأعمال هؤلاء، يعني زين لهم الأعمال. أما الأشياء المخلوقة فالذي يزينها هو الله عز وجل. زين الناس أي زينها الله عز وجل في قلوبهم ابتلاء واختبارا، لأنه لولا تزيين هذه الأشياء في قلوب الناس ما عرف المؤمن حقا. لو كان الإنسان لا يهتم بمثل هذه الأمور لم يكن له ما يصده عن دين الله. فإذا ألقي في قلبه حب هذه الشهوات فإن قوي الإيمان لا يقدمها على محبة الله عز وجل. ألم تروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا ممن يظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. والمرأة ذات المنصب والجمال هي من أشد ما يتعلق بالإنسان في النساء، منصب وجمال، ومع ذلك قال إني أحب الله ودعته في موضع خال. إني أخاف الله، نعم إني أخاف الله، دعته في موضع خال ليس فيه أحد، لأنه لو كان فيه أحد لقال لقال عندنا أحد، كيف تقولين هالكلام هذا؟ لكن قال إني أخاف الله، الموضع خالي فالموانع منتفية وأسباب الفاحشة موجودة متوفرة، ومع ذلك قال إني أخاف الله. إذن فهذا التزيين نقول إنه ابتلاء واختبار من الله عز وجل. قال حب الشهوات من النساء، ولم يقل حب النساء، الشهوات، يعني أن يتزوج الإنسان المرأة لمجرد الشهوة لا لأمر آخر. ولهذا هل يدخل في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال إنه من زين له حب الشهوات؟ لا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج امرأة بكرا، ولو كان يريد الشهوة لاختار الأبكار الجميلات ولا يمنعه مانع من ذلك، ولكنه قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب لما في اختيار النساء من قبله عليه الصلاة والسلام من المصالح العظيمة كاتصاله بالناس وقبائل العرب، وكذلك نشر العلم عن طريق النساء لا سيما العلوم البيتية التي لا يطلع عليها النساء، إلى غير ذلك من المصالح. المهم أن الآية يقول حب الشهوات من النساء ولم يقل حب النساء، لأن تزيين حب النساء إذا كان لغير مجرد الشهوة قد يحمد عليه النساء، لكن إذا كان لمجرد الشهوة فهذا من الفتنة، ولهذا قال حب الشهوات من النساء. الثاني البنين، أيضا يحب البنين لا ليكون عونا له على طاعة الله ولكن ليفتخر بهم، وكانوا في الجاهلية يفتخرون بالبنين ويتشاءمون من البنات، إذا بشر أحد بالأنثى ماذا يكون حاله؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يختفي منهم مخافة المسبة، ثم يفكر ويقدر أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني أيمسك هذا المولود وهو الأنثى على هون وذل وهضم لحقها أم يدسه في التراب يدفنها حية في التراب. قال الله تعالى على ساء ما يحكمون. المهم أن البنين لا شك أن كثيرا من الناس زين لهم حب البنين شهوة، وليس الشهوة الجنسية ولكن شهوة الفخر والشرف والأبهة، أنا أولادي 10، أنا عندي 20 من الولد وما أشبه ذلك، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القناطير المقنطرة، القناطير جمع قنطار، وما المراد بالقنطار؟ قيل المراد به 1000 مثقال ذهب، 1000 مثقال ذهب، فإذا صارت قناطير تكون 1000، مقنطرة معتنى بها. وقيل إن القنطار ما يملأ مسك الثور، يعني جلد الثور من الذهب، وهذا أكثر من 1000 مثقال. هنا على كل حال ذكر الله تعالى هذه المبالغ من الذهب والفضة لأنه كلما كثر المال في الغالب افتتن الإنسان به، كلما كثر افتتن الإنسان به، فإذا كانت قناطير مقنطرة من الذهب صار الفتن بها أشد. من الذهب والفضة نص عليهما لأنها أغلى ما يكون من الأموال، ولذلك تتعلق الرغبات بهذين الجوهرين الذهب والفضة، حتى لو وجد جواهر نفيسة لا تجد تعلق القلوب بهذه الجواهر كتعلقها بالذهب والفضة. الآن يدلسون على الذهب ويدلسون على الفضة، يأتون بالأشياء مطلية باللون الأصفر، إيش تقليدا للذهب، ولم هي ذهب، لأنهم يعرفون أن النفوس تندفع بقوة إلى الذهب ولها رغبة قوية في الذهب. والشاعر يقول رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ورأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال. نعم طيب، يقول من الذهب والفضة. الذهب هو المعدن المعروف ذو اللون الأصفر، واشتهر أخيرا عند الناس ما يسمونه بالذهب الأبيض، ولكن ليس هذا هو الذهب، وإن كان عندهم أنه بمنزلة الذهب في الغلاء وتعلق النفوس به، لكنه ليس هو الذهب المعني في هذه الآية. والفضة أيضا معدن معروف وجوهر مألوف، لكنه أقل من الذهب. نعم. لا، ما تزوج بكر في الغالب، فما في إلا عائشة فقط، عائشة تزوجها وهي بكر. نعم. اتخاذهم أولياء معناه أن يتولاهم وينصرهم، هذا اتخاذ الأولياء، لا أن يتقرب إليهم لدعوتهم.
5: لكن إذا تقربنا إليهم لدعوتهم،
1: ألسنا نعطيهم من مال الزكاة؟ نعطيهم المال لنتألفه على الإسلام، فأنا ما أتقرب إليه لأني أحب أن أقرب إليه شخصيا، أتقرب إليه ليقرب إلى الإسلام. وهنا أشعر بنفسي أنني أنا ولي في الواقع، ما هو هو الولي. فمن اتخذ وليا من النصارى من الكفار عموما يتولاه ويناصره ويعاضده، فهذا يعني هو الذي اتخذ وليا.
5: يعني لو ذهبنا ندعوهم نبدأهم بالسلام
1: لا، ما نبدأهم بالسلام، السلام ما نبدأهم، نبدأهم بالتهنئة مثلا، صباح الخير، كيف حالك، المصافحة إن مدوا أيديهم فصافحهم وإلا فلا. نعم. بلى، لكن

0: أحسنت. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره. قوله زين، من المزين يا ياسر؟ نعم. لماذا زينها؟
1: لكي تكون بشرى في العباد الدنيا.
0: بشرى؟
1: لكي تكون امتحان العباد.
0: نعم، زينها امتحان العباد، هل يقدمون هذه الشهوات أو ما يرضي الله عز وجل؟ طيب، قوله للناس هل يشمل المؤمن والكافر؟ أي نعم، يشمل المؤمن والكافر، لأنه إذا قيل الناس فهو للعموم، إذا قيل المؤمنون فهو خاص. طيب، قوله حب الشهوات من النساء إلى آخره، لماذا لم يقل حب النساء بل قال حب الشهوات؟
2: إن حب النساء كان غير شهوة ربما يكون نحن.
0: نعم،
2: لكن حب النساء لشهوة هو هذا.
0: نعم. طيب، لماذا خص البنين دون البنات؟ ها؟ ما حضرت؟ نعم يا يحيى. نعم، لأن هذا هو موضع الافتخار عند العرب، وما زال الناس الآن يرغبون الأبناء أكثر من البنات. القناطير المقنطرة، القناطير جمع، وما هو القنطار؟ نعم، يعني الآلاف الكثيرة، أو نعم الآلاف الكثيرة، القول الراجح أنها الآلاف الكثيرة من الدنانير. نعم. طيب، المقنطرة يا فهد ايش معناها؟ نعم، المعتنى بها، التي يعتنوها يعتني بها أصحابها ويحفظونها ويعدونها، بل ربما أحيانا يدفنونها خوفا عليها. طيب، الخيل المسومة قرأنا. طيب، قال من الذهب والفضة، قال الله عز وجل من الذهب والفضة. الذهب والفضة هما المعدنان المعروفان اللذان تتعلق بهما رغبة الخلق جميعا، كل بني آدم تتعلق رغبتهم بالذهب والفضة أكثر مما تتعلق بغيرهم، ولهذا كان الذهب والفضة قيمة لجميع الأشياء، كل الأشياء تباع بماذا؟ بالذهب والفضة، يعني ما تجد مثلا غيرهما من الأموال يكون قيمة للأشياء تباع به الأشياء أبدا. بع دارك بماذا؟ بأي شيء؟ بالذهب والفضة. بعت سيارتك بالذهب والفضة، بعت كتابك بالذهب والفضة، كل شيء يكون عوضه الذهب والفضة، فهما محل رغبة الناس، ولهذا قال من الذهب والفضة. الذهب هو ذلك المعدن الأحمر، والفضة هو المعدن الأبيض المعروف. ولكن هل إذا حول الذهب وصار أبيض يثبت له حكم الذهب الأحمر فيحرم على الرجال لبسه، أو يتغير الحكم بتغير الحال؟ نحن نسمع أن فيه ذهبا أبيض، ولكن الذهب الأحمر هو الذي نص عليه، فإذا حول إلى ذهب أبيض فإن كان مجرد اللون فهو عندي محل نظر، هل يعتبر ذهبا ويكون نصابه في الزكاة نصاب الذهب ويكون حراما على الرجال ويحرم بيعه بالذهب الأحمر متفاضلا، أو نقول إنه انتقل وصار في حكم الفضة؟ هذا يحتاج إلى أن نعرف ما رأي الكيماويين في هذا الشيء، ما هل إنه ينتقل بما يضاف إليه من المادة التي تجعله أبيض أو لا ينتقل؟ وقول من الذهب والفضة والخيل المسومة، الخيل هي هذه الحيوانات المعروفة، وسميت خيلا لأن صاحبها غالبا يبتلى بالخيلاء، لأنها أفخر المراكب، فالراكب لها يكون في قلبه خيلاء، أو لأنها هي تختال في مشيتها، ولهذا ترى الخيل عند مشيتها ليست كغيرها، تشعر بأن فيها ترفعا واختيالا. قال بعضهم: أو لأنها يخيل إليها أنه لا شيء يساميها، وهذا لا ندري عنه، اللهم إلا ما يظهر من أثر مثل اختيالها في مشيتها. على كل حال الخيل معروفة، وأصحابها لا شك أنهم يرون أنهم فوق الناس لأنها أفخر المراكب في ذلك الوقت وإلى الآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ومن المعلوم أن الآية هنا في سياق من أحب شهوة الخيل، يعني اتخذها شهوة، فهذا هو محل التزيين المذموم. أما من اتخذها ليجاهد بها في سبيل الله فهذا خير، هذا لا شك أنها خير له، كما أن من أحب الذهب والفضة لا للشهوة وجمع المال ولكن لما يترتب على المال من المصالح فهذا محمود. الخيل قسمها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أقسام ثلاثة: فخر وخيلاء، أو ليناوي أبها المسلمين فهذا له وزن، ثانيا اتخذها ليجاهد عليها في سبيل الله فهذا له أجر، ثالثا اتخذها للركوب والتنمية والاستفادة من ورائها فهي له ستر، لا إثم لا أجر. قسم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أقسام ثلاثة: فخر وخيلاء، أو ليناوي أبها المسلمين فهذا له وزن، ثانيا اتخذها ليجاهد عليها في سبيل الله فهذا له أجر، ثالثا اتخذها للركوب والتنمية والاستفادة من ورائها فهي له ستر، لا إثم لا أجر ولا وزن. وقولها المسومة، قيل معنى المسومة التي تسوم، أي تطلق لترعى، كما قال تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون. وقيل المسومة المعلمة التي جعل لها أعلام للزينة والفخر، مثل أن يجعل عليها ريش النعام أو أشياء أخرى تحسنها. عندنا الآن سيارات مسومة ولا لا؟ يجعلون عليها زينة، زيقات و وجنوط، نعم، وأشياء أخرى، نعم، تسوم. حتى إن بعض الناس يلبس السيارات الفقيرة لباس السيارات الغنية، يحط عليها جنط مرسيدس، نعم، وتلقاه يمكن مازدا أو أرد من المازدا، نعم. على كل حال، إن تسويم المركوبات ما زال أمرا معلوما، ما زال أمرا معلوما عند الناس إلى يومنا هذا. المسومة عند الناس أغلى من غيرها، لأنها ما سومت إلا لأنها جيدة ومن أصل جيد، فلهذا تسوم ويعتنى بها أكثر. والأنعام والحرث، الأنعام جمع نعم، كأسباب جمع سبب، وهي الإبل والبقر والغنم، وهذه الأنواع من الحيوانات هي محل رغبة الناس أيضا. أكثر الناس يقتنون الإبل والبقر والغنم، لا تجدهم يقتنون الضباء أو ما أشبهها من الحيوان، وإنما يعتنون باقتناء هذه الأنواع الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، في البادية وفي الحاضرة، لكنها في البادية أكثر. طيب، وأغلى هذه الأنواع وهي الحمر من الإبل، الحمر من الإبل، ولذلك يضرب بها المثل في الغلاء والمحبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب وقد وجهه إلى خيبر، قال انفذ على رسلك فوالله، ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. والحرث، الحرث يعني الزراعة، حرث الأرض للزراعة. فهذه سبعة أشياء: النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ولو فتشت عامة رغبات الناس بهذه الدنيا لوجدتها لا تخرج عن هذه الأشياء السبع، لا تخرج عن هذه الأشياء السبع. طيب، والأنعام والحرث، نعم، لا تخرج عن هذه الأشياء السبع في الغالب، وإلا فيها أشياء محل رغبة عند الناس مثل القصور المشيدة. القصور المشيدة أيضا بعض الناس يكون مغرما بها، مغرما بها، يحبها وينميها ويحب أن يكون منزله أو قصره فاخرا، لا لا ليس له نظير. فالمهم أن هذه رغبات الناس. قال الله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك، لماذا قال ذلك بالمفرد المذكر مع أنها جماعة؟ والجماعة للعقلاء يقال هؤلاء، ولغير العقلاء يقال هذه. الجواب والله أعلم أنه أعاد اسم الإشارة على مفرد مذكر على تقدير ذلك المذكور، ذلك المذكور، فطوى ذكر هذه السبع كلها وعبر وكن عنها بالمذكور، وذلك لاحتقارها بالنسبة لنعيم الآخرة.

ولد لها فذلك مستحيل، لا بد أن تفارقها أو أن تفارقك هي، وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة برهان. فهذه الأشياء لو اجتمعت كلها للمرء فما هي إلا متاع الحياة الدنيا يتمتع بها الإنسان ثم يفارقها أو تفارقه هي. وقول الحياة الدنيا فيه حياة الدنيا وحياة أخرى، ما هي الحياة الحقيقية؟ قال الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. نعم، أما الدنيا فهي حياة بسيطة ليست بشيء، ليست بشيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، موضع الصوت، الصوت يعني حوالي متر، في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أي دنيا هي؟ الدنيا منذ خلقت إلى يوم القيامة بكل ما فيها من نعيم، وذلك لأن نعيم الدنيا في الحقيقة كأحلام، كأحلامنا. واعتبر الأمر بما مضى من عمرك، كل ما مضى من عمرك كأنه حلم، أليس كذلك؟ ليس كأنه شيء واقع لأنه راح. لا فرق بين ما فعلته في اليقظة بالأمس وما رأيته في منامك البارحة، كلها راح. ولهذا قال سماها حياة دنيا، ودنيا مؤنث أدنى، ووصفت بهذا الوصف لدنو مرتبتها بالنسبة إلى الآخرة، لدنو مرتبتها بالنسبة للآخرة، فليس بشيء بالنسبة للآخرة، كما سمعتم الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده. وكذلك سميت الدنيا لأنها أدنى من الآخرة باعتبار الترتيب الزمني، وللآخرة خير لك منين؟ من الأولى، فهي أولى باعتبار الترتيب الزمني، دنيا إذن قريبة للناس. طيب، ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن ما دمنا نعرف أن هذا متاع الحياة الدنيا فلننظر إلى هذه الأشياء لا نظرة شهوة ولكن نظرة جد. إذا كان ذلك ينفعنا في الآخرة فالنظر إليه طيب ونافع ويكون من حسن الدنيا والآخرة. أما إذا نظرنا إليه مجرد نظر الشهوة فإنه يخشى على المرء أن يغلب جانب الشهوة على جانب الحق. ولهذا أدنى الله مرتبة هذه الأشياء ووضعها حيث قال ذلك متاع الحياة الدنيا، ثم قال والله عنده حسن المآب. الله عنده حسن المآب يعني حسن المرجع. لماذا؟ في الدار الآخرة، لأن مرجع كل إنسان إلى الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار، وليس ثمة دار أخرى ثالثة. كل الناس الجن، بل كل الجن والإنس مآلهم في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار، وليس ثمة دار أخرى. فالله عنده حسن المآب يعني حسن المرجع. نأخذ الفوائد أيضا في هذه الآية، عدة فوائد. أولا حكمة الله عز وجل في ابتلاء الناس بتزيين حب الشهوات لهم، بتزيين حب الشهوات لهم في هذه الأمور السبع. ووجه الحكمة أنه لولا هذه الشهوات التي تنازع الإنسان في اتجاهه إلى ربه لم يكن للاختبار في الدين فائدة. انتبه، يعني لو كان الإنسان لم يغرس في قلبه أو في فطرته هذا الحب
لم يكن في الدين.

في الابتلاء في الدين فائدة. السبب لأن الانقياد إلى الدين إذا لم يكن له منازل يكون سهلا ميسرا. ولهذا من أول من يجيب إلى الرسل؟ الفقراء الذين حرموا من الدنيا، لأنه ليس عندهم شيء ينازعهم، لا مال ولا رئاسة ولا غير ذلك. فهذا من حكمة الله أن زين في قلوب الناس حب الشهوات. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يذم من أحب هذه الأمور على غير هذا الوجه، وهي محبته شهوة. وذلك لأنه إذا زين له محبة هذه الأمور لا لأجل الشهوة لم يكن ذلك سبباً لصده عن دين الله. لأن أكثر ما يفتن الإنسان الشهوة إذا لم يكن هناك شبهة. فإن كان هناك شبهة واجتمع عليه الشبهة وشهوة حصلت له الفتنتان. ويدل لذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في النكاح وحث عليه وأمر به الشباب. طيب، ومما يدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج المرأة الولود، والولود كثيرة الولادة، وإذا كانت ولودا كثر نسلها ومن نسلها البنون. فالمهم أن محبة هذه الأشياء لا من أجل الشهوة أمر لا يذم عليه الإنسان. ومن فوائد الآية الكريمة قوة التعبير للقرآن، وأنه أعلى أنواع الكلام في الكمال، أعلى أنواع الكلام في الكمال. ولهذا قال: حب الشهوات، ولم يقل حب النساء أو حب البنين أو حب القناطير المقنطرة، بل قال حب الشهوات من هذه الأشياء. فسلط الحب على إيش؟ على الشهوات لا على هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء حبها قد يكون محمودا كما عرفت. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تقديم الأشد فالأشد، ولهذا قدم النساء، ففتنة شهوة النساء أعظم فتنة، أعظم فتنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا بدأ بها فقال: من النساء. ومن فوائد الآية الكريمة أن البنين قد يكونون فتنة، ويشهد لذلك قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والأولاد أعم من البنين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الذهب والفضة من أشد الأموال خطرا على الإنسان، ولهذا قدمها على بقية الأموال فقال: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والنعام والحرث، لأنها أعظم المال فتنة، لا سيما الموصوفة بهذه الصفة أنها قناطير مقنطرة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما كثر المال ازدادت الفتنة في شهوته. من نأخذه؟ من قولها: القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ولهذا نجد بعض الفقراء يجود بكل ماله، والغني لا يجود بكل ماله، بل بعض الأغنياء نسأل الله العافية يبتلون كلما كثر مالهم اشتد بخلهم ومنعهم. ومن فوائد الآية الكريمة
أن الخيل أعظم المركوبات فخرا، ولهذا قال الخيل المسومة، ولا سيما إذن نقول ولا سيما إذا كانت مسومة أي معدمة معتنى بها، أو مسومة مطلقة في المرعى معتنى بها في رعيها، فهي تكون فإنها تكون أعظم المركوبات فتنة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن فتنة الأنعام الإبل والبقر والغنم دون فتنة الخيل، بناء على الترتيب، وأن الترتيب في هذه الآية من الأعلى إلى الأدنى. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن من الناس من يفتن بالحرث بالزراعة، فيفتن بها ويزدرع على الوجه المشروع وغير المشروع، وهو كذلك ولا سيما في زمننا هذا حيث انتعشت الزراعة، فصار الناس والعياذ بالله يذهبون فيها كل مذهب ويرتكبون فيها المحرمات من الكذب على الدولة والخيانة. نعم، ومع ذلك لا يرون في هذا بأس. تجد الإنسان مثلا يبيع محصوله على شخص من الناس بدراهم نقدا، ثم يعطيه اسمه من أجل أن يأخذ المشتري من الحكومة أو من الدولة ثمنا أكثر، يشتريه من المزارع مثلا بريال ونصف الكيلو ويبيعه على الدولة بريالين، ويكذب فيأخذ اسم المزارع، فيكون المزارع خائنا والآخر كاذبا، وينتج من ذلك أكل المال بالباطل. وإذا سألوا قيل هذا حرام، قال أنا محتاج فلوس، يقول التاجر إذا تجب فلوس تكذب وتتحيل اصبر، وإلا بع عليه هذا ولا تعطيه اسمك، بع عليه المحصول ولا تعطيه اسمك إذا كانت الدولة تسمح ببيعه. لكن ابتل الناس بهذا الشيء والحرث. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الأشياء كلها لا تعد أن تكون متاع الحياة الدنيا، لقوله ذلك متاع الحياة الدنيا. ومن فوائدها التزهيد في التعلق بهذه الأشياء، لقوله ذلك متاع الحياة الدنيا، وكل ما كان من للدنيا فلا ينبغي للإنسان أن يتبعه نفسه، لأنه زائل. لا تتبع نفسك شيئا من الدنيا إلا شيئا تستعين به على طاعة الله حتى ينفعك، وأنت سوف تنال منه ما يناله من أتبع نفسه ما متاع الحياة الدنيا للدنيا. يعني أن مثلا أن الرجل الذي يأكل العشاء، من الناس من يأكله لأجل أن يحفظ بدنه أو أن يحفظ جسمه، يأكله امتثالا لأمر الله، يأكله استعانة بها على طاعة الله، يأكله تمتعا بنعم الله فيؤجر على ذلك. ومن الناس من يأكله لمجرد شهوة ليملأ بطنه فيحرم هذا الأجر، يحرم هذا الأجر لأنه نوى به مجرد الشهوة فقط. ومن فوائد الآية الكريمة تنقيص هذه الحياة، لقوله الحياة الدنيا، ووالله إنها لناقص، إن دارا لا يدري الإنسان مدة إقامته فيها، وإن دارا لا يكون صفها إلا منقصا بكدر، وإن دارا فيها الشحناء والعداوة والبغضاء بين الناس وغير ذلك من المنغصات.
إنها لدنيا. الإنسان منا في هذه الدنيا لا يضمن أن يبقى ولا لحظة واحدة، أليس كذلك؟ طيب إذن كيف نقول هذه حياة؟ كيف نقول إن هذه حياة؟ إنها لحياة الدنيا. والإنسان في الحقيقة من حكمة الله عز وجل إن أنه فتن بما فيها من هذه الأشياء التي ذكر الله عز وجل، ولكن العاقل ينظر إلى المآل والعاقبة. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما عند الله خير من هذه الدنيا، لقوله والله عنده حسن المآب. ومنها ما أشار إليه بعضهم في أن من تعلق بهذه الأشياء تعلق شهوة فإن عاقبته لا تكون حميدة، لأن الله لما ذكر التعلق على وجه الشهوة بهذه الأشياء قال والله عنده حسن المآب، فكأنه يقول ولا حسن مآب لهذا المتعلق بهذه الأشياء، أي أن عاقبته ليست حميدة. هكذا ذكر بعضهم، ولكن في نفس منها شيء، والذي يظهر لي أنه إن لا ختمت بهذا والله عنده حسن مآب من أجل ترغيب الإنسان بما عند الله عز وجل، وأن لا يتعلق بهذا بمتاع الحياة الدنيا. ويدل لما ذكرت قوله قل أنبئكم بخير من ذلك. الخطاب في قل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الله إذا صدر القول بقل كان في ذلك دليل على عناية الله به، وأنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا، وأنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغه على وجه الخصوص. وإلا فإن كل القرآن قد قيل للرسول عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لكن أحيانا يذكر الله عز وجل شيئا يصدره بقل للدلالة على العناية به. ولننظر العناية بما يذكر جاءت من أكثر من وجه. أولا لأن الله صدرها بقل، وثانيا أنه صدرها بالاستفهام أأنبئكم بخير من ذلك، يعني أأخبركم بخير من ذلكم، يعني المشار إليه في الآية السابقة. والاستفهام يفيد تنبيه المخاطب وحضور قلبه لما سيلقى إليه، فهو كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ثم إن فيه أيضا في هذا الاستفهام معنى غير التنبيه، وهو التشويق أأنبئكم بخير من ذلكم، يعني بعد أن قص الله علينا ما متاع الحياة الدنيا أمر نبيه أن يقول للناس أأنبئكم بخير من ذلكم، ليشوقهم إلى ذلك الخير. وقوله أنبئكم بخير من ذلك قال أنبئكم ولم يقل أخبركم، لأن النبأ إنما يقال في الأمور الهامة عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ولهذا قيل للنبي نبي ولم يقل مخبر، فهذا أمر هام يحتاج إلى الإنباء عنه. وقوله بخير من ذلكم ولم يقل من ذلك، لأن المخاطب جماعة، المخاطب جميع الناس. وهنا نقف لنتذكر ماذا يراعى في اسم الإشارة المقرون بالكاف، ماذا يراعى في اسم الإشارة المقرون بالكاف. اسم الإشارة المقرون بالكاف يتضمن مشارا إليه ومخاطبا، مشارا إليه ومخاطبا. فاسم الإشارة
يكون بحسب المشار إليه، والكاف تكون بحسب المخاطب. فأولا كيف نقول إذا خاطبنا مفردا مذكرا وأشرنا إلى مفرد مذكر؟ نقول ذلك ذا اسم إشارة المفرد المذكر والكاف لمخاطب المذكر. ماذا نقول إذا أشرنا إلى مثنى مذكر نخاطب مفردا مذكر؟ نقول ذانك، قال الله تعالى فذانك برهان من ربك، نقول ذانك. ماذا نقول إذا خاطبنا مفردا مذكرا وأشرنا إلى مثنى مؤنث؟ نقول تانك المرأتان قائمتان. طيب ماذا نقول إذا أشرنا إلى مفردة مؤنثة وخاطبنا مفردا مذكرا؟ نقول تلك أو نقول تيك، ولا سيما معها مثل هاتيك. ماذا نقول إذا أشرنا إلى جماعة ذكور أو إلى جماعة مطلقا نخاطب مفردا مذكرا؟ رحمك الله، نقول أولئك، نقول أولئك. الآن عددنا كم صورة؟ عدة صور على، والكاف لم تتغير. لماذا؟ لأن المخاطب مفرد مذكر. كيف نقول إذا كان المشار إليه مفردا مذكرا والمخاطب مثنى؟ ذلكما، قال الله تعالى ذلكما مما علمني ربي. إذا كان مفردا مؤنث والمخاطب مثنى، أنا يمكن أعطيكم إياها، أنا أسأل أحسن. عرفتم القاعدة الأولى في الأمثلة السابقة؟ ذكرنا إذا اختلف المشار إليه مع كون المخاطب واحدا مفردا مذكرا. طيب إذا كان المخاطب مثنى والمشار إليه مفرد مؤنث، الأخ تلكما صح، كيف نقول إذا كان المخاطب مثنى والمشار إليه مثنى مؤنث؟ أنت المشار إليه مثنى مؤنث والمخاطب مثنى؟ لا يحيى، تانكما. كيف نقول إذا كان المخاطب جماعة نساء يا غانم والمشار إليه مفرد مذكر؟ المشار إليه مفرد مذكر والمخاطب جماعة نساء، ها؟ ذلكن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، كذا. طيب الظاهر ما نحتاج إلى أننا نستمر، لأنها المسألة التصوية تحتاج إلى تأني. المشار اسم الإشارة يتبع إيش؟ المشار إليه. الكاف تتبع المخاطب، كذا. تارة يكون كل منهما مفردا مذكرا، وتارة يكون كل منهما مفردا مؤنثا، وتارة يكون كل منهما جمعا للذكور، وتارة يكون كل منهما جمعا للإناث، وتارة تختلف الحال بين المشار إليه وبين المخاطب. طيب كاف المخاطب قلت لكم إنها بحسب من؟ المخاطب. فيها لغة أن تكون للمذكر بالكاف المفتوحة أيا كان المذكر، مثنى أو جمع أو مفرد. انتبه، إذا كان المذكر فهي مفتوحة مبنية على الفتح، لمؤنث مبنية على الكسر، ومفردة في الموضعين.
يعني فيها لغة لغة العرب يبقون الكاف بصيغة المفرد دائما مفتوحة في المذكر مكسورة في المؤنث. فيه لغة ثالثة يبقون الكاف مفتوحة مفردة للمذكر والمؤنث والمثنى والجمع والمفرد، فيقول مثلا ذلك سواء كانوا خاطبون رجلا أو امرأة أو رجلين أو امرأتين أو رجال أو نساء. وأظن هذه اللغة تناسب، ها؟ نعم، لأنها أسهل، ها؟ أي نعم. لا هذا الحقيقة ما، لأن اللي احنا نقول القاعدة عندنا إذا اختلف النحويون أخذنا بالأسهل، أما إذا اختلفت اللغات أخذنا بالأفصح. ما هو صحيح، لا يذهب أهله. إذا اختلفت اللغات خذ بالأفصح، وإذا اختلف النحويون خذ بالأسهل كذا، وإذا اختلف الفقهاء خذ بالأحوط. تمام، هذه ثلاث قواعد. طيب طيب، إذا ألف لام يمين.

0: بس ما تقول في قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ ألف لام ميم
1: نقول هذه حروف ابتدأ بها الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ابتدأ
0: بها بعض السور. وهل لها معنى أو لا؟
1: قيل أن هذا ليس لها معنى وعلمها عند الله.
0: نعم.
1: والقول الصحيح أنها لها معنى.
0: لا لا، إذا قلت علمها عند الله ما تقدر تقول ليس لها معنى ولا لها معنى.
1: نعم.
0: اللي فوض ما يثبت ولا ينفي. ها.
1: والقول الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أتى بها تحديا لأحد.
0: السؤال هل لها معنى؟ ما نريد هل لها مغزى؟ هل لها معنى في حد ذاتها أم لا؟
1: نقول ليس لها يعني معنى نعلم.
0: القول الراجح أنه ليس لها معنى، لا معلوم ولا مجهول، كذا ولا لا؟ طيب ما هو الدليل أن هذا هو القول الراجح؟
1: لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة معاني هذه الحروف.
0: لا يعني نعم أحمد
2: الحرف ما يتكلم ليس لها معنى.
0: نعم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذه الحروف هكذا مضمون بعضها إلى بعض ليس لها معنى في اللغة العربية، وحينئذ بمقتضى كون القرآن باللسان العربي نقول ليس لها معنى. طيب أحمد، إذا قلنا ليس لها معنى صارت عبثا أنت، والله عز وجل منزه عن العبث. نعم، لها مغزى وهو تحدي العرب، حيث كان هذا القرآن لم يأتي باللسان الجديد حتى يقول والله ما نعرف هذا اللسان، وإنما أتى باللسان العربي الذي يتكون منه الحروف الذي يتكون من الحروف المعهودة اللي يعرفونها، ومع ذلك عجز. طيب يشهد لاعتبار هذا المغزى، ما الذي يشهد أو يؤيد القول بهذا المغزى؟ صحيح أنه في الغالب إذا ذكر هذه الحروف المقطعة الهجائية يذكر بعدها القرآن، مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل على الكتاب إلى آخره. طيب سمع.
3: الله أكبر.

0: طيب قوله عز وجل الكتاب، ما المراد به؟ القرآن. ولماذا سمي كتابا؟ في صحف الناس. والأمر الثالث،
1: الأمر الثالث أنه أيضا مكتوب عند الملائكة
0: في الصحف التي بأيدي الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر. طيب قوله عز وجل منه آيات محكمات، ما المراد بالمحكمات؟ إذن معناها القرآن بعض ما أتقن.
1: لا، هذا الإتقان يعني أن أسماء الإتقان أن القرآن كله نزل حق.
0: منه آيات محكمات، ما معنى محكمات؟ بس حدد.
1: أي لا اشتباه فيها، هي ظاهرة واضحة.
0: أحسنت، أي ظاهرة واضحة لا اشتباه فيها. تمام. أخر متشابهات
1: عكس.
0: عكس. يعني فيها غموض لا يفهمها إلا ذوي الألباب أو الراسخون في العلم. طيب قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، عادل، فيها للسلف وجهة، الوجه الأول الوقوف على إلا الله، والوجه الثاني الوصف، كما توجيه كل من القراءتين. إيه أن معنى التأويل؟ لا، وش معنى التأويل على هذا الوقت، على قراءة الوقت؟ إيه معنى التأويل؟ لا، العاقبة والحقيقة التي عليها هذا الشيء، نعم، المتشابه لا يعلمها إلا الله. طيب وعلى قراءة الوصف يكون معنى التأويل، ها؟ إنك ما معنى التأويل على هذه القراءة، على قراءة الوسط؟ التفسير معناه التفسير، يعني هذا التفسير تفسير المتشابهات لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. أما من كانت علومه سطحية فهؤلاء لا يعرفون تأويل هذا المتشابه. نعم. طيب من الآيات المتشابهات آيات ظاهرها التعارض، مثل
2: قوله تعالى والذي الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثلا.
0: لا خالد، آيات ظاهرها التعارض تكون مشتبهة عند بعض الناس فيظن أن في القرآن تناقضا فيتبع هذا المتشابه ويلبس به على الناس، ولكن الراسخون في العلم يعلمون وجه هذه الآيات ولا يكون فيها تعارض.
1: قوله تعالى
0: حيث
1: السؤال في موضوع
0: في موضوع. أحسنت، الراسخون في العلم يعرفون وجه ذلك فيحملون كل آية على وجه لا يخالف الآية الأخرى. طيب وفيه أيضا آيات كثيرة، دقيقة، فيها آيات كثيرة أشار إليها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه الذي سماه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، وهو كتاب جيد نافع لطالب العلم. طيب سمعنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم إن الله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم
1: قال الله عز وجل ستغلبون وتحشرون، هل فيها قراءة ثانية؟ قراءة بالياء سيغلبون ويحشرون. طيب، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار في الدنيا وحالهم في الآخرة. ما حالهم في الدنيا؟ نعم، أحسنت. إذن هم في خسارة في الدنيا وفي الآخرة. هل في القرآن ما يشهد لهذه الآية في أن مآل الذين كفروا الغلبة؟ إيه الغلبة في الدنيا والنار في الآخرة؟ لا، آية مثل هذه آية تقريبا إن لم تكن مثل هي مثلها في المعنى لكن يختلف اللفظ على الشيء. إن الذين كفروا، نعم أحسنت، هذه الآية في سورة الأنفال كهذه الآية تمام. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طيب، لو أن الكافر افتخر بما عنده من القوة والمال والولد، فبأي شيء يرد عليه المؤمن هذا الافتخار؟ إيه؟ لا نزال في نقول هذه لن تغني عنكم من الله شيئا، نعم، ولو شاء الله عز وجل لانتصر منكم، ولكن يبلو الله عباده بعضهم ببعض. واضح؟ ما تقولون؟ هكذا. أما أن ننظر إلى أموالهم وأولادهم نظرة الإعزاز والإكبار والإعجاب فننحسر ونقول لا يمكن أن نصل إلى ما وصلوا إليه ثم نصير أذنابا لهم نتبعهم، فهذا ليست حال المؤمن. المؤمن ينظر إلى هؤلاء وكأنهم خفاش، ولكنه يسعى إلى ما يكون به النصر عليهم من الإيمان بالله والعمل الصالح وإعداد القوة وغير ذلك. طيب، سمعنا هداية الله.
2: ما حفظته
1: بهذا.
2: أنا ما
1: في خابر قبل
2: منها.
1: عجيب، ما علمت؟ ما حفظ.
2: كلنا
1: نقرأ من وجه. لا من وجه، لا كلنا نقرأ من وجه عدد هداية الله. نعم، فيصل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة.

0: والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: بس هذا هو قوله عز وجل يرونهم مثليهم رأي العين فيها قراءته يرونهم وترونهم. ما موقع قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة مما قبلها في المعنى؟ أخذ المصحف الآن أنت سمعتنا.
0: الناس
2: هذا يربط بالما قبل يعني الشاهد على مغلوبيته.
1: هذه فيها بيان فئتين التقتا ما بين الله حال الفئتين ثم بين فقال فئة فمحلها مما قبلها بمعنى أن فيها تفصيلا لما أجمل في قوله فئتين التقتا. طيب في قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فيها حذف وهو أنه حذف من إحدى الجملتين ما ذكر في الأخرى.
0: قوله تعالى فئة تقاتل في سبيل الله هنا ذكر الفئة وذكر ما تقاتل في سبيل الله وهو سبيل الله عز وجل وهي الفئة المؤمنة
1: وحذف وصف المؤمن المقابل بوصف وأخرى كافرة. طيب
0: حذف في مقابل ذكر وصف الكافرة حذف ما تقاتل في سبيل
1: حذف ما يقابل تقاتل في سبيل الله والمحذوف
0: بين في قوله سبحانه وتعالى
1: التقدير وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت كذا ولا لا؟ طيب وهذا من بلاغة القرآن أن يحذف في أحد المتقابلين ما يذكر في الآخر. طيب ما معنى قوله مثليهم رأي العين؟ ضعف هذا أحد الأقوال يعني يرونهم ضعفيهم بناء على أن الآية نزلت في غزوة بدر لأن المؤمنين كانوا 318 والكافرين كانوا ما بين 900 و1000. طيب فيه رأي آخر طيب لكن مثليهم المشكلة في مثليهم مثنى
3: قيل أكثر
1: إيه؟ يعني إن التثنية عبارة عن الكثرة لا للتقييد باثنتين. طيب هل لهذا شاهد في القرآن؟ عمر ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين قال العلماء معناه كرة بعد كرة ولا يتقيد باثنتين ومنه قولهم في الإحرام لبيك اللهم لبيك فالمراد تلبية بعد تلبية لا خصوص التثنية. طيب ذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس نازلا في بدر ولكن ضرب مثل وليس نازلا في أهل بدر وبناء على هذا القول لا يكون في المثلين إشكال كذا ولا لا ويكون المعنى أن الله أوجب على المؤمنين أن يصبروا في مقابلة مثليهم في مقابلة مثليهم من الكفار فقال تعالى إيكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 وعلى هذا القول لا إشكال في الآية إطلاقا. طيب ذكرنا في قوله قل أو نبئكم بخير من ذلك، لماذا صدرت الآية بالاستفهام؟ وإن شئت فقل ما المراد بالاستفهام هنا؟ نعم الأخ هنا أما حضرت هذه واحدة. طيب عيد قل أو أنبئك الاستفهام ما المراد به؟ أو أنبئك هذا الآية

0: للتشويق. ما مناسبة التشويق هنا؟ ما يتمتع الناس به في الدنيا.
1: أراد الله عز وجل أن يذكر الذي هو خير من ذلك.
0: نعم.
1: وهو متاع ثواب الآخرة.
0: طيب. هل جاء في القرآن نحو هذا الاستفهام؟ أعني استفهام يرد به التشويق إلى نعيم الجنة؟ ليش سامع؟ يا أيها الذين آمنوا. نعم. ثم ذكر ثوابها. طيب سمعنا. نعم. زين الناس بشواطئ.

0: من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام.
1: نعم. والحرث.
0: والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: كم عدد هذه المزينات؟
2: سبعة.
1: سبعة كذا؟ طيب، هنا قال زين الناس حب الشهوات من هذه الأشياء، فهل هناك فرق بين أن يقال حب الشهوات أو أن يقال زين للناس حب النساء؟ بينهما فرق.
2: أن الإنسان ما يحب هذه الأشياء إلا للشهوة،
1: أن محبته لهذه الأشياء محبة الشهوة، فهذا هو الذي يكون متاع الحياة الدنيا. أما مطلق المحبة فقد يكون من فقد يترتب عليه ثواب الآخرة ولا يكون من متاع الدنيا. عرفت؟ طيب، ما هو الدليل على الفرق أو على هذا الفرق بين العبارتين؟ نعم نعم محمد. أي نعم نعم صح. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء ليس محبة شهوة ومتاع دنيا، لكن محبة خير. طيب، في المال، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ما هو الدليل على أن المال قد يكون خيرا مع محبة الإنسان له؟
3: قوله سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير لشديد.
1: نعم،
3: الخير لأنه المال.
1: نعم طيب، هذا صحيح، لكن ما هو الدليل على أن محبة المال قد تكون خيرا؟
3: لأنه يكون سبيلا إلى ما يرضى الله سبحانه وتعالى من إنفاق سبيل الله ومن الحلال.
1: طيب،
4: قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح والرجل
1: الصالح. نعم، والثناء كثيرا كما قال الأخ داد على من أنفق في سبيل الله. نعم، وكم حصل في المال من خير كثير للأمة الإسلامية في ماضيها وحاضرها. طيب، الحرث أيضا ممكن أن يكون حب الحرث خيرا لا مجرد متاع دنيا. أنت يمكن الدليل من القرآن ومن السنة كما تحب، وإن شئت فمن التعليل. ها؟ أحسنت، أن الحرث قد يكون خير للإنسان إذا قصد به الخير، أراد أن ينتفع الفقير والمار والطير والوحش وغير ذلك، فيكون له في ذلك أجر ولا يكون مجرد متاع في الحياة الدنيا. طيب، أي اقرأ آخر حتى تبين لك، وحيث إنك سألت وليس هذا موضع السؤال سمعنا أول السؤال. أنا فاهم، سمع أول السؤال.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ترى ليست جزاء ثواب، تتسلطون علينا بعدين تبدون تسألون، لكنها جزاء تعزير. نعم، اقرأ.

طيب، ما موضع العطف في قوله وأنزل الفرقان مما قبله، أو ما نوع العطف في قوله وأنزل الفرقان مما قبله؟ عطف بيان؟ لا، عطف البيان ما يأتي بحرف النسق.

0: هو السلفية؟
1: ها؟ لا. نعم يحيى. اي نعم، لكن ما موضع من حيث المعنى، من حيث المعنى مو من حيث الاعراب. بدايه الله. ها طيب، صفه عامه ولا لا؟
2: صفه لله.
1: لا ما هي صفه لله.
2: لا اله
1: لا لا. وانزل الفرقان.
2: وانزل عدل على الناس والنزل صفه لله.
1: اي لا صح، فيكون من باب عطف العام الخاص، لأنه ذكر الكتاب والتوراة والإنجيل ثم قال وأنزل الفرقان، وهذا الوصف يشمل كل الثلاثة، يشمل كل الثلاثة. واضح يا فرجة.

0: اقرب اقرب يعني اقرب
1: والمستغفرين بالأصحاب.
0: طلع طلع فرح. نعم بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أظننا تكلمنا على هذا ها؟ والفوائد كل شيء. طيب قال الله تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلك. أولا في القراءات فيها أأنبئكم بتحقيق الهمزتين بدون مد، وفيها قراءة ثانية أأنبئكم أي بتحقيق الهمزتين بالمد. وقوله قل سبق لنا سبق لها نظائر، وذكرنا أن الآيات المصدرة بقل تشير إلى الاهتمام بها والعناية بها، لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا أن يبلغها للناس، والأمر العام لكل القرآن. وقوله أأنبئكم الاستفهام هنا للتشويق، لما ذكر متع الحياة الدنيا السبعة الأنواع السابقة قال أأنبئكم يشوقنا إلى ما هو خير من ذلك. أأنبئكم أي أخبركم بخير من ذلك. والإنباء هو الخبر عن أمر هام، ولا يكون النبأ غالباً إلا في الأمور الهامة، كما في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قال بخير من ذلكم، المشار إليه ما سبق من متع الحياة الدنيا بأنواعها السبعة. ولكن قد يقال قد يقول قائل لماذا أشار إليه بلفظ المفرد المذكر؟ نقول لأجل طي ذكره بشيء واحد، كأنه قال بخير من ذلكم المذكور، حتى لا يشار إلى التفصيل فيه، لأن الدنيا كلها في الواقع ينبغي أن يزهد فيها الإنسان ولا يحتسبها شيئا. ألم ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يذكره تحقيرا له. نعم. وقوله قل أنبئكم بخير من ذلك، هذا كما قلت استفهام، الجواب هو مضمون قوله للذين اتقوا عند ربهم إلى آخره، هذا الخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري. وقوله للذين اتقوا لا يخفى علينا جميعا أنه خبر مقدم وجنات مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر يفيد الحصر، لأن من القواعد المعروفة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب للذين اتقوا عند ربهم، اتقوا ماذا؟ اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وأحيانا نؤمر باتقاء اليوم يوم القيامة كما في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأحيانا نؤمر بتقوى النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ولكن المعاني وإن اتفقت في أصل الوقاية لكنها تختلف.

المهم أن قوله للذين اتقوا ينبغي أن نحملها على أعلى أنواع التقوى وأفضلها، وهي تقوى إيش؟ تقوى الله عز وجل، لا تقوى اليوم الآخر ولا تقوى النار، لأن تقوى الله يحمل على تقوى اليوم الآخر وعلى تقوى النار. فما هو تقوى الله؟ فما هي تقوى الله؟ قال بعض العلماء في تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا يتضمن الإخلاص والعلم. العلم قوله على نور من الله، والإخلاص ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، يعني لا يحملك على هذا حب الدنيا أو الجاه أو الرئاسة أو ما أشبه ذلك. وقال بعض العلماء إن تقوى الله أن يخلي الإنسان جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. وعلى هذا قول الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال بعض العلماء: تقوى الله عز وجل اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا أجمع ما قيل في التقوى، إن اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم أعلم أن التقوى أحياناً تقرن بالبر وأحياناً تفرد، فإن قرنت بالبر صار معناها اجتناب المعاصي، والبر فعل الطاعات، وإن وفردت عنه صارت شاملة لفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا الاستعمال في الكلمات شواهد كثيرة أو نظائر كثيرة على الأصح، كالفقير والمسكين. الفقير والمسكين إن ذكر جميعا صار لكل واحد منهما معنى، وإن أفرد أحدهما صار بمعنى واحد. كذلك الإيمان والإسلام عند الإفراد يدخل أحدهما في الآخر، وعند الجمع يكون لكل واحد منهما معنى غير الآخر. قوله للذين اتقوا، إذن اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه عند ربهم. العندية هنا تفيد فضلا عظيما، لأنها هي القرب من الله عز وجل عند ربه، كما قال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، كما قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثواب أهل المتقين عند الله، والعندية تفيد القرب، ولا أقرب من شيء يكون سقفه عرش الله عز وجل كالفردوس الأعلى، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها. هذه العندية تفيد القرب، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقوله عند ربهم، الرب كما سبق هو الخالق المالك المدبر، وسبق أيضا قريبا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى عامة وخاصة، والربوبية هنا عند ربهم ربوبية خاصة، لأن الله تعالى وفقهم لما حرمه كثيرا من عباده. عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات كثيرة متنوعة
ذكر الله تعالى في سورة الرحمن.

0: القرآن أن أنواعها أربع، فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنتين من ذهب وجنتين من فضة، وهذا باعتبار الجنس، أما الأنواع فكثيرة لأن لكل أمة ما يختص بها من الثواب، ولكل فرد من الأمة ما يختص به من الثواب. ونحن نعرف الآن أن الفواكه في الدنيا اسمها واحد ولكن تختلف، فالرمان مثلا في هذا البستان يكون جيدا وفي البستان الثاني يكون رديئا، وكذلك بقية الفواكه، كذلك الجنة تختلف، حتى وإن اشتركت في أن كلها رمان كلها فواكه وما أشبه ذلك تختلف من شخص لآخر، كما قال الله تعالى ولكل درجات مما عمل. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف العالية من فضلك كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، فهي درجات عظيمة. فهنا قال جنات بالجمع لتعدد أجناسها وأنواعها وأفرادها، نعم. والجنة في الأصل البستان الكثير الأشجار، ولكن المراد بالجنات التي وعد الله بها المتقين هي دار النعيم المقيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها ليس من تحت أرضها بل فوق أرضها، لكن من تحت أشجارها وقصورها أنهار مضطردة وأنهار مختلفة الأنواع، أربعة أنواع: أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذا الماء لم يخرج من الآبار ولم يذب من الجليد، وهذا العسل لم يخرج من نحل، وهذا اللبن لم يخرج من بهيمة، ولكن الذي خلق هذا في الدنيا من هذه الأشياء المعلومة قادر على أن يخلقه عز وجل في الآخرة ابتداء. لبن مخلوق نهر يجري، عسل كذلك، خمر لذة للشاربين كذلك. فهذه الأنواع الأربعة تجري تحت هذه القصور الفخمة والأشجار اليانعة، تبهج الناظرين، تسر الناظرين، تسر القلب، لا يتصور الإنسان ما فيها من النعيم. اللهم فضلك. يقول تجري من تحت النار خالدين فيها، هذا أيضا من كمال النعيم الخلد، لا يذوقون فيها الموت، بل يقال لهم خلود ولا موت فيسرون، بل يقال لهم إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. كل الآفات التي في الدنيا المنغصة للنعيم كلها تنفى عنه، ولهذا قال خالدين فيها وأزواج مطهرة، معطوفة على جنات، جنات وأزواج، وعطفها عليها لاختلاف نوع التلذذ. فالتلذذ بالجنات تلذذ شهوة بطن، والتلذذ بالأزواج تلذذ آخر من نوع آخر، ولهذا قال أزواج من الحور العين ومن نساء الدنيا. والإنسان الذي له زوجة في الدنيا تبقى زوجة له في الآخرة، وإذا كانت ذات زوجين فإنها تخير بينهما. وإذا لم يكن الإنسان زوجة في الدنيا فإن في الجنة من ليس لهن أزواج في الدنيا، يزوج هذا من هذه. وهناك أيضا أزواج من نوع آخر وهن الحور العين. الحور العين أيضا داخل في قوله وأزواج مطهرة. وقوله تعالى مطهرة من أي شيء؟ من كل رجس حسي أو معنوي. مطهرة من كل رجس حسي أو معنوي، فالحسي مثل البول والغائط والحيض والعرق المنتن والمخاط وما أشبه ذلك، والمعنوي الغل والحقد والفجور وكراهة الزوج وما أشبه ذلك. المهم أن الله أطلق قال مطهرة ولم يقل من كذا وكذا، من أجل إفادة إيش العموم. لأن من القواعد المعروفة أن حذف المعمول يؤذن بعموم العامل، قاعدة معروفة عندهم أن حذف المعمول يؤذن بإيش؟ بعموم العامل. ولهذا أمثلة كثيرة، مثلا قوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. قال ألم يجدك يتيما، لم يقل فآواك. ألم يجدك ووجدك ضالا، ولم يقل فهداك مع أن الخطاب له، ووجدك عائلا ولم يقل فأغناك، بل حذف المفعول ليدل ليؤذن على عموم العام. فالرسول عليه الصلاة والسلام وجده ربه يتيما فآواه، لكن ما آواه وحده، آواه وآوى به حتى جعله فئة لكل مؤمن. ضالا فهداه، أو هداه وهدى به، هداه وهدى به. عائلا فأغناه وأغنى به. من أين للعرب هذه الغنائم العظيمة التي ما فكروا أن يغنموها؟ كيف يغنم العرب رعاء الشاء والإبل أرض فارس وهو إلا بإيش؟ إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدينه. المهم أن هذه قاعدة معروفة مقررة، وهو أن حذف المعمول يؤذن بعموم العامل. طيب، إذن أزواج مطهرة لم يذكر المعمول فيدل على أنها مطهرات من كل رجس حسي أو معنوي. وقولها أزواج مطهرة لم يقل مطهرات، لماذا؟ لأن نعت المؤنث لأن نعت الجمع يجوز أن يكون مجموعا وأن يكون مفردا، إلا جمع المؤنث السالم فإنه يكون مجموعا. فتقول مثلا مررت بنساء مؤمنة ونساء مؤمنات، وتقول مررت بمسلمات صالحات، ولا تقول بمسلمات صالحة. وهنا أزواج جمع مؤنث السالم ولا جمع تكسير؟ جمع تكسير، فيجوز في وصفه الإفراد والتأنيث، الإفراد والجمع. يجوز أزواج مطهرات وأزواج مطهرة. قال ابن مالك والله يقضي بهبات وافرة، ولو قال وافرات لصح. طيب، وأزواج مطهرة ورضوان من الله. الله أكبر، هذا أعظم شيء، رضوان من الله، أن الله سبحانه وتعالى يحل عليهم رضاه فلا يسخط عليهم بعده أبدا، ما يسخط عليهم. وهذا أعظم ما يكون، كما قال الله تعالى لما عدد نعيم أهل الجنة قال ورضوان من الله أكبر، أكبر من هذا كله. لأنه إذا رضي عليك محبوبك الذي تسعى إلى الوصول إليه منذ عرفت ومنذ ميزت فإن هذا أعظم مقصود للإنسان أن ينال رضا الله عز وجل، وأعظم من ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولا ألذ وأمتع وأحسن لأهل الجنة من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فالرضوان فأعلى شيء النظر إلى وجه الله، الرضوان يليه، المتع الجسدية في الجنة تلي هذا. ولهذا قال: ورضوان من الله، فأفرده بالذكر لأنه نعيم قلب، وما سبقه نعيم إيش؟ نعيم بدن وجسد، أما هذا فنعيم قلب. ولهذا يقول الله عز وجل: إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال: ورضوان من الله، والله بصير بالعباد سبحانه وتعالى. الله بصير بالعباد الذين يريدون الدنيا والذين يريدون الآخرة، فهو بصير بهم بصر نظر أو بصر علم، ها؟ يشمل هذا وهذا. فهو بصير بالعباد بصر نظر، لا يغيب عن نظره شيء، بصير بهم بصر علم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقوله بالعباد المراد به من محمد، أي أنواع العباد؟ العام ولا الخاص؟ العام. إذن العبودية العامة أولى. نعم، بصير بكل العباد، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، متقيهم وعاصيهم، كل العباد فالله تعالى بصير بهم. وهو سبحانه وتعالى بصير بمن يستحق أن يكون من المتقين ومن يستحق أن يكون من العاصي. فالمعصية بحكمته، والطاعة بفضله، المعصية بحكمته وعدله، والطاعة برحمته وفضله. نعم. ثم قال عز وجل: ها فوائد. طيب ما نخليها بعدها. نعم. قال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا. هذه بيان للذين اتقوا عند ربهم، للذين اتقوا، بيان للذين اتقوا لا للعباد، لأن العباد كلهم لا تصفون بهذه الصفات، لكن المتقين منهم هم الذين يتصفون بهذه الصفات. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، قوله يقولون يريد بذلك القول باللسان والاعتقاد بالجنان، لأن الله تعالى إذا أطلق القول بالإيمان ولم يتعقبه كان المراد به القول باللسان والعقد بالجنان. ودليل ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لما كان المراد بهذا القول القول باللسان فقط قال: وما هم بمؤمنين. أما إذا أطلق الله قول الإنسان آمنت فإنه يريد به الإيمان، القول باللسان والعقد بالجنان. ولهذا قال عز وجل: قولوا آمنا بالله، لا يريد منا أن نقول ذلك بألسنتنا فقط بل بألسنتنا وقلوبنا. قل آمنا بالله، لا يريد أن نقول ذلك باللسان فقط بل باللسان والجنان. إذن الذين يقولون ربنا آمنا بماذا؟ بألسنتهم فقط؟ ها؟ لا، بألسنتهم نطقا وبقلوبهم عقدا، يعني اعتقادا. وقولها الذين يقول ربنا، شف كيف توسلوا، كيف توسلوا إلى الله بربوبيته للإخبار بحالهم في الإيمان به، كأنهم يقولون ربنا آمنا ولكننا لم نصل إلى الإيمان إلا بربوبيتك لنا، تلك الربوبية الخاصة المقتضية للعناية التامة. يقول ربنا إننا آمنا، انتبه، قال الذين يقولون آمنا استقام الكلام بلا شك، لكن إذا قالوا ربنا إننا آمنا فهذا كالإشعار بأنهم لم يصلوا إلى الإيمان إلا بمقتضى هذه الربوبية الخاصة المقتضية للعناية التامة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، إننا آمنا، الجملة هنا مؤكدة بكم مؤكد؟ واحد، وهو إننا، لأن الثانية ضمير، إننا آمنا، فيؤكدون إيمانهم، إننا آمنا فاغفر لنا. طيب آمنا بماذا؟ بكل ما يجب الإيمان به، كل ما يجب الإيمان به. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالإيمان هنا يشمل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، وهو ستة أنواع: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب، الإيمان ليس هو مجرد التصديق، ليس مجرد التصديق، لأن مجرد التصديق ليس بإيمان، ولهذا يقال آمنا به، آمنا به، ويقال آمنا له، وبينهما فرق، ويقال صدقه وبينهما فرق أيضا. الإيمان لا بد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان، لا بد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان، يعني يصدق ثم يقبل ثم يذعن، هذا الإيمان. ولهذا يقال آمنت به ولا يقال آمنته. الإيمان لا بد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان، لا بد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان، يعني يصدق ثم يقبل ثم يذعن، هذا الإيمان. ولهذا يقال آمنت به ولا يقال آمنته. ولو كان الإيمان مرادفا للتصديق لصح أن يقال آمنته كما يقال صدقته. نعم، إذن الإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد الإقرار، على مجرد التصديق، بل هو تصديق متضمن لإيش؟ لقبول وإذعان. ولهذا كلنا يعلم حسب ما جاء به التاريخ أن أبا طالب مصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدق له، ويرى أن ما أخبر به مثل الشمس، حتى إنه ليقر بذلك في قصائده، يقول ألم يعلموا أن ابننا لا، لقد علموا أن ابننا لا مصدق لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. يقول ليس مكذبا ولا يعنى بقول الأباطل. إذن يكون عنده مصدق، يكون مصدق، ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. إذن هو مصدق، لكن لم يكن تصديقه هذا متضمنا للقبول والإذعان، ما قبل ولا أذعن. فهل نقول إنه مؤمن؟ لا. إذن لا بد في الإيمان من القبول والإذعان. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ألف هنا للسببية، أي فبسبب إيماننا اغفر لنا، لأن الإيمان لا شك أنه وسيلة للمغفرة، وكلما قوي الإيمان قويت أسباب المغفرة، حتى إنه إذا أخلص الإنسان إيمانه صارت حسناته تذهب سيئاته. طيب، ولهذا قال فاغفر لنا، أي بسبب الإيمان اغفر لنا، وهذا من باب التوسل بالطاعة لقبول الدعاء. وقال فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ها؟ نعم، فلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. نعم، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر فعل دعاء وليس فعل أمر. لماذا الأخ؟ هنا أيه. طيب، أحسن. اغفر لنا ما نقول هذا فعل أمر، لأن الله ما يؤمر، العبد لا يأمر الله، لكنه يدعوه. إذن كل فعل بصيغة الأمر موجه إلى الله ها فهو دعاء، يسمى فعل دعاء ولا يسمى فعل أمر. والمغفرة مأخوذة من الغفر، من الغفر، وهو الستر مع الوقاية، ومنه المغفر الذي يلبسه المقاتل في رأسه ليستر الرأس ويقيه السهام. فليست المغفرة مجرد الستر، بل هي ستر ووقاية. ولهذا نقول مغفرة الذنوب سترها عن الناس والعفو عن عقوباتهم. ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى يخلو يوم القيامة بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه، يقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا حتى يقر، فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني لا أجازيك عليها. والحمد لله رب العالمين أن الله عز وجل يستر الذنوب على عباده، والله لولا هذا لافتضح كثير من الناس. يقال إن بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أذنب ذنبا أصبح وذنبه مكتوب على بابه والعياذ بالله، فضيحة. أما هذه الأمة فستر الله عليها ولله الحمد، ولكن فتح لها أبواب التوبة على مصراعيه كما يقولون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله عز وجل يمهل للإنسان، يمهل له ويحلم عليه، وإذا وفق اتعظ من نفسه بنفسه، هو نفسه يفكر ماذا عملت وش أنا فعلت، فيستحي من الله عز وجل ويخشى أن يفضحه الله. لأن الإنسان إذا تجرع ربي في السر فربما يفضحه في العلانية إذا لم يتب الله عز وجل. فإن تاب تاب الله عليه وأبدل سيئاته حسنات. فاغفر لنا ذنوبنا، الذنوب هي المعاصي، المعاصي، وهي إما قبائح وإما دون ذلك، وكلها تحتاج إلى مغفرة، كلها يستغفر الإنسان منها. ولا تظن أن الصغائر إذا كفرت بالحسنات لا تظن أنها كما لو كفرت بالتوبة، لأن بينهما فرقا عظيما. إذا كفرت بالتوبة أبدلت السيئات بحسنات، إذا كفرت بالطاعات فإنها تمحى فقط لكن ما تبدل بحسنات. لا، الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، ويقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفرق بين الأمرين، فرق بين أن تذهب السيئة بالحسنة وبين أن تبدل السيئة حسنة، أليس كذلك؟ إذن لا تعتمد على تكفير الحسنات للسيئات فتقول إن سيئاتي مكفرة بحسناتي، لا. ثم إننا في الحقيقة حسناتنا نرجو أن تبرئ ذممنا، يعني لا تقوى على أن تكفر. لا تظن أن أي صلاة تكفر، لا، قد تكون صلاة لا تبرأ بها الذمة إلا كما يقولون بالدف، نعم، لأنها صلاة يفعلها الإنسان عادة، ثم إذا دخل فيها بدأ يضارب بماله إن كان تاجرا، وبدأ يقلب دفاتره إن كان طالبا، نعم، وبدأ ينظر إلى قدومه ومنشاره إذا كان نجارا، وهكذا. ولا تكثر الوساوس إلا إذا دخل في الصلاة، وإذا سلم طارت الوساوس هذه وصار قلبه حاضرا للذكر الذي بعد الصلاة. أما الصلاة نفسها فهو يتجول في كل مكان، وإذا سد بابا وإذا بالشيطان يفتح بابا بعيدا ما كان يطرأ على باله أبدا، فإذا حاول سده وإذا باب آخر مفتوح، وهكذا. من أجل أن يحول الإنسان بين رب بين ومن أجل أن يحول الشيطان بين الإنسان وبين ربه، لأن الشيطان يعلم أن هذه الصلة التي بين الله وبين العبد وهي صلته بالله في الصلاة لها شأن عظيم ودور كبير في إصلاح العبد. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أتريدنا أعظم من هذا؟ أن يكون في نفسك رادع ينهاك عن الفحشاء والمنكر. هذا هو الذي يغيظ الشيطان، فيريد الشيطان أن يحول بينك وبين هذا بإلقاء الوساوس في صلاتك، حتى تخرج من صلاتك بقلب يابس جاف كما دخلت كذلك في صلاتك. ولهذا أسأل الله أن يعيني وإياكم على إصلاح هذه العبادة العظيمة، لأنها إذا صلحت صلحت العبادات كلها، كل العبادات. ولكن إذا كانت جافة فمن أين تسقى شجرات العمل؟ لا تسقى إلا بماء. نعم. نعم. إذا تاب توبة عامة يكفي. نعم. وإذا قال أيضا استغفار المعروف: اللهم إني أستغفرك لما لا أعلم، هذا أيضا طيب يكفر هذا. إذا كان إبراء المدين، إبراء المدين من حق الآدمي المبهم المجهول جائزا ويبرأ به، فما بالك بحق الله؟ لا، هو ما تذكر، لكن أستغفر الله من كل ذنب، أستغفر الله من كل ذنب يكفي. نعم. لا، هذا السلطان نوعان: سلطان يظلهم به ولا يهتدون، هذا لا يمكن أن يكون على عباد الله المخلصين، وسلطان يتسلط عليه الشيطان لكن يمن الله عليه بالتوبة فيمحو ويهدم كل ما بناه الشيطان. يكون سلطانه هذا بالحقيقة زيادة غم عليه،
1: على الشيطان. ولهذا لا يرى الشيطان أحقر ولا أصغر من يوم عرفة لما يرى من تنزل الوحي. الشيطان
0: قد يتسلط على الإنسان، لكن إذا استغفر وغفر له زاد غمه. نعم.
2: قوله
0: أزواج
2: مطهرة يعم نساء الدنيا أيضا.
0: إيه نعم، حتى نساء الدنيا في الجنة مطهرات من هذا. نعم. كل من تاب إلى الله فإن الله يغفر ذنبه، وهذه الآية نزلت في التائبين. نعم. أما قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذه نزلت في غير التائبين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في غير التائبين. أما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فهذه في التائبين. نعم.
3: هل تقبل التوبة من ذنب دون ذنب الآخر؟
0: هذه تحتاج إلى أن نسأل عن شروط التوبة. تعرف شيء منها يا فهد؟
3: ها؟ أن يقلع عن الذنب، أن يعزم أن لا يعود.
0: أولا أن يخلص لله، إخلاص لله. الندم، الندم
3: على الإقلاع عن الذنب.
0: نعم. العزم. نعم.
3: وإن كان في حق
0: هذا الخامس
3: أن يتحلل منه إن كان حقا.
0: لا لا لا، هذه اللي تقول هذا داخل في قوله الإقلاع،
3: أن تكون في وقت.
0: نعم، أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه. خمسة شروط. إذا وجد هذه الشروط صحة التوبة، وليس في هذه الشروط أن لا يكون مصرا على عمل على ذنب آخر. ولهذا الصحيح أن التوبة تصح من ذنب مع الإقرار على غيره. لكن الذي فيه الإشكال، هل تصح التوبة من ذنب مع الإقرار على جنسه؟ هذا هو محل نظر. أما إذا كان من غير الجنس فلا شك أنها تقبل، لأن هذا هو مقتضى العدل. لكن إنسان يتوب إلى الله عز وجل من نظر النساء المحرم، ولكنه يقبل النساء، هل نقول إنها تقبل توبته من النظر ويعاقب على التقبيل فقط أو لا تصح؟
3: هذا
0: ها؟
3: هذا نوع.
0: فيها خلاف، الجنس واحد، الجنس واحد، هذه محل اشتباه عندنا، محل اشتباه. نعم. وأعظم، لكن هل إذا تاب من النظر هل يعاقب على النظر والتقبيل أو على التقبيل فقط؟ أقول هذه محل نظر. وابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين لما بحث هذا قال هذه المسألة لها غور بعيد، يعني لأنه قد ينظر هل إن توبته هذه صلاح قلب، فإذا كانت توبته صلاح قلب فلا بد أن يتجنب التقبيل، يعني ليتوب من النظر كيف يقبل؟
3: هو قبل إلا بعد.
0: لا أبدا، ما على كل حال. قد لا يريد تتبع النساء في النظر، لكن إذا حصل امرأة قبلها.
3: الله
0: يهدينا وإياكم. لكن ما هو ينظر لغيرها. هنا في ناس همهم النظر للنساء، يتلذذ بالنظر لها ولا يقبل ولا يفكر بالتقبيل. وفي إنسان همه أن يجد امرأة كاشفة الوجه ليقبلها. نعم. علامات قبول التوبة أن الإنسان يجد راحة وطمأنينة وكراهة للذنب وإقبال إلى الله عز وجل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخره. المراد بالاستفهام هنا في قوله أنبئكم حجاج، من المراد بالاستفهام؟ نعم،
1: التشويق.
0: هل له نظير؟ يعني نريد مثال آخر، تأتي بمثال آخر من القرآن. أحسنت. طيب، قوله للذين اتقوا عند ربهم، ما موضع الجملة مما قبلها في المعنى؟
1: بيان.
0: بيان ليش؟
1: للذين، للخير الذي أعظم، للأخير من السابق.
0: أحسنت. بيان لمن يستحق هذا الخير الذي هو أفضل مما سبق. قوله عند ربهم يا عاد السليم، ماذا تفيده هذه العندية؟ ها؟ التعظيم وإيش؟ تشريف كذا، لأن اللي عند الله ما في شك أنه مقرب إليه، فيكون في ذلك شرف له. المراد يا عمر بالربوبية هنا الخاصة. إذن تنقسم الربوبية إلى قسمين.
2: ربوبية عامة تشمل جميع العباد.
0: نعم.
2: ربوبية خاصة بالمؤمنين، وأخص هي التي تخص الأنبياء والمرسلين.
0: أحسنت. طيب، هل لك أن تأتينا بمثال يجمع بين المعنيين؟
2: قوله تعالى حكاية عن فرعون وموسى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
0: هذه
2: ربوبية عامة.
0: نعم.
2: ربوبية خاصة مثل هذه الآية.
0: خالد.
3: نعم، يجمعهما قوله تعالى رب العالمين رب موسى.
0: قالوا آمنا.
3: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
0: نعم، تمام. قوله عز وجل تجري من تحتها الأنهار، ما معنى قوله من تحتها؟
4: هي على السطح، تجري على سطح من بين أشجاره.
0: كيف على سطح والفوق من تحتها؟ شيبة.
5: تجري من تحت أشجارها.
0: أشجارها وقصوها. طيب، ما هذه الأنهار التي تجري؟ ما أنواعها؟
5: أنواع أربعة. من ماء آسن غير آسن.
0: أتدري ما الآسن؟
5: يعني غير متغير. يعني
0: ما أتدري ما الآسن؟
5: الآسن هو المتغير.
0: إذن غير آسن.
5: غير آسن.
0: طيب،
5: وأنهار من لبن لذة للشارب.
0: لا، لم يتغير طعمه. والثالث
5: من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى.
0: أحسن، هذه أربعة. طيب، أزواج مطهرة، أبي المنان، مطهرة من إيش؟ الرجس الحسي والمعنوي. طيب، الحسي مثل إيش؟ والبول والغائط. طيب، الباطني. طيب، هل يشمل هذا أزواج الدنيا؟ يشمل. نعم، يعني أن أزواج الأزواج من أهل الدنيا تكون مطهرة يوم القيامة. قوله رضوان فيها قراءتان عبد الرحمن بن داود صحيح؟ اي بكسر الراء وضمها رضوان ورضوان. طيب أيما أعظم، هذا النعيم المعدد أو الرضوان؟
1: الرضوان أفضل.
0: لا السؤال عبد البندر لأنك أخذت. نعم
6: الرضوان أفضل باشا.
0: الدليل
6: رضا الله سبحانه وتعالى عن
0: النعيم. إيه ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟
6: قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول أحل عليكم الرضوان
0: ما في شيء من القرآن.
6: رضي الله عنهم
0: ورضوا عنهم. لا ها أحمد أشارت بيدك ما أدري ها إيش تقول؟
1: ورضوان من الله أكبر.
0: قالوا تعالى ورضوان من الله أكبر. أحسنت. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، فهد يقولون بالقلب أو باللسان؟ طيب هل يكفي اللسان؟ الدليل الدليل نعم من القرآن. نعم فيصل وما هم بمؤمنين. طيب إذن ليس المراد بقولهم يقول ربنا إن آمنا ليس المراد به القول باللسان، إنما المراد القول باللسان والقلب. طيب
6: ما في أصدق من الآية؟
0: ما أدري ما أمانة ما نعرف حالها. نعم أي وهذا أيضا تفيد لكن يتأسرع يقول من يقول وما هم بمؤمنين. نعم طيب قوله فاغفر لنا ذنوبنا. يلا سامي ما هي المغفرة؟ الستر هي نسأل المغفرة. نعم يمكن نقول المغفرة هي الستر مع المغفرة، نسأل عن المغفرة. عبد الوهاب والتجاوز عنه، يعني إذا ستر ووقاية. ما الذي يدل على أن المغفرة تشمل المعنيين جميعا الستر والوقاية؟ من اللغة اي عرفنا معايا ستر الذنب والوقايه من بالتجاوز.
1: نعم تاتي منها المغفر الذي يغطي به
0: ماخوذه من المغفر الذي يغطي به المحارب راسه. نعم طيب اذن الى هنا وقفنا. طيب الفوائد من قوله قل أنبئكم ها كيف؟ طيب قنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وقنا عذاب النار. قنا القاف فعل دعاء صح؟ القاف فعل دعاء ها؟ لا خطأ نقول قي فعل دعاء ما نقول القاف. طيب المال لزيد ماذا نقول؟ نقول لي حرف جر ولا اللام حرف جر؟ اللام حرف جر. ما الفرق بين لزيد وبين قنا؟ ها طيب
7: تلك من حرف واحد ولا من حرفين؟
0: طيب حرف واحد
7: هذا الحرف
0: الايه شو هو اصل من ثلاث حروف نقول لان اللام حرف وقي ها فعل ولهذا لو كتبت قاف حرف هجائي لقلت قاف إذن قي فعل أمر زينته الصرفية لا عي كي لا زينته الصرفية عي لأنه حذفت فاؤه ولامه إذ أن أصله من وقى واو قاف ألف كذا فإذا حذفت الفاء واللام شبقى تبقى العين فيكون نقي على وزن عي مر شخصا من وعى عي وزنها الصرفي عي وزنها الصرفي عي من وفاء في وزنها الصرفي اي وشاء شي وقد ذكر الخضري على شرح ابن عقيل اظن حوالي 20 فعلا من هذا النوع يعني فعل امر مما حذفت فاؤه ولامه وصار على وزن عي طيب قوله تعالى قنا عذاب النار من الوقايه يعني قنا اياه وهل المراد قنا العذاب عند استحقاقنا له أو قنا العذاب حتى لا نعمل العمل الذي يسنو إلى العذاب أو الأمرين جميعا الظاهر أنها أن المراد الأمران أن المراد الأمران جميعا فيكون هؤلاء السادة قد دعوا بأن يقيهم الله تعالى عذاب أهل النار ودعوا بأن الله سبحانه وتعالى يقيهم النار إذا هم عملوا عمل أهلها ولكن كيف يقيهم عمل أهل النار إذا هم عملوا عمل أهلها يقيهم ذلك بأمور متعددة وقد ذكر العلماء أسباب مغفرة الذنب فبلغت نحو 10 أسباب منها أن يوفق الإنسان للتوبة فإذا تاب الإنسان من الذنب وقاه الله تعالى عقاب ذلك الذنب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ومنها الأعمال الصالحة والصدقة ودعاء المؤمنين وغير ذلك المهم منهم ذكروها نحو 10 أسباب كلها من أسباب وقاية عذاب النار فيكون دعاؤهم لوقاية من عذاب النار يشمل معنيين المعنى الأول أن يقيهم أعمال أهل النار والثاني أن يقيهم العذاب بعد فعل موجب العذاب بعد فعل الموجب بأن ييسر لهم أسباب التوبة ومحو هذه الذنوب ولو بمشيئته عز وجل فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله عذاب النار هذا مجمل لكنه مفصل في آيات كثيرة قد بيّن الله سبحانه وتعالى عذاب أهل النار وأنه عذاب تتفطر منه الأكباد وتتفجر منه القلوب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ثم وصف الله تعالى هؤلاء السادة بقوله الصابرين وهذه نعت لقوله للذين اتقوا عند ربهم للذين يقولون ربنا إننا آمنا للصابرين إلى آخره والصابر اسم فاعل من الصبر وهو في الأصل الحبس والمراد به شرعا حبس النفس عن محارم الله وأنواعه ثلاثة: صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر عن معاصي الله، وصبر على طاعة الله عز وجل. ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. أما الصبر على الطاعة فإن الإنسان يجد منه معاناة عظيمة، معاناة عظيمة، لأنه عندما يهم بالطاعة تجد نفسه الأمارة بالسوء، والشيطان يحاولان أن يسداه عن طاعة الله، وتجده في عراك مع نفسه الأمارة بالسوء، حتى إذا أعانه الله عز وجل على ذلك تغلب على هذين العدوين الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، واتقى وفعل ما أوجب الله أو ما أمر الله به في المعصية، لا سيما مع وجود الأسباب المقتضية لها، تجد الإنسان مع عراك شديد، في عراك شديد مع نفسه، تجد الإنسان في عراك شديد مع نفسه، لا سيما مع قوة الداعي، مع قوة الداعي لها وعدم المعارض. فإنه إذا قوي الداعي للمعصية وعدم المعارض لا ينجو منها إلا من عصمه الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا الرجل صبر هذا الصبر العظيم عن محارم الله مع قوة الداعي وعدم إيش المعارض. لم يقل هذا الرجل والله ما بشهوة، لا، الرجل فيه الشهوة. لم تكن المرأة قبيحة لا تشتهى بل هي ذات جمال، لم تكن المرأة من السوقة الذين ليس فيهم خير بل هي ذات منصب وشرف ودعت، لم يكن المكان فيه أحد يعارض الوصول إلى المقصود، لأنه لم يقل حولنا أحد نخشى منه، لكن فيه شيء واحد وهو الخوف من الله عز وجل، وهذا صبر عن إيش؟ عن معصية الله، صبر عن معصية الله. ولا شك أن في هذا مشقة عظيمة، شاب في مكان خالي عنده شهوة، دعته امرأة ذات منصب وجمال، هي دعته لنفسه. وكثير من الناس لا يملك نفسه إذا حدثته المرأة الشابة الجميلة، لا يملك نفسه، فكيف وهي تدعوه ومع ذلك يقول إني أخاف الله؟ هذا صبر عظيم. ومنه صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عندما دعته امرأة العزيز وهي سيدته، ولا شك أنها تجملت له وأنها فعلت جميع أسباب المغريات أو جميع المغريات لتصل إلى مقصودها، ولكنه عليه الصلاة والسلام رأى برهان ربه، وإلا فإن الأمر قد تم، همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. فعند آخر لحظة عصمه الله عز وجل، وهذا أشد ما يكون من العفة وأقوى ما يكون من العفة. ألم تر إلى الرجل الإسرائيلي الذي كان يراود ابنة عمه عن نفسها وتأبى عليه، فلما ألمت بها سنة جاءت إليه ومكنته من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته في أشد ما يكون من التهيؤ، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وما الذي حصل؟ قام منها وهي أحب الناس إليه، ما كرهها، لم تزل نفسه تطلبها، لكن لما ذكرته بالله عز وجل اتق الله. فأقول هذا من الصبر عن معصية الله عز وجل. الثالث الصبر على أقدار الله.

على ما ألم به من الضر صبرا عظيما. وهذا أيضا والصبر أيضا على أقدار الله المؤلمة المترتبة على طاعة الله أعظم أجرا كصبر الرسل على أذية الناس من أجل الدعوة إلى الله، لأن هؤلاء صبروا على أقدار المؤذية المترتبة على إيش؟ على فعل اختياري منهم، وهو طاعة الله بتبليغ رسالته. ونضرب مثلا لصبر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام، حيث صبر صبرا عظيما لا يصبر عليه أحد، مع الحلم والأناء والعفو والتسامح، لما خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى توحيد الله، يدعوهم إلى الجنة، ينقذهم من النار، ماذا حصل؟ اصطفوا صفين، صفوا سفهاءهم صفين، وقالوا اضربوا محمدا بالأحجار، فجعلوا يضربونه بالأحجار حتى أدموا عقبه، فلم يفق إلا بقرن الثعالب عليه الصلاة والسلام. فجاءه ملك الجبال في هذه الحال التي يمكنها أن ينتقم من أعدائه، وقال له إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطبق عليهم الأخشبين إن شئت. بإمكانه أن يقول أطبقها عليه، لأن الذي أرسله هو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى، لكنه قال لا، أستأني بهم، فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الله أكبر. وأظهر الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، من نصر الله بهم الإسلام وفتح بهم مشارق الأرض ومغاربها. فانظر كيف كان عاقبة الصبر والحلم والأناة. وكان ذات يوم عليه الصلاة والسلام يصلي تحت بيت الله في آمن مكان على وجه الأرض ساجدا لله عز وجل، فجاء سفهاء قومه فأرسلوا واحدا منهم إلى جزور بني فلان، فجاء بسلاها فرسها دمها فوضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ساجد لله في آمن مكان، في المكان الذي يأتمن أو يأمن فيه المشرك الكافر، يأمن من شر قريش، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمن من أذاهم. حتى جاءت ابنته فاطمة الصبية فأزالت الأذى عن ظهره، ومع ذلك صبر وصابر، ولم يخرج من مكة إلا بعد أن أذن الله له. هاجر قومه ولكنه هو أبى، لم يهاجر حتى أذن له عليه الصلاة والسلام، فكان عبدا لله في الإقامة وعبدا لله في الهجرة عليه الصلاة والسلام. المهم أن الصبر درجة عظيمة يمتدح الله الصابرين، ويبين أنه يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهو درجة عالية لا تنال إلا بأمر يصبر عليه. لا تظن أن الصبر درجة بسيطة، لا بد من شيء تصبر عليه. ولهذا على أهل العلم من المسؤولية التي يجب أن يصبروا على أذى الناس فيها ما ليس على غيره. كل من حمله الله علما فإن تحميله ذلك العلم عهد وميثاق بينه وبين ربه أن يبلغه إلى الناس وأن يدعو به الناس. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بماذا أخذ؟ هل أحد منكم، أنتم الآن أعطاكم الله الكتاب، هل أحد منكم شعر بأن الله أخذ عليه العهد والميثاق؟ ها؟ لا. لكن تعليم الله لكم هو عهد وميثاق، اختصكم الله بالعلم من بين سائر الجهلاء، هذا هو العهد والميثاق. يعني مو مبايعة

حسية يشهدها الناس في المساجد أو في الفلوات، ولكنه نعمة ينعم الله بها على الإنسان. فمتى أنعم الله بالعلم على إنسان فهذا هو العهد والميثاق الذي أخذه الله. ولو أن طلبة العلم الآن الموجودين بثوا شيئا من علمهم، ليس كل علمهم، لوجدت العلم منتشرا بين الناس كثيرا، ولكن أكثر الناس، أكثر طلبة العلم أو كثير من طلبة العلم نسخ الكتب أنفع للناس منهم، لأن علمهم لا يتجاوز صدورهم، بل إنهم قد يعنونون أحيانا بأفعالهم وأقوالهم عن جهلهم، وكأنه لا علم لهم، لا علم عندهم، من التقصير في العبادة والتقصير في المعاملة وسوء الخلق وعدم القيام بحقوق الناس. فتجد طالب العلم تجد معاملة الجاهل العامي خيرا منه. فهل نقول إن هذا الرجل صبر؟ نعم، لا، ما صبر، لأنه لو لأن متى ينال الصبر؟ أن يبث العلم حتى يوذى فيه، أن يبث العلم حتى يوذى فيه. ولو تأملتم الآن لرأيتم أكثر الناس علما وإمامة في الدين هم الذين اشتد أذاء الناس لهم. الإمام أحمد رحمه الله ماذا فعل به؟ يجر بالبغلة في الأسواق ويضرب بالسياط حتى يفيق، إمام أهل السنة حتى يفيق، ومع ذلك لم تثني هذه الأذية عزمه على أن يقول الحق. لم يطلب منه شيء كثير، طلب منه أن يقول القرآن مخلوق بس، ومع ذلك أبى، قال القرآن منزل غير مخلوق. أقال السحرة لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الإمام أحمد قال لا لا لا أبالي، والأمت في الجهاد في نشر العقيدة السليمة. لو أن الإمام أحمد رحمه الله قال ولو بالتأويل إن القرآن مخلوق لظل أمم، لكنه كما قال بعض العلماء نصر الله به الإسلام يوم المحنة كما نصر الإسلام بأبي بكر يوم الردة. شيخ الإسلام ابن تيمية ما الذي حصل له؟ أوذي، حبس عدة مرات، مات في السجن، كان يكتب وهو في السجن، ينشر العلم في السجن، فمنعوا عنه الدوات والقرطاس فجعل يكتب العلم على جدران السجن، يكتب ما يفتح الله عليه، وذكر عن نفسه أن الله فتح عليه علما عظيما لأنه انقطع إلى الله عز وجل. يأتي إليه أصحابه ويأخذون ما كتبه، ماذا فعل أعداؤه؟ منعوا أصحابه عنه، لا تدخلون على هذا الرجل تأخذون علمه، ومع ذلك صبر وانقطع إلى تلاوة القرآن، وكان معه أخوه يدارسه القرآن حتى ختم قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ففاضت نفسه رحمه الله. الله أكبر، ختام حسن، نسأل الله أن يلحقنا وإياكم وإياه بالصالحين. المهم أن الصبر درجة عالية، وأنتم بما من الله عليكم من العلم والحمد لله وفضلكم به على كثير من عباده المؤمنين، يجب عليكم أن تبثوا العلم وأن تصبروا على الأذى فيه. فلذلك نقول الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر
على أقدار الله المؤلمة. فأي الأنواع أفضل؟ أفضلها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. لكن قد يعاني الإنسان من الصبر على الأقدار أكثر مما يعاني من الصبر على الأوامر، فيؤجر من هذه الناحية من حيث المشقة. وقد يعاني من الصبر عن محارم الله أكثر مما يعاني من الصبر على إيش؟ على طاعة الله، فيكون من هذه الناحية أكثر أجرا بسبب المشقة. عرفتم؟ لكن من حيث هي الأقسام، من حيث هي أفضلها بلا شك الصبر على طاعة الله، لأن الصبر على طاعة الله جامع بين أمرين، بين حمل النفس الباطنة على هذا العمل، وبين حمل الجسد الظاهر على هذا العمل. لأن الطاعة فعل، فعل، والفعل يحتاج أولا عزما وثانيا فعلا، فعلا، ففيه أمران. لكن الصبر عن المعصية فيه عمل باطن فقط، وهو حبس النفس عن الفعل، ما فيه تعبدني، لا فيه لا ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود ولا بذل مال ولا شيء، كف فقط. ففيه معاناة باطنة فقط، ولهذا صار أقل درجة. الصبر على الأقدار ما فيه لا هذا ولا هذا، لأنه ليس باختيارك. أصيب الإنسان بحادث فانكسرت رجله أو يده، هل هو باختياره؟ هذا ما ليس باختياري. فهو إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم، ما فيه. ولهذا صار أقل درجة من القسمين الأولين، لأن القسمين الأولين من أفعال، من فعل الإنسان واختياره. طيب، الصابرين والصادقين. الصدق هو المطابقة للواقع، المطابقة للواقع تسمى صدقا. فالصادق هو الذي يكون خبره مطابقا للواقع، والكاذب خلاف ذلك. طيب، الصدق يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون مع الله ويكون مع عباد الله. كم الأقسام؟ أربعة: يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون مع الله ويكون مع عباد الله. أما الصدق بالقول فهو مطابقة القول للواقع، فإذا قال لك جاء زيد وكان قد جاء فهو مطابق للواقع، فيكون صدقا. والصدق من صفات المؤمنين، والكذب من صفات المنافقين. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدق، وقال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحدث الصدق حتى يكتب عند الله صديق. والصديقية ليست مرتبة دنية، بل هي التي تلي مرتبة النبيين، ولهذا كانت الصديقية في المرتبة الثانية من الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والصديقين والشهداء والصالحين. طيب، هذا صدق القول. صدق الفعل أن يكون مطابقا للقلب، هذا صدق الفعل أن يكون مطابقا للقول للقلب. فرجل يظهر لك المودة وقلبه يبغضك، هذا صادق؟ رجل يظهر أنه مؤمن
ويصلي ويتصدق ويحضر مجالس العلم، لكن قلبه منطوى على الكفر والعياذ بالله. هذا صادق؟ لا، هذا كاذب، كذبا فعليا أظهر خلاف ما يبطل. طيب، المثالان الآن، واحد مع العباد وواحد مع الله، فالمنافق كاذب مع الله، والذي يظهرك التودد وهو يكرهك هذا كاذب مع الناس لم يصدق معه. طيب، إذن الصادقين في قول الصادقين يشمل هذا وهذا، الصدق في القول والفعل مع الله ومع عباد الله. وقد أمر الله عز وجل بالصدق في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه حثا عظيما يطلق عليه علماء النحو، إيش؟ الإغراء. الإغراء وهو الطلب بحث وإزعاج. قال: عليكم بالصدق. وعاقبة الصادقين لا تخفى عليكم، ولو لم يكن منها إلا ذلك المثال الفذ فيما نعلم الذي جرى من كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة، حيث تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة راجعا، جاء المنافقون السطحيون يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيعذرهم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم الغيب ولا يأخذ الناس إلا بالظاهر، يعذرهم ويستغفر لهم ويولون، ويظنون أنهم كسبوا، يظنون أنهم هم الأذكياء الذين جمعوا بين تهدئة النبي عليه الصلاة والسلام وتهدئة الكفار، فصاروا إخوان للمسلمين في الظاهر وإخوان للكافرين في الباطن. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم ما قالوا إن كفرنا، قالوا إن معكم، يعني كفر زيادة، يعني إنهم كافرون ويعينون الكفار. طيب، أما كعب بن مالك رضي الله عنه فكان قد أوتي جدلا وخصومة وجيدا في ذلك، لكنه أمام من؟ ليس أمام بشر يستطيع أن يتخلص منه بحيلة، لكنه بين يدي علام الغيوب عز وجل، الذي لو كذب اليوم لفضحه غدا، كما وقع في المنافقين. قال الله عز وجل: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. أتريدون أشد من هذا الذم وأشد من هذا العقاب؟ إنهم رجس، هذا الذم والتقبيح، العقاب ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. لكنه رضي الله عنه قال: لن أتخلص بحيلة اليوم وبعذر فيفضحني الله عز وجل غدا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحق، بالصدق. فجاء التوقيع من الله عز وجل بامتحان هؤلاء الثلاثة، هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بهجرهم، وبعد أن مضى 40 ليلة أو 40 ليلة، بعد أن مضى 40 ليلة أمرهم أن يعتزلوا النساء، حتى قال كعب رضي الله عنه لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر باعتزال أهله، قال: أطلقها؟ قال: لا، لكن اعتزلها. فهل قال: والله هذه زوجتي من أنام عنده الليلة؟ أو قال: الحقي بأهلك، الحقي بأهلك؟ قال: سمعا وطاعة، سمعا وطاعة.
فصبروا هذا الصبر العظيم أولا على الصدق، وثانيا على هذا الهجر الذي يقول كعب رضي الله عنه: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأعظم الناس بشاشة وأحسن الناس ردا، يسلم على كعب ولا يدري هل رد السلام أم لا، ويسلم على أبي قتادة بن عمه وهو أحب الناس إليه، يسلم عليه ولا يرد عليه أبو قتادة، مع أنك لو جئت اليوم في عصبية نعم هل يترك ابن عمه لمثل هذه الأمور؟ ها؟ أبدا، والعلم عند الله ما يترك. لكن أبو قتادة رضي الله عنه يسلم عليه كعب ويقول ما يرد عليه السلام، يقول: فقلت له: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال بعد أن سكت هنيها قال: الله أعلم، الله أعلم. ما أتى بخطاب، ما قال نعم ولا لا، قال: الله أعلم. والعلم عند الله أن أبا قتادة ما أراد بذلك جواب كعب، إنما أراد الخبر أن الله سبحانه وتعالى أعلم من كل أحد. ولكن بعد هذا الصبر العظيم وش النتيجة؟ النتيجة نزول آيات تتلى في شأنهم إلى يوم القيامة، لن ينسى ذكرهم أبدا. يمكن ينسى من هو أفضل منهم من الصحابة، ولكن هؤلاء لا ينسى ذكرهم. شميل من فضلك الجزاء العظيم على هذا الصبر وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني وتاب على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم أمر المؤمنين بمثله، بأن يكونوا مثله، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والمهم أن الصدق خلق عظيم عالم رفيع لا يناله إلا من وفق حتى يكون في الدرجة الثانية ممن أنعم الله عليهم. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً.

0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في وصف الذين اتقوا عند ربهم والذين لهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. من إيه؟ طيب إيه ما كمل الآية. قال الله تعالى الصابرين في بقية أوصافهم الصابرين. وسبق الكلام على الصبر معناه لغة وشرعا، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ثم قال والقانتين. القانتين اسم فاعل من القنوت، ونعم والصادقين. وسبق الكلام أيضا على الصدق، وبينا أنه صدق في المقال والفعال والعقيدة، وبينا أنه صدق مع الله وصدق مع عباد الله. طيب ثم قال والقانتين، هذا إذن من صفاتهم القنوت. والقنوت يطلق على عدة معاني، وأنسبها لهذه الآية أن المراد بالقنوت دوام الطاعة مع الخشوع والخضوع لله عز وجل، بحيث يكون الإنسان مديما لطاعة الله، مقبلا على الله سبحانه وتعالى في طاعته. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين. ولهذا لما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. فالقانت إذن المديم لطاعة الله مع خشوع القلب وحضوره والتزامه بالإقبال على الله عز وجل. والمنفقين، المنفقين من أنفق أي بذل النفقة، والنفقة هي إخراج المال. وأطلق الله سبحانه وتعالى هنا الإنفاق والمبين، لكنه سبحانه وتعالى ذكر في آيات أخرى الميزان للإنفاق، وذكر ما ينفق عليه أو ما ينفق له، فقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فهذا هو الميزان في الإنفاق، أن لا يكون الإنسان مقترا ولا مسرفا. وإذا جعلنا هذا هو الميزان صار هذا الميزان يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والبلدان، فقد يكون الإنفاق إسرافا بالنسبة لشخص وليس بإسراف بالنسبة لآخر. فإنفاق الغني، فإنفاق الفقير ليس كإنفاق الغني. ولهذا قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وإنفاق المتوسط بينهم كذلك أيضا يختلف باختلاف الزمان، فقد يكون الزمان زمان رخاء عام في هذا المجتمع، فيكون الإسراف في مجتمع دونه في الرخاء غير إسراف في حق هذا المجتمع. ويختلف كذلك باختلاف الأزمان، ففي بعض الأحيان تكون الأموال كثيرة متوفرة فيكون الإنفاق الكثير فيها غير إسراف، وأحيانا يكون الأمر بالعكس. على كل حال أطلق الله هنا في الآية الإنفاق، وذكر ميزانه في عدة آيات، منها في سورة الإسراء والذين إذا أنفقوا، في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أما ما الذي ينفق فيه أو ينفق له؟ قال الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فجهات الصرف كل جهة محتاجة أو يحتاج المسلمون إليها، إما أن تكون هي محتاجة وإما أن يكون المسلمون محتاجين إليها. فالإنفاق في سبيل الله لحاجة من؟ لحاجة المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله، لأن في الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله عز وجل وحفظ شريعته. والإنفاق على الفقير لحاجة من؟ لحاجة الفقير، ليست لحاجة المسلمين بل هي لحاجة الفقير. فأنت ترى دائما الإنفاق إما لدفع حاجة محتاج وإما لدفع حاجة المسلمين عموما، يعني في المصالح العامة. المهم أن هؤلاء منفقون، هؤلاء الذين هم من أهل الجنة منفقون، لكن إنفاقهم منضبط بضوابط شرعية. والمستغفرين في الأسحار، المستغفرين السائلين لمغفرة الله، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من الغفر وهو الستر في وقاية، ومنه المغفر الذي يجعل الرأس، الذي يجعل على الرأس عند الحرب، فإنه جامع بين الستر والوقاية. أي سنون المغفرة. وقوله بالأسحار، ألب هنا للظرفية أي فيها، والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، أي يسألون المغفرة في هذا الوقت من الزمن في آخر الليل. لماذا؟ أولا لأنه وقت نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والثاني أنه وقت فراغهم من التهجد من العمل، والإنسان مطلوب منه إذا فرغ من العبادة أن يستغفر الله، ولهذا يشرع لنا أن نستغفر الله تعالى ثلاثا بعد الصلاة. وأمر الله سبحانه وتعالى أن نستغفر في الحج، متى؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كذلك أيضا في آخر الليل بعد التهجد يسأل الله سبحانه وتعالى، يسأل الله المتهجد المغفرة، وهذا أي سؤال المغفرة بعد الانتهاء من العبادة فيه كمال الذل لله عز وجل، وأن الإنسان لا يعجب بعمله بل يخشى من التقصير فيه، فلهذا يستغفر عما يكون منه من نقصان وتقصير في هذه العبادة. ثم قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله، الشهادة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل، وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بانفراده بالألوهية كشهادته لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه أنزل عليه الكتاب. فهنا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وهنا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، فشهادته لنفسه بالوحدانية وشهادته لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة هو الملائكة. والشهادة كما قلت قولية كما في هذه الآية وكما في آية النساء لكن الله يشهد ما أنزل إليك، وفعلية، وفعلية وهو ما وهو يعني أي الشهادة ما يظهره الله سبحانه وتعالى من آياته، فإنما يظهره من آياته شهادة له بالوحدانية. كل الكائنات تشهد لله عز وجل بالوحدانية، إما بلسان المقال وإما بلسان الحال. كذلك تأييده النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وجعل العاقبة له شهادة له بأنه رسول الله حقا. فشهادة الله لنفسه بالوحدانية أقول إنها تكون بالقول وتكون بالفعل. في الآية الكريمة شهادة بالقول ولا بالفعل؟ بالقول. شهد الله يعني أخبر عن نفسه بأنه يشهد أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو مرت علينا هذه كثيرا، ويجب على كل مسلم أن يعرف معناها وأن يعرف مقتضاها أيضا. معناها أنه لا معبود حق إلا الله، هذا معناها. كل ما عبد من دون الله فهو باطل، وإن سمي إلها فإن ألوهيته مجرد تسمية، لكن هو لا يستحق الألوهية. وإن كان هؤلاء عبدوه واتخذوه إلها، لكن هو نفسه أي المعبود من دون الله ليس بإله. قال الله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وليس المسميات، وكيف تكون مسميات مطابقة للواقع وهي آلهة باطلة؟ هذا لا يمكن. إذن لا إله أي لا معبود حق إلا الله، وأما المعبود باطل فهو موجود، كما سمى الله تعالى الأصنام آلهة في قوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. وقال: فما أغنت عنه آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر ربك. وقال: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. والآيات في هذا كثيرة. وقال: فلا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ولا تجعل مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. كل هذه المعبودات تسمى آلهة، لكن هل هذا الاسم مطابق للواقع؟ لا. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، ويلزم من كونه المعبود أن يكون هو الرب، كما يلزم من كونه الرب أن يعبد وحده. فتوحيده بالألوهية متضمن لتوحيده بالربوبية، ولهذا بنى الله توحيد الألوهية على توحيد الربوبية في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. وقوله أنه لا إله إلا هو والملائكة معطوفة على اسم الجلالة على الله، يعني وشهدت الملائكة أنه لا إله إلا الله. والثالث: وأولو العلم أصحاب العلم الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى العلم يشهدون أيضا بأنه لا إله إلا الله. ولا أحد أشد يقينا وأقوى إيمانا من أهل العلم، ولهذا كانوا هم أهل الخشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، أولو العلم، والمراد بأولو العلم هنا ليس هو العلم الدنيوي أو علم طبائع الأشياء أو علم الأشياء أسرار الكون، بل المراد بالعلم العلم بالله عز وجل. والعلم بالله الذين عرفوا الله عز وجل بآياته الكونية والشرعية هم الذين شهدوا له بالوحدانية قائما بالقسط، قائما حال من الله، يعني حال كونه قائما بالقسط أي بالعدل، بالعدل في أحكامه التكليفية والعدل في أحكامه القضائية والجزائية. فهو عدل في أحكامه التكليفية، ليس في أحكام الله تعالى التكليفية جور، كلها عدل، بل إنها مع كونها عدلا تتضمن الفضل والعفو والإحسان. ولهذا قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عز وجل: أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا ليس هذا أمر زائد على العدل، لأنه متضمن للعفو والتسامح. كذلك في الجزاء، عدل في جزائه لا يظلم أحدا أبدا، بل هو ذو فضل في جزائه أيضا، فإنه يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها أو يعفو، بمثلها أو يعفو، إلا من كان كافرا لا ليس أهل العفو فلا يعفى عنه. طيب، إذن قائما بالقسط في أحكامه التكليفية وفي قضائه، كذلك قائما هو قائم بالقسط بالفصل بين عباده، بالفصل بين عباده، فإن الله سبحانه وتعالى يقضي للمظلوم من الظالم، إما بإجابة دعوة المظلوم إن دعا على ظالمه في الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وإما بمجازات بالأخذ منه من حسناته يوم القيامة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع، أو قالوا: ولا دينار. قال المفلس: من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه وطرح في النار. فلا بد من العدل بين العباد. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الحقوق التي بين العباد من الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، فلا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم. طيب، فإن قال قائل: أليس الناس يصابون بالنكبات من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات؟ فالجواب: بلى. فإن قالوا: ألا يكون هذا ظلما؟ فالجواب: كلا، ليس بظلم، لأن هذا بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فهذه المصائب فضل، لأن المقصود بها تأديب الخلق وردعهم حتى يرجعوا إلى الله عز وجل، فليس هذا من باب الظلم في شيء، بل هو من باب الجزاء بالعمل لغاية حميدة، وهي رجوع الناس عن ظلمهم. وقد قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. مر علينا الفرق بين القسط والإقساط، وقلنا إن قسط بمعنى لا قسط بمعنى جار، وأقسط بمعنى عدل بمعنى عدل. وهنا قال: قائما بالقسط، لأن القسط نفسه هو العدل، لكن قصد الفعل بمعنى جار، وأقسط بمعنى عدل، يعني أحل القسط، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قائما بالقسط، لا إله إلا هو، هذا حكم بعد الشهادة، فشهد الله لنفسه بأن لا إله إلا هو، وحكم لنفسه أيضا بأن لا إله إلا هو، فاجتمع في كلامه عز وجل الشهادة والحكم، فكان شاهدا لنفسه حاكما لها بالألوهية. فهذه الجملة لا إله إلا هو حكم وتصديق، لأن المعروف في المحاكمات والمرافعات أن تؤدى الشهادة أولا ثم يحكم. فالله تعالى شهد أولا وأخبر بمن شهد معه، وثانيا حكم فقال لا إله إلا هو. وسبق أن المتكلمين يفسرون هذه الجملة العظيمة بأن المراد بها إيش؟ القادر على الاختراع، ففسروها بما يقر به المشركون ولم يكونوا موحدين. فالمشركون يقرون بأن الله هو القادر على كل شيء، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمر، ومع ذلك فهل هم موحدون؟ لا، بل هم مشركون قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لم يحققوا معنى لا إله إلا الله. وتعجب أن يكون هؤلاء المشركون أفهم من هؤلاء المتكلمين بمعنى لا إله إلا الله. هؤلاء المتكلمون كثير من المتأخرين أيضا إذا قرأت كتبهم وجدت كلامهم في الألوهية يدور على تحقيق الربوبية فقط، وهذا نقص عظيم. الربوبية يقر بها المشركون، ولم يجعلهم الرسول عليه الصلاة والسلام موحدين، ولم يجعل إقرارهم هذا مخرجا لهم من الكفر، ولا عاصما لدمائهم وأموالهم، ولا منجيا لهم من النار، بل قاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم وسبي نسائهم وذرياتهم وهم يقولون ربنا الله. وإذا سئل من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئل من خلقهم قالوا الله، وإذا سئل من يحيي ويميت قالوا الله، وإذا سئل من يدبر الأمر قالوا الله. ومع ذلك لم ينفعهم هذا الإيمان، ما يكفي الإقرار بأن الله خالق الكون ومدبره وإلهه وخالق خالق الكون ومدبره والمتصرف فيه، لا يكفي في التوحيد أبدا. ومن مات على ذلك دون أن يؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله فإنه لم يمت على التوحيد. طيب، وقول العزيز الحكيم، العزيز أي ذو العزة، والعزة تفسر بثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناها أن الله تعالى ذو القدر العظيم والسيادة والشرف والعظمة إلى غير ذلك من معاني القدر والرفعة. والثاني عزة الامتناع، يعني أنه يمتنع أن يناله السوء، ومن هذا قولهم في الأرض الشديدة الصلبة أرض عزاز، يعني قوية وصلبة لا ينالها شيء. طيب، والثالث عزة القهر، أي أنه الغالب لكل شيء، ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني. هذه الأنواع الثلاثة كاملة لله عز وجل من جميع الوجوه، فهو ذو القدر العظيم، وهو ذو الامتناع الذي يمتنع عليه النقص بوجه من الوجوه، وهو الغالب الذي لا يغلبه شيء. يقول الشاعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. فالله عز وجل غالب لكل شيء. أما الحكيم فإنه مأخوذ من الحكم ومن الإحكام، فهو ذو الحكم وذو الإحكام. أما الحكم فإنه ينقسم إلى كوني وشرعي، والإحكام بمعنى الإتقان، والإتقان يستلزم الحكمة وهي وضع الأشياء في مواضعها. تنقسم أيضا الحكمة إلى قسمين: حكمة صورية بمعنى أنه أن الشيء على هذه الصورة موافق للحكمة، وإن شئنا قلنا بدل صورية لئلا يفهم منها معنى فاسد، حكمة حالية وحكمة غائية. الحكمة الغائية الحالية ما عليه الشيء في الحال، والحكمة الغائية ما ينتهي إليه الشيء. كذلك أيضا تكون الحكمة في الأحكام الكونية وفي الأحكام الشرعية. وعلى هذا فإذا ضربت 2 في 2 بالنسبة للحكمة بلغت 4. حكمة حالية في الحكم الكوني، حكمة حالية في الحكم الشرعي، حكمة غائية في الحكم الكوني، وحكمة غائية في الحكم الشرعي. كذا هداية الله. كم قلنا
1: حكمة؟
0: أخاف أنك ما أدركت حتى تنسى.
1: لا أدركت ولا
0: ها؟ يطير؟ أنا ما قريب، كيف يطير؟ طيب محمد،
2: حكم حالية الحكم الشرعي والحكم الكوني،
0: هذه ثنتين.
2: وحكمة غائية الحكم الشرعي والحكم الكوني،
0: صح، هذه 4. فهمت؟ طيب الحكيم إذن من الحكم والإحكام، والحكم ذكرنا أنه كوني وشرع. وبما أن هذا الأمر أو أن هذا التقسيم قد مر علينا لم يبقى الآن إلا أن نتذكره، فنأتي أو نطلب مثالا للحكم الكوني. نعم، آية فيها ذكر الحكم الكوني. هنا أحمد، لا حكم. نعم نعم، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. طيب الشرعي، ونفي لما ذكر حكم المهاجرات وما يتعلق بهن قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. طيب ذكرنا أن الحكم الشرعي فيه حكمة حالية وحكمة غائية. نعم، نعم، مثل الصلاة. يعني كونها على هذا الصفة المعينة. نعم. يعني ما يترتب عليها من آثار الحميدة والثواب الجزيل. كذا. طيب في الأمور الكونية ياسر، الحكمة الحالية. سمعتم؟ ها؟ ما سمعت. يقول المطر نزوله على هذا الوجه قطرات لا تؤثر على الناس ولا على مواشيهم ولا على بنائهم، ومن علو من فوق لجي تشمل المرتفع في الأرض والنازل، هذه حكمة إيش؟ حالية. حكمة الغائية ما ينتج عن هذا المطر العظيمة، فهي حكمة غائية. فالحاصل أن الله حكيم بهذه الوجوه. يقول العزيز الحكيم، الجمع بينهما له فائدة إن شاء الله تذكر في الفوائد، نأخذ الفوائد كما يلح علينا الأخ. طيب، قال الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم إلى آخره. من فوائد هذه الآية أهمية هذا النبأ، أهمية هذا النبأ، وذلك من وجهين، هما تصديره بقل، والثاني إتيانه بصيغة الاستفهام الدالة على إيش؟ التشويق. طيب، أما الأول فقد قلنا إن كل شيء يصدره الله بقل فهو أمر بتبليغه على وجه الخصوص، وهذا يدل على العناية به، وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للأمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد يؤمر وينهى، لقول الله تعالى: قل أأنبئك، وليس له حق في الربوبية أبدا، فهو لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره ولا عبد يؤمر وينهى، لقول الله تعالى: قل أأنبئك، وليس له حق في الربوبية أبدا، فهو لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره ولا يعلم الغيب. يمتاز عن الناس بماذا؟ بالرسالة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا الميزة، ونعمة الميزة هذه. طيب، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام نفسه شخصيا هو عنده من الاستعداد لتحمل أعباء الرسالة ما ليس عند غيره، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بخلقه، فإنه لما ذكر ما زين لهم من الشهوات في الأمور السبعة يخشى أن ينصرف الناس إلى هذه الشهوات، فمن عناية الله بهم أن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينبئهم بما هو خير من ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة حسن أسلوب التعليم والدعوة، وأنه ينبغي للإنسان في مقام الدعوة أن يأتي بالألفاظ التي توجب الانتباه، لأن الإنسان إذا قيل له: ألا أنبئك بكذا وكذا، سوف يتشوق وينتبه: ما هذا الذي تريد أن تنبئني فيه؟ بخلاف ما لو جاء الكلام مرسلا لم يكن له هذا الوقت. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين شيئين بينهما فرق عظيم، لقوله: لخير من ذلكم. ومعلوم أن كل ما ذكر من الشهوات السبع لا يساوي شيئا أبدا بالنسبة لثواب الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طيب، وهل جاء مثل هذه الصيغة في القرآن؟ تفاضل بين شيئين بينهما فرق عظيم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيل، كذا. بل إن الله قال تنزلا مع الخصم أو موافقة الخصم في دعواه، قال: الله خير أما يشركون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الخير الذي شوق الله العباد إليه ثابت للمتقين، قول: للذين اتقوا عند ربهم، وسبق معنى التقوى. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الخير لهؤلاء المؤمنين في أكرم جوار، وهو جوار رب العالمين لقوله عند ربهم جنات، فأقرب الناس إلى الله هم أصحاب الجنة، ولهذا جعلهم الله عنده كما في قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ومن فوائد الآية الكريمة عظم هذه الجنات لكونها عند الله في جواره سبحانه وتعالى، ومن فوائدها أن جزاء هؤلاء المتقين هذه الدار العظيمة المشتملة على النعيم الذي لا نظير له لقوله جنات جنات تجري من تحتها الأنهار، والنهار سبق لنا أنواعها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الحث على تقوى الله، لأن ذكر ثواب المتقين يتضمن الحث على التقوى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بهؤلاء القوم لقوله عند ربهم، والربوبية هنا خاصة. ومن فوائد الآية الكريمة

تجري من تحت أنهار، فمن الجنات يأكلون ومن أنهار يشربون. أما النكاح فقال وأزواج مطهرة، وهذه أصول لذائذ البدن، الأكل والشرب والنكاح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الأزواج في الجنة بكونهن مطهرات وأزواج مطهرة، وسبق لنا معنى التطهير أنه حسي ومعنوي. ومن فوائد الآية الكريمة أن تمام نعيم هؤلاء برضوان الله، لقوله ورضوان من الله، وقد بين الله تعالى في سورة التوبة أن هذا الرضوان أكبر النعيم، فقال ورضوان من الله أكبر. ومن فوائدها إثبات صفة الرضا لله لقوله ورضوان من الله. والرضا من الصفات الذاتية والفعلية، الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته، متى وجد سبب الرضا وجد الرضا، وكل صفة تكون معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة الله سبحانه وتعالى بالعباد علما ورؤية لقوله والله بصير بالعباد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل حيث قسم الناس إلى قسمين، متقين وعصاة. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله للذين اتقوا عند ربهم، بعد قول زين للناس حب الشهوات، فدل هذا على أن الناس قسمان، قسم متقي وقسم غير متقي عاصي. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى حكيم حيث جعل التقوى في أهلها لقوله والله بصير بالعباد، فمن بصره بعباده أن جعل هؤلاء متقين والآخرين عصاة، وهؤلاء ثوابهم الجنة وأولئك ثوابهم النار. ولا شك أن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله كما هو أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم حيث يجعل ميراث رسالته، وميراث رسالته هو العلم، العلم المتضمن للدعوة والعبادة. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل الخلق عباد لله. نأخذ يا حجاج منين؟ ها؟ وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنه عام. نعم. طيب، مع قوله للذين اتقوا عند ربهم جنات، فدل هذا على أنه بصير بجميع العباد المتقي وغير المتقي. ومن فوائدها التحذير من مخالفة أمره، لأنه متى علم الإنسان أن الله بصير به فسوف يرتدع أو فسوف يردع نفسه عن مخالفة ربه، لأنه إذا خالف ربه فالله بصير به وسوف يجازيه بحسب مخالفته.

0: أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعذاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين إلى آخر. وسبق الكلام على الصبر وأقسامه وعلى الصدق وأقسامه وعلى القنوت. فما هو القنوت؟
2: دوم العبادة مع الخشوع والخنوع.
1: ارفع صوتك شوي. دوام العبادة
2: مع الخشوع والخضوع.
1: طيب، ما هو الدليل على أن القنوت دوام العبادة؟
2: الذين يبتون ربهم الذين يبتون ربهم سجدا وقياما. قال
1: نعم هذا دليل على أنه الخشوع والخضوع. نعم، من وقانت أنا الليل ساجدا وقائما. طيب، بقوله المنفقين، هل هذه الآية أو هذا الوصف على إطلاقه؟ ما حضرت؟
3: المنفقين والذين يسرفون المال في سبيل الله من غير إسراف
1: ولا تقتير. الدليل على هذا، على أن الإنفاق المحمود هو الذي يكون بلا إسراف ولا تقتير.
3: سورة الفرقان.
1: نعم.
3: قيامكم قبل سيد قبل
1: نعم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. طيب، وقد بين الله أيضا لما ذكر ميزان الإنفاق ذكر جهة الإنفاق. عمر،
4: قوله تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
1: أحسنت، تمام. قوله المستغفرين بالأسحار، ما معنى المستغفرين؟ ما معنى المستغفرين؟ طالبين المغفرة من الله. طيب، ما معنى المغفرة؟ ستر الذنب والتجاوز عنه. طيب، يلا محمد ايش احمد، لماذا خص الاستغفار بالاسحار؟ طيب، هذا واحد. خالد،
5: وإنه يكون بعد التهجد.
1: بعد التهجد،
5: نعم،
1: فيكون فيه دفع للإعجاب بالنفس.
5: نعم،
1: نعم. وبيان أن الإنسان مفتقر إلى ربه لأنه لا يخلو من
5: نقص،
1: من تقصير ونقص. والله هذه أقول تعليلا، لأنه يمكن أن يقال أيضا يركعون ويسجدون. طيب، قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الملائكة معطوفة محمد،
5: معطوفة على الله سبحانه.
1: أيضا
5: يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكذلك الملائكة تشهد أنه لا إله.
1: زين، يعني والملائكة شهدت أنه لا إله إلا الله. طيب، أولو العلم معطوف على إيش؟
5: كذلك أولو العلم
1: على
5: شو اسمه، على شهد الله
1: على شهد الله كلها؟
5: لا، وأولي العلم كذلك يشهدون
1: على لفظ الجلال فقط. طيب، من المراد بأولي العلم؟
6: العارفين بالله،
1: أصحاب العلم بالله، بالله في أسمائه وصفاته وأحكامه كذا؟ طيب، لو قال قائل ألا يراد بأولي العلم أصحاب العلم بالطبائع، بطبائع الأشياء والصنائع؟
6: لا، ليس المراد،
1: ليس هذا المراد،
6: قد يكون يعني أشد الناس
1: كفرًا. نعم، المراد بالعلم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه. قوله تعالى قائما بالقسط للمنان، ما إعرابها؟ حال منين؟ أين رحمة الله؟ إذن شهد الله قائما بالقسط، شهد الله حال كونه قائما بالقسط، ما يخاف، لكن كل معنى شهد الله حال كونه قائما بالقسط، توافقون عن هذا؟ شيبة
7: قائما ضمير مستتر هو الله.
1: اي نعم، لكن حال منين؟ إيه؟
7: حال من نفس الجلال هو الله،
1: من الضمير في هو، انه لا اله الا هو حال كونه قائما بالقسط، يعني ان الوهيته ليست جورا وظلما، بل هو بل هي قيام بالقسط. قوله لا اله الا هو، ما موضع الجمله او ما موقع الجمله مما قبلها في المعنى؟ ما موقع الجمله مما قبلها في المعنى؟ عبد الرحمن، ها، توكيد، توافقون على هذا؟ ها؟ نعم، حكم، صح. فشهد الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو، ثم حكم لنفسه. وعلى هذا فالجملة تأسيسية ولا توكيدية؟ الصحيح أنها تأسيسية لا توكيدية، لأن الحكم تسبقه الشهادة، فهي دعوة وشهادة وحكم. فجملة لا إله إلا هو حكم من الله عز وجل بأنه وحده هو المتفرد بالألوهية. طيب، أما العزيز الحكيم فقد تقدمت لنا مرارا، وعرفنا أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن الحكمة مأخوذة من الحكم والإحكام، وأن الحكم كوني وشرعي، وأن الحكمة فيهما إما حالية وإما غائية. نعم، أما قوله إن الدين عند الله الإسلام، ما فهم؟ وين فهم؟ منين؟ لا يا شيخ. طيب، قال الله عز وجل قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم إلى آخره. أخذنا فوائدها يا أخوان، أخذنا.
8: الذين يقولون ربنا
9: الذين
1: يقولون شيخ، أنا قلت لك الخالدين، قلت ذكرني فيها فائدة. نعم، والله ما أدري، أنا الظاهر لي أنك كملنا، لكن أنت ذكرتها في مسألة الخلود وأثبتناها فائدة. من قوله والله بصير بالعباد، إيه، من قوله والله بصير بالعباد. وتكلمنا عن أزواج وأنها مطهرة، ها، من الرجس الحسي والمعنوي. وسبق لنا أيضا تكلمنا على الرضوان وأنه أعظم وأكبر نعيم الجنة، ولا، وذكرنا أنه يستفاد منه إثبات صفة الرضا لله، وأنها من الصفات الفعلية، طيب ثم قال عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن من صفات المتقين إعلانهم بالإيمان بالله لقولها الذين يقولون، والقول هنا يكون باللسان ويكون بالقلب، ومنها اعترافهم بالعبودية وأنهم مربوبون لله بقولهم ربنا. ومن فوائدها أيضا أن من صفات المنافقين عدم الإعجاب بالنفس، وأنهم يرون أنهم مقصرون، أن من صفات المتقين عدم الإعجاب بالنفس وأنهم مقصرون لطلبهم المغفرة من الله لقول فاغفر لنا ذنوبنا. ومنها أن التقوى لا تعصم العبد من الذنوب، بل قد يكون له ذنوب لكن المتقي يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. ومنها جواز التوسل بالإيمان لقوله ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فإن الفاء هنا للسببية تدل على أن ما بعدها مسبب عما قبلها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله المغفرة والوقاية من النار لقوله وقنا عذاب النار. فإن قال قائل سؤال المغفرة يغني عن سؤال الوقاية من النار، لأن الإنسان إذا غفر له وقي من النار، فالجواب أن الأمر كذلك، وأن الإنسان إذا غفر له وقي من عذاب النار، لكن باب الدعاء ينبغي فيه البسط لسببين. السبب الأول أن يستحضر الإنسان جميع ما يدعو به بأنواعه، والثاني أن الدعاء مخاطبة لله عز وجل، مخاطبة لله، وكلما تبسط الإنسان مع الله بالمخاطبة كان ذلك أشوق وأحب إليه مما لو دعا على سبيل الاختصار. ثالثا أنه كلما ازداد دعاء ازداد قربة إلى الله عز وجل. رابعا أنه كلما ازداد دعاء كان فيه إظهار لافتقار الإنسان إلى ربه، ولهذا نجد أنه جاءت في النصوص اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره، وهذه يغني عنها قوله اللهم اغفر لي ذنبي، بل لو قيل يغني عنها اللهم اغفر لي لكان صحيح، لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط، ولهذا قالوا رب فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عذاب النار لقوله وقنا عذاب النار، وعذاب النار إما دائم مستمر، وهذا لأصحاب النار الذين هم أصحابها، وإما مؤقت وهذا لأصحاب المعاصي فإنهم يعذبون بحسب معاصيهم إذا لم يغفر الله لهم. ثم ذكر أوصافهم فقال الصابرين والصادقين إلى آخره. ففي هذه الآية من الفوائد فضيلة الصبر، وأنه من الصفات التي يثنى بها على الإنسان، لأن السياق مدح وثناء. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة الصدق، لأن الله وصف به المتقين فقال والصادقين. ومن فوائدها أيضا فضيلة القنوت لأن الله وصف به المتقين، وفضيلة الإنفاق لأن الله وصف به المتقين، وفضيلة الاستغفار، وفضيلة الأسحار. كذا؟ طيب. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الاتصاف بهذه الصفات وهي الصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار في الأسحار. من أين أخذ الحث على هذه الصفات؟ لأنها سيقت مساق المدح والثناء، والشيء يعلم طلبه إما بالأمر به أو بالنهي عن تركه أو بالثناء على فاعله أو بترتيب الثواب عليه أو ما أشبه ذلك. المهم أن علامات كون الشيء مأمورا به متعددة. طيب، هل يؤخذ من الآية أن الصبر أفضل هذه الصفات لأن الله بدأ به؟ نعم نعم، قد يؤخذ، فيقال في هذه الآية دليل على أن الصبر أفضل هذه الصفات. وفي الحقيقة أن الإنسان إذا حقق الصبر حقق جميع هذه الصفات، لأن من أقسام الصبر الصبر على طاعة الله وعن معصيته. طيب، من فوائد الآية الكريمة ذم الاتصاف بضد هذه الصفات، الجزع، ايش بعد؟ الكذب، قلة الطاعة، والثالث، الرابع، البخل والشح، والخامس الاستكبار عن الاستغفار، وأن الإنسان يرى نفسه أنه غير مذنب، فإن هذه من البرية التي يبتلى بها كثير من الناس. طيب، أظن أن نبهنا على أن العطف هنا عطف صفات لا عطف ذوات، ولا طيب الآن ننبه، نقول أن العطف هنا عطف صفات وليس عطف ذوات، لأن الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمصابين بالأسحار شيء واحد، شيء واحد، تعود إلى شيء واحد. وعطف الصفات جائز لأن فيه تغايرا، إذ أن كل صفة تغاير الصفة الأخرى. ألم تروا إلى قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وهو واحد عز وجل، لكن هذا من باب عطف الصفات. ومن فوائد قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة إلى آخره بيان فضيلة التوحيد، حيث أخبر الله به عباده بلفظ الشهادة. ومن فوائدها فضيلة الملائكة، حيث جعلهم الله تعالى في المرتبة الأولى في الشهادة بهذا التوحيد. ومن فوائدها أيضا فضيلة العلم وأهله لقوله وأولو العلم. ومن فوائدها الإشارة إلى ذم الجهل، حيث إن الجاهل لا يشهد بأنه لا إله إلا الله، يعني ليس في قلبه ما يؤيد ذلك وإن كان يقول بلسانه. فشهادة العالم أن لا إله إلا الله ليس كشهادة العامة من جهة تقدير الله عز وجل حق قدره، لأنه يقولها عن عاطفة وعن تعظيم لله، لكن ليس كالعالم قل هل لست الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد الشيء الهام وإن كان المخبر به من أهل الصدق. من أين يؤخذ؟ من قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، مع أنه لو قال عز وجل لا إله إلا الله كفى، لكن لما كان هذا الأمر هاما وعظيما صدره الله تعالى بالشهادة وبيّن أن هذه الشهادة ليست له وحده بل له وللملائكة ولأولي العلم. ومن فوائد الآية الكريمة وصف الله تعالى بتمام العدل لقوله قائما بالقسط أي بالعدل، سواء ما يتعلق بفعله أو بالحكم بين عباده، يعني سواء ما يتعلق بالحكم بينه وبين عباده أو بين عباده بعضهم مع بعض، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، والله سبحانه وتعالى يقضي للناس بالعدل. ويتفرع على هذه المسألة فائدة عظيمة يخشاها بعض الناس، وهو أن بعض الظلمة يدعو على المظلوم، فهل يقبل دعاؤه؟ لا، لأن هذا خلاف العدل الذي اتصف الله به. بعض الناس أيضا يدعو على القاضي الذي حكم بالحق، فهل يقبل منه؟ لا، لأن هذا عدوان. حدثني بعض القضاة أنه حكم على شخص، فلما انتهى الحكم قام هذا الشخص قائما واستقبل القبلة ومد يديه إلى الله يدعو على هذا القاضي. نعم، فالقاضي يعني كأنه خائف من هذه الدعوة، فقلت له لا تخف مهما دعا وأنت على حق فإن الله لن يقبل دعاءه ولن يستجيب له، لأن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ومن كان لا يحب المعتدين لا يمكن أن يجيبه، وهذا معتدي ما دمت تعلم أنك على حق وأنك حكمت بمقتضى الشرع فلا يهم أنك دعاء الداعي. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لما أخبر لما شهد نفسه بالألوهية أو بانفراده بالألوهية أكد ذلك بالحكم بها لنفسه، فقال لا إله إلا هو، وهذا ليس هو توكيدا لما سبق، أي ليس إعادة للشهادة بلفظ الخبر، ولكنه حكم من الله. ومن فوائد الآية الكريمة انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، فيتفرع على ذلك أن من أشرك مع الله أحدا في العبادة أي عبده كما عبد الله فإنه مشرك وعمله مناف لهذا التوحيد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العزة والحكمة لله في قوله العزيز الحكيم، ومن فوائدها أن عزة الله ومنها الغلبة والقهر لغيره عزة مبنية على الحكمة وتنزيل الأشياء في منازلها، وهذا مأخوذ من ضم الاسمين الكريمين بعضهما إلى بعض، عرفتم؟ لأن العزيز من المخلوقين قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقول الحق ولا يهدي إليه، أما الله عز وجل فإنه يقول الحق مع كمال عزته. ثم قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، هذا مبتدا درس الليلة. إن الدين عند الله الإسلام، إن فيها قراءتان، القراءة الأولى الفتح، فتح الهمزة، والثانية كسر الهمزة. فعلى قراءة فتح الهمزة تكون عطف بيان لقوله أنه لا إله إلا هو، يعني وشهد أيضا أن الدين عند الله الإسلام، أو شهد أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الإسلام. والدين يراد به العمل ويراد به الجزاء حجاج. هات لي مثالا يراد بالدين العمل. نعم، هذا مثال يقال، لكن ما في آية من القرآن تدل على ذلك. نعم صح. ومثل لو كمل وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم، ويكون الدين بمعنى الجزاء، الجزاء على العمل. ومثاله مالك يوم الدين، والمراد به في هذه الآية العمل، يعني إن الدين الذي الذي هو عبادة الله والعمل له هو الإسلام. والإسلام مصدر أسلم يسلم، وهو أي الإسلام التعبد لله تعالى بما شرع حال قيام الشريعة، التعبد لله بما شرع حال قيام الشريعة. وهذا معنى للإسلام بالمعنى العام. أما بالمعنى الخاص فالإسلام هو التعبد لله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التقسيم أن الإسلام عام وخاص، قلنا الدليل في القرآن كثير. فالله تعالى وصف إبراهيم بأنه كان حنيفا مسلما، وقال عن امرأة عن ملكة سبع وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وقال يعقوب لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. والآيات في هذا كثيرة، أن الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بإيش؟ بما شرع حال قيام الشريعة. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو التعبد لله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو سألنا سائل هل اليهود مسلمون؟ إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا. فنقول أما بالمعنى العام فهم مسلمون، يعني أنه لما كانت شريعة التوراة قائمة وكانوا يتبعونها فهم مسلمون بلا شك. وأما بالمعنى الخاص الذي لا يراد سواه بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فليسوا بمسلمين، بل هم كفار بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول في النصارى لو سألنا سائل هل هم مسلمون، فالجواب التفصيل، إن أريد بالإسلام الإسلام بالمعنى العام فهم مسلمون متى؟ حال كون شريعتهم قائمة. وإذا أريد به المعنى الخاص وهو المراد عند الإطلاق بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا بمسلم. وهنا نقطة ننبه لها، وهي أن كثيرا من الكتاب اليوم إذا تكلموا عن اليهودية والنصرانية والإسلام قالوا هذه هي الكتب هي إيش الأديان السماوية، فيظن السامع أن دين اليهود قائم وأن دين النصارى قائم كقيام دين الإسلام، وهذا لا يصح، فإن هذه الأديان أديان سماوية لا شك، لكنها حرفت وبدلت وغيرت ونسخت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فليست دينا يرتضيه الله اليوم، بل المتمسكون بها كفار، المتمسكون بها كفار لا يعدون من المسلمين. فينبغي أن نتنبه لهذه النقطة التي يطلقها بعض الناس حتى يوهم العامة بأن اختلاف هذه الأديان كاختلاف المذاهب الإسلامية، يعني كاختلاف مذهب الشافعي ومالك والإمام أحمد وأبي حنيفة، وهذا خطأ عظيم، لأن من زعم أن دينا قائم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر، فإن دينه نسق جميع الأديان. يقول إن الدين عند الله الإسلام، ما المراد بالإسلام هنا، المعنى العام ولا الخاص؟ الخاص، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد لم يكن هناك دين قائم، وعلى هذا فالمراد بالإسلام الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل هل المراد بالإسلام هنا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، أو المراد به الدين كله بجميع شرائعه الظاهرة والباطنة؟ الجواب الثاني، يعني المراد بالإسلام هنا ليس قسيم الإيمان في حديث جبريل، بل المراد به ما يعم جميع شرائع الإسلام، فالصلاة من الإسلام، والزكاة من الإسلام، والتوكل على الله من الإسلام، والخوف من الإسلام، وهكذا جميع شرائع الإسلام، الدين من الإسلام. وقوله إن الدين عند الله الإسلام، يعني أن المرجع في كون هذا الشيء دينا أو غير دين هو الله عز وجل. هل هذا دين عند الله فهو إسلام مقبول؟ هل إنه ليس بدين عند الله فليس بإسلام ولا مقبول، حتى لو زعم أهله أنهم مسلمون فإن زعمهم هذا باطل ولا معول عليه. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني أن الإسلام قد اتفقت عليه هذه الأمة لم تختلف فيه، لكن الأمم السابقة جرى منهم الاختلاف، ومع ذلك لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وعلموا الحق، لكنهم اختلفوا فيه بغيا وعدوانا، كل واحد منهم يبغي على الآخر، كل واحد منهم يقول إن دينك باطل، فتفرقوا وتمزقوا. وهذا كما وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة، نجد بعض العلماء يخالف الآخرين ثم يجعل من هذا الخلاف خلاف قلب، فتتنافر القلوب وتشتت، فمن كان على ذلك فهو ففيه شبه ممن من اليهود والنصارى. طيب، وقول إلا من بعد ما جاءهم العلم، العلم بماذا؟ العلم بالشريعة، بعد أن عرفوا الشريعة وعلموها تنازعوا فيها. وقوله باغيا بينهم، يعني أن الحامل لهم على هذا الاختلاف هو البغي، أن بعضهم يبغي على بعض. ولهذا جرى بين اليهود وبين النصارى من الحروب ما هو معلوم، وذلك لقوة الخلاف بينهم، يعني أن الخلاف أدى إلى خلاف مسلح. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من يكفر، الجملة هذه شرطية، فعل الشرط يكفر، وجوابه جملة فإن الله سريع الحساب. وهنا نقول لسامي، لماذا ارتبطت جملة الجواب بالفاء؟ جملة الجواب بالفاء كيف؟ لماذا ارتبطت جملة جواب الشرط بالفاء؟ فهد، وين الجملة الاسمية؟ مب إن هذه حرف. من يعرف؟ الجملة الاسمية. ما يمكن نقول الجملة حرفية، لأن ولا حرف. نقول لا يمكن. فالجملة إما اسمية وإما فعلية، ولا ثالث لهم، إلا عند بعض النحويين ما كان شبه جملة وهو الظرف والجار المجرور. طيب، المهم أن قوله ومن يكفر بآيات الله هذا فعل الشرط، فإن الله سريع الحساب هذا جواب الشرط. وقد أنشدوا بيتا في الجمل التي تحتاج إلى ارتباط بالفاء إذا وقع جواب للشرط، يقرأها لنا. اسمية طلبية وبجامد، وبما ولن وبقد وبالتنفيس. نعم.
9: الإسلام
1: صح.

0: حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الدين ذكرنا أنه يطلق على معنى المعنى الأول يا عبد الرحمن مثل العمل، والثاني الثاني الجزاء. هات مثالا يا مهند لإطلاقه على العمل. مثال إطلاق على الجزاء: هداية الله، هداية الله. مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. طيب، الإسلام معناه هنا
2: الإسلام معناها الأعمال الطاهرة.
1: هنا إن الدين عند الله الإسلام.
2: الإسلام يعني
1: قال
2: من هنا العمل.
1: إيش
2: العمل؟
1: لا،
2: هو الشيء الإسلام المستقر عليه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يشمل كل شيء ما دخل في الإسلام.
1: إيه،
2: لك
1: وش معنى الإسلام؟
2: الإسلام القول
1: والفعل، الإسلام لله تعالى ظاهرا
3: وباطنا.
1: ظاهرا وباطنا، الإسلام لله ظاهرا وباطنا. فالإسلام بالباطن الإيمان، وبالظاهر الأقوال والأعمال الظاهرة. هذا هنا، لكن إذا جاء الإيمان والإسلام فسر الإيمان بالإسلام الباطن و الإسلام بالإسلام الظاهر. طيب، قوله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هل المراد به هنا الإسلام الخاص الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الإسلام العام؟ شيبة.
2: الإسلام الخاص الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: طيب، هذا قول. في قول آخر يقول: إن الدين عند الله الإسلام، وهو في كل زمان بحسبه. فالدين عند الله في زمن موسى وما جاء به موسى، وفي زمن أظن هذا المبتدا يعني وفي زمن عيسى ما جاء به عيسى، وفي زمن إبراهيم ما جاء به إبراهيم. فالإسلام هو الدين عند الله. بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك إسلام إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته نسخت جميع الشرائع. وعلى هذا فمن استكبر عن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. فالمهم الآن أن نقول: الدين عند الله الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا في كل زمان بحسبه. فالإسلام في زمن موسى هو الشريعة اليهودية، وفي زمن عيسى الشريعة النصرانية، وفي زمن إبراهيم الشريعة الإبراهيمية، وهكذا في زمن صالح الشريعة الصالحية. وعلى هذا فقس. لكن الآن وبعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ دينه جميع الأديان، فالإسلام هو ما تضمنت شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك على أن المراد بالإسلام هنا، يعني يؤيد هذا القول، قوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني فكان الدين عند أهل الكتاب هو الإسلام، والإسلام يقتضي توحيد الأمة المسلمة، يقتضي توحيد الأمة المسلمة. ولكن هل بقيت الأمم السابقة على ما يقتضيه إسلامها؟ الجواب: لا، بل اختلفوا اختلافا عظيما، فكانوا في شقاق بعيد. وهل هذا الاختلاف يعذرون به؟ والجواب: لا. ولهذا قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب أي أعطوه. والإيتاء هنا إيتاء شرعي، وقد يكون الإيتاء إيتاء كونيا، فإيتاء الله سبحانه وتعالى المال والصحة والعافية هذا إيتاء كوني يستوي فيه الكافر والمؤمن والفاجر والبر، وإيتاء الله تعالى العلم هذا إيتاء شرعي يعني ينتفع بالإنسان في شريعة الله عز وجل. ثم إنه يقول الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم وقامت عليهم الحجة وبينت لهم المحجة ولكنهم اختلفوا وتنازعوا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا للأمة عن الاختلاف وليس تقريرا لها، بل هو تحذير أن يصيبنا ما أصاب هؤلاء المختلفين. ولهذا لما اختلفنا الآن تفرقنا وتمزقنا، وكان كل حزب منا فرحا بما لديه، وانتشرت البدع والأهواء لا في الأمراء ولا في العلماء. الأمراء لم يجتمعوا حتى يكونوا خلافة، والعلماء لم يجتمعوا حتى يكونوا إمامة، بل اختلفوا وصار بعضهم يضلل بعضا وربما يكفر بعضهم بعضا. طيب إذن ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، ولماذا اختلفوا؟ هل هم اختلفوا يريدون الحق؟ لا، بل بغيا بينهم، بغي وعدوان، كل واحد منهم يريد أن تكون كلمته هي العليا، سواء كانت موافقة لكلمة الله أم مخالفة. وهذا مع الأسف هو الحاصل في زمننا وفيما قبل زمننا من بعض العلماء، يريد أن تكون كلمته هي العليا، ثم يأخذ في سب من خالفه والعياذ بالله، وإن كان قد يعلم في قرارة نفسه أن الحق معه، لكن لما سبق إلى الحق وأبرزه للناس حسده على ذلك، ثم صار يبغي عليه. والحقيقة أنما بغيه على نفسه، ثم إن البغي على العلماء لإظهار الحق إذا أظهروه وبينوه ليس بغيا على العلماء بأشخاصهم وأعيانهم، بل هو بغي على شريعة الله، على شريعة الله، لا سيما إذا علم الباغي بأن الحق مع المبغي عليه، كما يوجد من بعض الناس إذا وجدوا أهل الحديث مثلا وهم مقلدة متعصبة صاروا يذمونهم ذما عظيما وربما يخرجونهم إلى الضلالة وإلى البدعة وإلى الكفر والعياذ بالله بغيا. وهذا من أخطر ما يكون على الأمة الإسلامية. والواجب على الإنسان الذي يتقي ربه أن يفرح إذا أظهر الله الحق، سواء على يديه أو على يد غيره، لكن لا شك أن فرحه إذا أظهره الله على يديه سيكون أقوى وأشد من فرحه إذا أظهر الله الحق على يد غيره، لكن إذا أظهر الله الحق على يد غيره فلا يجوز أن يبغي عليه وأن يسعى في سبه وشتمه، لأنه إذا فعل ذلك أشبه من اليهود والنصارى. ولهذا قال بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الجملة هنا شرطية، وجواب وفعل الشرط يكفر، وفإن الله جواب الشرط، وقرن بالفاء لأن الجواب جملة اسمية، والمعروف أن الجواب إذا كان جملة اسمية فإنه يجب اقترانه بالفاء، وقد لا يقترن لكنه نادر، يقول عز وجل من يكفر بآيات الله، والكفر بآيات الله يدور على أمرين: على الجحد والتكذيب، وعلى الاستكبار والعناد. الجحد والتكذيب، فيقول لا لم يرسل، يقول للرسول مثلا لم يرسلك الله، ويكذب الآيات ويجحدها. أو استكبار وعناد، يعلم الحق ويقر به ولكن يستكبر عنه ويعاند. مثال كفر الاستكبار والعناد كفر إبليس، فإن إبليس يعلم أن ما حصل حق، لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومثال التكذيب أن يكذب بأن هذا رسول الله، كما فعل المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أعداء الرسل من قبل. والحقيقة أن كل منهما ملازم للآخر، فإن المكذب مستكبر، والمستكبر وإن لم يكذب بلسانه فهو مكذب بعمله، لأنه لم ينقد لأمر الله. من يكفر بآيات الله، الآيات نوعان: كونية وشرعية. فالكفر بالآيات الكونية أن ينكر أن الله عز وجل هو الذي خلقه، أو أن يعتقد بأن لله تعالى شريكا فيها، أو أن يعتقد بأن لله تعالى معينا فيها. كل هذا كفر بالآيات الكونية، نفي أن يكون الله خلقها، اعتقاد أن لله شريكا، اعتقاد أن لله معينا، كل هذا من الكفر بآيات الله. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نفى ثلاثة أشياء: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل إيش؟ الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة، وما له لله منهم من ظهير من معين. ثم قال في الرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لكمال سلطانه، لا أحد يشفع إلا لمن إلا من أذن الله له. فالحاصل أن الكفر بالآيات الكونية يتضمن ثلاث أمور: نفي يكون الله خلقه، اعتقاد أن له شريكا فيها، ثالث اعتقاد أن الله أن له معينا في ذلك. أما الكفر بالآيات الكونية الشرعية فقد عرفتموه، يدور على أمرين وهما إيش؟ الجحد والتكذيب والاستكبار والعناد. طيب، ثم قال: فإن الله سريع الحساب. وهذه الجملة خبرية يقصد بها التهديد، أي سيحاسب وهو سريع الحساب عز وجل. والسرعة في الزمن والتقرير. أما في الزمن فإن الدنيا مهما طالت سريعة الزوال، أليس كذلك؟ ونحن إذا قسنا ما مر علينا بما يستقبل وجدنا أن كل الذي مر علينا وإن طالت السنين كأنه لا شيء، كأنه لا شيء. كم مر على الإنسان مثلا من سنة ومع ذلك كأنه خلق الآن، سرعة عظيمة. كذلك أيضا سريع الحساب يوم القيامة، فإن الله تعالى يفرغ من الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم. ودليل ذلك قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. والقيلولة تكون في نصف النهار. هذا سرعة الحساب. ولكن قد يشكل على الإنسان كيف يحاسب الله الخلائق يوم القيامة وهو واحد وهم لا يحصيهم إلا الله. والجواب على هذا الإشكال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين سأله أبو رزين العقيلي قال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله في يوم وهو واحد ونحن جميع جماعة كثيرة؟ فقال ألا أخبرك أو قال ألا أنبئك على شيء من آلاء الله، يعني تستدل به على إمكان ذلك؟ قال بلى. قال هذا القمر، القمر واحد، والذي يشاهده كل من على وجه الأرض، كل على من وجه الأرض، على من على وجه الأرض المقابل إذا لم يكن هناك حائل فإنه يشاهد، مع أن القمر من أصغر مخلوقات الله، آية من آيات الله، من أصغر آياته، ومع ذلك يحيط بالعالم المقابل له على سطح الأرض. وهذا مثال تقريبي، وإلا فإن الأمر فيما يتعلق بالخالق أعظم وأجل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال من أجل التقريب للذهن لا التحديد. ألم تروا أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؟

فإن الله سريع الحساب. الحساب أن يحاسب الإنسان ويناقش، لكن لكل صفة. فالمؤمن لا يناقشه الله عز وجل، ولكنه سبحانه وتعالى يقرره بذنوبه ويقول عملت كذا في يوم كذا في يوم كذا فيقر، ولا يمكن أن ينكر. لو أنكر أحد من يشهد؟ جوارح، جوارح اللي هي جزء من تشهد عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، بما كانوا يكسبون. طيب، لكن يقرر الله عز وجل عبده المؤمن بالذنوب ويقر، ويقول الله تعالى له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، الحمد لله، فلا يطلع عليها أحد. وما أكثر الذنوب التي سترها الله علينا؟ لو أحصينا ما ستر الله علينا من الذنوب ما استطعنا أن نعدها. من منا يتقن صلاته على وجه المطلوب؟ نعم، إلا من شاء الله، ما ننفي نفيا قاطعا، لكن إلا من شاء الله. من منا لم يحصل منه غيبة لأحد أو عدوان أو نظرة محرمة أو غش ولو في الاختبار؟ نعم. فالمهم أن الإنسان لا يخلو من الذنوب، ولكن مستورة، سترى الله عز وجل بفضله ورحمته، ولو شاء لبينها، لكن لا تغتر بهذا الستر. ربما مع كثرة الذنوب ربما يبين أمرك للناس. طيب، حساب الكفار يحاسبون فيوقفون على أعمالهم ويخزون بها والعياذ بالله، ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. إذن الحساب يختلف ولا لا؟ يختلف باعتبار الإيمان والكفر. ثم قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إن حاجوك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وضمير الغيبة حاجوك الواو، هل هي لليهود أو للنصارى أو للمشركين أو عامة؟ ثلاثة أقوال، قيل لليهود وقيل للنصارى، لأن الآيات التي في أول سورة آل عمران كلها نزلت في النصارى، وقيل للمشركين لأنهم كانوا يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا له إنك يا محمد تزعم أن الذين يدعون أحدا غير الله يكون هو ومن يدعوه في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إذن عيسى في النار لأنه يعبد من دون الله، هذه محاجة. فأنزل الله تعالى بعد الآية مباشرة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحارج، يجادله المشركون ويجادله اليهود ويجادله النصارى، ولكن يقول الله عز وجل إن حاجوك فقل لهم قولا تخلص به منه، قل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. وإذا أسلم الإنسان وجهه لله قبل كل ما يخبر الله به، وامتثل كل ما يأمر به، وانتهى عن كل ما نهى عنه، لأنه مسلم وجهه لله. والمراد بالوجه هنا ليس الوجه الجارحة التي في الرأس، ولكن المراد القصد، كما قال الشاعر رب العباد إليه الوجه والعمل. تقصد بوجهك أي

0: الوجه الذي هو وجه القلب تسلمه لله. وربما نقول إنه يشمل هذا وهذا، لأن الإنسان يسلم وجهه لله فتجده يضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه يضعه على التراب ذلا لله واستسلاما له، أليس كذلك؟ لو أن أكبر ملوك الدنيا قال لك اسجد لي ولو على فراش لقلت لا سمعا ولا طاعة ولا أسجد لك، لكن الرب عز وجل يأمرك أن تسجد له فتسجد على الأرض وعلى التراب. هذا إسلام لله تعالى، إسلام الوجه لله. طيب إذا قلت أسلمت وجه الله ومتبعني، ما الذي يترتب على هذا؟ وهل تخلص منهم؟ الجواب نعم، لأنه يترتب عليه تصديق خبر الله. إيش بعد يا غانم؟ إيش يترتب عليه؟ والثاني امتثال أمره واجتناب نهيه. فأنا الآن هذه طريقتي، ومن ذلك أنني أمرت وأن أبلغكم، ها؟ فبلغتكم، وليس علي أكثر من ذلك. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وبهذا نعرف وجه مطابقة الجواب لإيش؟ للشرط. وإلا فإن الإنسان قد يتوقع جوابا غير هذا، قد يتوقع أن يقال فإن حاجوك فحاجهم فحاجهم، قد يتوقع هذا، لكن قال إن حاجوك فقل أسلمت وجه الله ومتبعني وآمنت به وانقدت لأوامره، ومن ذلك أنني أبلغكم وقد فعلت، فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن ضللتم فعليكم. وقوله لله ومن اتبع، من هذه معطوفة عليه؟ ها؟ آه. على أسلمت وعلى تو هذه غير وردها هداية الله، قال على الضمير في أسلمت، على الضمير. اختصارا طيب، على الضمير في أسلمت. ولا يجوز أن يكون معطوفا على لفظ الجلالة، أليس كذلك؟ لأن الرسول لا يسلم لمن اتبعه، إنما يسلم وجهه لله. ومثل ذلك قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فإن بعض المعربين قالوا إن من معطوف على لفظ الجلالة، يعني حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسبه الله وحده وحسب من اتبعه من المؤمنين. كأن الذين قالوا إن من اتبعك من المؤمنين معطوف على الله استندوا إلى قول الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ولكن بينهما فرق عظيم. ليش؟ لأن أيدك أي أسند التأييد إلى من؟ إلى الله، وجعل النصر والمؤمنين وسيلة، فالمؤيد هو الله، فبينها وبين قوله حسبك الله ومن اتبعك فرق ظاهر. على كل حال إن قوله ومن اتبع معطوفة على التاء في أسلمت على الضمير، وقوله وجهي لله فيها قراءتان، قراءة سكون الياء وقراءة فتح الياء، وجهي لله، والثاني وجهي لله. وأملها فهي مكسورة، ويشكل على هذا كيف تكون معطوفة على ما هو في محل الرفع وهو التاء ثم تكون مكسورة؟ إمداد، إذن الضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء لا يمكن أن تطابق غير الكسر، لا تطابق غير الكسر، يكسر الشيء الذي قبلها من أجله. فلهذا نقول لاشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة. وقوله ومن اتبع كل فكل ما نعم اتبعا على ايش؟ على ما جئت به من العقيدة والقول والعمل. وعلامة المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام حقا هو الذي إذا قيل له قال رسول الله صار كقول من قال له قال الله، وإذا قيل له فعل رسول الله لم يعدل بفعله فعل أحد من الناس. هذه حقيقة الاتباع. أما من قال شيئا أو فعل شيئا أو اعتقد شيئا ثم حاول أن يصرف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إليه فهذا حقيقة ليس بمتبع. ليش؟ لأنه لم يذعن، لم يذعن لما جاء به الرسول، إنما اتبع هواه ثم حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يوافق هواه. وهذه مسألة خطيرة. ولهذا إذا قرأت في بعض الأحيان كتب العلماء في باب المناقشة تتعجب كيف يبنون الأدلة على عقائدهم، على ما يعتقدون من الأحكام أو من العقائد القلبية، ويحاولون أن يعطفوا هذه النصوص إلى ما يعتقدون، وتستكبر هذا الأمر منهم، وهم علماء أجلة. وهذه محنة لا يسلم منها إلا من عصمه الله، نسأل الله يعصمني وإياكم منها. محنة عظيمة أن تجعل الهدى تابعا للهوى، والواجب أن يكون الهوى تابعا للهدى. طيب يقول ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. هذا مما يدل على أن الواو في حجوك يشمل اليهود والنصارى والمشركين. يعني وقل هل أنتم تفعلون مثل فعلي؟ قل للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين وهم العرب، وسموا أميين نسبة إلى الأم لأنهم كانوا جاهلين، ولهذا يقال أهل الجاهلية، إذ لم يأتهم رسول بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام فكانوا جاهلين. ومنهم من يتعلم ويأخذ العلم، أي علم الرسالات الإلهية، عن النصارى مثل ورقة بن نوفل، وإلا فعامتهم جهال. قل للأمين وقل للذين أوتوا الأمين أأسلمتم، فيها قراءتان أأسلمتم وأأسلمتم، أي بتحقيق الهمزتين وإدخال ألف بينهما أأسلمتم. طيب والاستفهام هنا يراد به الأمر على قول لأهل العلم، يعني قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلموا، فالاستفهام بمعنى الأمر. ومثله قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فهل أنتم مسلمون، يعني إيش؟ فأسلموا. طيب وقيل بل المراد بذلك استبلاههم، يعني أنه ينادي عليهم بالبلاهة، يعني أسلمتم بعد هذا البيان وهذا الوضوح أم أنكم بلها لم تفقهوا حتى الآن؟ وهذا المعنى أبلغ من المعنى الأول، فيكون المراد بذلك النداء على بلاهتهم وعلى التنديد بهم، وأنهم لم يسلموا مع ظهور المعنى ووضوحه. قال الله عز وجل فإن أسلموا فقد اهتدوا، إن أسلموا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا. هداية التوفيق أو هداية الدلالة؟ اهتداء التوفيق، يعني فقد سلكوا طريق الهداية. لأن الهداية نوعان: هداية دلالة، وهذه شاملة لكل أحد. قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لابد أن يهدي الله سبحانه وتعالى كل أمة. وهداية التوفيق، وهذه خاصة بمن هدي للإسلام في كل زمان ومكان بحسبه. فمن اهتدى هداية التوفيق فهو محل المدح والثناء، وأما الأول الذي اهتدى هداية الدلالة يعني معناه علم الحق، فهذا إذا خالف الحق كان أشد ذمًا ممن لم يعلم الحق. فإن قلت لو فرض أن أحد من الناس لم يعلم بالشريعة، مثل أصحاب الفترة، فما حكم هؤلاء؟ الجواب أن حكمهم ما هم عليه، إذا كانوا على باطل فهم على باطل، ولا يحكم بأنهم مسلمون لأنهم لم يسلموا، ولكن في الآخرة أمرهم إلى الله عز وجل لا نعلم، فقد يختبرهم الله سبحانه وتعالى بما شاء على الوجه الذي يريده، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم. لا خلا فيها نذير، لكن بدل وغير. عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي بدل وغير. لكن فيهم بقايا من دين إبراهيم، فيهم بقايا.
1: ظهر الآية إن حاجوك ترك المحاجة مطلقا، لأنه عندما قال فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، ولم يقول بين لهم. بعض آيات قال
0: بعد أطفال وجد أنه
1: هي أحسن.
0: إيه هذه حكاية حال قوم معينين، يعني قوم معينين وهم النصارى.
1: الضابط المحاج.
0: نعم.
1: الضابط المحاج.
0: المجادلة. يعني بأن يقول مثل ما أنت برسول، لو كنت رسول لكنت ملكا وما أشبه ذلك.
1: المقصود متى نجادل؟
0: وقد ذكر المحاجة الطويلة في مع الرسول مع النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الإسراء لو رجعت على عهد. نعم.
2: ومن يكفر بآيات الله
0: فإن
2: الله سريع الحساب. فإن الله جزاء.
0: نعم.
2: والجزاء هو الذي مرتب على الشر، والشر سبب
0: له. نعم.
2: والكفر ما هو سبب إن الله سريع الحساب؟ يعني يكفر هو سريع الحساب،
0: وما يكفر هو سريع الحساب. هو سريع الحساب سواء كفر أو لم يكفر. أيه. وش تقول في هذا الإشكال؟ يقول كيف صح ترتيب وسرعة الحساب على الكفر؟ لأن الكفر لا يقضي سرعة الحساب، سرعة الحساب ثابتة سواء كفر أم لم يكفر. كذا؟ طيب ما الجواب؟ نعم محمد.
3: يقول لك هذا ذكر الله سبحانه وتعالى تهديدا.
0: أحسنت، وذكرناها أيضا، هذا للتهديد.
2: يعني هذا ما هو جزء،
0: ما هو جزء هو. نعم نعم، هو المراد التهديد لهؤلاء، مثل ما أقول لشخص أمرته بشيء وقلت شوف إن خالفتني فإن ضربي شديد، إن خالفتني فإن ضربي شديد. أين؟ نعم.
1: الزمن كثرة كتب الردود يعني بين العلماء، هل هذا مثلا من الاختلاف؟ طيب،
4: يعني يكون في نفس العالم الآخر المردود عليه يكون في نفس الشيء على وهذا يمكن يريد الحق لكن يكون يعني حتى الناس يعني إذا رأوا هذا الكتاب إما أن ينحازوا إلى هذا أو ينحازوا إلى
0: نعم نعم هذه من الخطأ. أنا أرى أن هذه الردود يجب أولا أن نعرف من هذا المتكلم، هل هو مثلا شخص معروف بالبدعة وبالشر وبالفساد، فهذا وإن ردنا عليه ظاهرا لا يستحق، ورجل آخر نعرف أنه أخطأ لا عن قصد، فهذا أولا نتناقش معه حتى نصل إلى الغاية المقصودة للجميع، لأن نعلم أن رجل حسن النية، وإذا كان رجلا حسن النية فسيرجع الحق ولا بد. أما أن يتخذ بعضنا بعضا خصما فهذا لا شك أنه يضعف الجانبين الراد والمردود عليه، لأن الناس سوف ينقسمون، ما كل الناس يعلم الحق ولا كل الناس أيضا يعني يثق بشخص واحد. نعم
5: الشيخ ذكرنا أن الهداية تنقسم إلى قسمين، إرشاد وهداية توفيق. نقول الشيخ أن بعض الناس تنصحه في مكان مثلا معين درجة إرشاد تشهد إلى الدين والصلاة والعبادة وكذا، ولكن ما تستمر معه دائما تنشغل عنه مثلا فيعود هذا الشخص إلى المعاصي والضلال وكذا، يعني نظرة التلفزيون والتلفاز والغناء وكذا والأشياء الخليعة، فيفرط في الصلاة يعود إلى المكان عليها كذا.
0: لا هذه تعيد عليه النص، يعني إذا نصحت إنسان واهتدى ثم عاد إلى ضلاله فأعد، لأن بعض الناس إذا لم يكن عنده من يساعد على الاستمرار في الاستقامة والالتزام ربما يحيد والعياذ بالله.
5: شوف
0: أنا
5: هذا
0: حالنا
5: شيخ، أنصح الناس ثم انقطع عنهم.
0: على كل حال إذا انقطعت فالأصل إذا كان إذا عرفت أنه قبل منك فالأصل أنه سيبقى على قبوله، لكن إذا علمت فيما بعد أنه انحرف أعد عليه. نعم
6: شيخ ورقة بن نوفل استمر على النصرانية وهو كان دين إسماعيل صلى الله عليه وسلم قائم.
0: نعم
6: فكيف كان؟
0: لا مو قائم، العرب أخلفوه غيروا فيه لما ظهر عمرو بن لحية الخزاعي، نصب الأصنام للناس وسيب السوائل، فصار الناس يتبعونه. وتعرف أن الإنسان إذا ضل والعياذ بالله في شيء صار هذا الضلال سبب لضلاله في شيء آخر. نعم
7: احترام كلمة آيات من باب في إشكال لأن الكفر معناه السبب والجحود والنقل، فكيف يتبع الآيات؟ متبادل القول كفر آيات.
0: نعم لا كفر بها ضد أقر بها ضد أقر بها، يعني ما هي مهم معنى الستر بكل حال، بل تضمنت معنى زائد على معنى الستر، فالشيء قد يكون أصله من مادة ولكنه يضمن معنى مادة أخرى يكون أبلغ، فإن مجرد الستر دون الكفر بالشيء، الكفر بالشيء يقتضي جحده والمدافع عن عقيدة التي هي الكفر. نعم يعني ممكن أن نقول جحد بها. نعم الأخ
8: ما فينا انتظار الإسلام في معنى الخاص، هل هذا يجيز في المجتمع الإسلامي انتظار الإسلامي؟
0: هل هذا إيش؟
8: هل هذا يجيز انتظار الإسلامي لغير المسلمين أن يقيم شعائر منهم؟
0: أما الحديث الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز في جزيرة العرب أن يجتمع فيها دينان، أما غير جزيرة العرب فما زالت موجودة منذ عهد الخلفاء الراشدين تقام فيها الأديان، لكن جزيرة العرب لما كانت هي الأم للإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع فيها دينان، ولهذا يجب على جميع المسلمين العناية ببلدانهم وأن يحرصوا غاية الحرص على أن لا تقام شعائر الكفر في بلادهم، ولكن لا يمنعون ذوي الحق حقوقهم مما يباح لهم أن يفعلوه. نعم. أيهم؟ لا أنا ما أسلم. ولهذا قل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، هذا ما يمكن أن يقوله يوم القيامة. يعني أسلموا على قول أو للتنديد ببلاهتهم على قول آخر. بسم الله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فإن حاجوا فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. تقدم الكلام على أول هذه الآية، وقلنا إن المحاجة هي المناظرة والمجادلة، لأن كل واحد منهما يدلي بحجته ليغلب صاحبه. والضمير يعود على الذين أوتوا الكتاب لقوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءت. وربما يعود عليهم وعلى غيرهم، إما بدلالة اللفظ أو بدلالة القياس المعنى. وذكرنا أن الله أمره إذا حاجوه أن يبين أنه قد أسلم وجهه لله، وأنه يقول بأمر الله ويدعو بأمر الله هو ومن اتبعه. وأمره الله أن يقول بعد أن أقام الحجة، أن يقول بعد أن أقام الحجة للذين أوتوا الكتاب والأميين وهم العرب: أأسلمتم؟ وهذا الاستفهام ذكرنا أن فيه قولين لأهل العلم: إما أنه بمعنى لخ، مش معنى البلاهة؟ كيف البلاهة؟
9: يعني أنه يسخط
0: منهم. نعم. بعد هذا الوضوح
9: والتبيين، هل أسلمتم على ما أنتم عليه؟
0: طيب. نعم. أنه الأمر يعني أسلم. ثم قال الله تعالى: فإن أسلموا، هذا مبتدأ درس، فإن أسلموا فقد اهتدوا. إن أسلموا يعني استسلموا لله ظاهرا وباطنا، أما باطنا فبالإيمان بما يجب الإيمان به، وهي الأركان الستة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وظاهرا بعمل الجوارح وهو الإسلام المبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إن أسلموا فقد اهتدوا، اهتدوا هداية توفيق كما قد هدوا هداية دلالة. فهداية الدلالة الشاملة لجميع الخلق، ما من أناس إلا وقد هداهم الله هداية الدلالة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن هداية التوفيق هي التي حرمها قوم ووفق لها قوم آخرون. فقد اهتدوا أي هداية التوفيق بعد هداية الدلالة. وإن تولوا يعني أعرضوا عن الإسلام فلم ينقادوا بظواهرهم ولا بواطنهم، فقد أديت ما عليك. ولهذا قال: فإنما عليك البلاغ. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. الجملة هذه جواب الشرط في قول فإن تولوا، وهي تفيد الحصر، يعني ما عليك نحوهم إلا إيش؟ إلا البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، ولو كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الهداية، هداية التوفيق، لكان أول من يحرص عليه، أول من يهتدي على يديه عمه أبا طالب. لكن ليس عليه هدى الناس، إنما عليه البلاغ، أي إبلاغ الرسالة إلى الأمة. فإن اهتدوا فلهم، وإن أساءوا فعليهم. والله بصير بالعباد، بصير بهم أي عليم بأحوالهم وعليم بأهليتهم، من يصلح للهداية ومن لا يصلح. والبصر هنا بصر الرؤية وبصر العلم، فالله تعالى بصير بالعباد بالرؤية لا يخفى عليه شيء منهم، بصير بالعباد بالعلم لا يخفى عليه شيء من يا مهند لا يخفى عليه شيء من أحواله، فالله بصير بالعباد. والعباد هنا يشمل جميع الخلق، لأنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض، بل ما من أحد في السماء والأرض إلا آت الرحمن عبده، من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ولهذا قال والله بصير بالعباد. فإذا كان الله بصيرا بالعباد وأنت قد أديت ما عليك من البلاغ، فمن الذي يحاسبهم؟ الله، كما قال تعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. في هذه الآية من الفوائد فوائد عديدة. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عرضة لمحاجة أعدائه. نعم من قبل صحيح. طيب إذا نبدأ من إن الدين عند الله الإسلام، ما في بعد قبل إن الدين عند الله الإسلام. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا دين مقبول عند الله إلا الإسلام، لقوله إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الذي يعتد به ويكون مقبولا هو الإسلام. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من فوائد الآية الكريمة أن كل دين يخالف الإسلام في أي زمان فليس بمقبول ولا مرضي عند الله. ومن المعلوم كما سبق أن الدين أن الإسلام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسول، وعلى هذا فدين اليهودية والنصرانية دين باطل، دين باطل غير مقبول عند الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يعني أمة الدعوة يسمع به بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبع ما جاء به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار أو من أصحاب النار. من فوائد الآية الكريمة أن من ادعى أن دين اليهودية أو النصرانية أو غيره من الأديان مقبول عند الله الآن فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن. إن الدين عند الله الإسلام. ومن فوائدها بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا تكلموا عن الديانات قرنوا بين دين الإسلام واليهود والنصارى، وقالوا هذه هي الأديان السماوية، حتى إن الجاهل لا يظن أن اختلاف الأديان الثلاثة كاختلاف المذاهب الفقهية في الأمة الإسلامية. وهذا ضلال عظيم ومصانعة ومداهنة لليهود والنصارى. بل نقول إن الأديان السماوية اليهودية والنصرانية كانت أديانا مقبولة عند الله، أما الآن فقد نسخ الله عز وجل وصار الدين السماوي المقبول الذي لا يمكن أن يشركه دين آخر هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اختلاف اليهود والنصارى كان عن علم، بعد أن جاءهم العلم اختلفوا، ولهذا قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اختلاف هؤلاء ليس لقصد الحق بل لقصد البغي والعدوان بعضهم على بعض حتى يضلل بعضهم بعضا بل ويكفر بعضهم بعضا. ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى التحذير مما وقع فيه هؤلاء الكفار الذين أوتوا الكتاب. وجه ذلك قوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من بعدهم وما اختلف الذين أوتوا العلم أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. والباغي معلوم أنه محذر منه غير مرغوب فيه، فلهذا نقول في هذه الآية التحذير من هذا الاختلاف الذي وقع لأهل الكتاب. ومن فوائدها الإشارة إلى أنه يجب على الإنسان إذا خالفه غيره أن لا يتطاول عليه، وأن لا يقصد بسوق الأدلة المؤيدة لقوله البغي على غيره والتطاول عليه، بل يقصد إيش؟ بل يقصد إظهار الحق لينتفع هو وينفع غيره. أما أن يأتي بالأدلة من أجل أن يعلو على أخيه ويكون قوله هو الأعلى فهذا خطأ عظيم، بل الواجب أن يؤيد الإنسان الحق وإن خالفه غيره، ويأتي بالأدلة التي تؤيد الحق قاصدا بذلك إيش؟ إظهار الحق ونصره، لا أن يغلب ويبغي على غيره. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الكفر التحذير من الكفر بآيات الله لقوله: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن فوائدها أنه إذا كان التحذير من الكفر بآيات الله فعلى العكس من ذلك الإيمان بآيات الله، لأن القدح في الشيء مدح لضده. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بكونه سريع الحساب، ومن فوائدها أيضا أنه لا بد أن يحاسب الإنسان على عمله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا الحسبان لا شك أنه ضلال مخالف لما تقتضي الحكمة. ما الفائدة من أن تخلق هذه الخليقة العظيمة وتنزل عليها الكتب وترسل عليها الرسل وتؤمر وتنهى ثم في النهاية أن تؤول إلى تراب؟ ما الفائدة؟ لا فائدة. إذن لا بد من حساب. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أنه ينبغي للعاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فكون الإنسان يحاسب نفسه ليصلح ما عساه فسد أولى من سكوته وإهماله وعدم حساب نفسه، لأن الذنوب تتراكم عليه ثم يهلك. هل يستفاد منها الرد على الجبرية؟ نعم، وجه ذلك أن الله أسند هذه الأفعال إلى فاعليها. وما اختلف الذين ومن يكفر بآيات الله بغيا بينهم وما أشبه ذلك، كل هذا يفيد أن الإنسان إرادة وفعلا اختياريين خلافا للجبرية الذين قالوا إن أفعال العباد يجبر عليه الإنسان. ثم قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجه الله ومن اتبعني. في هذه الآية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له من يحاجه من أعدائه، وهو كذلك، فإنهم حاجوه في أصل الدين وفي فروع الدين وسخروا منه وأوجدوا الشبهات الكثيرة، نعم، منذ بعث وإلى يومنا هذا. والناس يثيرون الشبهات حول الدين الإسلامي، ولكن يأبى الله إلا يتم نوره، لأنهم يريدون أن يطهون الله بأفواههم والله متم نوره. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتاجون إلى كبير عناء، لأنهم يحاجون على أمر واضح، ولهذا أمره الله أن يسفههم وأن يقول أسلمت وجهي لله ومن اتبع، فإن أسلمتم فهو لكم وإن لم تسلموا فعليكم. ويتفرع على ذلك أن من علمت أنه إنما يحاجك لقصد نصر قوله ولو كان باطلا فلك أن تعرض عنه وتقول هذا ما أدين الله به وهذا ما أستسلم له وتدعه. لماذا؟ لأن هذا معاند مكابر، وليس أهلا لأن تدخل معه في محاجة أو خصومة، لأنه لا يريد الحق، لو كان يريد الحق ما حصل محاجة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذون حذوة في إسلامهم لله وتفويض الأمر إليه بقوله أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوجه أشرف الأعضاء، وهو الذي يكون به الانقياد وعدم الانقياد، يقول أسلمت وجهي لله، فإن إسلام الوجه هو الذي يكون به الانقياد. ولهذا كان أذل ما يكون الإنسان لربه إذا كان ساجدا، وأقرب ما يكون من ربه إذا كان ساجدا، لأن هذا هو تمام الذل، أن تضع أشرف أعضائك على موطئ الأقدام على الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم متبوع لا تابع، لقوله ومن اتبع. ويتفرع على ذلك أن الواجب على من تبين له الحق أن يأخذ به إذا كان يريد أن يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من يلوي أعناق النصوص إلى قوله فهذا ليس بمتبع حقيقة، لأن بعض الناس إذا قال قولاً وجاء في النص القرآني أو النبوي ما يخالف قوله حاول أن يلوي عنق النص ويحرف النص من أجل أن يكون موافقاً لقوله، وهذا حرام، لأنك أنت تابع ولست بمتبوع. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يكون قول أحد من أهل العلم حجة على الآخرين. لماذا؟ لأن الكل تابعين، لأن الكل تابعون لا متبوعون. ومن أراد أن يكون الناس أتباعا له لا للحق فقد جعل نفسه شريكا في الرسالة. والواجب أنك إذا دعوت إلى الحق أن لا تريد أن يتبعك الناس لأنك فلان ابن فلان، بل أن يتبع الناس قولك لأنه هو القول الذي دل عليه الدليل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة النداء بالسفه والبلاهة على من جادل وعارض دون أن يستسلم لله بقوله فقل أأسلمتم. وإن جعلناها أمرا فالأمر واضح. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أنه قال للذين أوتوا الكتاب والأميين، فرق بين الوصفين، بين من أوتي الكتاب وبين الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. فالذين أوتوا الكتاب أصحاب علم وأصحاب كتاب، والأميون أصحاب جهل، لكنهم ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا هم أهل الكتاب حقا، لأن هذا الكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. فصار والحمد لله صار هؤلاء الأميون هم أهل الكتاب الحق، فيكون في هذا بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا في الأول أميين جاهلين، وفي الثاني أهل كتاب وزكاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإسلام لله، سواء قلنا إن الاستفهام لاستبلاه هؤلاء القوم والإنكار عليهم، أو قلنا إنه للأمر، فإنه يدل على وجوب الإسلام والاستسلام لله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الهدى هم المسلمون، بقوله فإن أسلموا فقد اهتدوا. ومن فوائدها أيضا أن من لم يسلم فهو ضال، فإن كان قد علم بالحق كان من الضالين المغضوب عليهم، لأن كل من علم الحق ولم يتبعه فهو مغضوب عليه. طيب، يقول عز وجل وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. في هذه الجملة التحذير، تحذير من تولى بعد أن دعي، فإن قوله والله بصير بالعباد لا شك أنه يحذرهم من مخالفتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب على من بلغ إلا البلاغ، أما الهداية فإلى الله، لقوله فإنما عليك البلاغ. ومن فوائدها وجوب البلاغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله فإنما عليك البلاغ. ومن فوائدها أيضا، وهي فرع عما قبلها، أن من آتاه الله علما بهذا الوحي وجب عليه البلاغ، خلفا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان لا يسأل عن عمل غيره، أن يقوم بما يجب عليه، وأما غيره فأمره إلى الله، بقوله فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، ولم يقل فإنما عليك إثمهم، عليك البلاغ وأنت سالم من إثمهم. وهذه الآية أحد الفائدة يتفرع عنها مسائل كثيرة، منها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال له قوم يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال لهم سموا أنتم وكلوا، إشارة إلى أنك إنما تطالب بفعلك، أما فعل غيرك فلست منه في شيء. ما قال تأكدوا هل سموا أم لا، قال سموا أنتم. وهذه التسمية التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أهي على فعل الذابحين أو على فعل الآكلين؟ الآكلين. طيب، إذا كانت على فعل الذابحين كما قاله من قاله منكم، فهذه تسمية على فعل سابق، وهل فيها فائدة؟ ما فيها فائدة. الفائدة أن تسمي على فعل لاحق، وعلى هذا فقول السموا أي على الأكل، لأن الذبح تولاه غيركم وهو المسؤول عنه، أما أنتم فعليكم التسمية عند الأكل. وهذا من نعمة الله، لو كنا مأمورين أن نبحث عن فعل غيرنا لوقعنا في حرج لا نهاية له. نعم، كان إذا قدم لنا إنسان لحم قلنا تعال من ذبحه؟ فلان. هل سمى أو لا؟ من أين اشترى هذه الشاة؟ هل غصبها أو سرقها؟ قد تكون مسروقة. نعم، إذا قال اشتراها من فلان، فلان من أين اشتراها؟ أو سرقها أو كيف؟ نعم، لو أننا أمرنا بأن نبحث عن فعل غيرنا لكنا إذا تقدم الإمام قلنا تعال أنت متوضأ ولا لا؟ عليك جنابه ولا ما عليك جنابه؟ نعم، في ثوبك نجاسة أو طاهر؟ هل هو مغصوب ولا حلال؟ ها مشكل. لكن من نعمة الله أننا لا نسأل عن فعل غيره، كل من فعل فعلا وهو أهل الله فإننا لا نسأل عنه، والسؤال عنه من التنطع وتكليف النفس ما لم تكلف به. ولهذا قال إن تولوا فإنما عليك البلاغ، فأنت تقوم بفعلك وهم يحاسبون على فعلهم. ولهذا قال والله بصير بالعباد. من فوائد الآية الكريمة إثبات اسم البصير لله عز وجل على أنه يحتمل أن يكون المراد بالبصير هنا الصفة، لأنه قال لأنه قيدها قال بصير بالعباد، واسم الله غير مقيد مثل والله سميع بصير وما أشبهه. ومن فوائدها أيضا عموم علم الله عز وجل لقوله بصير بالعباد أي بجميع أحوالهم. ومن فوائد الآية التحذير من مخالفة الله، كيف؟ إذا كان الله بصيرا بي فكل إنسان يخجل ويستحي أن يفعل ما نهاه الله عنه أو أن يترك ما أمره الله به، لأنه يعلم أن الله بصير به وسوف يعاقبه. ثم قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. في هذه الآية قراءتان في كلمتين، أولا النبيين فيها قراءة النبيين، وثانيا ويقتلون فيها قراءة ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. طيب، قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله، يكفرون بآيات الله الكونية أو الشرعية؟ والآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة، وهذه الآيات الكونية التي نشاهدها مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها هي آية على الله، آية تدل على أن الخالق واحد لا شريك له وعلى أنه لا يشبهه شيء. لأن الناس لو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا جبلا واحدا ما استطاعوا، أو أن يخلقوا حيوانا واحدا ما استطاعوا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. آيات الله الشرعية أيضا لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يكفروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فالآيات الشرعية العلامات الدالة على أن الذي أنزل هذه الآيات إله واحد وأنه كامل الحكمة. هؤلاء الذين يكفرون بهذه الآيات يقول عز وجل بعد أن ذكر معطوفات متعددة فبشرهم بعذاب أليم، ولكن كيف يكون الكفر؟ محمد كيف يكون الكفر بآيات الله؟ نقول أولا الآيات الكونية. نعم نعم، أن يدعي أن الذي خلقها غير الله، هذا واحد، أو أن له شريكا في خلقه، أو أن له معينا في خلقه. طيب ثلاث أشياء. طيب الكفر بالآيات الشرعية نعم، إما بجحودها وتكذيبها أو بالاستكبار والعناد، ومن تكذيبها أو الاستكبار عنها تحريف النصوص، فإن تحريف النصوص نوع من الكفر بلا شك. طيب يقول إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، يقتلون النبيين الذين أرسلهم الله إليهم بغير حق، والنبيون هنا يشمل الرسل ومن لم يرسل من النبيين، وأكثر ما وجد هذه الصفة في اليهود، لأن اليهود هم أعتى المخالفين للرسل وأشدهم غلظة والعياذ بالله، فصار منهم من قتل الأنبياء بغير حق وعبد الطاغوت، وهنا يقول النبيين بغير حق، هذه الصفة لا يراد بها إخراج ما خالفها، وإنما يراد بها بيان الواقع، بيان الواقع والدلالة على أن هذا القتل كان عدوانا، فيراد بها شيئان: أولا بيان الواقع وأنهم يقتلونهم هم غير محقين، يعني لا يقتلونهم قصاصا مثلا بل يقتلونهم عدوانا وظلما. ثاني أن قتلهم كان بباطل بغير حق، وإلا فليس هناك قتل يكون بحق لأحد من النبيين. ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وفي لفظ يقاتلون، وفي قراءة يقاتلون. من الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ الرسل وغير الرسل. أهل العلم يأمرون بالقسط من الناس، يأمرون الناس بالقسط. الخلفاء الراشدون يأمرون الناس بالقسط. النبيون نعم يأمرون الناس بالقسط، وحينئذ فعطفه على النبيين من باب عطف العام على الخاص، ولكنه خص الأنبياء لأن قتلهم أعظم من قتل غيرهم، فلا قتل أعظم جرما من قتل النبيين نعم بغير حق. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، بالقسط أي بالعدل من الناس، يشمل النبيين وغيرهم. وقد مر علينا إذا عطف العام على الخاص أو الخاص على العام، هل هذا يدل على إخراج الخاص من الحكم العام، أو على التنصيص عليه لأهميته فيكون قد ذكر مرتين؟ الثاني هو الأقرب، يكون ذكر مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص، ولكن خص من بين سائر الأفراد، أو أعيد عليه، أو أعيد الحكم عليه من بين سائر الأفراد للاعتناء به والاهتمام به. فبشرهم بعذاب أليم، الخطاب إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، وبشرهم أخبرهم بعذاب أليم، والعذاب العقوبة، والأليم بمعنى المؤلم. وهذه البشارة هل هي على سبيل التهكم بهؤلاء، أو هو من باب تشبيه البشارة بما يسوء بالبشارة بما يسر بجامع أن كل منهما تتأثر فيه البشرة وتتغير. أم ها؟ نعم يحتمل الواقع، يحتمل هذا وهذا، ولكن إذا قلنا إنه من باب التهكم

0: أنه سيتذكر أين العزة وأين الكرم، أين العزة التي بها أغلب والكرم الذي بها أجود، فيكون أشد إيش؟ أشد وقعا وأشد تحسرا أنه فاته هذا الوصف الذي كان في الدنيا يرى نفسه من أهله. ثم قال نعم ما عليك أي حاجة، لا شك أنهم قتلوا الأنبياء غير حق، لكن كونوا 43 أو 400 أو أكثر وأقل الله أعلم. شيخ
1: لو كانت الدولة من الدول تستورد لحوم، معروف أنها من بلاد شيء
0: إيش؟
1: تستورد لحوم
0: إيش؟
1: تستورد لحوم من دولة يعني ملحدة ما تعترف بالناس شيوعية مثلا، يعني معظم استيراد أو كله تقريبا، وفي لحم بلدي في البلد لكن ما أحد يشتري لغلاء سعر أو قليل ما يشتري، وأنت تعلم أن هذا مثلا عزمك ما يشتري إلا من هذا اللحم دائما أو غالبا، وعزمك إيش أو أعطاك مثلا اللحم، هل تحرج ما تأكل ولا كيف؟ المعظم شراء مني دائما ما يشتري بلد.
0: أولا أن الدول غير الشيوعية، الدول الشيوعية قد يكون فيها مسلمون، ألم تعلم الضجة التي حصلت في يوغوسلافيا الأيام؟ نعم فيه مسلمون كثيرون، وقد قيل إن أكثر من يتولى المسالح هم المسلمون لأنهم فقراء في ذلك المكان، فربما يكون الذابح مسلما. لكن مع هذا أهل العلم يقولون إذا وجدت مذكات في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهو حلال اعتبارا بالأكثر والأغلب وتيسيرا على الأمة. فينظر إذا قيل والله أكثر المسالك في البلد الشيوعي هذا أكثرها يتولاها مسلمون صار الوارد منه حلالا، وإذا قال أكثر غير مسلمين صار الوارد حراما، حتى لو فرض أنها بل بلد يهود أو نصارى. نعم وقد علم أن أكثر من يتولى الذبح لا غير يهودي ولا نصراني فإنها لا تحل ذبيحة. نعم
2: طيب يعني الإنسان إذا ذهب مثلا الآن كثرة الدجاج اللي يعني يأتي من الخارج،
0: نعم
2: يكون من الخارج متيقنين أنهم لم يسمى عليه، لم يسموا عليه لأنهم لا يعرفون التسمية أصلا، حتى يعني إذا ذهبوا ناس هناك وقالوا أنهم
0: ما علم لأنه قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقل ولا تأكلوا مما لم تعلموا، قال مما لم يذكر يعني من الذي تقن أنه لم يذكر اسم الله عليه.
2: هذا شبه متيقنين يا
0: شيخ، إذا كان شيء متيقن لا تأكل، إذا كنت شيء متيقن لا تأكل، لكن ما دمت لم تتيقن فلك الأكل،
2: إذا كان تيقن فلا نأكل
0: معلوم، إذا تيقن أجلنا. نعم إبراهيم نعم العالم يجب عليه أن يبلغ الشرع، بلغوا الوحي. الوحي ما هو بقى القرآن وحي؟ لا لا نبي بعد محمد.
3: الشيخ
0: هذا المعطوف كل موصول في سلة على خبر الإثم، وبشر بعذاب أليم هذا وخبر، وهذا الفاء الجزائي من وين؟ فهمتم سؤاله؟ هذا الرجل فهم جيد، وأنتم ولدتم في البلد هنا في العرب ولا فهمت هذا الإشكال؟ يقول الفاء الواقع في خبر المبتدا كذا، وش اللي جابه هنا؟ ما في أداة شرط. يقول العلماء إن اسم الموصول يشبه اسم الشرط في العموم، الذين إن الذين يكفرون، فهو كقوله إن من يكفر بآيات الله، أين اسم الموصول متضمن لمعنى الشرط، ويقول إنك تقول الذي يأتيني فله درهم، فهو بمعنى قولك من

0: من يأتيني فله جنة. معلوم؟ نعم.
1: شيخ بالنسبة لقول الله سبحانه وتعالى يحاجوك فقل أسلمت وجهي لله، إذا قيل المقصود الوجه من الذات أي أسلمت ذاتي كلها لله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: أما يكون قوله أقرب
0: من ذلك؟ هو من أسلم وجهه فقد أسلم نفسه، من أسلم وجهه فقد أسلم نفسه. الآن مثل واحد يكلمك وقل كذا، وش معنى حط مارك كلك ولا بس وجهك يسمع؟ ها؟
1: الكل
0: الكل. ولو قال ولو كان يهرجك وانت قلت له هم عليك وقلت انا تسمع لك ودي وش تقول، يصدقونك الناس؟ نعم
1: لا
0: ما صدق. نعم
2: قول يا شيخ ان اختلاف العلماء في فهم النص، يعني احيانا بعض العلماء يعطيك فهم للنص يختلف عن من شخص من عالم الى اخر، من هنا بيكون اختلاف تنوع او تراجع، كيف ضابط
0: ما ندري. إذا كان يمكن الجمع بين القولين فهو من باب التنوع. فمثل قال بعض العلماء في قوله والليل إذا عسعس أي أدبر، وقال آخرون والليل إذا عسعس أقبر، ولا تضاد فيها، فهو اختلاف تنوع ثلاث تنوع. فإذا كان القولان لا يمكن الجمع بينهما مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، منهم من قال المراد بالقرء الحيض، ومنهم من قال المراد بالقرء الطهر، هذا ما يمكن الجمع بينهم، هذا اختلاف تضاد. وكذلك قال الأحناف يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وقال غيرهم يخرج وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثليه. فرق ما يمكن الجمع، هذا اختلاف تضاد، يعني هذا الضابط. نعم
2: عند
0: المحجة
2: يقول
0: أسلمت
2: وجهي لله، ما
0: حكم المحجة
2: التي تحدث
0: صحيح بين المسلمين والمسلمين؟ نعم، المحجة هذه إذا ظهر عنادي فقول هكذا، أما ما دام أنهم غير معاندين لكنهم يتطلبون الحق فجادل حتى يتبين الحق، ولكن إذا تبين عنادهم الآن فإننا نقول إما أن نضرب أعناقهم أو أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، هذا الواجب على المسلمين إذا قدروا، أما إذا لم يقتلوا كلوت الحاضر فهذا شيء.
3: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.

0: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: الله أكبر.

0: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. هذا مبتدا البحث. ما هذا مبتدا الدرس المناقشة. نعم. واحد يقول
2: فإن أسلم باطلا بالإيمان.
1: أين المناقشة؟ طيب. قال الله تعالى: فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. أين جواب الشرط في قوله فإن أسلموا؟ هداية الله فقد اهتدوا. لماذا اقترن بالفاء؟
3: لأن المال بالقلب. المال إذا كان بالقلب وجب الفاء عليه.
1: أحسنت. تمام. فيه بيت مشهور في الجمل التي يجب ارتباطها بالفاء إذا وقع جواب للشرط. فضل مهند. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. هذه قد. طيب يقول: إن أسلموا فقد اهتدوا. ما المراد بالهداية هنا؟ المراد بالهداية هداية التوفيق. طيب هل تستطيع أن تأتي لي بمثال فيه هداية الدلالة دون التوفيق؟ نعم. ثمود فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه هداية إيش؟ هداية الدلالة. طيب يستفاد من هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه هداية الناس، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. هل ينسحب هذا الحكم على من ورث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم؟ ها؟ فيكون عليهم البلاغ دون هداية التوفيق. نعم. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أنه على القاعدة المعروفة في أصول الفقه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كيف ذلك عبد الله؟ ما حضرت. طيب. نعم.
2: قل إنما عليك البلاغ.
1: ها.
2: يعني هذا حصر تفيد الحصر.
1: طيب. لكن ما وجه دلالته على قولهم إنه لا يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة؟
2: عليك وعلى ظاهر الوجوب.
1: طيب.
2: والتبليغ واجب إذا ظهر هذا الأمر. يجب قول عليك البلاغ لأن إذا
1: يعني لو لم يبين عند الحاجة لم يكن مبلغا، لا أخل بهذا الواجب. واضح؟ طيب. إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شرط والحاجة تدعو إلى بيانه لو كان شرطا، فهل يمكن أن يستدل بذلك على أنه ليس بشرط؟ يعني مثل مسألة اشترطها بعض العلماء لصحة العبادة والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها في حال تدعو الحاجة إلى بيانها لو كانت واجبة، فهل يمكن أن نستدل لذلك أو بذلك على أنها ليست بشرط؟ نعم.
4: من هذه الآية
1: لأنها لو كانت شرطا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قوله والله بصير بالعباد يا غانم، هل المراد بصر الرؤية أو بصر العلم؟ نعم بصر العلم. لماذا قيدتها في هذه الآية ببصر العلم؟ ولا يمكن أن يكون بصيرا بأعمالهم يراها. ما هو وجه السياق؟ ما وش السياق؟ طيب إيه؟ إذن يشمل بصر الرؤية وبصر العلم. طيب هل هناك دليل على أن الله يبصر بصر رؤية؟ نعم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فأثبت الله بصرا يرى به عز وجل. طيب ماذا تفيده هذه الجملة التي وقعت جوابا لقولك فإن تولوا طلاق؟ التهديد، وأنه إذا كان بصيرا بهم فسوف يجازيهم على توليهم. نعم، قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين غير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، في يقتلون الثانية قراءتان. نعم خليل،
2: يقاتلون.
1: نعم يقتلون ويقاتلون. طيب هل يمكن العمل بالقراءتين وهل بينهما منافاة؟
2: ليس بينهما
1: منافاة. نعم، لأنهم يقتلون من الذين يأمرون بالقسط من الناس، يقتلون من لا يقاتلهم ويقاتلون من يقاتلهم. طيب في النبيين قراءتان أيضا،
2: النبيين والنبيين.
1: النبيين والنبيين. طيب أظنه مر علينا أنه إذا جاءت قراءتان في آية فإن الأفضل أن يقرأ الإنسان بهذه مرة وبهذه مرة، كما لو جاءت السنة بصفتين من صفات العبادة فالأفضل أن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة، كذلك القراءتان. ولكن يجب أن يتأكد الإنسان من القراءة، يجب أن يتأكد الإنسان من القراءة، فإذا تأكد أن هذه قراءة سبعية فإن الأفضل أن يقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، لأن الكل سنة. طيب قوله تعالى ويقتلون بين غير حق، محمد بن سلام، هل هناك قتل للنبيين بحق؟ لأنه جعل محط الدم قتل النبيين بغير حق، فهل هناك قتل للنبيين بحق؟ من؟ طيب هل القاتل قصاصا؟ نعم يذم قاتل، هل المقتول قصاصا يذم قاتله؟ إذن الآية سيقة مساق الدم. نعم لبيان واقع، صحيح هذه الآية لبيان واقع والتنديد بهم، لبيان الواقع أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق بل بالباطل، والتنديد بهؤلاء حيث يقتلون هؤلاء السادة بغير حق. نعم قال الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، عليان كيف استعمل البشارة بالعذاب، والبشارة ما تكون إلا بالخير، إما على السبيل. طيب وهل يذكر الثناء أو الوصف بالطيب في مقام التهكم؟ هل يمكن أن يذكر الشيء المحبوب في مقام التهكم؟ هات مثال. مثال تستشهد لتقوية قولك. نعم محمد، مثال في قول الذق إنك أنت العزيز الكريم. طيب هذا وجه، الوجه الثاني عليان، الوجه الأول أنه على سبيل التهكم بهم. نعم والوجه الثاني غانم أنه استعملت البشارة في مقام الوعيد، لأن علامة الخبر هذا يظهر على بشرتي فتتغير كما تتغير البشرة بما يسوق. ثم قال الله عز وجل: أولئك الذين حبطت أعمالهم. هذا منتدى درس الليلة: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك المشار إليهم هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهم أهل الخير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. هؤلاء الذين قامت بهم هذه الصفات هم الذين حبطت أعمالهم. هبوط الشيء يعني ذهابه وزواله وعدم الاستفادة منه، فهؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فظاهر، لأنهم لن يستفيدوا من أعمالهم وإن كانت خيرا. حتى الإنسان الكافر إذا عمل خيرا في الدنيا كالإحسان إلى الناس خصوصا أو عموما فإن ذلك لا ينفعه في الآخرة، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن كيف حبطت أعمالهم في الدنيا؟ حبطت أعمالهم في الدنيا لأنهم لما لم يستفيدوا منها صاروا كأنهم لم يعملوها، فأعمالهم لم تنفع. وشاهد هذا قوله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال: وما لهم من ناصرين. هذه الجملة كما نعلم جميعا جملة منفية بما، وأسأل هنا: هل ما هذه عاملة عمل ليس أو لا؟ من يعرف؟ نعم، لماذا؟ لأنه تقدم الخبر. وهل لديك شاهد من كلام أهل العلم على ما قلت؟ من الألفية إذا كانت مغيّة حبلين. ها؟ يلا هداية الله.
3: قاعدة النحوية نقول أقول.
1: نعم.
3: لا يعمل لمشابهة الليس.
1: لا لا لا. أنا أريد من كلام ابن مالك، لأن الأخ محمد.
3: وعندي كلام ابن الحاج.
1: أي. طيب. نعم. إيش؟ إيه. ما. نعم. مع بقى النفي وترتيب زكي. طيب. ولكن هنا إشكال، وهو قوله: من ناصرين. كيف نعربها؟ من؟ نعم. من لا؟ يلا ها هاد. نعم. من طيب زائد حرف جر زائد زائد كذا. شلون زائد زائد؟ اشرح للاخوان معنى، يعني زائد في الاعراب ويزيد في المعنى. طيب ها اسم ما، وانت قلت ما عم محمد يقول ما تعمل، كيف نقول اسم ما؟ يلا ها ما عندك غير هذا؟ طيب زهير. نعم خبر لا ما صح. ها نعم
3: ولهم خبر.
1: اي نعم، لكن كم العرب ناصرين مبتدا؟
3: ناصرين اسم الفاعل مجرور لفظا ومرفوع معنى مبتدا.
1: مبتدا طيب ها
3: ولهم
1: اسم. اصبر كمل كمل.
3: مبتدا
1: طيب
3: يعني مرفوع لفظا. ناصرين اسم الفاعل جمع وجمع المذكر السالم ورفعه بالواو ما قبل مذموم ونصبه وجره بالياء ما قبل مكسور مجرور لفظا ومرفوع محلا مبتدا.
1: طيب
3: وما نافية.
1: إذن علامة رفعه الواو المقدرة.
3: وما نافية ولهم.
1: طيب.
3: ولهم ظرف يتعلق بالمحذوف.
1: جار ومجرور متعلق بالمحذوف.
3: المحذوف هو خبر.
1: المهم نعم المهم الآن فهمنا من كلامه أن الواو مقدرة في محل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب يعني هؤلاء الذين حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة ليس لهم أحد ينصرهم. وأكد سبحانه وتعالى النفي هنا أكده بمن الزائدة يعني ما لهم أحد ينصرهم لا على سبيل الاجتماع ولا على سبيل الانفراد لأن من الزائدة إذا دخلت تجعل النفي نصا في العموم كلا النفي للجنس. ثم قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر الاستفهام هنا للتعجب فإن هذه الحال يتعجب منها كل عاقل. وترى يحتمل أن يكون رؤية عين ويحتمل أن يكون رؤية علم والثاني أولى لأنه أشمل ولأنه يتعلق بالحال والحال تعلم وليست ترى بالعين. يعني ألم تعلم إلى هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني أوتوا نصيبا من العلم والذي آتاهم النصيب هو الله عز وجل وحذفه للعلم به لأن الله تعالى هو الذي يؤتي العلم. قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تعالى وعلمناه من لدنا علما فالذي يؤتي النصيب من العلم هو الله عز وجل. وقوله نصيبا من الكتاب يفيد التقليل أو التكثير يحتمل أن يكون المراد أوتوا نصيبا كبيرا من الكتاب بحيث يكون حاملا لهم على الاهتداء ولكنهم والعياذ بالله استكبروا. ويحتمل أنه ليس عندهم إلا علم قليل وأنه لو فرض أن عندهم علما كثيرا فإن هذا العلم لم ينفعهم فصاروا كالذي أوتي نصيبا قليلا من العلم. وقوله يدعون إلى كتاب الله هذا محل التعجب يعني أنهم مع ما عندهم من العلم يدعون إلى كتاب الله والداعي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. هؤلاء يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. إسناد الحكم هنا يحتمل أن يكون إلى الله عز وجل ليحكم الله بينهم بكتابه ويحتمل أن يكون إلى الكتاب وأسند الحكم إليه لأن الحكم صار به ويضاف الشيء إلى سببه كثيرا. على كل حال سواء قلنا إن الضمير في يحكم يعود إلى الله أو قلنا إنه يعود إلى الكتاب هؤلاء يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ولكنهم لا يقبلون هذا ولهذا قال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يتولى فريق منهم لا كلهم لأن بعضهم قد هدي بعض هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قد هداهم الله وهم كثير لكن تولى فريق منهم ومع توليهم فإنهم معرضون والعياذ بالله ليس عندهم إقبال لا في الظاهر ولا في الباطن بل هم متولون معرضون. وإنما قال وهم معرضون وهي جملة حالية من فريق إنما قال ذلك لأن الإنسان قد يتولى لسبب طارئ لكن في قلبه شيء من الإقبال. أما هؤلاء فإنهم متولون وهم قد امتلأوا إعراضاً عن كتاب الله ليحكم بينهم. وهنا يقول يتولى فريق منهم وهم معرضون، كيف صحت الحال من النكرة؟ فريق ها؟
3: الحال هو ما يبين هيئة الفاعل.
1: إيه نعم.
3: كان نكرة أو معرفة؟
1: لا لا
3: ما يبين هيئة الفاعل.
1: أي لكن الفاعل لابد أن يكون معرفة أو نكرة فيها سبب. نعم. لأنها موصوفة فريق منهم، وإذا وصفت النكرة تخصصت فصارت شبيهة بالمعرفة. ثم يتولى فريقهم عروض ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. ذلك المشار إليه التولي والإعراض، بأنهم خدعوا أنفسهم وقالوا لن تمسنا النار أي لن تصيبنا إلا أيام معدودات، أيام من قلائل، لأن كل معدود فهو قليل. ودليل ذلك قوله تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود، وقال قل متاع الدنيا قليل. فكل شيء معدود فهو قليل، لأن شيء يمضي بالعدد واحد اثنين ثلاثة أربعة لا بد أن ينتهي. هؤلاء يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ثم من يخلفهم بعده، من يخلفهم فيها، يدعون أن الذي يخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهؤلاء هم اليهود. قالوا زعما منهم ودعوى مردودة، قالوا إنهم يدخلون النار ولكنهم لا يمكثون فيها إلا أياما معدودة، ثم يخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها أبد الآبدين، وكذبوا في ذلك. فهم ستمسهم النار ويبقون فيها أبد الآبدين، لكن غروا أنفسهم وخدعوا عوامهم بهذا القول الكاذب المفترى، بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غرهم الغرور والخداع بمعنى واحد متقارب، يعني أن هؤلاء خدعوا أو انخدعوا في دينهم حيث ظنوا أنهم على حق، وبعضهم عاند الحق عالما به مفتريا كذابا. غرهم في دينهم ما كانوا يفترون أي الذي كانوا يفترونه، ومنه قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. نأخذ الفوائد في المستقبل ولا الآن؟ ها؟ نعم. فكيف إذا جمعناهم، نعم، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أي فكيف تكون حالهم، كيف تكون حالهم في هذا الوقت إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ والاستفهام للتعظيم، يعني ما أعظم ما تكون حالهم في تلك اليوم، وما أشد حسرتهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي جمعناهم لهذا اليوم أي فيه. واللام تأتي دائما بمعنى في، ويسمونها لام التوقيت، ومنها قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في قبل عدتهن، أي في استقبال عدتهن. فاليوم لا ريب فيه أي جمعوا لهذا اليوم أي فيه، وهو يوم القيامة. وقوله لا ريب فيه إما أنه خبر بمعنى النهي، بمعنى النهي، المعنى لا ترتابوا فيه، أو أنه خبر على حقيقته، والمعنى أن الله عز وجل يخبر عن هذا اليوم بأنه لا ريب فيه، أي لا ريب في وقوعه. وهذا اليوم قد دل عليه الكتاب والسنة، أو الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فما أكثر الآيات التي فيها إثبات اليوم الآخر، وما أكثر الأمثال التي يضربها الله عز وجل لإثبات هذا اليوم ببعث الخلائق. وأما في السنة فكثير أيضا إثبات هذا اليوم. وأما في العقل فلأن العقل يدل بالضرورة على أن هذه الخليقة لا بد أن يكون لها معاد تحاسب عليه على ما أمرت به، لأنه ليس من المعقول أن ينشئ الله خليقة يأمرها وينهاها ويبعث إليها الرسل وينزل عليها الكتب ويستباح دماء من لم ينقد لهذه الكتب ويتبع هؤلاء الرسل، ثم تكون نتيجة أن تموت هذه البشرية ولا تبعث، تكون ترابا. لو وقع هذا الفعل من أي أحد لقيل هذا سفه، من أسفه السفه. لو أن الإنسان صنع ثوبا وخاطه وأتقنه ومن أحسن ما يكون، ثم في النهاية أحرقه وتلف ولم يبقى له أثر، لعد الناس كلهم هذا سفها. فكيف بهذه الخليقة التي خلقها الله عز وجل وأنزل عليها الكتب وأرسل إليها الرسل وأباح دماء وأموال من لم ينقد لهذه الكتب ويتبع هؤلاء الرسل، ثم تكون نتيجة أن تتلف هذه الخليقة بدون أي معاقبة وأي حساب؟ فالكتاب والسنة والإجماع والعقل كلها دلت على ثبوت هذا اليوم الذي قال الله فيه: فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفيت يعني أعطيت، ومنه قولهم وفاه حقه أي أعطاه حقه وافيا. وقوله كل نفس، كل نفس من البشر أو من غيرهم، من البشر والجن يعني من المكلفين الذين أمروا ونهوا هم الذين يوفون أجورهم. أما من لم يتوجه إليه أمر ولا نهي فإنهم يجمعون يوم القيامة، ولكن ليس لهم أعمال يجازون عليها، فلا يشملهم قوله ووفيت كل نفس ما كسبت. كيف تكون حال هؤلاء الذين تولوا وهم معرضون؟ تكون أسوأ حال والعياذ بالله، لأنهم ينظرون إلى الناس وقد جوزوا بالثواب العظيم، وإلى أنفسهم وقد جوزوا بالعذاب المهين، فتكون أعمالهم حسرات عليهم والعياذ بالله يوم القيامة، ولا يستفيدون لا من دنياهم ولا من أخراهم. وقول كل نفس ما كسبت يعني من خير أو شر، بدليل العموم في كلمة ما. ولكن كيف توفى؟ أما الخير فيوفى العامل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما في الشر فيوفى السيئة بمثلها إن لم يعفو الله، قد يعفو الله عنه وقد يكون له أعمال صالحة تكفر هذه السيئات. فجزاء الله عز وجل وتوفيته للأعمال دائر بين الفضل والعدل، بين الفضل في أهل الخير والعدل في أهل السوء. أما القسم الثالث وهو الجور والظلم فهذا ممتنع، ولهذا قال وهم لا يظلمون، لا يظلمون فلا ينقص أحد من حسناته ولا يزاد في سيئاته، ونحن نعلم أن من أوفى غيره حقه فإما فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يوفيه بالفضل أو بالعدل أو بالجور، إلا الله عز وجل فإن وفاءه دائر بين العدل والفضل، وأما الجور والظلم فهذا ممتنع عليه، لقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والآن نرجع إلى فوائد الآيات التي ذكرناها. الآية الأولى أظن إن لينا كفرون، هذه أول آية للفوائد. نعم، إذن إن الذين يكفرون بالله، قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد أنه ينبغي أن يعلن لهؤلاء الكفار بما أمر الله تعالى أن نبشرهم به: بشرهم بعذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كلما كانت الحكمة في تبشير هؤلاء بالعذاب الأليم بشرهم. وهكذا من ورث النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والدعوة ينبغي أن يبشره، أن يبشر كل كافر بآيات الله بالعذاب الأليم، لكن يجب أن يكون هذا تابعا للحكمة. قد لا يكون من الحكمة إذا دعوت رجلا للإسلام أن تقول: تعال أنت كافر، فإذا قال نعم قل ابشر بالعذاب الأليم وأسلم. يصلح هذا؟ ها؟ ما يستقيم. لكن لكل مقام مقال. إذا دعوته وعاند واستكبر حينئذ يناسب أن تقول: إن بقيت على ما أنت عليه فأبشر بالعذاب الأليم. أو يأتيك رجل يمدح لك هؤلاء الكفار ويقول فيهم وفيهم وفيهم وفيهم، تقول لي: أخي بشرهم بعذاب أليم، ماذا ينفعهم هذا يوم القيامة؟ ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بآيات الله، لأن الله تعالى توعد هؤلاء الكافرين بها بالعذاب الأليم. والإيمان بالآيات الكونية له معنى، وبالآيات الشرعية له معنى. فالإيمان بالآيات الشرعية قلنا إنه هو تصديق الأخبار والعمل بالأحكام وأن لا يتعرض لتحريفها، لا يتعرض لتحريفها، ثلاث أشياء. وبالكونية أن لا يعتقد أن الله تعالى فيها مشاركا أو معينا أو مستقلا بملك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم قتل النبي وأنه بغير حق مهما كان، بقوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق، مع أن قتل النبي بغير حق من جملة الكفر، لكن نص عليه لشدة شناعته والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أو شناعة كل من يقتل أو يقاتل من يأمر بالقسط من الناس. من هم الذين يأمر بالقسط من الناس؟ قلنا إنهم علماء وأمراء، فالعلماء يبينون الشرع والأمراء ينفذون الشرع، فإذا قتلهم قاتل دخل في هذه الآية إذا كانوا يأمرون بالقسط. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت العذاب على هؤلاء المتصفين بهذه الصفات لقوله: فبشرهم بعذاب أليم. ومن فوائدها أن العذاب الذي يبشرون به ليس عذابا هينا يتحمل، ولكنه عذاب مؤلم. ومن فوائد الآية التي بعدها أن هؤلاء الذين كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياءه وقتلوا آمنين بقسط من الناس، هؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا يستفيدون منها، أما في الآخرة فظاهر، وأما في الدنيا فلأنهم لم ينتفعوا بها فكأنها لم تكن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر محبط للأعمال لقوله أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ويدل لذلك أيضا قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار ليس لهم ناصر، وما لهم من ناصرين، ولكن هل المراد ليس لهم ناصر في الدنيا والآخرة أو في الآخرة؟ في الآخرة. أما في الدنيا فقد ينصرهم من كان على شاكلتهم، ولكن هم ومن نصرهم مآلهم إلى الذل والخذلان، لأن الله تعالى يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. طيب
2: قوله إلا أيام معدودات،
1: إيش
2: إلا أيام معدودات، من التفريق في تعبير معدودة
3: تنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
1: النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، أظن من هنا ما لهم في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فحبوط أعمالهم ظاهر لا هداية الله، لأنهم لا ينتفعون بأعمالهم في الآخرة، ولكن في الدنيا كيف يكون حبوط عملهم؟
3: ها؟ مغلوبين.
1: كيف مغلوبين؟
3: يعني هم يقتلون النبي أنبياء وهم
1: في
3: آخر هم مغلوبين ما عنده قدرة
1: على المسلمين، يعني معناه في النهاية تحبط أعمالهم أي عزتهم وكبرياؤهم. طيب هذا وجه جيد. فيها أيضا نعم، فلما لم ينتفعوا بها صارت حابطة، وإن انتفعوا بها في الدنيا لكن لما لم تكن نافعة لهم في الآخرة صارت ضائعة، كما قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. طيب قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون، الخطاب لمن في قوله ألم تر؟ الأخ أين؟ هل رفع يده للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في وجه آخر؟ نعم لا نعم خالد
2: لكل من يتأتى له خطاب.
1: أنت خالد لكل من يتأتى خطابه، يعني كل من يصح أن يخاطب يخاطبه الله بقوله ألم ترى، وهذا القول أعم من القول الأول. من المراد بهم؟ من؟
2: اليهود والنصارى.
1: اليهود والنصارى. طيب نصيبا هنا نكرة، هل هو للتقليل أو للتكثير؟
2: نصيبا تدل على التقليل، وقد ترد
5: يعني وقد ترد الدال وقد ترد دالة على التشديد قليلا.
1: أيهما المراد هنا؟
5: المراد التقليل،
1: يعني أنهم
5: أوتوا شيئا من العلم شيئا قليلا.
1: نعم. طيب وش وجه المناسبة؟ إذا قلت إن المراد التقليل، قد يقولون والله إحنا ما عندنا إلا علم قليل، ولا ندري عن كتاب الله هل هو حق أو ليس بحق.
5: المناسبة
1: أن
5: يعني
1: الإنسان
5: إذا كان مناسبة
1: أقول الآن إذا قلت المراد التقليل، فكيف يكون العتاب عليهم وهم ليس عندهم إلا علم قليل لا يعرفون به الحق من الباطل؟
5: مراد أن تكون نصيبا يعني شيئا قليلا من العلم ما يكفي في أمر دينهم
1: ودنياهم. طيب هؤلاء إذا دعوا إلى الله والله ما نعرف الحق حتى نلام عن التولي عنه. طيب إذن كل معنى له وجه. إن قلنا قليلا فوجه اللوم عليهم أنهم لما لم يؤتوا إلا علم قليل إلا علما قليلا كان واجب عليهم أن يأخذوا بالعلم الذي دعوا إليه حتى يزدادوا علما. وأما إذا قلنا كثيرا فالوجه أنه كيف يعلمون الحق، لأنهم إذا أوتوا علما أو نصيبا كثيرا من الكتاب فمن جملتها أنهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يؤتون العلم الكثير الذي به تقوم الحجة ثم يستكبرون عنه؟ إذن فالآية صالحة للوجهين جميعا. طيب قول يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، الفاعل في يحكم من؟ الأخ اللي وراك
6: ما حضرت.
1: نعم.
6: في يحكم القائل هو اسم الجلالة ويا شفاء كلام الله،
1: يعني يجوز أن يكون عائدا لله
6: وعائدا
1: إلى الكتاب كذا، لأن الكتاب يحكم وكذلك الله عز وجل يحكم بين عباده. طيب لماذا يتولون وهم معرضون؟ ما هو السبب الذي حملهم على ذلك؟ خليل. لا. ها. نعم. هذا اللي دعاهم إلى ذلك. الغرور. نعم. وأن أنفسهم غرطوا. فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ثم بعد ذلك تخلفوننا أنتم يا محمد وأصحابك فيها. طيب ولهذا قال غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. طيب ما المراد بالاستفهام في قوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟
7: عظيم هذا اليوم.
1: نعم.
7: يعني كيف حول هذا اليوم إذا جمعناهم، أو كيف حالهم هذا اليوم إذا جمعوا،
1: فيتضمن تعظيم هذا اليوم وتهديد هؤلاء. نعم. إذن لتعظيم ذلك اليوم ولتهديد هؤلاء القوم. ما المراد بهذا اليوم سامي؟
7: القيامة.
1: طيب قال الله لا ريب فيه،
7: لا شك فيه.
1: لماذا لا شك فيه وهو أمر غائب؟ لأن كل من الكتاب والسنة والعقل دل عليه على هذا اليوم، والناس يبعثون. نريد يا محمد بن سلامة دليلا من القرآن على ثبوت هذا اليوم غير الآية اللي معنا. طيب هذا ممكن، لكن ما في آية تدل على أن الناس يجمعون في ذلك اليوم علشان توافق المعنى؟ اصبر ما تعمل. طيب لا لا كنا غير الآية هذه. نعم
8: زعم الذين كفروا أن لن يبعثن قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن.
1: نعم ما في دليل على نفس الجمع. زين صح هنا وفي سورة هود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. طيب يقول الله عز وجل ووفيت كل نفس ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفيت كل نفس ما معناها شيبة؟ وافيا وافيا حسن جملة وهم لا يظلمون محل من الإعراب
2: خبر؟
1: لا حال منين؟ من كل نفس ها؟ من كل الدنيا والفعل والفاعل ها؟ أي ما عندنا فاعل اللي عندنا نائب فاعل لأن وفي فعل مضارع ماضي مبني المجهول إيه نائب الفاعل وهو قول كل نفس. طيب ما معنى الظلم الظلم المنفي هنا أو المراد به؟
2: عدم الجو
1: ها؟
2: الظلم هنا المراد به عدم الجو من الله سبحانه لأنه توفية الحق له ثلاث أحوال إما أن يعطى حقه
1: لا لا نريد بس نفي ظلم إيش؟ الظلم يكون إما بنقص شيء من الحسنات أو زيادة سيئات. نعم أما كيف التوفية فهذه هي التي تريد أن التوفية لها ثلاثة أقسام عدل وفضل وجور. فالجور منتفي والعدل والفضل ثابت. طيب ناخذ الفوائد. طيب يقول الله عز وجل إلى ها طيب ثم قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد. أولا أنه ليس كل من أعطي علما يوفق للعمل به لقوله يدعون إلى كتاب الله ثم يتولى. ومن فوائد الآية الكريمة التعجب من حال هؤلاء وما أعظم التعجب أن يؤتيهم الله العلم ثم بعد ذلك نعم لا يقبلون على كتاب الله عز وجل. ومن فوائدها أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة بكونهم دعوا وهذا هو محط الذم هذا محط الذم. أما لو لم يدعون ولم يعلموا بالحق فإنهم لا يذمون على ذلك إذا لم يفرطوا بطلب الحق. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الواجب التحاكم إلى كتاب الله لقوله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. ومن فوائدها أنه لا حكم إلا لله بما جاء في كتابه فلا أحد من الحكام يستطيع أن يشرع أحكاما مخالفة لأحكام الله بل من شرع أحكاما مخالفة لأحكام الله وألزم العباد بها فهو كافر بالله عز وجل.
9: كافر. اللهم إلا أن يعذر بتأويل سائغ فهذا قد يخرجه من الكفر، لكن فعله من حيث هو فعل يؤدي إلى كفره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم في كتاب الله حيث هو فعل يؤدي إلى كفره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم في كتاب الله يكون في كل شيء، في العبادات والمعاملات والأخلاق والأعمال، كل شيء.

لأنه لم يخصص، قال ليحكم بينهم في كل شيء. فيستفاد من هذه ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من قال إن الشرع إنما جاء في تنظيم العبادات فقط، أما المعاملات فهي إلى الخلق. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة

ففسد الثمر، لأن النخل إذا لم يؤبر فسد. فلما حصلت الثمار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. قالوا: فوكل علم أمور الدنيا إليهم، بل جعلهم أعلم منه بهذا. وعلى هذا فأمور الدنيا لا يتدخل فيها الشرع، ولكن هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ باطل. وذلك لأن أمور الدنيا إما أحكام شرعية كالتحليل والتحريم فهذه مرجعها إلى الشرع، وإما أمور فنية تدرك بالتجارب والتعلم فهذه مرجعها إلى أهل الخبرة. وكم من عالم عنده علم غزير واسع في أمور الشرع لا يستطيع أن يصنع بابا ولا إبرة، ويأتي رجل جاهل من أجهل الناس ويستطيع أن يصنع بابا من أحسن الأبواب وإبرة من أحسن الإبرة، أليس كذلك؟ ومسألة الصحابة رضي الله عنهم في التعبير مسألة حكمية أو مسألة فنية؟ فنية بلا شك، فنية بلا شك تدرك بالتجارب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم ولد بمكة، ومكة ليست ذات نخل ولا يعرف عن هذا شيئا، فصار أهل المدينة الذين مارسوا التجارب في هذه الأمور صاروا أعلم منه بذلك، صاروا أعلم منه بذلك. أما مسألة الأحكام الشرعية فلا شك أن الله ورسوله أعلم. المهم أن الحكم لمن؟ لله. ولا يجوز أن يكون الحكم لأي شيء، فإن قال قائل لأي شيء سوى الله، فإن قال قائل ألستم ترجعون إلى العرف في أمور كثيرة؟ فالجواب بلى، لكن من الذي رجعنا إلى العرف؟ الشرع. رجعنا العرف، عاشروهن بالمعروف، أمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بمعروف، فالشرع هو الذي أمرنا أن نرجع إلى العرف، وإذا أمرنا أن نرجع إلى العرف رجعنا إليه وحكمناه. ولهذا إذا تنازع الزوجان في قدر النفقة لا نذهب إلى الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، البخاري أو مسلم أو أبو داود أو ما أشبه ذلك، لا نرجع إلى هذا، نرجع إلى من؟ إلى أهل الخبرة في العرف في كل زمان ومكان بحسب. إذن الحكم فيما رد إلى العرف لمن؟ للشرع. لا، الحكم للشرع هو الذي أمرنا أن نرجع إلى العرف، وأهل العرف يحكمون. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين دعوا إلى كتاب الله ممن أوتوا نصيبا من الكتاب لم يتولوا جميعا، بل تولى فريق منهم. والأمر كذلك، فإن كثيرا من اليهود والنصارى أسلموا وحسن إسلامهم وكان لهم قدم صدق في الإسلام. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من يتولى بإعراض، يقول يتولون من بعد، نعم، وهم معرضون، يتولى فريق منهم وهم معرضون، لأن التولي كما ذكرنا في التفسير قد يكون عن إعراض وقد يكون عن غير إعراض، والتولي مذموم كله، ولكن إذا كان عن إعراض وعن مبالاة كان أشد. ثم قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. من فوائد هذه الآية الكريمة بطلان الأماني، وأن النفس قد تمني الإنسان ما لا يكون، لأن هؤلاء منتهم أنفسهم حيث قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ومن فوائدها تحذير الإنسان من أن يتكل على الأماني،

0: لأن هذا من صنع اليهود والنصارى. وكثير من العامة الآن يقعون في المعاصي ويمنون أنفسهم المغفرة إذا وقع في المعصية. يا أخي اتق الله، لا تعصي الله، قال الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. صحيح صحيح إن الله غفور رحيم، لكن قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فلما أمر نبيه أن ينبئ بدأ بالمغفرة، ولما أخبر عن نفسه بدأ بالعقوبة، لأن المقام مقام سلطان وعلو. فقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إذا ماذا نقول لهذا الذي قال الله غفور رحيم؟ نقول والله شديد العقاب، نعم والله شديد العقاب. يتمنى بعض العاصي الأمان ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو يريد أن يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعمل كل شيء دون الشرك، ثم يقول إن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا خبر، خبر من الله عز وجل وهو أصدق القائلين. فماذا نقول؟ نقول اقرأ الآية، لا تكن أعمى أو أعور ما تنظر إلا بعين. يغفر ما دون ذلك مطلقا لمن يشاء، ومن لا يشاء لا يغفر له. فهل أنت تجزم بأنك ممن شاء الله أن يغفر له؟ أبدا ما تجزم، لا تجزم لا بهذا ولا بهذا. إذن فأنت على خطر، أنت على خطر، على أن الذي يستخف بالمعصية ويلبس على نفسه وعلى الناس قد يكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له، نعوذ بالله، لأن هذا مستهتر مستهين. طيب، إذن الذين يتمنون على الله الأماني مع استمرارهم على المعصية يشبهون من؟ اليهود والنصارى. ولهذا جاء في الحديث الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء يؤمنون بالبعث ولكن لم ينفعهم الإيمان. من أين تؤخذ؟ من قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ويتفرع على هذا أنه لا يكفي في الإيمان أن يؤمن الإنسان بوجود الله وباليوم الآخر دون أن يستلزم هذا الإيمان قبولا وإذعانا. مجرد التصديق لا يعتبر إيمانا، لا بد من القبول والإذعان. ودليل هذا نصوص كثيرة، منها أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومع ذلك لم ينفعه هذا الإقرار، لأنه لم يصحب أو لم يصحبه قبول وإذعان، وختم له في الآخر والعياذ بالله بأنه قال على ملة عبد المطلب. ولكن نظرا لما حصل منه من دفاع عن الإسلام أذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع له فشفع، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه أبد الآبدين والعياذ بالله، أبد الآبدين. وهذا أهون أهل النار عذابا أجارني الله وإياكم منها. نعم، ولم نعلم أن كافرا نفعت فيه الشفاعة على الإطلاق بمعنى أنه سلم من العذاب أبدا، ولم نعلم أن كافرا خفف عنه العذاب بالشفاعة إلا أبا طالب. نعم. طيب، إذن نقول إن الإيمان باليوم الآخر وبأن هناك نارا لا يكفي في الإيمان، بل لا بد من القبول والإذعان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يغره ما هو عليه من الدين، قد يغره ما هو عليه من الدين، لقوله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فيغتر بأنه يصلي ويزكي ويصوم ويحج، ثم يقول في نفسه لن أعذب، وهذا قصور في النظر، لأنه ليس الشأن أن تصلي أو تزكي أو تصوم أو تحج، الشأن كل الشأن أن يقبل منك هذا العمل، الشأن كل الشأن أن يقبل منك هذا العمل. كم من عامل ليس له من عمله إلا التعب لوجود مبطل سابق أو لاحق، سابق كفوات الإخلاص مثلا، لاحق كالإعجاب بالعمل والإدلال به على الله عز وجل، وأن يرى الإنسان لله حق لنفسه حقا على ربه، وهذا قد يبطل العمل، هذا قد يبطل العمل. فعملك محفوف بأخطار سابقة وأخطار لاحقة، ولهذا لا تغتر بما أنت عليه من الدين، بل اسأل ربك دائما التوفيق والقبول. التوفيق سابق والقبول لاحق، حتى الإنسان ربما يريد الخير ويحب الخير ولكن يبتلى بالبدعة. كم من أناس يحبون الخير وعندهم رغبة ومحبة لله ورسوله، ولكن يبتلون بالجهل فيبتدعون في دين الله ما ليس منه، ويكون عملهم هذا حابطا ولا مقبولا؟ حابطا، لأن من شرط قبول العمل أن يكون موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الله عز وجل: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في هذه الآية دليل على عظم ذلك اليوم، لقوله: فكيف إذا جمعناهم ووفيت كل نفس، وفيها دليل أيضا على النداء بالنعي على هؤلاء الذين ليس لهم في ذلك اليوم إلا الخيبة والخسران، ولهذا قال: كيف تكون حالهم في ذلك اليوم؟ والجواب أن حالهم أخيب الحال، أخيب حال هي حالهم والعياذ بالله، لأنهم ليس عندهم شيء، خسروا دينهم ودنياهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر بقوله: ليوم لا ريب فيه. ومن فوائده أن من كفر باليوم الآخر أو شك فيه فهو كافر، لأنه مكذب لقوله تعالى: لا ريب فيه. فالله أخبر بأن هذا اليوم لا ريب فيه، أمر واقع، ولا بد أن تجتمع مع أمك وأبيك وأختك وأخيك في ذلك اليوم، لكن تجتمع بهم وأنت تفر منه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، حتى يستقر الناس في منازلهم. فإذا استقر الناس في منازلهم واجتمع بهم في الجنة فهذه غاية المنى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الصغار اللي ماتوا وهم لم يكن لهم ذرية يلحقون بآبائهم ليجتمعوا إليهم، لكن هل يلحق الأعلى ينزل الأدنى ولا بالعكس؟ بالعكس، يعني يرفع الأدنى إلى الأعلى. أما من كان له ذرية من الأولاد فهو مستقل بنفسه في منزلته، لأن هذا له ذرية. على كل حال، في قوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه دليل على أن من شك في هذا اليوم أو أنكره فهو كافر لتكذيبه لله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن يوم التوفية الكاملة أن يوم التوفية الكاملة هو يوم القيامة، لقوله ووفيت كل نفس ما كسبت. وإنما قلت التوفية الكاملة لأن الإنسان قد يوفى شيئا من عمله في الدنيا، أليس كذلك؟ بلى، قد يوفى في الدنيا لكن يوفى في الآخرة أيضا، يوفى ما عملت، ما توفى النفوس ما عملت. قد يوفى في الدنيا، وماذا يوفى؟ قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، مخرجا من كل ضيق وسعة في الرزق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا في الدنيا، وهذا جزاء. هناك جزاء آخر أشد، يعني أعظم وأنفع، وهو الهدى. الهدى، قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الهدى والعمل الصالح، هذا أفضل من المال، أفضل من المال، لأن الهدى إذا زاد الله الإنسان هدى انشرح صدره واستنار قلبه واطمأن، ثم صارت التقوى عنده أسهل من كل شيء، وصارت الأعمال الصالحة رياض قلبه وسرور نفسه. ولهذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جعلت قرة عيني في الصلاة، والمؤمن كل الأعمال الصالحة قرة عين، لأنه يشعر في كل عمل صالح يشعر بأمرين عظيمين. الأمر الأول أنه يتعبد لله بالعمل الصالح فيزداد ذلا لربه ومحبة له وإنابة إليه، والأمر الثاني أنه بذلك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يشعر حين فعل العبادة أن إمامه محمد صلى الله عليه وسلم، فيزداد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لقوله بل وتعظيما لهديه وسنته. وهذا أعظم كسب أن يحصل لك هذا الأمر في العبادة والتقوى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الظلم عن الله عز وجل، لأن قوله وفيت وهم لا يظلمون فاعلها معروف، من الموفي؟ الله، والذي لا يظلم الله. ولكن انتفاء الظلم عن الله سبحانه وتعالى هل هو من الصفات الثبوتية أو من الصفات المنفية التي يسمونها بالسلبية؟ الثاني. إلا أننا نقول لا يظلم يعني ليس في جزائه أدنى ظلم، فيكون نفي الظلم لكمال العدل، انتبه، لأن الظلم قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا، يعني قد يكون كامل بحيث لا يعطى شيئا من عمله من جزاء عمله، وقد يكون ظلما ناقصا يعطى بعض الشيء. فإذا نفى الله عن نفسه الظلم صار ذلك مستلزما لكمال العدل. وكذلك ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب يعني التعب والإعياء، تعب والإعياء. الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه لغوب، يعني التعب والإعياء، تعب والإعياء. الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه لغوب، أي تعب وإعياء. لماذا؟ لكمال قوته وقدرته عز وجل. الإنسان يعمل العمل لكن يتعب، يتعب. أما الرب عز وجل فإنه لكمال قدرته وقوته خلق السماوات والأرض وما بينهما في أيام يسيرة، ستة أيام، وما مسه من لغوب. طيب، إذن نأخذ من هذا قاعدة مفيدة في باب الصفات، وهي أن كل صفة نفاها الله عن نفسه فإنما يراد بها ثبوت كمال الضد، ثبوت كمال الضد. فضد الظلم العدل، إذا انتفى الظلم فهو لكمال العدل. ضد القدرة والقوة التعب، فإذا انتفى التعب ثبت كمال القدرة والقوة، وعلى هذا فقس. نعم. يوم القيامة يفصل بينكم، يعني يحكم بينكم ثم يكون الفصل. فالناس يجتمعون أولا في المحشر جميعا ثم ينفصلون، فريق في الجنة وفريق في السعير. أرحامكم ولا أولادكم،
1: قلنا الآن أولادهم أو ثبت في الأحاديث أن الولد ينفع حافظ القرآن
0: يخاطب المؤمنين، يعني معناه لا تحابوا الكفار، لا تتخذوهم أولياء، فإن ذلك لا أنفع. يقول بعض العلماء إنهم بنوا قولهم هذا على أنهم عبدوا العجل 40 ليلة، وقالوا إن الله يعذبنا بقدر معصيتنا، بقدر عبادة العجل فقط 40 يوم ثم أنتم تخلفون. أبدا، كذب كذب.
1: صار خاص باليهود.
0: نعم،
1: صار خاص باليهود.
0: إيه نعم، هم اللي يقولون هكذا، لأن تمس النار اليوم ما دونها.
2: صاحب البدعة إذا عمل عملا مبتدعا،
0: كيف؟
2: قلنا إذا عمل الإنسان عملا بدعيا
0: لا يقبل منه، لكن شيخ
2: إذا صار جاهل يعني ما يقدر على النية،
0: لكن ما يقبل منه على أنه عمل، يعني يثاب على نيته التقرب إلى الله. أما هذا العمل لا، من عمل عليه عمل ليس عليه أمره فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لكن يثاب على نيته الخير فقط. ومع ذلك إذا أقيمت عليه البينة بأنه مبتدع لا يثاب ولا على نيته. نعم. نعم. يقاتلون.
1: نعم.
0: حكمهم دون هذا.
1: نعم.
0: أقول دون ذلك.
1: طيب هل هم يقاتلون يا شيخ؟
0: ها؟ من يقاتل؟
1: الذين يقتلون
0: لا ما يقاتل.
1: نعم.
0: لا.
1: طب هذا شوف
0: الكفار يا شيخ. لا ما كفار.
1: مش يقتلون الذين يقولون قسط من الناس.
0: إيه هذه من صفات الكفار. لكن قد يفعل هذا من ليس بكافر.
1: إيه طيب الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر، مش هذا فيه إعلام؟
0: نعم.
1: إن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم.
0: لكن اقرأ اللي قبل. إن الذين يكفرون بآيات الله. نعم. أول ما هو الكفر. كفر. ومن جملة أعمالهم.

0: القتل. فالذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أخذوا من أعمال هؤلاء الكفار القتل، لكن لازم من هذا أن يكون كفارا، لأن قتل النفس لا يستلزم الكفر، كما قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
1: هذا أخطأ
0: إسلامه،
1: هذا يقتل الذي يأمر بالقسط.
0: نعم. على كل حال هو لا يكفر، اللهم إلا أن يكون فعله هذا كراهة للحق، فهذا شيء ثاني.
1: يعلن
0: كيف؟
1: يعلن بالمعاصي.
0: كيف؟
1: يجهر بالمعاصي.
0: وش معنى يجهر؟
1: يعني الفعل الذي يفعلونه، فعلى الذين يفعل فيهم الجهر لهم وإعلانهم بالمعاصي، على قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فبشرهم بعذاب أليم. تبشر هنا إعلان.
0: ذكرنا في أثناء التفسير أن الله أمر نبيه أن يبشر هؤلاء بعذاب أليم، فيحتمل أن هذا حكم لهم، ويحتمل أن الله أمره بأن يقول ذلك. وذكرنا أن هذا ينظر فيه للمصلحة، ينظر فيه للمصلحة. نعم.
2: الشيخ حسن الله عليكم، أقول الغالب أن الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أن هؤلاء لا يقتلونهم، لا يقتلونهم لأشخاصهم فقط، وإنما لهذا المنهج الذي يسيرون عليه.
0: نعم صحيح.
2: كأنهم قتلوا الحق.
0: نعم. صحيح، لكن ما نقدر نكفرهم إلا إذا علمنا، لأنهم قد يقتلونهم لسبب آخر. هل كل من يؤمر بقسم الناس نيته صالحة؟ فيها الآن ناس يأمرون بقسم الناس ليصلوا إلى الحكم، وإذا وصلوا إلى الحكم صاروا أخبث من الذين قالوا فيهم، ولهذا المسائل هذه دقيقة، ما هي هينة. نعم.
3: ها؟ هل يكفي الهام؟ بس هل يكفي انك تعلمه فقط الشخص وتقوم عليه بحجه، انك لازم تفهمه، لازم يفهمه ويستوعبه؟
0: ارايت لو جيء اليك برجل من العجم وقلت: يا هذا الكافر، اتق الله واسلم، وش يفهم؟ هل بلغت الحجه؟ وايضا نحن نسميها حجه، ولا حجه الا بعد معرفته.

0: قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إلى آخره. الخطاب لا يخفى أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم تولوا، يريدون أن تكون السيادة لهم لا لغيرهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء المتضمن لهذه الصفات العظيمة التي مقتضاها قدرة الله سبحانه وتعالى على أن ينقل الرسالة التي يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه ارتباط هذه هاتين الآيتين بما قبلهما، أي أن هؤلاء الذين تولوا وأعرضوا إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم لا شك أنهم يريدون أن تبقى السيادة لهم وأن يمنعوها غيرهم. فأمر الله نبيه أن يبتهل إلى الله بهذا الدعاء المتضمن قدرة الله على نقل النبوة التي يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب، فقال: قل اللهم مالك الملك. وقد سبق الكلام على هذه الجملة اللهم، وبينا أنها منادى حذفت منه ياء النداء وعوض عنها الميم، ولهذا لا يجمع بينهما إلا في حال الشذوذ، كما قال ابن مالك: وشذ يا اللهم في قريضي، أي في النظم، وقولها اللهم مالك الملك أي يا الله. وقوله مالك الملك، مالك اسم فاعل، والملك يحتمل أن يكون بمعنى المملوك أي مالك المملوكات كلها، ويحتمل أن يكون المراد به التدبير أي مالك تدبير الخلائق كلها. والأمران ثابتان لله عز وجل، فهو مالك المملوكات كلها بأعيانها، وهو مالك التصرف فيها لا يشكه في ذلك أحد، هو الذي يدبر الأمر ويملك المأمور. وقوله مالك الملك قيل إنه بدل من الله، ولكنه نصب لأنه مضاف، والبدل يكون على نية إعادة العامل. وأنت لو سلطت ياء التي هي العامل في اللهم، لو سلطتها على مالك الملك لوجب النصب، لأن المنادى إذا أضيف يجب فيه النصب، وسواء قلت إنها بدل أو إنها منادى حذف منه حرف النداء فإن المعنى لا يختلف. قال مالك الملك ثم فصل فقال: تؤتي الملك من تشاء. والأصح أن تؤتي هذه جملة استئنافية لبيان كيف يكون ملك الله عز وجل لهذا المملوك، فقال: تؤتي الملك من تشاء. وقال: تؤتي أي تعطي، ولم يقل تملك، لأن ما يكون للعبد من الملك إنما هو من إعطاء الله تعالى إياه وتسليطه عليه، ولهذا لا يتصرف المالك من المخلوقين بما ملك إلا على حسب إيش؟ إلا على حسب الشريعة التي شرعها الله عز وجل، لأن الإتيان من الله فالتصرف في هذا المؤتى إلى الله عز وجل لا إلى الإنسان، فالإنسان لا أملك أن يتصرف تصرفا مطلقا فيما ملكه الله. وقوله تؤتي الملك من تشاء هي من الجملة، الفعل تؤتي من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ومفعولها الأول الملك، مفعولها الثاني من تشاء من. وقوله تؤتي الملك من تشاء، نحن نعلم أن من سنة الله عز وجل أن كل شيء له سبب، إما شرعي وإما كوني، لأن هذا مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فإن إتيان الله الملك لمن يشاء مقيد بسببه، فلا بد أن يكون له سبب. فالملك قد يكون مستقلا عن الرسالة، وقد يكون نعم تابعا للرسالة. فإذا كان مبنيا على الشريعة صار تابعا للرسالة، وإذا كان غير مبني على الشريعة كان مستقلا. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. وهذا ملك تابع للرسالة ولا لا؟ ها؟ لا، هذا مستقل ما نتبع بالرسالة، لأنه كافر هذا اللي يحاج إبراهيم في ربه. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما حوالي منها أو ما زوالي منها، فالمراد بالملك هنا ملك النبوة، يعني الملك التابع للنبوة، الملك التابع للنبوة. فهنا يقول تؤتي الملك من تشاء يشمل الملك المستقل الذي قد يكون مبنيا على الكفر، والملك التابع للرسالة وهو المبني على الشريعة. قال تؤتي الملك من تشاء، ثم إن من تشاء ككثير من الآيات الكريمة المقيدة للحكم بالمشيئة أو المعلقة للحكم بالمشيئة تقيد كلها بما تقتضيه الحكمة. تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء، نعم، وتنزع الملك ممن تشاء. قول تنزع الملك يحتمل وجهين: الوجه الأول نزع بعد ثبوت، والوجه الثاني نزع بمعنى المنع. فعلى الأول يكون فيه إشارة إلى أن الله تعالى يملك من شاء من خلقه ثم ينزع عنه الملك. وكم من ملك، وكم من ملك ملك ثم زال ملكه، إما بالغلبة له أو بموته أو بغير ذلك. ويحتمل أن تكون بمعنى المنع، أي تملك من شئت ولا تملك من شئت، وكل المعنيين صحيح. فالله تعالى قد يمنع الإنسان الملك، وقد ينزع الملك منه بعد ثبوته له، وكلاهما صحيح. إذن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء، فهذا يملكه وهذا لا يملكه، وهذا يملكه ثم ينزع الملك منه، وهذا يملكه ويستمر الملك له حتى يتوفاه الله. وتنزع الملك ممن تشاء، ولكن يكون هذا بحكمة أيضا، فقد يكون هذا الملك الذي نزع منه الملك غير صالح للملك لكونه من أصحاب الفساد في الأرض، فيسلط عليه من ينزع الملك منه. وقد يكون هذا الملك ضعيفا، هو لا يريد الفساد لكنه ضعيف لا يقيم الإصلاح، فيسلط عليه من ينزع الملك منه. وهذا كثير في التاريخ لو تدبرتموه. والله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، والإعزاز هنا يعني التقوية، أي تجعله عزيزا قويا غالبا على غيره. وكذلك تذل من تشاء. وهل هذا ملازم للملك، أي تعز من تشاء من الملوك وتذل من تشاء، أو هو عام؟ هو عام، قد يعز الله الإنسان بدينه وعلمه وإيمانه وإن لم يكن ملكا، وقد يعزه بملكه. وكذلك في الذل، قد يذله بالمعصية وبالغلبة ونعم بالمعصية هذا في مقابل العز بالإيمان، وبالغلبة في مقابل العز بالملك. المهم أن الإعزاز والإذلال لا يستلزمان الملك ولا يستلزمهما الملك. فمن الذي يعزه الله؟ يعز الله تعالى من ذكره بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لله، لكن لا دخل الله في الآتي هنا، لكن الذي يعزه الله هم الرسل وأتباعه، كما قال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فمن أسباب العزة الإيمان، سواء كان الإنسان ملكا أم غير ملك. ومن أسباب العزة الاستعداد والحذر والحزم والقوة والنشاط، كل هذه من أسباب العزة. لكن هذه أسباب مادية حسية، والإيمان سبب معنوي، على أن الإنسان على أن الإيمان قد يكون من ثمرته ونتيجته أن يكون الإنسان قويا حازما ينظر إلى الأمور بمنظار الحكمة، فتحصل له بذلك العزة. قال وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يذل الله من يشاء ممن آتاه الله الملك وممن لم يؤته. حتى الملك ربما يكون ملكا ولكنه ذليل ضعيف خائف، كل شيء يخاف منه، ولا يكون عنده حزم وقوة ونشاط. وقد يذل الله سبحانه وتعالى الإنسان حتى في ملكه، وقد يذل الله من لم يكن ملكا. ومن أسباب الذل أن يعجب الإنسان بنفسه، وأن يتعرض لما لا يمكنه دفعه. فهذا شيئان، إعجابه بالنفس قد يخذله ويذله، كذلك تعرضه لما لا يمكنه دفعه قد يكون سببا لذله أيضا وخذلانه. وكلا الأمرين يقع فيهما كثير من الناس، فكثير من الناس يتكلم أو يفعل غير ملتفت إلى الاستعانة بالله عز وجل فيخذل، وكثير من الناس يتعرض للأمور التي لا يمكنه دفعها، تكون أمورا كبيرة فوق مستواه ثم يخذل ويذل. ولهذا جاء في الأثر لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه، فقالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتكلم بما لا يمكن أن يدفعه، أو كلمة هذا معناه. فالإنسان ينبغي له أن لا يعرض نفسه للذل بسبب معقول أو معنوي أو بغير ذلك. فالأول أن يكون معجبا بنفسه، يقول القول أو يفعل الفعل غير ملتفت لماذا؟ للاستعانة بالله. والثاني يتعرض نفسه لأمور لا يمكنه دفعها، أمور أكبر من مستواه. ولنفرض واحد يتكلم بالفقه وهو لا يعرف الفقه فيخذل ويذل، يتكلم في النحو وهو لا يعرف النحو، يتكلم في الأصول وهو لا يعرف الأصول، فيظهر ذله أمام الناس. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتحرى في قوله حتى لا يقع في شبكة الذل. وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير، الخير بيد الله عز وجل. والخير كل ما فيه مصلحة ومنفعة للعبد فهو خير، سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. فالرزق والصحة والعلم هذه إيش؟ هذه خير، والعمل الصالح أيضا خير. فكل ما ينتفع به الإنسان في دينه ودنياه فهو خير، وهذا كله بيد الله، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وهنا ذكر أن الخير بيده ولم يذكر الشر، مع أن الخير من الله والشر من الله. فقال بعض المفسرين إن هذا من باب حذف المقابل المعلوم، فقوله: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وزعموا أن تقدير الآية بيده الخير والشر، ولكن هذا وهم باطل، هذا وهم باطل. وليس المقام مقام حذف وقصر أو اقتصار، المقام مقام ثناء، والثناء ينبغي فيه البسط، ينبغي فيه البسط والتوسع في الكلام. فالحذف غير مناسب لفظا، وهو باطل معنى، لأن الله لا يضاف إليه الشر، ولا يجوز أن نقول بيده الشر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والشر ليس إليك. فلا ينسب إلى الله الشر قولا ولا فعلا، فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل ويفعل الخير ولا يفعل الشر. وإذا وجد شر في المفعولات فهو شر من وجه، خير من وجه آخر، لكن إيجاد الله لهذه الأشياء الشريرة ليس شرا بل هو خير، خير محض. ففعل الله ليس فيه شر إطلاقا، والشر إنما هو في إيش؟ في المفعولات لا في الأفعال. أما الخير فهو في المفعولات والأفعال، ولهذا ينسب الله فيقال بيده الخير، لكن الشر ليس إلى الله. ولنضرب لهذا مثلا، ولنضرب لهذا مثلا بقضية بالسباع والهوام. فالسباع فيها شر، والهوام اللاسعة واللادغة فيها شر بلا شك، الشياطين كلها شر، لكن إيجاد الله لهذه الأشياء خير، خير ولا بد منه، الحكمة توجبه، لأنه لا يمكن أن تعرف تمام قدرة الله إلا بخلق الأشياء المتضادة. ثم في خلق هذه الأشياء من إصلاح العبد ولجوئه إلى ربه واستعادته به من هذه الأمور الشريرة خير كثير. ثم إن الخير لا يعرف إلا بضده، لا يمكن أن يعرف الخير إلا إذا عرف ضده حتى يعرف قدر الخير. ثم إن الخليقة لا بد لها من امتحان، لا بد لها من امتحان، فلو كانت في خير دائما لزال هذا الامتحان، لأنها دائما في خير. فإذا وجد شر فحينئذ يعرف، أو حينئذ يتبين الامتحان. لو كان الإنسان دائما في صحة ودائما في غنى ودائما في عقل ودائما في سعة ما حصل في هذا الامتحان، ولا عرف قدر النعمة ولا شكر الله عليها. لكن إذا أصيب بمرض
2: عرف قدر الصحة، بفقر عرف قدر الغنى، بخوف عرف قدر الأمن، وهكذا. فوجود هذه الأشياء فيه فوائد عظيمة، فيكون إيجادها خيرا، يكون إيجادها خيرا وليس بشر، لكن هي نفسها فيها شر. كذلك وجود الأشياء المدمرة كالزلازل والعواصف والفيضانات وما أشبهها هي شر في نفسها، لكن فيها خير عظيم، فيكون إيجادها خيرا وليس بشر. إذن فيجب أن نبقي الآية على ظاهرها بدون تقدير، وهو قوله بيدك الخير، ولا شر ينسب إلى الله. أما المفعولات فلا شك أن فيها خيرا وشرا. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، ومن قدرتك تغيير هذه الأشياء العظيمة، إيتاء الملك، نزعه، إعزاز من الإعزاز والإذلال، كل هذه أمور عظيمة لا يقوم بها إلا قادر عليها سبحانه وتعالى. وقول إنك على كل شيء قدير، الآية عامة، فهو قدير على كل شيء، على ما شاءه وما لم يشأه، قدير على ما شاءه وعلى ما لا يشاءه، فما لا يشاءه قدير على إيجاده، وما شاءه قدير على إيجاده. نعم، إذا كان مقيدا بوقت، وعلى إعدامه إن كان موجودا. المهم أن الله قدير على كل شيء، على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود، سواء أراده أم لم يرده. وبهذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة بالمشيئة خطأ. الذين يقولون إنه على ما يشاء قدير، هذا خطأ، لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، ولكن ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه، ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه. وبهذا التقرير الأخير، ما أن ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه، يتبين الجواب عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وذلك أن المشيئة هنا ليست عائدة على القدرة، ولكنها عائدة على الجمع، يعني إذا أراد جمعهم وشاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أظن الكلام تقدم على هذا والفوائد. طيب، في هذه الآية من الفوائد: أولا، تعليم الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يفوض الأمر إليه في قوله: قل اللهم مالك الملك. والخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم موجه لأمته، إما عن طريق التأسي، وإما لأنه الإمام، والخطاب للإمام خطاب له ولمن تبعه، إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به فيكون خاصا به. ومن فوائد الآية الكريمة بيان تمام ملك الله سبحانه وتعالى وسلطانه بقوله: قل اللهم مالك الملك. كل ملك فالله مالكه. وسبق لنا أن المراد بالملك إما المملوك أو جنس الملك. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء بقول تؤتي الملك. ومن فوائدها أيضا أن ملك المخلوقين ليس ملكا استقلاليا بل هو بإعطاء لقول تؤتي الملك. والملك الذي بإعطاء لا شك أنه ناقص عن ملك المعطي. وقد جاء في الحديث الصحيح: اليد العليا خير من اليد السفلى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله في قول من تشاء، وكل أمر قرنه الله بالمشيئة فإنه مبني على الحكمة، متى اقتضته شاءه الله. ودليل ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائد الآية الكريمة تمام سلطان ملك الله وسلطانه أيضا في كونه يحرم الملك من يشاء وينزعه بعد ثبوته ممن يشاء بقوله: وتنزع الملك ممن تشاء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أيضا تمام ملك الله وسلطانه بكون العزة من عنده، يعز من يشاء. ولكن سبق لنا في التفسير أن للعزة أن للعزة أسبابا، منها الإيمان لقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى تام الملك والسلطان لكونه يذل من يشاء ولو بلغ ما بلغ من العزة البشرية، فإن يد الله فوقه، مهما بلغ الإنسان من العز فالله قادر على إذلاله. ولذلك أمثلة كثيرة، منها قصة فرعون، فإن فرعون طغى وبغى وقال: أنا ربكم الأعلى، وافتخر بما عنده من الأنهار، فأهلكه الله بمثل ما افتخر به بالماء، غرق. عاد استكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأهلكهم الله تعالى بالريح، وهي من ألطف الأشياء لكنها من أشد الأشياء مع لطافتها. فالله عز وجل يذل من يشاء. ويتفرع على هذه الفائدة أننا متى علمنا أن الإعزاز والإذلال بيد الله فإننا لا نطلب العزة إلا به عز وجل. ولهذا نقول: من ابتغى العزة من غير الله
فهو ذليل. فالعزة لا تطلب إلا من الله. طيب، وكذلك أيضا يتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله دائما من الذل الحسي والمعنوي، لأن الله تعالى هو الذي بيده الإذلال، من شاء أذله ومن شاء عزه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بيده الخير، ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان الخير بيده فلا يطلب الخير إلا منه، لا يطلب الخير إلا منه، لأنه لا أحد بيده الخير إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد بيده الخير إلا الله، فهو الذي يطلب منه الخير. ومن فوائدها أن الشر لا يضاف إلى الله، وإن كان عز وجل هو الذي خلق كل شيء، لكن الشر لا يضاف إلى الله. لماذا؟ لأن أفعاله كلها خير، والشر في المفعولات، ثم هذا الشر في المفعولات قد يكون خيرا، حتى في المفعولات نفسها قد يكون خيرا. فكم من مرض صار سببا لصحة الجسم، وكم من آفات في الزروع وغيرها صارت أسبابا للنمو الاقتصادي من جهة أخرى مثلا. فالمهم أن الشر لا يضاف إلى الله، لأن فعله كله خير سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله بقوله إنك على كل شيء قدير، وهذا يشمل ما كان من أفعاله وما كان من أفعال الخلق، فيكون في ذلك رد على القدرية الذين يقولون إن الله لا يخلق أعمال العباد ولا يريدها، وأن الإنسان مستقل بإرادته وعمله. فنقول هل هذا بقدرة الله أو لا؟ إن قالوا بغير قدرة الله فقد كذبوا عموم قوله تعالى إنك على كل شيء قدير، وإن قالوا بقدرة الله قلنا يلزم أن يكون إيش؟ مرادا ومخلوقا لله، لأنه ما دام الأمر بقدرته فلا بد أن يكون مخلوقا له ومرادا له.

ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، حيث قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، فإن هذه كلمة كلمة باطلة. هو أراد معنى والله أعلم، لكن التعبير بهذا خطأ. نقول إن الله تعالى قادر على كل شيء يتعلق بفعله أو بفعل عباده، كل شيء يفعله الله فهو بإرادته سبحانه وتعالى بقدرته، كل شيء يفعله العباد فهو أيضا بقدرته، وهذا الاستثناء أو هذا التخصيص غير صحيح، بل العقل يشهد لله تعالى بكمال أو بعموم القدرة وأنه على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة الاستغناء بالثناء عن الدعاء، لأنك إذا تأملت الآية هذه لم تجد فيها دعاء أي طلبا، لكن الثناء مما يتوسل به إلى الله، وقد مر علينا أن الدعاء تارة يكون بذكر حال الداعي، وتارة يكون بالثناء على الله، وتارة يكون بهما، وتارة يكون بالطلب وحده، وكل ذلك جاءت به السنة. هنا الثناء يتضمن ما تدل عليه هذه الجمل، فإذا قلت أنت الذي تعز وأنت الذي تذل، فمعنى هذا أو فمقتضى هذا أنك تسأل الله أن يعزك ولا يذلك. ولهذا قال الشاعر إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، أي ثناؤه عليك يكفي عن تعرضه وسؤاله. نعم. ثم قال الله تعالى تولج الليل في النهار، وهذا متدرس الليلة، قال تولج الليل في النهار أي تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل، بمعنى أن الليل يدخل على النهار فيزيد الليل وينقص النهار، تولج النهار في الليل بالعكس، يدخل النهار على الليل فيطول النهار ويقصر الليل. وهذا الفعل من الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله وحده، هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ومع هذا فإن هذا الإيلاج إيلاج بحكمة بتدرج يأتي قليلا قليلا حتى ينتهي ثم يعود. ما ظنكم لو أن الليل قفز من أقصر الليل إلى أطوله لاختل نظام العالم وفسد العالم وفسدت مواقيته، ولكن الله عز وجل يجعله بالتدريج ليعرف الناس أوقاته. وينبني أيضا على هذا العلاج، ينبني على ذلك تغير الفصول، فإنه إذا طال النهار طال زمن وجود الشمس على سطح الأرض احتر الجو، وأيضا يكون شعاع الشمس عموديا فيكون أشد تأثيرا في الحرارة مما إذا كان غير عمودي، والعكس بالعكس بالنسبة للشتاء. فيترتب على هذا العلاج أن زمن الفصول، ومن رحمة الله عز وجل أن هذا الزمن الفصلي لا يأتي أيضا دفعة واحدة. ما ظنك لو انتقل الناس من أحر يوم في السنة إلى أبرد يوم؟ ضرر عظيم، أو بالعكس. لكن الرب الرحيم عز وجل الحكيم يأتي بهذا الشيء بتدرج، فمن الذي يستطيع أن يزيد في الليل ساعة أو في النهار ساعة؟ لا أحد يستطيع. لو اجتمعت الأمة كلها كل الخلائق على أن يزيد ساعة في الليل أو ساعة في النهار

0: ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقوله وتخرج الحي من الميت، الميت في الموضعين فيها قراءتان الميت والميت يعني بالتشديد والتخفيف، تخرج الحي من الميت، هل المراد الحي حياة حسية أو معنوية أو هما؟ الثالث هو المراد، وذلك لأن اللفظ صالح للمعنيين، وإذا صلح اللفظ للمعنيين بدون تناف بينهما فالواجب حمله عليهما. طيب، الحي حياة حسية أمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة، فالإنسان مخلوق من نطفة وهي ميتة، ميتة بالمعنى اللغوي، فصار حيا من جماد، ولهذا قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كنتم في أصلاب أمهاتكم أمواتا ليس بكم أرواح، ثم نفخ في الإنسان الروح فصار حيا. إذن يخرج الحي من الميت أي يجعل الميت حيا، يجعل الميت حيا كما قال تعالى ثم أنشأناه خلقنا آخر، أو يخرج حيا ناميا متحركا من شيء لا ينمو فهو ميت، كإخراج الفرخ من البيضة، إخراج الفرخ من البيضة، فإن البيضة ميتة يخرج منها فرخ حي. طيب، هذا الموت الحسي والحالة الحسية. المعنوي يخرج الحي من الميت أي المؤمن من الكافر، لأن المؤمن حي حياة قلبية والكافر ميت. يخرج الحي العالم من الميت من الجاهل، كما قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الأول هو العالم والثاني الجاهل. طيب، هذا الحياة المعنوية والحسية. قال وتخرج الميت من الحي، تخرج الميت من الحي، الميت من الحي بالنسبة للحياة الحسية مثل البيضة منين؟ من الدجاجة، ميت من حي. وغير ايش؟ لا، الميت من الحي. نعم، وربما يتناول الميت إذا سقط من حي، يعني المرأة إذا أجهرت جنينا ميتا خرج، مع أن هذا الجنين لا يتحرك لكن يخرج بقدرة الله، يسوقه الله عز وجل حتى يخرج. طيب، حب، الحب من الشجر، الحب لا ينمو والشجر ينمو، وهذه حياة خاصة، حياة نباتية. المعنى هو يخرج المؤمن من الكافر، يخرج الكافر من المؤمن، ويخرج الجاهل من العالم كذا. طيب، قال وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، ترزق تعطي من تشاء بغير حساب أي بغير عوض، بغير عوض، لأن المحاسبة إنما تكون مع المعاوضة، فإن من لا يريد العوض لا يحاسبه، لكن من يريد العوض هو الذي يحاسب حتى يعلم هل ما أخذه مقابل لما أعطاه أو لا. وأما من لا يحتاج إلى عوض أو من لا يأخذ عوضا فلا يحاسب. إذن ترزق من تشاء بغير عوض، لكن نفى الحساب الذي مقتضاه الذي لا يكون إلا من معاوضة أو من لازمه المعاوضة. فالله سبحانه وتعالى يعطي بلا عوض، وما أكثر النعم التي أنعم بها علينا ولكن لا يحاسبنا، يعطينا منه سبحانه وتعالى تفضلا وكرما. وإن أمرنا بالشكر فشكرناه فهذا عطاء ثاني. فشكر الإنسان على فشكر الإنسان ربه على نعمته هو من نعمته أيضا، هو من نعمته. ولهذا يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم، أعيد البيتين لأجل علمنا عبد الرحمن بن داود لأنه آلة حافظة. نعم، إن لم يقل لا أحفظ. يقول: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، لا تكتب يا عبد الرحمن، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. والمرة الثالثة: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. سمعناها.
1: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي فقل لي كيف،
0: لا علي له،
1: علي له فقل
0: في مثلها يجب الشكر،
1: يجب الشكر فكيف يكون
0: ها
1: الشكر،
0: فكيف بلوغ الشكر،
1: كيف بلوغ الشكر.
0: ما انت لست آلة حافظة الآن. أين؟ ها؟ عاد ما عليكم، المهم أن قرأ علينا. طيب، البيتان معناهما واضح، يعني أن الله إذا وفقك لشكر نعمته فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، فإذا شكرتها يحتاج الشكر إلى شكر آخر، وإذا شكرت الثاني الثالث احتاج إلى رابع وهكذا. ولهذا قال: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذن يقول: ترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من تشاء بغير حساب. واعلم أن رزق الله عز وجل نوعان: رزق به قوام البدن، ورزق به قوام القلب والروح. أما الأول فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والفاسق وحتى البهائم. ما هو الرزق الذي به قوام البدن؟ هذا شامل لكل أحد، حتى الكافر مرزوق. وهل يدخل فيه الحرام؟ ها؟ نعم يدخل فيه الحرام، حتى الذي لا يأكل ولا يشرب إلا حراما فهو برزق من الله، رزق، لكنه رزق يقوم به البدن، رزق يقوم به البدن. والثاني ما يقوم به القلب والروح، وهذا خاص بأهل الإيمان والعلم، بأهل الإيمان والعلم. هؤلاء رزقهم الله عز وجل ما تقوم به قلوبهم وأرواحهم، علم، لأن العلم بمنزلة الماء للشجرة، العلم للقلب بمنزلة الماء للشجرة، لا يمكن أن تنمو بدونه. الإيمان كذلك، لا يمكن أن يقوم القلب ويصلح القلب إلا بالإيمان، وكلما ازداد الإيمان القلب إيمانا بالله ازداد صلاحا. إذن الرزق نوعان، عام وخاص. فالعام ما به قوام البدن، والخاص ما به قوام القلب والروح. إذن كل من رزقه الله ما به قوام الروح والبدن فقد رزقه ما به، نعم صواب العبارة، كل من رزقه الله ما به قوام القلب والروح فقد رزقه ما به قوام البدن. وليس كل من رزق ما به قوام البدن يكون قد رزق ما به قوام القلب والروح. طيب قال وترزق من تشاء بغير حساب. وكلمة من تشاء نقول فيها ما سبق، أي ما اقتضت حكمتك أن ترزقه، أن ترزقه. وأسباب الرزق كثيرة، إما حركة من الإنسان، وإما إمداد من الله، والحركة أيضا لا تنفع إلا بإمداد من الله. لكن أحيانا يرزق الإنسان بدون كسب بدون عمل، مثل أن يموت له قريب فيرث منه، أو يخرج إلى البر ويحتطب وإن كان هذا نوع من العمل. وأحيانا يكون لا بد من ممارسة عمل وتجارة، وكل هذا من أسباب الرزق. بل من أسباب الرزق تقوى الله. وليس معنى التقوى أن تعكف في المسجد وتتعبد، التقوى أعم من ذلك. الساعي على الأرملة والمساكين اللي يذهب ويطلبهم الرزق ويقوم عليهم، يقول رسول صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. إذن هذا دين ولا غير دين؟ السعي على الأرملة والمساكين، يذهب في أرض الله يطلب الرزق لهؤلاء الأرامل والمساكين، وكل من لا يكتسب فهو مسكين، حتى ولو كان من أولادك، حتى لو أنت غني وهذا الولد لا يكتسب فهو مسكين، فأنت إذا سعيت عليه كالمجاهد في سبيل الله. قال وأحسبه قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. فليس تقوى الله بأن يلزم الإنسان المساجد، تقوى الله أن يقوم بطاعة الله من أي جنس كانت، حتى طلب الرزق لمن تجب عليك مؤونته يعتبر من تقوى الله عز وجل. ثم قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ها الفائدة ما هو نجمعها؟ ها لا، إن كان العادة، لأن الآية اللي لا يتخذ ما لها، نعم نحذر الفوائد ما يهم. من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل وسلطانه في كونه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ومن فوائدها إثبات حكمة الله، لأن هذا العلاج له حكمة عظيمة لا تقوم مصالح الخلق إلا بها، لأنه يترتب على هذا العلاج كما قلنا اختلاف فصول السنة التي يترتب على اختلافها نمو الأجساد والنبات، من النبات ما يكون شتويا ومن النبات ما يكون صيفيا. ومن فوائد هذا أيضا أن الإنسان يعرف به ضعفه وافتقاره إلى ربه، إن جاء البرد صار يتطلب ما يدفئه، وإن جاء الحر صار يتطلب ما يبرده، فهو محتاج إلى ربه في الحالين. واضح؟ ففي هذا وهذه من الفوائد، هذه من فوائد اختلاف الحر والبرد. ومن فوائدها أيضا ويتبرع على ذلك أن هناك أشياء مؤذية، وهي ما يعبر عنه بعلم الطب الجراثيم، لا يقتلها إلا شدة البرد، وأخرى لا يقتلها إلا شدة الحر، وهذا شيء مشاهد. هذا أيضا من حكمة الله عز وجل المترتبة على إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. ومن فوائد ذلك أي إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، أن هذا العلاج يدل على كمال القدرة كما أسلفنا أولا، إذ أنه لا أحد يستطيع أن يزيد ساعة من الليل في النهار أو بالعكس، ولكن الله تعالى هو الذي يقدر على هذا. ومن فوائد هذه الآية تمام قدرة الله وسلطانه بإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي. ووجه ذلك ظاهر، فإن القادر على إخراج الشيء من ضده دليل على أن قدرته تامة وسلطانه نافذ سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرزق بيد الله لقوله وترزق من تشاء. ويترتب على هذا أنه ينبغي للعاقل فضلا عن المؤمن أن لا يطلب الرزق من أيدي الناس، وإنما يطلبه من الله عز وجل. ولهذا جاءت النصوص بفضيلة العفة، أن يستعف الناس عما في أيدي الناس، أن يستعف الإنسان عما في أيدي الناس ولا يسأل. وكان من جملة ما بايع الصحابة رضي الله عنهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط من على بعيره وينزل إلى الأرض ليأخذه ولا يقول ناولني إياه، لأنهم بايعوا على أن لا يسأل الناس شيئا. وهذا لا شك يجعل الإنسان يلجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله. وأن يسأل الإنسان ما يباح له سؤاله، إنما تمام العفة أن لا يسأل الناس شيئا، بل يجعل الأمر موكولا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن عطاء الله بلا عوض بقوله بغير حساب. فالله سبحانه وتعالى لا يبيع عليك الثمر الذي تأكل أو الثوب الذي تلبس أو البيت الذي تسكن، لا، بل هو يرزق ويعطي بغير حساب. كل ما بنا من نعمة فمن الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل في قوله من تشاء. وقد مر علينا في التوحيد أن لله مشيئة وإرادة، وأن المشيئة ليس فيها انقسام، والإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية. أما الإرادة فهي كونية، يشاء سبحانه وتعالى كل شيء. أما المشيئة فهي كونية، نعم، أما المشيئة فهي كونية، فإن الله تعالى يشاء كل شيء. ثم قال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ لا ناهية، ودليل كونها ناهية أن الفعل بعدها مجزوم، ليس كذلك؟ ولكن لماذا كسر الفعل؟ كسر لالتقاء الساكنين، لأجل أن ينتقل اللسان من هذا المكسور إلى الساكن بسهولة. ولهذا صار أنسب ما يكون في التقاء الساكنين هو الكسر، أنسب ما يكون الكسر لا يتخذ، لأن الكسر فيه انخفاض، من أجل أن يترقى اللسان من المكسور إلى الساكن. يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون أولياء، الكافرين أولياء، أي لا يجعلوهم أولياء فيتخذوهم. وكلمة اتخذ تدل على اصطناع الشيء والركون إليه والالتجاء إليه، مثل قولك اتخذت هذا صاحبا، أي جعلته واصطنعته واخترته. فالمعنى لا يختار المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقوله المؤمنون الكافرين، كيف صارت الكافرين مع أنها بعد اسم مرفوع؟ ها؟ مينات؟ لا تصل أن تكون ناتا؟ ها؟ لا، ما تصل، يختلف المعنى اختلافا عظيما. الكافرين مفعول اتخذ الأول، وأولياء مفعول ثاني. نعم. وقوله المؤمنون أولياء، أولياء، هل هم يتخذونهم أولياء من أعلى ولا أولياء من أسفل أو كلاهما؟ يشمل هذا وهذا، أي لا ينصروهم، لا ينصروهم ولا ينتصروا بهم، لا ينصروهم ولا ينتصروا بهم، فلا يتولون الكفار ولا يجعلون الولاية للكفار عليهم. النهي من الأمرين، النهي من الأمرين. اللهم إلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما استثني، لكن إذا كان الأمر في سعة والمؤمنون في قوة فإنهم لا يجوز لهم أن يتخذوا من الكفار من ينصرهم، لأن الكفار مهما كانوا أعداء للمسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فليس لنا حق أن نستعين بالكفار إلا إذا دعت الحاجة، فلنا أن ننتصر بهم بأخذ السلاح وما أشبه ذلك، بل وبالعهد معهم أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا، فقال له: أغصبنا محمد؟ قال: بل عارية مؤدات. فدل هذا على جواز الاستعانة بالمشرك بالسلاح، ونحن مثلا إذا أخذنا السلاح ما لنا وله، نحن الذين نستعمل السلاح ونتدرب عليه. كذلك حالف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة كما في صلح الحديبية، حالفهم، لكن كان الناس في ذلك الوقت ليسوا على قوة، فيجوز أيضا أن يحالف المسلمون الكفار إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه قد يكون هذا من مصلحة المسلمين. فإن المسلمين إذا كانوا ضعفاء تسلط عليهم كفار آخرون، فإذا حالفوا كفارا أقوياء انتصروا بهم، فصار في ذلك مصلحة. وأصل النهي عن ولاية الكفار هو من أجل أن لا يذل الإسلام بين أيديهم، فإذا كان في مثل هذه الأمور مصلحة للمسلمين وقوة صار ذلك جائزا. هذا بالنسبة للانتصار بهم. ونحن ذكرنا قوله أولياء يشمل الوجهين، أما بالنسبة للانتصار لهم فهذا لا يجوز أبدا. لا يجوز أن ننصر كافرا على مؤمن بأي حال من الأحوال، ولكن هل يجوز أن ننصر كافرا على كافر إذا اقتضت المصلحة ذلك؟ نقول: إن المؤمنين فرحوا حين غلبت الروم الفرس، وهم كفار على كفار، كما قال تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فإذا كان هناك عدو مشترك لنا ولهذه الطائفة من الكفار، ونحن نعلم أننا إن لم ننصر الكفار على هذا الكافر غلبه ثم استأصلنا، فحينئذ يكون عونه للحاجة جائزا، لأننا نعينه لا لذاته لا الكافر، ولكن لمصلحة المسلمين. وهذا كله يعود على على على المصلحة. أما لو رأينا كافرا يطلب منا العون على مسلم فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، ولهذا قال: لا تتخذونهم أولياء من دون المؤمنين، يعني من سوى المؤمنين، يعادون المؤمنين ويوالون الكفار، فهذا لا يمكن. ولهذا جاءت الآية: لا يتخذ المؤمنون، ولم يقل لا تتخذ، لأن الله فرق بين قوله لا يتخذ الكافرين المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وبين قوله أن وبينما إذا اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا من دون المؤمنين، فوجه الخطاب إلى المؤمن مباشرة في الثانية دون الأولى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فخاطبهم خطابا مباشرا. لكن هنا قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم، ففرق بينهما، هكذا قال بعض العلماء، وقال إن الله لم يخاطب المؤمنين خطابا مباشرا لأن هذا أمر مشين مشين، والأمر المشين يكون تكون المخاطبة المباشرة فيه صدمة عظيمة. ولهذا قال الله تعالى للرسول عبس وتولى أن جاءه الأعمى ولم يقل عبست. وهذا القول أول ما يتكلم به الإنسان يظنه جيدا، لكن المشكل يشكل على هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. فهنا واجههم بالخطاب مع أنه مباشرة، مع أنه قال من دون المؤمنين. وعلى هذا فيكون التوجيه الذي ذكره بعض المعاصرين فيه نظر. ونقول إن الله عبر بصيغة الغائب هنا لا يتخذ المؤمنون عن الخطاب لبلاغة يعلمها الله عز وجل، قد نعلمها وقد لا نعلمها. طيب، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ما جاء وقت الأسئلة؟ جاء؟ طيب، سؤالك احذف الميم هنا يا
1: مسكون،
0: احذف الميم جزاك الله خير،
1: مسكون.
0: طيب والله ما سمعنا الزكام يطلع الميمات. طيب
1: ها، اقول احسن الله اليكم، سؤال الكتب النافعه من بعض الاخوان هل نافع تمام العفه؟
0: اي، اما اذا يقول سؤال الكتب الى الاستعاره كذا، استعاره ولا تملك؟
1: الاستعاره او
0: لا، الاستعاره جائزه ما في اشكال،
1: لكن اخذها صورها مثلا كذا
0: اي،
1: او اقراها وردها.
0: الظاهر ان التصوير من جنس الاستعاره، اخذها اقراها وردها هذا استعاره، لكن سؤالها تملكا
1: يعني
0: ياخذها، هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. اما الاستعاره فما زال المسلمون يستعيرون،
1: لكن
0: الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا.
1: لكن لو كان مثلا عنده مثلا نسخ متعددة وأنا ما عندي والسوق ليس فيه شيء موجود فأشتريه،
0: اشتر.
1: نعم،
0: اشتر منه، اشتر منه.
1: إن قال ما أبيع
0: قال أعرني إياه، أعرني إياه،
1: يعني إعارة.
0: إيه الإعارة ما فيها شيء،
1: بس ما يعني ما نباخذه يوم ولا يومين، يعني صفر ضخم يحتاج
0: اني
1: يخليه مرجع عندي يستفيد منه
0: وكذا. ما شوف،
1: لكن
0: ما.
1: النبي ما قال يا شيخ استعن بالله وحصل ما ينفعك.
0: ايش
1: اقول؟
0: نعم، ومما ينفعك ان لا تسال الناس شيئا،
1: لكن مما ينفعني ما في هذا
0: الكتاب. حتى السارق يقول والله انا بسرق ينفع.
2: شيخ،
0: نعم،
2: مناسبه قوله
0: عبد الحميد،
3: شيخ الان في ناس من المسلمين جنسية
0: أمريكية. إيش؟
3: في ناس من المسلمين يتجنسوا جنسية أمريكية.
0: لا لا، ما يجوز. يعني اتخاذ جنسية كافرة حرام، لأن مقتضى هذه الجنسية إيش؟ أن توالي من يوالون وتعادي من يعادون، وأن تناصرهم بكل شيء حتى على الكفار حتى على المسلمين. هذا حرام، ما يجوز أبدا. نعم،
3: ومن كان ميتا فهو
0: نعم،
3: لكن وتخرج الميت من الحي، الجاهل تخرجه من العالم، غير عكس.
0: إيه؟
3: كيف يعني؟ هل معنى ذلك ينسى العلم
4: لا لا، معنى ذلك أنه يكون رجل عالم أولاده جهال. على المعنى الأول هو كان ميت، ما ترد هذا، ما ترد، وربما يكون لا ما ترد الظاهر،
5: ما ترد،
4: ما ترد الظاهر.
5: شيخ
4: نعم،
5: شيخ في قوله تعالى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل،
4: تولج تولج،
5: أي نعم تولج النهار في الليل. المهم الآية يعني ما يكون فيها من الفوائد أن يعني مصلحة النبات والثمر أنه ما بعض الثمر ما يحصل إلا في فصل الشتاء والعكس.
4: احنا ما قلنا
6: هذه فايده
4: ذكرنا
7: شيخ
4: هنا يا محمد.
8: يا شيخ اذا نحن اذا استنصرنا بالكفار،
4: اذا ايش؟
8: اذا استنصرنا بالكفار من حيث العتاد،
4: نعم
8: الاسلحه،
4: نعم
8: على كفار غيرهم يجوز الاستنصار بهم صح ولا
4: لا؟ بل
8: طيب اذا الكفار استنصروا بنا، نعرف ان الاسلام ليس نقدر نقول القسم سنه وشيعه،
4: لو تستنصروا
8: بنا
4: ما
8: منا من عتاد على شيعة يجوز؟
4: وهذه تحتاج إلى إذا كان الشيعة في على وجه يكفرون به فيجوز، إذا كانوا على وجه لا يكفرون ما يجوز،
8: على وجه يكفرون،
4: لأن المسلم مهما كان من المعاصي لا يجوز أن تعين الكافر.
9: بسم الله الشيطان الرجيم.

0: العباد.
1: أظن أخذنا الفوائد أمس، فائدة تولج الليل في النهار. طيب، قال الله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي. ما المراد بالولاية هنا؟ قلنا إنه لا ينتصر بهم ولا لهم، أما تحريم الانتصار لهم فالأمر واحد، لكن تحريم الانتصار بهم يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حالف خزاعة وهم كفار. نعم. نعم. نعم، نقول هذا إذا اقتضت المصلحة أو الضرورة الانتصار بهم فهذا لا بأس، لا بأس به. طيب، نكمل هذا البحث لأنه مهم. لو قال قائل: إذا كان الانتصار بهم ليس لمصلحة الإسلام ولكن لأن هؤلاء أعداء لمن أراد الاعتداء على المسلمين، فناصر المسلمين لأن هذا عدو مشترك، يعني هم لم يناصر المسلمين لله ولا لإقامة دين الله، لكن لأن العدو مشترك، فهل يجوز أن ننتصر بهم في هذا الحال؟
2: نعم، ننتصر بهم ولكن ليس لأجل مناصرة وإنما لمصلحة المسلمين.
1: نقول نعم، هم إذا نصرونا نعم، سواء كان لذلك لله وليس لله قطعا، أو كان من أجل أن عدونا وعدوهم واحد مشترك. واضح؟ طيب، ولكن مع ذلك لا يجوز أن نجعل هذا الانتصار بهم على حساب ديننا، يعني أن نداهنهم ونمكنهم من أفعالهم القبيحة في بلادنا، في بلاد الإسلام، لا، لأن هذا مداهنة، والمداهنة في دين الله حرام، لا يجوز. طيب، يقول عز وجل: لا تتخذ الكافرين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهذا هو الواقع، الواقع أن الإنسان المؤمن لا يمكن أن يتولى الكافر دون المؤمن. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد أن الذين يفعلون ذلك من المنافقين، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ثم قال: ومن يفعل ذلك، المشار إليه الاتخاذ، وعادت الإشارة هنا على المفهوم من الفعل، لأن الفعل يدل على معنى وفاء، على حدث وفاعل، على الحدث وفاعله. الحدث هنا هو الاتخاذ، والفاعل هو المؤمن. فهنا نقول عاد الضمير على الاتخاذ المفهوم من إيش؟ من يتخذ، مثل قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، فهو عاد على العدل المفهوم من كلمة يعدل. ومن يفعل ذلك، أن يتخذهم أولياء من دون المؤمنين، فليس من الله في شيء، يعني فالله بريء منه، لأن الله تعالى لا يرضى أن يتولى أحد من المؤمنين أحدا من الكافرين، لأن الكافر عدو لله، بل هو عدو لك أيضا. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، مهما كان فإن الكافر لا يمكن أن يضمر لك المحبة أو الولاية أبدا، ولا يمكن أبدا أن ينواصرك إلا لمصلحته هو، لأنه عدو، والعدو لا يمكن أن يريد منفعة عدوه. ولهذا قال: فليس من الله في شيء، أي فالله منه بريء والعياذ بالله. ثم قال: إلا أن تتقوا منهم تقاتل. وإلا هنا لا شك أنها حرف استثناء، ولكنها هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ الصواب أنه منقطع، بل يتعين، لأنه في حال التقات لا نتخذهم أولياء، ولكن نوافقهم في الظاهر ونخالفهم في الباطن. وأيضا إلا أن تتقوا، معناه أن هؤلاء الكفار لهم سيطرة وقوة وقدرة، نخشاهم فنتقي منهم، أي نتخذ وقاية من بطشهم وتنكيلهم بنا، لكن في الظاهر دون الباطن. إذا انتبه، فهذا لا يجوز إلا في حال الخوف على النفس ولضعف المسلمين وقوة الكفار. ثانيا، لا بد أن تكون هذه الموالاة باللسان فقط بالظاهر، أما في الباطن فيجب أن نضمر لهم العداوة والبغضاء يرحمك الله وعدم الولاية. وقوله إلا أن تتقوا منهم تقاتل، في هذا الالتفات من الغيبة إلى الحضور، والخطاب حضور، لأنه لولا الالتفات لقال إلا أن يتقوا منهم تقاتل. والالتفات سبق لنا أن له فوائد، من يذكرها؟ نعم نعم، الفائدة العامة التنبيه، تنبيه المخاطب، وذلك أن الخطاب إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان يسير فيه دون أن ينتبه، فإذا اختلف انتبه. وهذا موجود، أعني الانتباه عند التغير موجود في كل سير، سواء سير ذهني أو سير حسي. لو كنت تمشي ثم وجدت حفرة في الطريق انتبهت، أو وجدت ارتفاع في الطريق عتبة انتبهت، أليس كذلك؟ كذلك في الكلام، لو كنت على نسق واحد وأنت خطيب كانت خطبتك تأتي بالنوم، لكن إذا كانت الخطبة فيها أمر ونهي واستفهام وعرض وتحضيض، نعم، صار في ذلك تنبيه، تنبيه للمخاطب. فكذلك أيضا في القرآن، أحيانا يعدل الله سبحانه وتعالى عن السياق الأول إلى سياق آخر جديد من أجل التنبيه، أما الفائدة الثانية فتتقيد بحسب القرائن.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بس نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا هنا هل هي نافية أو ناهية؟ نافية. ناهية. ما الدليل؟
1: الدليل الجزم، أنها جزمت الفعل وقلبت الجزمة سكونا لالتقاء السكون.
0: قلبت الجزمة سكونا.
1: قلبت السكون كسرة لالتقاء السكون.
0: خطأ.
1: قلبت السكون.
0: كسر. نعم.
1: لالتقاء الساكنين.
0: إيه خطأ.
2: كسر الفاعل
0: التقاء
2: الساكنين.
0: خطأ. حرك بالكسر. حرك بالكسر. التقاء الساكنين.
1: ولا
0: مشاحة بالصلاة. لا لا. إلا مشاحة في الغلط. لأن لا يتخذ، إذا قلنا حرك بالكسر معناه أن الكسر هذه ما هي كسر إعراب. ما هي بدل عن السكون، لكن حرك لفظا فقط لسهولة الانتقال من المتحرك إلى الساكن، لأن انتقال من ساكن إلى ساكن هذا صعب. أي نعم.
1: وأبدلك الشيخ ما هي صحيحة؟
0: نعم.
1: وأبدلك ما هي صحيحة؟
0: لا لا، لأن الإبدال معناه حلت محله حقيقة وحكما، وهذا لا، حكم السكون لكنه حرك تحريكا فقط. نعم. طيب، قوله تعالى: أولياء من دون المؤمنين. ما الذي نصب أولياء؟ عبد الرحمن بن داود. الكافرين مفعول التام. لا يتخذ المؤمنون الكافرين مفعول ثاني للتخذ. طيب، قوله تعالى: من دون المؤمنين. دون بمعنى
2: من سوى المؤمنين.
0: طيب، وأظن ما كمل الآية. ها؟ قوله تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، معناها مهند، معنى الجملة: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فريء منه. نعم. ما الذي أوجب الإتيان بالفاء في قول فليس؟ خالد.
3: اليوم
0: كيف؟ وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وجواب الشرط يلزم فيه الفعل.

0: نعم
1: اقترن فبجواب الشرط، واقترن فبجواب الشرط لازم يعني يجوز لو كان بها القرآن جاز حذف الفاء. فهد ما هي جملة اسمية؟ اي ما هي جملة اسمية؟ نعم يا عادل يعني مبدوء بفعل جامد، وإذا بدأ الجواب بفعل جامد. طيب هل لديك شاهد أو كلام مشهور في ذلك؟
2: قال بعضهم يعني في جمع بين اشتراط الأقران الفاء اسمية طلبية وبجامد وبماء وبلن وقد السين وبلن وبماء ولن وقد التنفيذ
1: اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس. طيب هذه من أي الأنواع السبعة؟
2: جامد.
1: ها؟
2: جامد.
1: ليس جامد.
2: نعم جامد.
1: لا يتصرف. طيب حسنت. قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة. ما معنى قول تتقوا تقاة يا سامي؟ نعم إلا أن تقول شيئا تتقوا به شرهم. طيب الاستثناء هنا منقطع ولا متصل؟
2: منقطع.
1: نعم صح، يعني لكن اتقيتم منهم تقاة كالمكره على الكفر فيكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا ليس بشيء لا لا يضر. قال الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاة، يقال تقاة ويقال تقية، وأما تقية فهي من اللحن الشائع، قولهم تقية هذا من اللحن الشائع، لأننا لو قلنا تقية لوجب أن تحول إلى تقاة بمقتضى القاعدة الصرفية المعروفة. وعلى هذا فنقول إن الصواب تقاة أو تقية. نعم. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، يحذركم فيها فعل ومفعول به، ولفظ الجلالة الله فاعل ونفسه مفعول ثاني. يحذركم الله نفسه أي يخوفكم من نفسه عز وجل، ويحذركم من عقابه إذا اتخذتموهم أولياء، إلا في الحال التي يكون ذلك التي تكون موالاتهم تقاة وليس عن قصد واختيار. يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير أي المرجع، إلى الله المصير أي المرجع. والجملة كما تشاهدون جملة اسمية قدم فيها الخبر لفائدة الحصر، يعني إلى الله لا إلى غيره المصير المرجع. وأي مرجع هذا؟ هل المراد المرجع في الآخرة أو المرجع في جميع الأمور؟ الجواب المرجع في جميع الأمور، كما قال الله تعالى في آية أخرى وإلى الله ترجع الأمور. فإلى الله المصير يعني بعد الانتقال من الدنيا، وإلى الله المصير المرجع في كل الأحوال وفي كل الأمور. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أولاً تحريم اتخاذ الكفار أولياء بقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن فوائدها أن مقتضى الإيمان الحقيقي أن يتخذ الإنسان الكافرين أعداء لقول لا يتخذ المؤمنون، فعلق هذا الحكم بالمؤمنين، وهو دليل على أن مقتضى إيمانهم أن لا يتخذوهم أولياء بل أن يتخذوهم عدوا أعداء، لأن هؤلاء الكفار شيعة الشيطان وأولياءه، وقد قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ومن فوائدها أن اتخاذ الكافرين أولياء مناف إما للإيمان وإما إما للإيمان أصلا وإما للإيمان كمالا، يعني أنه ينافي أصل الإيمان أو كمال الإيمان. لماذا؟ لأن الحكم إذا علق بوصف فإنه يتبع ذلك الوصف قوة وضعفا، فكلما كمل الإيمان كملت المعاداة وانتفت الموالاة، وإذا وجدت الموالاة ضعف الإيمان، وإذا ضعف الإيمان أيضا وجدت الموالاة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه يجب أن يتخذ المؤمن أولياء من المؤمنين لقوله هنا من دون المؤمنين، وهذا لا شك هو مقتضى الإيمان. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالواجب على المؤمن أن يتخذ له أولياء من المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتخاذ الكافرين أولياء من كبائر الذنوب. وجه الدلالة أن الله تبرأ منه، وتعليق الحكم أو تعليق البراءة بحكم من الأحكام يدل على أنه من كبائر الذنوب. والكبائر جمع كبيرة، وأحسن ما قيل في تعريفها ما رتبت عليه عقوبة خاصة، وذلك لأن المحرمات نوعان، إما منهي عنها أو مذكورة بلفظ التحريم ولكن ليس على فاعلها عقوبة خاصة، فهذه من الصغائر، وإما أن يرتب على فاعلها أو على فعلها عقوبة خاصة وحينئذ تكون من الكبائر. ولكن كما أن الصغائر تختلف حتى يصل بعضها إلى قريب الكبائر، كذلك الكبائر تختلف، الكبائر تختلف. ليس قطيعة الرحم بين العم وابن أخيه كعقوق الوالدين، مع أن كل منهما من كبائر الذنوب. والمهم أن الكبائر تختلف وكذلك الصغائر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين، ووجهه أن الذي يتخذ الكافرين أولياء ويدع المؤمنين يتبرأ الله منه، لأنه ليس من المؤمنين في شيء، فلم يكن الله منه في شيء. وهذا له شاهد من القرآن مثل قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، مثل قوله والله ولي المؤمنين، مثل قوله الله ولي الذين آمنوا، والآيات في هذا المعنى كثيرة، أن الله تعالى ولي المؤمنين فيوالي من والوه ومن والاهم ويعادي من عاداه. وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رويه عن ربه أن الله سبحانه وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة سهولة الإسلام ويسره، حيث رفع الحرج عن الأمة، وذلك بما أباح من اتخاذ التقاة عند الضرورة إليها، لقوله

أن تتقوا منهم تقاتل. ومعلوم أن التقات لا تجوز إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، ومع ذلك ينوي بذلك، ينوي بها الإنسان إيش؟ أنها وقاية مما يخاف منهم، لا رضا بما فعلوا أو اطمئنان، أو اطمئنان إليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل مع كمال رحمته وشمولها ومحبته للتوبة في مقام الوعيد يذكر من الآيات أو من الكلمات الكلمات الشديدة القوية، لقوله ويحذركم الله نفسه، لأن المقام مقام يقتضي الشدة في ذلك، فإنه من أعظم الأشياء أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولهذا قال يحذركم الله نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق النفس على الذات، يعني مراد نفسه أي ذاته، يحذركم الله نفسه أي ذاته. والتعبير بالنفس أولى من التعبير بالذات، وإن كان التعبير بالذات هو المشهور، هو المشهور عند العلماء، لكن التعبير بالذات عن النفس ليس من اللغة العربية الفصحى كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما هو متلقى من اصطلاح عرفي، وأصله أن ذات تستعمل مضافة، فيقال ذات جمال، ذات دين، ذات مال وما أشبه ذلك، فيعبرون عن الذات، فيعبرون بالذات عن العين المتصفة بصفات، ثم سلبوها من الإضافة وعبروا بكلمة ذات مجردة عن الإضافة. هذا هو الأصل في استعمال كلمة ذات، وإلا فإنها ليست عربية محضة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب رد الأشياء إلى الله عز وجل بقوله وإلى الله المصير. ومن فوائدها أيضا تكرار التحذير، وأنه إذا كان المقام يقتضي ذلك كان تكراره من أعلى أنواع البلاغة، لأن قوله ويحذركم الله نفسه هذا تحذير، وإلى الله المصير هذا أيضا تحذير، فإنه تهديد ووعيد لمن خالف ما حذر الله منه. ثم قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس أن يقوله من يحتاج إليه وإن كان من غير الرسول عليه الصلاة والسلام. تخفوا ما في صدوركم، والذي في الصدور هو ما تكنه القلوب، وجعله في الصدور لأن القلوب في الصدور، كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقوله إن تخفوا ما في صدورك من أي شيء؟ من كل شيء، من كل شيء، من الخير أو من الشر أو العداوة أو الولاية أو غير ذلك، كل ما يخفيه الإنسان في صدره أو يبديه لمن؟ للناس. قال أو تبدوه يعلمه الله، يعلمه للجزم جوابا للشرط في قوله إن تخفوا، يعلمه الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى عالم به قبل أن تخلق الصدور وما فيها، ولكن يعلمه أيضا بعد أن يقع في الصدور علم وقوع. وأما علمه السابق فهو علم

0: بما سيكون، وأما بعد وقوع الشيء فهو علم بالشيء بعد كونه، فلله سبحانه وتعالى فيما يكون بالنسبة للعلم اعتباران: الاعتبار الأول باعتبار ما سيكون، والثاني باعتبار ما كان. وبهذا التقرير يزول الإشكال الذي يرد على النفس ويريده كثير من الناس في مثل قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فيقول: أليس الله عز وجل قد علم المجاهدين والصابرين من غيرهم في الأزل؟ والجواب: بلى، لكن علمه في الأزل علم بما سيكون، وعلمه بعد كون الشيء علم به كائنا، وفرق بين الأمرين. هذا من وجه، آخر أن علمه الأزلي لا يترتب عليه عقاب ولا ثواب، وعلمه بالشيء بعد كونه هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فيكون معنى حتى نعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فالله عالم من قبل أن يبتلينا. قال: يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعلم بالرفع على الاستئناف والتقدير وهو يعلم، ولا يجوز في مثل هذا الجزم عطفا على يعلمه الله، بخلاف قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر، فإنه يجوز فيغفر لمن يشاء ويجوز فيغفر، ثلاثة أوجه. لكن في هذه الآية لا يجوز سوى الرفع. لماذا؟ لأننا لو جعلناه بالجزم صار علم الله بما في السماوات وما في الأرض مقيدا بقوله: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، لأن المعطوف على جواب الشرط له حكم جواب الشرط، وجواب الشرط معلق بماذا؟ بفعل الشرط، معلق بفعل الشرط. وعلى هذا فيتعين في قوله ويعلم الاستئناف والرفع، ولا يجوز الجزم. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما من صيغ الموصول أو من الأسماء الموصولة، وكل اسم موصول فإنه يفيد العموم، سواء كان من صيغ الجمع كالذين واللائي، أو من صيغ المفرد كالذي والتي، أو من الصيغ المشتركة كما ومن. وعليه فجميع الأسماء الموصولة بأصنافها الثلاثة كلها تفيد العموم. ألم تروا إلى قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، وين الخبر؟ أولئك هم المتقون. فجعل الخبر جمعا، مع أن المبتدأ مفرد، لأنه مفرد لكنه عام. طيب، هنا ما في السماوات وما في الأرض، أقول إنما اسم موصول تفيد العموم، فكل ما في السماوات فهو ملك لله، فهو معلوم لله عز وجل، وكل ما في الأرض فهو معلوم لله عز وجل بعلمه الأزلي القديم. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ولا يكتب إلا ما كان معلوما عنده عز وجل. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. ختم الآية ببيان عموم قدرته إشارة إلى أن الله تعالى قد وسع كل شيء علما وقدرة، وأنه قادر على الانتقام منكم فيما إذا أخفيتم ما لا يرضيه، ولكنه لحكمته قد يؤخر الانتقام. قوله والله على كل شيء قدير، الصيغة عامة كما تشاهدون، على كل شيء قدير، سواء كان ذلك من أفعاله أو من أفعال العباد، فهو قادر على كل شيء، وسواء شاء ذلك الشيء أم لم يشاءه فهو قادر على كل شيء شاءه أم لم يشاءه، وكل شيء شاءه فهو قادر عليه، كل شيء شاءه فهو قادر عليه. فلدينا الآن عمومان، العموم الأول في القدرة فنقول هو قادر على كل شيء سواء شاءه أم لم يشاءه، والعموم الثاني في المشيئة، فكل ما شاءه الله فهو قادر عليه، كما جاء في الحديث القدسي: إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر. طيب، في هذه الآية من الفوائد: أولا، وجوب إبلاغ الناس بعلم الله تعالى بما في صدورهم، لقوله: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ومن فوائدها أيضا عموم علم الله عز وجل بما أخفاه الإنسان وما أبداه. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة أن العقل في القلب، أن العقل في القلب والتدبير في القلب والإرادة في القلب، لأنه قال: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. وهذه المسألة اختلف فيها أهل الكلام، هل العقل في القلب أو في الدماغ؟ ولكن من تأمل الآيات القرآنية وجد أن العقل في القلب، بل من تأمل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذه الآية نص صريح على أن القلب، على أن العقل في القلب، ونص صريح على أنه ليس المراد بالقلب، بالعقل، القوة المعنوية التي في المخ، وإنما المراد بالقلب إيش؟ الذي في القلب الحقيقي، قطعة اللحم الذي في الصدر. ولهذا قال: التي في الصدور. والكلام هنا كلام من؟ كلام الخالق عز وجل، والخالق أعلم بما خلق. ولكن الدماغ لا شك أن له تأثيرا، لأن الدماغ يتصور الشيء ويرتبه ويجهزه ثم يرسله إلى القلب وينتظر الأوامر، ثم يصدر القلب الأوامر إلى أي؟ إلى المخ، مو إلى العقل، العقل هو في القلب، يرسله إلى المخ، المخ خادم أمير مطيع، على طول يوجه الأوامر إلى الجنون الجوارح. ولا تستغرب هذا الأمر، كيف تقول بهاللحظة هذه يكون في أمر إصدار وإيراد؟ نقول: الله عز وجل على كل شيء قدير، فالمخ يتصور ويصلح الأشياء ثم يرسل القلب ويقول: أمرك. القلب يأمر ولا ينهى، ثم هذا المخ ينفذ على طول ما يتأخر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما ما اشتهر عند الأطباء الآن من أن القلب معطور فقط، معطور يصف الدم ويرسل، يستقبل الدم الفاسد ونظفه ويرسل للعروق والشرايين، فهذا ليس بصحيح. لأننا نقول لهم: أأنتم أعلم أم الله؟ لا شك أن الله أعلم لأنه الخالق، لكن نوافقكم على أن للدماغ تأثيرا، ولكن وجه التأثير فيه أنه بإذن الله قابل لكل ما يأمر به القلب. هنا نعم السنة، هذا الحديث الذي أشرنا إليه. نعم السؤال: الذين يجلبون الخدم من الكفار هل يعتبر هذا موالاة لهم أم لا؟
1: يعتمد على صحيح ينظر بعض الناس تفتح.
0: الظاهر ينظر في هذا، إذا كان المقصود بذلك الاستخدام والاستدلال فهو استدلال لهم، وإذا كان المراد بذلك نفعهم أن ينفعهم فهذا لا شك أنه موالاة، لأنه يعتبر مناصر لهم. فإن هذه الدراهم التي تخرج من جيوبنا لهؤلاء الكفار تؤخذ عليهم ضرائب عليها لدولهم الكافر، فتنتفع الدول بها، وبالتالي تستعين بها على ضرب المسلمين، على ضرب المسلمين. فالمسألة في الحقيقة خطيرة، لكن أكثر المسلمين اليوم لا ينظرون إلى هذه المسائل هذه النظرة الفاحصة، يريدون أن يمشوا دنياهم فقط. لكن لو أنهم فكروا في الأمر، وين تروح الدراهم هذا؟ ثم إنك لا تأتي بكافر إلا حرمت مسلما، بدلا من الكافر هات مسلم، وليكن المسلم أقل إنتاجا من الكافر، الأمر سهل، لكني أنفع وأنفع عائلة من ورائه مسلمة تتلهف إلى أن تجد خبزة عيش. ولكن نسأل الله يهدي إخواننا إلى النظر في هذه الأمور. نعم
2: شيخ، قوله تعالى: قل إن تبوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعني الشيء الذي يجري في الصدر، الشيء الذي يجري في الصدر يلا محاسب به في الآية؟
0: لا، ما يدل على هذا إلا ما ركن إليه الإنسان، إلا ما ركن إليه الإنسان، ما ركن إليه واطمأن به، يعني أصر عليه، عزم عليه وأراد يفعل، لكن مجرد الهم لا.
2: قوله هو الحدث من الله نفسه، بعضهم يقول إنها على حدث أن يحدث من الله من عباد نفسه، يعني الذات اللي ما يتصور منها الخوف، يعني هل إذا قلت شخص ترى تخاف من نفسك والآن يقول ما يتصور من نفسه إنما من أفعاله؟
0: أنا إذا قلت أنا أحذرك، أحذرك نفسي، نعم كل يعرف أنه لازم عليه أن الواحد يطيح على الثاني هذا لن يقبه، المعنى يحذره ما في نفسه من من من من العقاب، ولكن هذا أبلغ، يعني إضافة التحذير إلى النفس أبلغ من إضافته إلى الفعل. فإذا قلنا عقاب نفسه ضعف التحذير، وإذا قلنا نفسه صار أشد. نعم ما قلنا إحنا بقى قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك.
2: كيف الصورة تكون
0: دون ذلك؟ نعم يمكن يتولهم في أمر من الأمور الدنيوية، ما هو لأجل دينهم ولا إعانة لهم على دينهم وكفرهم، فلا يكون هذا كفر، ما يكون كفر. أفرض واحد وده يبر هالكافر هذا، وده يبر ويعطيه مال، ما يعتبر هذا كفر ولاية ولا وإن اعتبرناه ولاية فإنه لا يخرج من الإسلام. لكن الموالاة المناصرة والمعاونة سواء وعاونوهم على المؤمنين، وسبق لنا أنهم إذا عاونوهم على الكفار أعجل المسلمين فلا بأس. لا أبدا ما يسمع موالاة، لا أبدا، نعم أعدي إحسان لمجرد إحسان أو نفع له. والله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. نعم
2: شيخ، بالنسبه لبعض الناس اللي يلبسون لبس النصارى واليهود، هل يعرف هذه الموالات؟
0: يعني يقول هل اذا لبست لبسه اليهود او النصارى او غيره من الكفار هل هذا موالات؟
2: الموالات
0: ولا شك انه تشبه، هذا متفق عليه، لكن اذا قصد بذلك اعزازهم ورفع شانهم فهو موالات، لأنه يعني قد يتشبه بهم من أجل عزهم ويظهر يظهر ما لباسهم الخاص بهم وزيهم، فيكون هذا موالاة. أحمد
2: يسوون عمليات نقل القلب،
0: ها
2: يسوون عمليات نقل القلب،
0: نعم
2: شخص
0: هنا
2: ما يتأثر الشخص الثاني بعد ما يقلل القلب تتغير يعني
0: أي
2: قلب صناعي.
0: وش يوم بها الإرادة؟ له هذا عورتنا عليه من قبل، عورتناه من قبل واجبنا عليه، والإنسان الفاهم يفهم يفهم الجواب من كلامه. أسأل
2: الجواب
0: ها؟
2: أقول الذي ينتقل هو الجسد وليس هو، إنما المحاسبة في القلب هي الروح الذي في القلب وليس
0: لا هو مهو يقصد مسألة المحاسبة، يقول إن أفكار الإنسان ما تتغير.
2: نعم، لأننا نقول إن هذا متعلق بالروح وليس بالجسد، وهذا من
0: شيخ.
2: نعم. شيخ، إحنا قلنا الذي يرسل الدماغ،
0: نعم،
2: يجهز الشيء ويصوره ثم يرسله إلى القلب،
0: نعم،
2: ثم القلب يأمر بالتنفيذ
0: على مقتضى،
2: على مقتضى
0: ما ورد إليه،
2: نعم،
0: على مقتضى ما ورد إليه. فهمت يا أحمد؟ هذا الرجل مثلا دماغه ما تغير وتصوراته ما تغيرت، والقلب يرسل ويأمر حسب ما يصل إليه من التصورات. فإذا كان هذا الرجل مستقيما وصالحا وصار يصل إلى قلبه إلى القلب الذي نقل إليه الشيء الصالح أمر به، ولا هذا يقولون يحط أظن قلب صناعي، ها؟ لا ما هو مشكلة أبدا، ما هو مشكلة، لأن هذا القلب إذنه له صمامات وله أشياء خلقها الله عز وجل على صفتها، على صفة ما يصنعونه أو هم يصنعونه على صفة ما خلق الله. فلا يشكل. نعم.
2: يقول تعالى من دون المؤمنين.
0: أي نعم. هذه تكلمنا عليها أظن. إن هذا لبيان أقبح الموالاة. وإلا ففيها آية أخرى تدل على تحريم اتخاذهم أولياء مطلق. نعم. أي نعم. وش يقولون؟
2: هو اللي وسوس.
0: الشيطان لا شك إنه يجس القلب، يختبره، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. ثم إذا رأى أن القلب قوي يعني وعجز عنه، عجز عنه له، مثل ما كان الشيطان يهرب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. وإن وجد في القلب لين وتهاون زاده من اللين والتهاون، وإن وجد في قوة حاول أن يزيده في الغلو والإفراط.
2: لكن شيخ لو حدث
0: أن نفسه في شيء قال يعلم هذا التحديد، الله أعلم، الله أعلم، لكنه لا شك أنه يختبر القلوب، لكن قد يطلع الله خيره.

0: يعذبكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وأظننا أننا لم نستوعب الفوائد. وقفنا على قوله: قل إن تخفوا ها؟ وين؟ نعم. طيب ماشي. قال الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. في هذه الآية أيضا رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وليس له فيه إرادة. ووجه الرد عليهم أن الله أضاف الفعل إلى الإنسان فقال: إن تخفوا أو تبدوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله محيط بكل شيء علما حتى ما بين جوانح الإنسان، لقول إن تخفوا أو تبدوا يعلمه الله، فلا يخفى عليه شيء مما في نفس الإنسان، بل زد على ذلك أنه يعلم ما لم يحدث به الإنسان نفسه بأنه سيحدث به نفسه في الوقت والمكان المعين. واضح؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من أن يسر الإنسان في نفسه ما لا يرضي الله، لأن الله إنما أخبرنا عن علمه بذلك تحذيرا لنا من أن نخفي في صدورنا ما لا يرضى. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله في قوله: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والآيات في العلم متنوعة، تارة تكون مجملة وتارة تكون مفصلة، وتارة تكون فيما يتعلق بفعل الإنسان وتارة تكون فيما يتعلق بفعل الله عز وجل. لأن صفة العلم متى آمن بها الإنسان أوجب له ذلك أمرين: الأمر الأول الهروب من معصية الله، فلا يجده أي فلا يجده الله عز وجل حيث نهاه، والثاني الرغبة في طاعة الله فلا يفقده حيث أمره، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يؤمن بأن الله تعالى يعلمه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السماوات وأنها جمع، وقد صرح الله في كتابه أنها سبع، فقال: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وأما الأرض فإنها تأتي مفردة ولم تأتي في القرآن مجموعة، لكن جاءت في السنة مجموعة. وفي القرآن إشارة إلى أنها سبع في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فإن المثلية هنا بالكيفية متعذرة، وإذا تعذرت المثلية في الكيفية لازم أن تكون المثلية في العدد، كما تقول: سبحان الله عدد خلقه والحمد لله مثل ذلك، يعني عدد خلقه. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله عز وجل لقوله: والله على كل شيء قدير. وعموم هذه القدرة لقوله: على كل شيء، كل شيء قدير. طيب. ومن فوائدها إرشاد الإنسان إلى أن يتعلق بربه لأنك متى علمت أن الله على كل شيء قدير فإنه لن يمنعك مانع من أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بسؤال ما تريد. لا تستبعد شيئا. ولهذا قال الله تعالى منبها على هذا الأمر: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ومعلوم أن العداوة بين المؤمنين والكافرين أمر ثابت، وأن الإنسان قد يستبعد أن يجعل الله في قلبه مودة لهذا الكافر بإيمانه. فقال الله تعالى: عسى الله أن يجعل بينهم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قدير بالنسبة لتقليب القلوب عز وجل، غفور بأن ييسر هؤلاء الكفار إلى الإسلام فيغفر لهم. وقع هذا ولا ما وقع؟ وقع وقع، فإنه أسلم عام الفتح وقبل عام الفتح أمة من الكفار، وصارت العداوة في قلوب المؤمنين لهم صارت مودة. نعم. المهم أنك متى علمت قدرة الله عز وجل فإن ذلك يوجب لك التعلق بربك سبحانه وتعالى، وأن لا تستبعد شيئا تسأله إياه. ثم قال عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. هذا بدأ الدرس الجديد. قوله يوم ظرف زمان، والقاعدة المعروفة عند أهل النحو أن الظرف والجار والمجرور لا بد له من متعلق، لأن الظرف والجار والمجرور شبه مفعول به أو شبه خبر إذا وقع خبرا، أو شبه صلة إذا وقع صلة. المهم أنه لا يستقل بنفسه، لا بد له من عام، كما قال ناظم الجمل: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. فكل حرف أصلي من حروف الجر لا بد له من متعلق. نعم. قول يوم تجد، إذن هي ظرف زمان ولا بد لها من متعلق، فأين متعلقها؟ المتعلق محذوف، تقديره اذكر يوم تجد. اذكر للناس وذكرهم بهذا اليوم العظيم. تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، كل نفس، والمراد بالكلية هنا كلية النفوس المكلفة، وهم الإنس والجن، فإن هؤلاء مكلفون بعبادة الله، لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما البهائم فإنها لا تجد ما عملت، لكن يوفى لها الظلم إن ظلمت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرنة يوم القيامة. وأما هي فهي غير مكلفة، عملها يذهب. يوم تجد كل نفس، إذن كل نفس مقيدة بماذا؟ مكلفة، كل نفس مكلفة، تؤمر وتنهى. ما عملت من خير محضرة، ما هنا؟ اسم موصول مفعول أول، محضرا مفعول ثاني، ومن خير جار مجرور بيان لما في قوله ما تجد ما عملت. وجملة علمت صلة الموصول، وعائد الموصول محذوف، والتقدير ما عملته من خير محضرة. وقوله ما عملت يشمل كل ما عملت، قل أو كثر. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى كل ما عملت. وقوله محضرا، من الذي يحضره؟ الذي يحضره الله عز وجل، إما بقوله وإما بملائكته، تحضره الملائكة أو هو عز وجل يأمر فيحضر. وقوله محضرا قد يتبادر للذهن أن هذا العمل يكون جسما، يكون جسما فيحضر كما تحضر الدراهم لمن يستوفيها. وإذا كان هو هذا مراد الله عز وجل فليس بغريب أن تجعل الأعمال، وهي أمر معنوي، تجعل أجساما، وهو ظاهر القرآن الكريم بأن الأعمال توزن، والوزن لا يكون إلا لجسم كثيف، فتوزن الأعمال، توضع في كفة الحسنات والسيئات، وليس هذا بغريب على قدرة الله سبحانه وتعالى. فها هو الموت وصف، وهو زوال الحياة، يمثل يوم القيامة بكبش، ويوقف بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل النار يا أهل الجنة، فيطلعون فيقال لهم: تعرفون هذا الموت هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وحينئذ يزداد أهل الجنة سرورا إلى سرورهم، وأهل النار حزنا إلى حزنهم، والعياذ بالله. وقوله: وما عملت من سوء تود. الواو هذه يحتمل أن تكون استثنافية، فتكون ما مبتدأ، ويحتمل أن تكون عاطفة، فتكون ما معطوفة على ما الأولى، يعني ما عملت من خير محضرة، وتجد ما عملت من سوء محضرا كذلك. فعلى الأول تكون ما مبتدا، وتود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا الجملة خبره. وعلى الثاني تكون ما معطوفة على ما تجد الأولى، على ما عملت الأولى، ويكون فيه حذف، يكون في الكلام حذف، وتقديره: وما عملت من سوء محضرة. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ولكن المعنى الأول أظهر، لأن الأصل عدم الحذف، والاستئناف كثير وارد في اللغة العربية، وهو أيضا أبلغ، لأن ما عملت من سوء قد يحضر وقد يقرر به الإنسان ولا يحضر. والكلام هنا عام، كلام عام يشمل المؤمنين والكافرين، والمؤمن في حسابه لا يحضر له عمله السيء، وإنما يقرر بذنوبه، يخلو به الله عز وجل فيقرر ويقول: عملت كذا عملت كذا عملت كذا، فيقول: نعم، فيقول الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار فيحضر عملهم، يحضر. قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. لأن سيئات الكفار ما تمحى، تحضر ويحاسبون عليها. وبهذا يتبين أن إعراب الواو استئنافية وما مبتدأ أظهر من أن تكون عاطفة وما معطوفة على ما سبق. إذن ما عملت من سوء لا تفرح به، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني زمنا طويلا أو مكانا بعيدا، تود أنها لم تعمل ولم تذكر به ولم يحضر لها إن كانت ممن يحضر لها العمل السيء. والود خالص المحبة، إذن تحب محبة شديدة من كل قلبها لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، لو هذه كيف نعربها؟ نعم، هل نقول إنها مصدر؟ لا، ليس حرف امتناع امتناع. هل نقول إنها مصدر أو نقول إنها زائدة؟ لأن لو إذا وقعت بعد ود تكون مصدرية، كما في قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. نعم، يعني ودوا أن تدهنوا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، أي أن يردوه. لكن هنا فيه إشكال، وهي أن اللي بعدها مصدرية، ولكن يمكن الانفكاك عن هذا الإراد بأن يقال لو داخلة على فعل محذوف، تقديره لو كان لو ثبت أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أو لو حصل تود لو حصل أن بينه وبينها أمدا بعيدا، وحينئذ تكون مصدرية ويكون الفعل محذوفا، الفعل الذي تتصل به محذوفا. والتقدير لو حصل أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وإلا نقول زائدة، والتقدير تود أن بينها وبينه أمدا بعيد. وأنت لو حذفت لو في غير القرآن وقلت لو تود أن بينها استقام الكلام. إذن لنا في إعرابها توجيه الأول أن تكون زائدة للتأكيد أو للتوكيد، والثاني أن تكون مصدرية والفعل محذوف، تقديره لو حصل أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب، وقول أن بينها وبينه أمدا بالنصب على أنه اسم أن مؤخر. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، كرر ذلك لأن المقام يقتضيه، يقتضي التحذير. فاحذر الله عز وجل، احذر الله أن يصيبك بعقابه إذا عصيته وخالفت أمره. الأول يحذركم الله نفسه في العمل، والثاني في الجزاء. الأول في العمل في موالاة الكفار، والثاني في الجزاء، لأنه ذكره بعد أن ذكر الجزاء الذي يكون يوم القيامة. ثم قال والله رؤوف بالعباد. فيها قراءتان، القراءة الأولى رؤوف، والقراءة الثانية رؤوف بدون واو، رؤوف الرحيم. والرؤوف فعول من الرأفة، وهي أشد الرحمة وأرق الرحمة، لأن الرأفة فيها شيء من الرق واللين أكثر من ما في الرحمة. وقوله بالعباد جمع عبد، والمراد بهم الخلق، فهو من العبودية العامة، من العبودية العامة. استشكل بعض العلماء إتيان قوله والله رؤوف بالعباد بعد قوله ويحذركم الله نفسه، وقال كان مقتضى الحال أن يقال ويحذركم الله نفسه والله شديد العقاب، لأن مقام التحذير يقتضي الوعيد. فأجيب عن ذلك بأن من رأفته عز وجل بالعباد أن حذرهم نفسه وأخبرهم بأن الأمر عظيم، لأن إخبار الإنسان بحقيقة الحال لا شك أنه من الرأفة به، من الرأفة به، وإلا فليس من المناسب أن يهدد الإنسان بالتحذير ثم يقال ولك رأفة ورحمة. ولكن قالوا إن الرأفة بالعباد عائدة إلى إيش؟ إخبار العباد بحقيقة الأمر وتحذيرهم من مغبته، وهذا لا شك أنه وجه حسن وطيب.
2: خاصة بالمؤمنين، لأنه هذا السياق يوم القيامة.
1: نعم.
2: فيكون الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين يخرج من كان في قلبه ذرة.
1: لا لا، لأن إحنا قلنا ما هو المراد الرأفة من التحذير؟ الرأفة بالإخبار، لأن الإنسان لو الناس لو وكلوا إلى ما عندهم ظلوا. نعم يا شاف.
3: جزاك الله خير. بالنسبة لأمدة، ما تقول منصوب على الظرفية ظرف زمان؟
1: لا. زمن بعيد. لا، لأنها تتأثر بالعوامل. فيقال إلى أمد بعيد، إلى أمد قريب، ويقال أمده أمد طويل. نعم.
4: هل يمكن أن
1: يكون يعني محتمل أن تحفر السجلات في مثل هذا من أحضار الأعمال، يكون هذا من أحضار الأعمال؟ نعم، يمكن. ولهذا قلنا فيها وجهين، ولكن الأقرب أن تكون استنافية.
3: يشمل كبائر وصغائر
1: وما عملت من سوء،
3: وما عملت من سوء المحرم.
1: إيه نعم، كل شيء لم يعفى عنه. قال ربنا عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. من فوائد هذه الآية التحذير والتذكير في هذا اليوم، لهذا اليوم العظيم الذي يجد الإنسان فيه ما عمل من خير أو سوء. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب أو على الأقل استحباب تذكر الإنسان لهذا اليوم، لأن قوله اذكر يشمل الذكر الخبري والذكر الفكري، يعني التدبر في القلب. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت الجزاء لكل نفس، كل نفس. وهل هذا على عمومه أو يستثنى منه من لا يكلف؟ لا، دقيقة، يحتمل. إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا إنه شامل، وغير المكلف يكتب له ولا يكتب عليه، فيكون ما عمل من خير محضرا وما عمل من سوء فهو مرفوع عنه. ويحتمل أن يراد بها النفوس التي يلحقها الجزاء عقوبة وكرامة، وهي الأنفس المكلفة. ولا شك أنه ليس على عمومه فيما يتعلق بالبهائم، فإن البهائم لا تجد هذا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة كمال قدرة الله عز وجل بإحضار ما عمله الإنسان من قليل وكثير. ومن أين يؤخذ أنه من قليل وكثير؟ من ماء الموصولة التي تفيد العموم. ومن فوائدها كمال رقابته عز وجل وأنه لا يفوته شيء، كل ما عمل الإنسان سوف يجده. فأنت ونفسك انظر ماذا تقدم لهذا اليوم من خير أو من ضده. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء، نعم، وهو معلوم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشر يسوء صاحبه، من أين يؤخذ؟ لأن قوله وما عملت من سوء عديل لقوله من خير، وكان مقتضى المعادلة أن يقول وما عملت من شر، لأنه قال من خير ضده الشر، لكنه عبر عن الشر بعاقبته بالسوء، لأن الشر يسوء فاعله، من عمل صالحا في النفس ومن أساء فعليها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الشعور في ذلك اليوم لقوله تود، لأن المودة خالص المحبة وهي فرع عن الشعور بالشيء. ومن فوائد الآية الكريمة كراهة الناس أو كراهة المسيء لما عمله في ذلك اليوم، وأنه يحب أن يكون بينه وبينه ما بين المشرق والمغرب، لقول التود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وهكذا يود الإنسان أن يكون بينه وبين عمله السيء الأمد البعيد، وبينه وبين قرين السوء الأمد البعيد. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا نعم قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. في الدنيا هما أصدقاء لكن في الآخرة أعداء، نعم. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده بتحذيره نفسه لئلا يقع في عقوبته ونقمته، لقوله ويحذركم الله نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي استعمال الأسلوب المناسب للحال، فالله عز وجل قال في هذه الآية يحذركم الله نفسه، وفي آيات كثيرة يتحبب إلى عباده عز وجل ويتودد إليهم، لأن هذا المقام الذي نحن فيه مقام إيش؟ تحذير وتهديد، ومقام التحذير والتهديد ينبغي أن يؤتى فيه بالأساليب المناسبة. ولهذا يقال إن غاية البلاغة صيغة الكلام مطابقا لمقتضى الحال، هذه غاية البلاغة أن يصاغ الكلام مطابقا لمقتضى الحال، لأنه لو صيغ غير مطابق لعد عيا. لو جاء واحد صدوق لك وقال إن فلان قدم، والله إنه قدم، والله إنه قدم، والله الذي لا إله إلا هو إنه قدم، وش يقول؟ هذا بلاغة ولا غير بلاغة؟ غير بلاغة، لما تقول أوقف يا أخي أنا ما حلفتك، إلى الآن ما قلت لك إنك كاذب حتى تحلف. فالإتيان بالكلام مطابقا لمقتضى الحال لا شك أنه غاية البلاغة كما في هذه الآية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرأفة لله عز وجل، بل إثبات الاسم والصفة في قوله رؤوف. والرأفة أشد الرحمة وأرقها، أشد الرحمة وأرقها. وتأمل قوله تعالى عن نفسه والله رؤوف بالعباد، وقوله عن نبيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فإن رأفة الله عامة، أما رأفة النبي صلى الله عليه وسلم فهي خاصة بالمؤمنين. الكفار والمنافقون لا يرأف بهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. هذه وصية الله لنبيه في الكفار والمنافقين. وفي جلد الزاني قال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لكن رب عز وجل رؤوف بعباده يسعهم حلمه ورحمته وعافيته ورزقه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه بالنسبة إلى ربه. فما نسبته لربه؟ أنه عبد، وأن الرب رب، والعبد يجب أن يكون منقادر لأمر إيش؟ لأمر رب، وأن يكون ذليلا له سبحانه وتعالى شرعا كما أنه ذليل له قدرا. كل الناس أدلة لله قدرا، ما يستطيعون أن يخالفوا قدره. أكبر واحد في الدنيا وأشدهم عتوا يمرض ويموت، وهذا خضوع لإيش؟ ها؟ نعم، للربوبية القدرية. لكن من ليس بمؤمن ليس بخاضع للربوبية الشرعية. نعم، والله رؤوف بالعباد. ثم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه الآية يسميها بعض السلف آية المحنة، يعني آية الاختبار والامتحان، وذلك أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر الله نبيه أن يتحداهم بهذا الميزان، وهو إن كانوا صادقين فليتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المنافقين. المهم أي واحد يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب الله، نعم، فهذا الميزان. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، إذا كانوا صادقين فليتبعوا الرسول. أما مجرد دعوة فكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تطيق لا تقر لهم بذاك. كل يدعي أنه يحب الله، لأن الدعوة سهلة، لكن كلام على البينة، البينة على المدعي. إذا كانوا يحبون الله حقا فليتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لينالوا ما هو أعظم من دعواهم، وهو محبة الله لهم. ولهذا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالشأن ليس أن تحب، الشأن أن تحب، هذه الثمرة. أما أن تحب ولا تحب فهذا عداء. انظروا إلى بريرة ومغيث، بريرة تبغض مغيث ومغيث يحبها، عذب بحبها ولا لا؟ نعم عذب. لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اختاري نفسك، قالت والما بي، ما بالرجل زوجها، لكن عتقت، فطلبت الخيار لنفسها، والشرع يمكنها من ذلك. فكان زوجها يبكي وراءها في السوق في أزقة المدينة يطلب أن لا تختار، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إيش فعل يا رسول الله عندها؟ فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرجع إلى مغيث. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة لله درها، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة لله درها، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. قال بل أشير. قالت لا حاجة لي فيه، يعني لم تقبل ولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.

تصدقوا في دعواكم المحبة. قال فاتبعوني يحببكم الله. طيب أو نقول قل إن كنتم تحبون الله، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا غير مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه إليه قل في القرآن فهو دليل على العناية بهذا القول الذي أمر أن يقوله، لأن هذا أمر بالتبليغ الخاص لهذا القول. أما القرآن كله فقد أمر أن يقوله، أن يقوله كله، لكن بعض الأشياء يخص، يقال قل، مثل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أشبه ذلك. هذا أمر بتبليغ هذا الشيء الخاص بعينه، فيكون في ذلك توكيدا ودليل، فيكون في ذلك توكيد ودليل على العناية به. وهذه لا شك أن يجب الاعتناء بها. يجي إنسان يقول والله أنا أحب الله، أنا حبيب الله، فيغر العامة، فيقال الحمد لله ننظر. كما يدعي الآن في الوقت الحاضر أناس أنهم أولياء لله، أولياء لله، ولكن الذي يزعم أنه من أولياء الله نمتحن، نقول له تمنى الموت. لا، هذا في اليهود، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. لكن نمتحن بما دون ذلك، ننظر هل هو مؤمن تقي فهو إيش صادق، هل هو عاص فاسق دجال يريد أن يشرك به مع الله في المحبة والطاعة فهو عدو وليس بولي. لأن الله قال في الميزان في الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب إن كنتم تحبون الله، لا شك أن الخطاب هنا إن كنتم غير معلوم بالشخص، المخاطب غير معلوم بالشخص، لكنه معلوم بالمعنى. يستفاد المعنى مما بعد. إن كنتم تحبون الله أي قل لمن ادعى أنه يحب الله إيش؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الجملة هنا شرطية، وفعل الشرط كنتم وجوابه فاتبعوني، وجاءت الفاء في الجواب لأن الجملة طلبية، وإذا كانت الجملة الجواب طلبية وجب اقترانها بالفاء. نعم. طيب فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني على ماذا؟ على ما أنا عليه من الشريعة عقيدة وقولا وفعلا وتركا. كم الأشياء؟ كمها؟ ها؟ نعم نعم، كم؟ أربعة. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأربعة صدق في اتباعه، ومن خالف نعم فهو غير صادق. عقيدة بحيث تكون عقيدته على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا شك ولا ترديد، إيمان كامل خال من جميع الشوائب، قولا لا يزيد ولا ينقص عما جاءت به الشريعة من الأقوال، وفعلا كذلك لا يزيد ولا ينقص، وتركا

0: بحيث يترك ما لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما لم يتعبد به الرسول يجب عليه أن لا يتعبد به، فإن تعبد به ولو أنه يقول إنه يحب الرسول فإن دعواه كاذبة. إذا تعبد بفعل شيء ترك الرسول التعبد لله به، لم يتعبد به لله وقال والله أنا أحب الرسول، أتعبد لله بهذا الشيء محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا دعواك كاذبة. لو كنت تحبه حقا لاتبعته حقا بالعقيدة والقول والفعل والترك، أما أن تحدث في دينه ما ليس منه فأين محبتك له؟ نحن نجد الإنسان من بني آدم إذا أحب شخصا غير رسول تجد يتوسم خطاه، يعجب به فيترسم خطاه وينظر ماذا يفعل ويفعل، حتى وإن كان الشيء سيئا يكون في عين الحبيب حسنا، كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوي، وهذا شيء مجرب. الحاصل أن الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم، هذه فك إدغامها ولذلك ظهر السكون فيها. وفي غير القرآن لو قيل يحبكم الله لكان صحيح، لأن الإدغام هنا يجوز والفك الإدغام يجوز أيضا. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله أكبر، يحببكم الله، هذه الثمرة والنتيجة التي يسعى إليها كل إنسان أن يكون محبوبا لدى الله سبحانه وتعالى. الثاني ويغفر لكم ذنوبكم، شوف الله أكبر، فائدتان عظيمتان، محبة الله لك ومغفرة ذنوبك. يغفر لكم ذنوبكم أي كل ما عملتم من الذنوب يغفر لكم، ولكن هل نقول إنه يغفر وإن لم يستغفر الإنسان منه؟ لأن حسنة الاتباع تمحو هذا الذنب، ومحبة الله للإنسان توجب عدم عقوبته. أو نقول يغفر لكم ذنوبكم بأن ييسر لكم أسباب المغفرة، إن لم يغفر لكم بدون سبب، الله أعلم، يحتمل أنه سبحانه وتعالى أراد أنه يغفر الذنوب بسبب هذا الاتباع والمحبة، أو أنه وإن فعل الإنسان ما فعل فإنه ييسر له أسباب المغفرة بأن يعود من معصية الله إلى طاعته، الله أعلم. لكن على كل حال الوعد هنا محقق، وهو مغفرة الذنوب إما بسبب من العبد أو لمجرد فضل الله. وقول ذنوبكم الذنب هو المعصية، وهو كما ترون جمع مضاف لمعرفة، والجمع المضاف إلى المعرفة يفيد العموم. والله غفور رحيم، الجملة هنا اسمية اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله، الله والغفور والرحيم. أما معنى الله فقد سبق لنا مرارا وتكرارا بأنه المألوه أي المعبود حبا وتعظيما، وأن أصل الله الإله، فحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما حذفت من الناس ومن شر وخير. نعم. وأما غفور فالغفور هنا يحتمل أن تكون صيغة مبالغة ويحتمل أن تكون صفة مشبهة، والمعنيان لا يتنافيان، فتكون صفة مشبهة وصيغة مبالغة. صفة مشبهة لأن الله لم يزل ولا يزال غفورا، وصيغة مبالغة لكثرة من يغفره من يغفر له وكثرة ما يغفره من الذنوب. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر لوجهين: لغوي وسمعي. أما اللغوي فلأن المغفرة مأخوذة من المغفر الذي يستر به المقاتل رأسه ويتقي به السهام، والمغفر جامع للستر والوقاية. وأما السمعي فلما ورد في كيفية محاسبة الله لعبده المؤمن أنه يخلو به ويقرره بذنوبه فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولا جماعة. وأما رحيم فهو ذو الرحمة، ذو الرحمة، وهو صالح أيضا لأن يكون صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. والرحمة صفة تقتضي العطف والإحسان على المرحوم. والجمع بينهما، بين الغفور والرحيم، لفائدة عظيمة، وهي الجمع بين الوقاية والعناية، بين الوقاية بالمغفرة يقيك الله سبحانه وتعالى شر الذنوب، والعناية بماذا؟ بالرحمة، يعتني الله بك فييسرك لليسرى ويجنبك العسرى. فالجمع بينهما لهذه الفائدة العظيمة جمع بين إيش؟ الوقاية والعناية. فالمغفرة فيها الوقاية من الذنوب، والرحمة فيها العناية بالعبد حتى ييسره الله لليسرى ويجنبه العسرى. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحدى هؤلاء المدعين لمحبته بهذا الميزان القسط، وهو اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها جواز مخاطبة المدعي بالتحدي، لأن هذا هو الحق. لا تستحي من شخص يدعي ما لم يتصف به، لأنه لو كان يعرف نفسه ما اتصف أو ما ادعى اتصافه بشيء لم يتصف به، فهو الذي أذل نفسه في الواقع. فلا تخش منه، تحده ليقيم البرهان والدليل على دعواه. ومن فوائد الآية الكريمة أنها مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. وهذه وإن كانت في دعوة الناس بعضهم مع بعض، لكنها في الحقيقة قاعدة عامة. كل إنسان مدع لا بد أن يقيم دعوة بينة على دعوة. ومن فوائد الآية الكريمة أن محبة الله تعالى غاية لكل الناس، حتى غير المؤمن يقول: أنا أحب الله. كذا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. وجه ذلك أن الله جعل اتباعه سببا لمحبة الله للعبد. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما قوي اتباع الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم كان أقوى برهانا على صدق محبته لله، فهذه من علامة محبة الإنسان لربه. فإذا رأيت الإنسان شديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه شديد المحبة لله. كل إنسان يتبع الرسول ماذا يريد؟ يريد الوصول إلى الله عز وجل، ولا شيء يراد الوصول إليه إلا وهو محبوب للإنسان. الذي تكرهه لا تسعى في الوصول إليه، تسعى في إيش؟ في الهرب منه والبعد منه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الله للعبد، لقوله فاتبعوني يحببكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يجيب غيره بما هو أكثر من سؤاله إذا كان محتاجاً إليه، إذا دعت إليه الحاجة، لأنه لم يقل فاتبعوني تحبون الله أو تحب الله، بل قال يحببكم. ولا أحد يحبه الله إلا وهو يحب الله، لأنك إذا أحببت الله عملت فأحبك الله. فلهذا أتى بالثمرة المهمة وهي محبة الله للعبد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة بين العبد والرب من الجانبين. لأنه قال تحبون الله، فأثبت أن الإنسان يحب الله. فاتبعوني يحبكم الله، أثبت أن الله يحب الإنسان، وهي محبة حقيقية، محبة حقيقية، خلافا لمن أولها قال تحبون الله تحبون ثوابه، يحببكم الله يثبكم الله يثبكم، فإن هذا تحريف. وسبب هذا التحريف القاعدة الباطلة بالسمع والعقل، وهي تحكيم العقل فيما يثبت وينفى عن الله عز وجل. فإن قوما يدعوا العقلية قالوا نحن الذين نحكم على الله بما يجب له أو يجوز أو يمتنع، وليس ما أخبر الله هو الذي يحكم بيننا، أعوذ بالله. هذا لازم قولهم، وإن كانوا لا يصرحون بهذا، لكن هذا لازم قولهم. إذا قيل قال الله عن نفسه إنه يحب، قال لا، الله ما يحب لكن يثيب. إذا قال عن نفسه إنه يحب، قال لا، من يحب الله؟ الذي يحب هو الثواب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إيش يحبهم؟ يثيبهم. يحبونه؟ يحبون ثوابه. سبحان الله، والله إن الإنسان يجد طعما لا شيء يشبهه في محبة الله. الله أكبر. ومحبة الله من محبة الثواب. إذا وقع في قلبك محبة الله نسيت كل شيء، حتى الجنة وحتى كل شيء. تحب الله نفسه عز وجل، تحبه حتى أنك ترى أن كل شيء يضمحل ويكون عبدا لله أمامك. فالمحبة محبة حقيقية لله، محبة. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه ما فيه أحب الله لما يغذوكم به من النعم، أحب الله لما يغذوكم به من النعم. كل النعم ما منين؟ وما بكم من نعمة فمن الله. وأكبر نعمة على الإنسان والله هي أن يهديه للإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الإنسان الذي هداه الله للإسلام ليس أحد من الناس مثله في النعمة إلا من أنعم عليه بها. فأنت في الحقيقة تحب الله نفسه لذاته ولما أنعم عليك به من النعم. وليست محبة الله كمحبة الزوجة، كمحبة الطعام، كمحبة الشراب، كمحبة اللباس، كمحبة السكن، كمحبة السيارة، لا، محبة لا يشبهها شيء. وجرب تجد. خلي قلبك صافيا يوما من الدهر وصل وكن متصلا بالله في صلاتك، تجد شيئا يعني ما يقتل البال، وتجد شيئا يبقى أثره مدة طويلة وأنت تتذكر تلك اللحظة التي كنت فيها متصلا بربك عز وجل. فالحاصل أن نقول لا أحد ينكر محبة الله نفسه، محبة الله نفسه، إلا من حرمها. والله لو نعتقد أننا نحب ثواب الله دون الله ما حرصنا كل الحرص على الأعمال الصالحة، مع أننا مقصرون ما عملنا شيئا، لكن نقول يعني أن الإنسان يعمل العمل الصالح لله. ولا يعني ذلك أننا لا نلاحظ الثواب، لا، نلاحظ الثواب. لسنا صوفية يقولون من عمل للثواب فهو للتراب، نقول نحن نحب الله ونحب ثوابه، لكن الأصل ما هو؟ محبة الله، محبة الله. ولهذا قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ الجنة كلها بما فيها من نعيم، وزيادة النظر لوجه الله، فجعل النظر لوجه الله زائدا، أمرا زائدا عن النعيم، لأن الإنسان الله يجعلني وإياكم ممن ينظر إليه، إذا نظر إلى ربه فهذا أكمل ما يجد من النعيم واللذة، اللهم فضلك. فلهذا نقول إن محبة الله محبة لله عز وجل حقيقة ولا مانع. يقولون إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين، ولا ملائمة بين الخالق والمخلوق. وش نقول لهم؟ دعوة، دعوة باطلة يبطلها الواقع. ألستم تحبون منازلكم وثيابكم ومركوباتكم؟ إنسان عنده بعير صلف شديد لا يحتاجه اللجام، وبعير سهل الانقياد سلس المشي هملاج، أيهما أحب إليه؟ ها؟ ولا الأول؟ الثاني يحبه، يقول راح جيب بعيري، جاب له البعير الصلف، قال لا راح رده، هذا الثاني. ليش؟ لأن الثاني أحب إليه. من قال إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين أو متجانسين؟ من يقول هذا؟ محبة ثابتة. ثم على فرض أن هذا يكون بين المخلوقات، فليس هذا بين الخالق والمخلوق. خالق والمخلوق أثبت الله وهو أعلم أنه يحب ويحب. إذن في هذه الآية رد على من ينكر إيش؟ محبة الله، المحبة بين الإنسان وبين الرب. والناس في هذا ثلاث أقسام. قسم قال لا محبة بين الرب والعبد من الجانبين، وقسم قال لا، بل تثبت المحبة بين الرب والعبد من الجانبين، وثالث قال إن الله يحب ولا يحب. والقرآن والسنة يرد على طائفتين ويؤيد طائفة. من نفى المحبة بين الطرفين فقوله باطل، ومن تناقض فأثبتها من جانب العبد دون الرب فقد تناقض أيضا، فقد تناقض. الأول قوله باطل ومضطرد، قوله مضطرد لكنه باطل، والثاني قوله متناقض وهو باطل. ومن أثبتها بين العبد والرب فهذا هو الذي على الحق، لأن الله أثبت ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة، انتهى الوقت؟ طيب نعم.
1: إذا حقق الإنسان الأمور الأربع التي
0: إيش؟
1: إذا حقق الإنسان الأمور الأربع التي يكون بها متبع من النبي صلى الله عليه وسلم
0: إيش؟
1: أقول إذا حقق الإنسان الأمور الأربعة التي يكون بها متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، العقيدة وقول البيت، هل يتنافى ذلك؟ يعني هل يمنع حقق الله فعله المعاصي اختلاف بعض المعاصي الصغيرة؟
0: لا، قد لا يمنع لكن ينقص بلا شك. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن فوائد الآية الكريمة الثمرة الجليلة لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمحبة الله. ومن فوائد الآية أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل أن يشعر نفسه أو أن يستشعر أنه متبع بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه النية مهمة. فينوي الإنسان عند فعل العبادة نيتين: النية الأولى الإخلاص لله عز وجل وأنه لم يفعل ذلك إلا طاعة لله وابتغاء لمرضاته، والثانية أن يشعر بأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتقن العمل. لأنه إذا أخلص الله وأخلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع أكمل عبادته أكثر وأكثر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لقوله فاتبعوني، حيث جعلها برهانا على صدق دعوة المحبة، وجعل الجزاء من جنسه، أن الله يحب العبد. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الله للذنب، لقوله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا ظاهر، أن اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أسباب المغفرة. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن فوائد الآية الكريمة كمال إحسان الله سبحانه وتعالى بجزائه على العمل أكثر منه، لأن الذي يتبع الرسول يحصل له محبة الله ومغفرة الذنوب. ويتبين لك هذا الفضل بأن الذي من عليك بالعمل أولا هو الله، ثم من عليك ثانيا بالجزاء عليه جزاء أكثر. ولهذا ما أعظم شكر الله سبحانه وتعالى للعبد، حيث يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مع أن إحسان العبد إنما كان بإحسان الله إليه، أليس كذلك؟ فالله تعالى يحسن إليك بالعمل أولا وثانيا، أولا بالتوفيق له وثانيا بالجزاء عليه: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شوف الفضل العظيم، كأن الأمر منا وكان سعيكم مشكورا، مع أن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين وما تضمناه من صفة، قوله والله غفور رحيم، ففيهما إثبات الاسمية لله في هذين الاسمين، والثاني إثبات الصفة التي تضمناها. ومن المعلوم أن كل اسم من أسماء الله يدل على معناه الخاص به، لكن اجتماع الاسمين يدل على معنى ثالث، وهو الجمع بين مغفرة المعائب والرحمة بالعناية بالفضائل، لأن المغفرة مقابل الذنوب والرحمة مقابل العناية بالإنسان، إن الله تعالى يرحم الإنسان، فيخلص أو فيحصل من اجتماع هذين الاسمين صفة ثالثة، وهي جمع الرب سبحانه وتعالى بين الإحسان والعناية وبين الوقاية من الذنوب وآثارها بالمغفرة. ثم قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله والرسول، قل إيش شو فائدة ما هي؟ لا ما يمكن، هذا ما يمكن، لأنه قد يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. والتأليف بين المسلمين أمر مطلوب شرعا، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا كان في ترك السنة التأليف تأليف للعباد فإن التأليف يجب أن يراعى أكثر، كما قال إذا كان إذا أما قوما لا يرون القنوت في الوتر فلا يقنت، وقال إذا أتم بشخص يقنت في الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه، وأخر بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة. وهذه قاعدة ينبغي لطلبة العلم أن ينتبهوا لها، وهو أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. وإذا تأملت الشريعة العامة على حسب القواعد العامة وجدت أن كل ما يوجب التنافر بين المسلمين والعداوة بينهم يكون منهيا عنه، البيع على بيع المسلم والغش وما أشبه ذلك، كل هذا لأنه يوجب التنافر والعداوة بين المسلمين. والإنسان يمكنه أن يوفق بين فعل السنة وبين التأليف، يفعل السنة في ذات نفسه في مكان لا ينفر منه الناس، ثم يدعو الناس إليها بالقول قبل كل شيء ويبينها للناس أولا، فإذا اطمأن الناس إليها سهل تطبيقها عليه وعليهم. فأهم شيء إقناع هؤلاء الذين لا يفهمون، فإذا اطمأنوا عميت معهم السنة على وجه ليس فيه تنفيذ. المهم على كل حال المراعاة المصالح في الشريعة الإسلامية أمر معلوم، ودفع المفاسد أمر معلوم. طيب قل أطيعوا الله والرسول، الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله، الطاعة ما هي؟ الطاعة هي عبارة عن انقياد، عن الانقياد والموافقة، سواء كانت في فعل أو في ترك، فإن كانت أمرا فالطاعة فعل المأمور به، وإن كانت نهيا فالطاعة اجتناب المنهي عنه، هذه الطاعة. وقول أطيعوا الله والرسول أتى بالواو الدالة على التشريك، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به من الشريعة من طاعة الله، طاعته فيما يأمر به من الشريعة من طاعة الله. وأما فيما لا يأمر به من الشريعة فلا شك أنه أعظم الناس حقا علينا، ولكن قد يشير بالشيء ولا يلزم، أو قد يشفع في الشيء ولازم طاعته في الشفاعة، كما مر علينا في قصة بريرة حيث قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، إن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. أما طاعة الرسول فيما يأمر به من شرع الله فإنها كطاعة الله سواء، فإذا أمر عليه الصلاة والسلام بشيء فإن طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى، ولهذا جاءت في الواو أطيعوا الله والرسول. وانظر إلى الأمر الشرعي حتى في الإتيان، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ولم يقل ثم رسوله، لأن هذا إتيان شرعي لا قدري. في الأمور القدرية ما يمكن أن يشرك الرسول مع الله بثم بالواو، في الأمور الشرعية يشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع إلا بشرع الله، لا يشرع إلا بشرع الله، ولهذا قال أطيعوا الله والرسول. وقول الرسول أل فيها للعهد وليست للاستغراق، فمن المعهود؟ ها؟ كيف؟ المعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. وهذا العهد ذهني، ليس حضوريا ولا ذكريا، لأن العهود ثلاثة: عهد ذكري وذهني وحضوري. فإذا قلت أكرم هذا الرجل، هذا حضوري. وإذا قلت رأيت رجلا فدعوت الرجل، هذا ذكري. وإذا قلت جاء القاضي، هذا ذهن. نعم. طيب، يقول أطيع الله والرسول. والرسول من؟ الرسول عند عامة العلماء من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولكن لم يكلف بتبليغه. فآدم نبي لأنه أوحي إليه بشرع، لكنه ليس برسول لأنه لم يلزم بتبليغه، لكن ذريته في ذلك الوقت كانوا يتبعونه لأنهم قلة ولم يكثروا فيحصل النزاع بينهم، فيحصل النزاع بينهم، ولم تفتنهم الدنيا، فكانوا يتبعون أباهم فيما يتعبد به من شريعة الله. فلما كثر الناس، رحمك الله، لما كثر الناس واختلفوا بعث الله النبيين، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فصار الرسول أخص من النبي، وعليه فنقول: كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. لكن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بلفظ النبوة هم أنبياء، أنبياء رسل، هم أنبياء رسل، لقوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فأفادت الآية الكريمة أن كل من قصه الله عليه في القرآن فهو رسول، وإن كان لم يرد ذكره إلا بلفظ النبوة. يقول: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا، يعني أعرضوا عن الطاعة ولم يمتثلوا لها ولم ينقادوا، فإن تولوا فإن الله لا يهدي القوم الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين. إن تولوا عن طاعة الله فإن هذا كفر، كفر منهم، ولكنه قد يكون مخرجا من الإسلام وقد لا يكون مخرجا. كيف؟ إن كان كفرا مطلقا بكل ما أمروا به فهو كفر مخرج عن الإسلام، وإن كان كفرا مقيدا ببعض الأوامر فهو كفر دون كفر لا يخرج من الإسلام. والميزان في ذلك النصوص، الميزان في ذلك النصوص، فما دلت النصوص على أنه كفر كان التولي به كفرا مخرجا عن الملة، وما دلت النصوص على أنه معصية فهو كفر لا يخرج من الملة. وفي قول فإن الله لا يحب الكافرين، بماذا نفسرنا في المحبة هنا؟ فسرها بعضهم بأن المعنى لا يثيبهم، ولكن هذا تحريف، والصواب أنه لا يحبهم، وهو إذا لم يحبهم لن يثيبهم، فهذا انتفاء محبة الله عنهم. وقولها الكافرين هو إظهار في محل الإطمار، ومقتضى السياق أن يقال فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، ولكنه أظهر في موضع الإطمار فائدتين: إحداهما لفظية والثانية معنوية، والمعنوية تتضمن ثلاث فوائد. الفائدة اللفظية مراعاة الفواصل، فواصل الآيات. لو قال فإن تولوا فإن الله لا يحبهم لم تتناسب هذه الفاصلة مع الفواصل التي قبلها وبعدها. ومراعاة الفواصل من البلاغة. ألم تروا إلى قوله تعالى في سورة طه: قالوا آمنا برب هارون وموسى، هارون وموسى، مع أنه في الآية الأخرى يقدم موسى، وموسى أفضل من هارون لا شك وأحق بالتقديم، لكن قدم هارون على موسى في هذه الآية في آية طه من أجل مراعاة الفواصل. ولا شك أن القرآن في قمة البلاغة، فمراعاة الفواصل من البلاغة. أما الفائدة المعنوية فنقول إن قوله لا يحب الكافرين إظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد معنوية. الفائدة الأولى التسجيل على هؤلاء بالكفر، يعني الحكم عليهم بأنهم كفار. ولو قال فإنه لا يحبهم لم تحصل هذه الفائدة أنهم كفار. الفائدة الثانية التعميم، تعميم بحيث تكون محبة الله منتفية عن كل كافر، منتفية عن كل كافر ولا لا؟ ولو قال لا يحبهم لاختص نفي المحبة بهؤلاء فقط. الفائدة الثالثة التعليل، فائدة ثالثة التعليل، وذلك لأن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف فيه. ما أدري كلام عربي ولا عربي واضح؟ الأخير غير عربي. طيب، إن الله لا يحب الكافرين لماذا؟ لكفرهم، لكفرهم. فتعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف في الحكم، يعني أن سببه هو هذا الوصف. فإذا قلت أكرم المجتهد لماذا؟ لاجتهاده. إذن علق الإكرام بوصفه الاجتهاد، فدل ذلك على أن الاجتهاد هو العلة. فصار الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد معنوية وفائدة لفظية، لكن الفائدة اللفظية قد لا تثبت أو لا تحصل في كل موضع، لكن في هذا الموضع حصلت الفائدة اللفظية. هنا بندر. طيب المعنوية ها؟ يعني الحكم عليهم بالكفر. طيب تعميم والتعليل، واضح يا جماعة؟ طيب وما هي؟ لا، لأن لو قال لا يحبهم تعبدنا بتلاوتها. ما معناه إذن كل آية في القرآن تحتاج أطول تقول أنها ناقصة، ما يصلح. طيب إذن نقول في هذه الآية فوائد: أولا عناية الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله. وجه يا شاكر.
2: لأنه قال قل أطيع الله ورسوله فإن تولوا ألم يطيعوا؟
0: لا
2: إيه يا شاكر، لأنه قرن بالواو
0: نامع طلاق.
3: سببين: أولا تصدير الآية بالأمر
0: بقل، نعم.
3: ثانية جعلها بعد آية المحبة،
0: نعم، لأنه مر علينا أنه إذا صدرت بقول الآية كان ذلك أمرا خاصا بإبلاغها، مع أن القرآن كلها الرسول أمر بأن يقوله. طيب الثاني مناسبة أنها ذكرت بالمحبة، بعد آية المحبة إشارة إلى أن طاعة الله ورسوله سبب لذلك. طيب، من فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله والرسول، وهذا مكرر في آيات متعددة. ومن فوائدها الرد على من قال إن السنة لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن، لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن. وجهه أن قال أطيع الله والرسول، ومن المعلوم لو قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع إلا فيما أمر الله به لم يكن للأمر بطاعته فائدة، لأن كل من أمر بما أمر الله به فإنه مطاع لا لأمره ولكن لأمر الله. فطاعة الرسول بأمره طاعة مستقلة، على أننا نقول إن الذي يقول إنه لا يعمل بالسنة إلا ما وافق القرآن متناقض. وجهه أن قوله إلا ما وافق القرآن يحكم عليه، لأنه ليس في السنة ما يخالف القرآن، ليس في السنة ما يخالف القرآن، لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة، فالعمل بها موافقة للقرآن وليس بمخالفة. نعم، فهذا تناقض. سمعت أن بعض الناس أنكر على من استدل بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال إن هذا في قسم الفيء، وهذا صحيح أنها الآية في قسم الفيء، ولكن إذا كان يجب علينا أن نقبل ما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام في الفيء وأن ننتهي عما نهى عنه، فما بالك بالأمور الشرعية؟ أليس قبولنا لما جاء به شرعا أولى من قبولنا بما قسمه مالا؟ ما في شك. يعني لو سلمنا جدلا وهي حقيقة إن في الفيء، لكنها تشير إلى أنه إذا قبلنا قسمته في الأموال فيجب علينا أن نقبل ما حكم به من في شرع الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أطيعوا الله والرسول. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الطاعة لقوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. واعلم أن ترك امتثال الطاعة إن كان سببه كراهة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كفر مخرج عن الملة، كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وإن كان تكاسلا وكراهة لهذا العمل نفسه لا لأن الرسول جاء به فهذا لا يخرج من الملة. وهذه مسألة يجب التفطن لها والتنبه، لأن بعض الناس إذا رأى أن شخصا كره فلانا لتطبيق السنة قال هذا كره ما أنزل الله فهو كافر، وهذا غلط عظيم. والكفر ليس نقدا سهلا تعطيه من شئت وتمنعه من شئت، الكفر أمره صعب جدا، لا يجوز أن نكفر إلا من تيقن أنه صدق عليه أنه كافر. ولهذا ربما يكره الإنسان هذا العمل من شخص ولا يكرهه من شخص آخر. إذن هو لا يكره العمل لأنه سنة، لكن قد يكره هذا الرجل نفسه لأنه عمل به، وهذا شيء كثير مشاهد. لو أن أحدا من الناس الموثوقين عند العامة فعل هذا الفعل لوجدتهم يتحدثون أثر هذا سنة، ما أدري أنه سنة، فيأخذون به، أو على الأقل لا ينكرونه، لكن لو فعله واحد غير موثوق ايش تجده؟ ينتقدونه، ينتقدونه ويكرهونه، وهذا صلع مسكين هذا. نعم، ويرمونه بكل داهية. فالمهم أن هذه مسائل يجب علينا يا إخواننا أن نفرق بين من كره العمل لأنه شرع الله فهذا لا شك في كفره، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وعلامة ذلك أنه لو جاء من غير شرع الله لقبله فهذا كافر. وأما من كره العمل لأنه عمل فهذا لا يصل إلى حد الكفر، ولكن ننظر في أمره، ننظر في أمره. ونزل هذه المسائل بارك الله فيكم على كثير من يتسرع فيه بعض الناس فيحكم على فاعله بالكفر، وما علم أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك فإنه يرجع عليه، والذي قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمعنى يرجع عليه أنه سيكفر هذا الرجل، يكفر، لأنه قال إلا حار عليه، ولم يقل إلا أوشك أن يحور عليه، قال إلا حار عليه، يعني أنك ستكفر اليوم أو غدا إلا أن يمن الله عليك بالتوبة. كل هذا من أجل حماية أديان الناس. فإذا كان الشرع يحمي أعراض الناس بأن من قذف شخصا وجب عليه الحد 80 جلدة فأديان الناس حماها أيضا. بماذا؟ بأنك إذا كفرت شخصا أو قلت يا عدو الله رجع عليك، حتى لو قلت يا عدو الله فيما يفسقه رجع عليك وبليت بالفسق والعياذ بالله. فالمهم يا أخوان إنه يجب أن لا نتسرع في هذه الأمور، وأن نعلم أن الأمر عظيم، عظيم لا يتصور الإنسان عظمه، لكن الحمد لله يسعك ما دل عليه شرع الله عز وجل. من كفره الله ورسوله فكفره، لكن تتيقن، لا بد أن تتيقن أن هذا الرجل بعينه محكوم عليه بالكفر. وإذا كنا لا نشهد للمؤمن بعينه بالجنة وإن كان داخلا في عموم المؤمنين، فلا نشهد للرجل بالكفر وإن كان داخلا في عموم الكافرين. يعني إذا جاء نص يقول من فعل كذا فهو كافر، فلا نطبق هذا الحكم على كل من فعله بعينه، كما أنه جاءت النصوص بأن المؤمنين يدخلون الجنة، هل نحكم بدخول الجنة على كل مؤمن بعينه؟ لا، ما نشهد بالجنة إلا لمن شهد بعينه إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك أحكام الكفر كأحكام الإيمان تماما. واعلم أنك إذا حكمت عليه بالكفر فقد أبحت ماله، أبحت دمه وماله، وحرمته الجنة، وأوجبت له النار، وأوجبت فسخ نكاح زوجاته منه، وأن لا يرث أحد من أقاربه، وأن لا يصلى عليه، وأن لا يدفن مع المسلمين. ما هي أحكام الكفر؟ ما هي هينة حتى تكون على ألسنة كل أحد. هنا نعم والله على كل حال مثل ما قلت لك، من كره العمل لأنه شرع الله فهذا كافر.
2: كل شخص هذا لكن تمسك يقول من هذا تشدد
0: وتزمن. صار إذا كره.
2: لا وروق الإنسان ما
0: أي نعم. صحيح يرونه عادي. هذه إذا يكره الشخص نفسه، يكره الشخص نفسه. ولذلك الآن هذه الذي ذكرت زد ثالثا، إذا فعلها من يثق الناس به علما ودينا ما كرهوها، فإذن صار يكره الشخص نفسه. وذاك الفاسق اللي رفع ثوبه ما يكره ولا يحبه، لأن هذا يقول سبحان الله رب من الله هداه. نعم أنا أعطيتهم قاعدة طبقوها على كل ناس. من كره الرجل لكراهة السنة، من كره العمل لأنه سنة وشر فهو كافر، ومن تركه ومن كرهه من هذا الشخص نفسه فهو لكراهة الشخص. وكما قلت لكم وزادنا الأخ غانم قسما ثالثا. نعم
4: شيخ، طيب مراعاة فواصل الآيات، إذا قال إن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الآيات كلها على منوال واحد، ربي هارون وموسى، يستطيع الله سبحانه وتعالى يجعل كل آيات على حرف اللون، يجعل الآيات كلها اللون
0: وشون؟
4: يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يجعل
0: آيات. لسنا نحكم على الله يا أخي، الله هو اللي يحكم علينا.
4: بس مراعاة الفواصل
0: هي هذا الشيء معروف، والعلماء ذكروا هذا وهو صحيح، إن مراعاة الفواصل أحيانا تأتي لفظة يعني غريبة في اللغة العربية لأجل هذا. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وأشياء كثيرة من هذا، لأن هذا مقتضى البلاغة. نعم. نعم أحسنت. نعم ما لعن معين، ما لعن معين، ولو فرض أنه لعن معين فالمراد الجنس، في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم لما مر برجلين يحتجمان في البقيع، قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال الشيخ الإسلام ليس يريد أن هذين أفطرا لأنهما جاهلان، لكن المراد أفطر الجنس، يعني أفطر جنس هذا العامل.

0: الشيطان الرجيم.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أولا أظن أن كملنا الفوائد السابقة، لم يبقى شيء. قال الله: إن الله اصطفى آدم ونوح. هذه الجملة كمان نشاهد جملة مؤكدة بإن، لأن المقام يقتضي ذلك، إذ أن المقصود بيان أن الله تعالى يصطفي من الناس من شاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني ومن الناس رسلا. فيقول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم. وآدم هو أبو البشر، خلقه الله تعالى خلقا مستقلا وليس متطورا من جنس آخر أو من نوع آخر قبله كما يقوله أهل الإلحاد. ومن ادعى ذلك فقد كفر بالله، لأن الله تعالى أخبر في كتابه في عدة مواضع أن الله خلق آدم من تراب، من صلصال كالفخار، من طين، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. فمن زعم غير ذلك فهو كافر، مصدق لغير الله، مكذب لله والعياذ بالله، مع العلم بأنه لن يأتي أحد بكلام عن آدم وابتداء خلقه وكيفية خلقه غير مستند في ذلك إلى الوحي، فإن قوله غير مقبول. لماذا؟ لأنه لم

وآدم كما نعلم بيننا وبينه أزمنة طويلة جدا، فلا يمكن أن نقبل قولا فيه إلا عن طريق الوحي الصحيح. وسمي آدم قيل لأدمته، يعني لأن لونه ليس الأبيض الباهق ولا الأسود الحالك، لكنه بين ذلك. وخلقه الله عز وجل على صورته، أي على صورة الله عز وجل تكريما له، ولا يلزم من كونه على صورة الله أن يكون مماثلا له، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلينا أن نؤمن بالنصوص كلها، نؤمن بأنه خلقه على صورته، ونؤمن بأنه ليس مثله. فإن قلت كيف يكون على صورته وليس مثله، فالجواب يمكن هذا، يمكن هذا في المخلوق فما بالك بالخالق. لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ومن المعلوم أنه لا يلزم التماثل، يعني ليس صورتهم كصورة البدر تماما، بل من حيث الجملة والبهاء والنور كالبدر، نعم كالقمر ليلة البدر. ثم إن القرآن والسنة لا يكذب بعضهما بعضا، وإذا كان الجمع ممكنا بين المخلوقات بعضها مع بعض، أي أن الشيء يكون على صورة الشيء بدون مماثلة، فإمكان ذلك بين الخالق نعم والمخلوق من باب أولى، لأن الله ليس كمثله شيء. وقوله خلق نعم خلقه الله على صورته وأسجد له ملائكته إكراما له، قال الله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فأمرهم أن يسجد، أمر الملائكة أن تسجد له إكراما له. وآدم عليه الصلاة والسلام أوحي إليه كما في القرآن الكريم، ولا شك أنه أوحي إليه أيضا من ناحية العقلية، وذلك لأنه لا يستقل بعبادة الله، أي لا يمكن أن يعرف كيف يعبد الله إلا بوحي من الله، وهو مخلوق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدل السمع والعقل على أنه موحى إليه. ولكن هل كان رسولا؟ لا، ليس برسول، بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب ففي قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فجعل النبيين من بعد نوح. وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وفي الحديث الصحيح حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون له أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وعليه فآدم نبي أوحي إليه بشرع وتعبد لله به، وبقي الناس على هذا الشرع لأنهم قلة ولم يحصل منهم اختلاف، فلما اختلفوا نعم بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقول آدم ونوحا، نوح ذكره الله عز وجل بعد ذكر آدم لأنه الأب الثاني للبشرية، فإن نوحا لما كذبه قومه إلا القليل أهلكهم الله تعالى بالغرق، فكان فجعل الله ذريته هم الباقين كما في سورة الصافات وجعلنا ذريته هم

0: الباقين، فصار الأب الثاني للبشرية، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، وما آمن معه إلا قليل. 1000 سنة وما آمن معه إلا قليل، ونحن إذا دعونا 10 أنفار وتلكأوا قليلا ثم استجاب 1 من 10، نعم قلنا ما قبلت دعوتنا واستحصرنا عن الدعوة إلى الله وأيسنا. وهذا رسول بقي 1000 سنة إلا 50 عاما في قومه، وما آمن معه إلا قليل، ومع ذلك قال الله تعالى في كتابه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم. وآل إبراهيم، وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل إبراهيم لا شك أنه يدخل فيهم إبراهيم بالأولى، لكن نص على آلهم لكثرة الرسل فيهم، ولا سيما أن فيهم أفضل الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. طيب، وآل عمران، آل عمران اختلفوا في المراد بهم، فقيل آل عمران أبي موسى، لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل، وقيل آل عمران أبي مريم ومريم ابنة عمران، فذكر آل عمران لأن فيهم آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عيسى ابن مريم الذي ينتمي إليه النصارى، وخصها بذلك، خص آل عمران بذلك لأن المقام يقتضيه أيضا، فإن هذه السورة نزل أولها في وفد نجران وهم من النصارى. وسواء كان هذا أم ذاك فإنه يدل على أن الله اصطفى هذه القبيلة، قبيلة إبراهيم، فهو مصطفى من مصطفى، اصطفى آدم هذا الاصطفاء الأول، ونوح عن هذا الاصطفاء الثاني، وآل إبراهيم الثالث، وآل عمران الرابع، فكان هؤلاء السادة من البشر هم الذين اصطفاهم. ومعنى الاصطفاء أن الله اختارهم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وهو على كل من خلقنا، على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب، قلت الاصطفاء بمعنى الاختيار لأن أصله مأخوذ من الصفوة، وصفوة الشيء خياره، واصطفى أي أخذ صفوته. وقوله على العالمين، على العالمين أي عالمين؟ هل هم كل العالم أو على العالمين من جنس الحيوان؟ نعم، الأول هو الأصل، أن المراد بالعالمين من سوى الله، من سوى الله، لقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما ينبني على هذا الخلاف. طيب، وقوله: ذرية بعضها من بعض، ذرية بالنصب. بدل من آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران. طيب نأخذ الفوائد ما يخالف. طيب يمكن الآية الثانية يمدينا إن شاء الله نأخذها الليلة. ذرية يعني هؤلاء الأربعة الأصناف ذرية بعضها من بعض. والذرية مأخوذة من ذرأ بمعنى خلق كقوله تعالى يذرأكم فيه أن يخلقكم. وقيل من وذر بمعنى ترك. فعلى الأول تكون الذرية شاملة للأصول والفروع، تكون الذرية شاملة للأصول والفروع، لأن الأصول مخلوقون والفروع كذلك مخلوقون. أما إذا جعلناها من وذر بمعنى ترك فهي للفروع فقط، وهذا هو المعروف عند عامة الناس أن الذرية هم الفروع، يعني من نشأوا عن الإنسان وتركهم بعده. طيب هل في القرآن ما يدل على أن الذرية تطلق على الأصول؟ نعم. إيش؟ لا لا لا نعم لا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نعم نعم نعم هذه وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله. فإن الذين حملوا في الذرية هم الذين آمنوا مع نوح وهم سابقون. وقوله بعضها من بعض، بعضها من بعض في جنس الخلقة أو بعضها من بعض في العمل والأداب والأخلاق. نعم الظاهر الشمول، يعني أن الآدميين كلهم من جنس واحد، كلهم من جنس واحد، ما فيه آدمي كان بالأول قرد كما يقولها إخوان القردة، ومن أقروا على أنفسهم بأنهم قردة. الآدمي أصله آدمي، خلق الله أباه بيده ابتداء، لكن هؤلاء أبوا إلا أن يجعلوا أنفسهم من القرود. فبعضها من بعض في الخلقة من آدم إلى يومنا هذا لم تتغير الخلقة إلا في قوة الجسم وضخامة الجسم، لأن آدم خلق طوله في السماء 60 ذراعا، وعرضه أيضا على ما في حديث كثيرة حسان 7 أذرع. وهذا الخلق نقص حتى وصل إلى هذه الأمة وانتهى، من هذه الأمة هي آخر الأمة. ولا يرد على ذلك أنه في بعض المناطق يكون الجنس البشري ضخما، وفي بعض المناطق يكون دون ذلك، لأن هذا من تغير المناخ والوراثة. لكن الأصل أننا نعتبر في آخر مرحلة لبني آدم، لأن نحن آخر الأمم. كذلك بعضها من بعض في الآداب والأخلاق والديانات، إلا من كان منهم ظالما خارجا عن هذا الأصل فإنه يكون خارجا بما خرج به، بعضها من بعض، والله سميع عليم، ختمها بالسمع والعلم إشارة إلى أن كل ما يقوله هؤلاء المصطفون أو يفعلونه فإنه معلوم عند الله، فهو يسمع ما يقولون ويعلم ما يفعلون، بل ويعلم ما لا يفعلون مما يكون في قلوبهم، بل يعلم ما سيفعلونه وإن لم يكن في قلوبهم، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون. في هاتين الآيتين فوائد: في الأولى بيان أن الله اصطفى هؤلاء المخلوقات على بقية المخلوقات، ومن فوائدها أيضا أن لله أن يختار من خلقه ما شاء، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى ما يشركون. ومن فوائدها أن التفاضل كما يكون في الأعمال يكون في الأعيان، كما يكون في الأعمال والأوصاف يكون كذلك في الأشخاص. ولهذا نقول إن جنس العرب أفضل من غيره من الأجناس، لكن هذا الجنس الفاضل إذا اجتمع معه التقوى صار له الفضل المطلق، وإن تخلف التقوى صار معدنه طيب وعمله خبيث، فيزداد خبثا لكون منشئه أو أصله طيبا ثم ارتد بنفسه إلى الخبث، لأن من كان منشأه طيبا ثم نزل بنفسه إلى المستوى الأدنى صار أكثر لوما ممن لم يكن كذلك، أليس هكذا؟ ولذلك لو زنت الحرة لجلدت 100 جلدة إن كانت غير محصنة، ورجمت إن كانت محصنة، ولو زنت الأمة لم ترجم ولو كانت متزوجة، ولم تجلد 100 جلدة تجلد 50، لأن هناك فرقا بين إنسان أصله كريم وشريف ثم يضع نفسه موضع الوضيع وبين شخص كان في الأصل على خلاف ذلك. ويدل لهذا أي لأن الناس يختلفون في أجناسه، يدل لهذا أن الله قال في كتابه: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعلها الله تعالى في العرب في محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان محمد أطيب الخلق وأشرفهم لازم أن يكون الجنس العرب إيش؟ أطيب الأجناس وأفضلها وأشرفها، وهو كذلك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ فالجواب أن نقول إن الجواب عن هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أراد أن يمحو ما كان أهل الجاهلية يعتادونه من الفخر بالأحساب، حيث يقول: أنا من القبيلة الفلانية، أنا من القبيلة الفلانية، فبين الله أن هذه الشعوب والقبائل جعلها الله من أجل التعارف لا التفاخر، وأن فخركم لا يقربكم إلى الله، الذي يقربكم إلى الله هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا لا ينافي أن يكون الجنس العرب أفضل من غيرهم، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وأدلته ما سمعتم. ومن فوائد الآية الكريمة ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة، قال لقوله على العالمين، والملائكة عالم، فيكون المصطفون من هؤلاء أفضل من إيش؟ من الملائكة. واستدلوا بأدلة أخرى كأمر الله للملائكة بالسجود لآدم وغير ذلك. وعندي أن البحث في هذه المسألة من فضول العلم، من فضول العلم، لأنه أي فائدة لنا إذا قلنا إن فلانا أفضل من جبريل أو جبريل أفضل من فلان، أو إن الصالحين من بني آدم أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من الصالحين. نحن نعلم أن الملائكة مقربون عند الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم كرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. أما أنه أفضل من بني آدم، من الصالحين من بني آدم، أو من الصالحون من بني آدم أفضل منهم، فهذا شيء لم نكلف به. ولذلك ما جاءت السنة بالتمييز بين هؤلاء وهؤلاء أو بالتفضيل، أعطت لهؤلاء فضلهم ولهؤلاء فضلهم، ولو كان هذا من الأمور التي لا بد من اعتقادها ولا يتم الإيمان إلا بها لكان الله ورسوله يبين. ولكن إذا ابتلينا بمن يقول بين أيهما أفضل، فنقول العلماء في ذلك اختلف. وجمع شيخ الإسلام رحمه الله بين هذين القولين فقال إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية. كيف هذا؟ قال نعم، لأن النور أفضل من الطين، والبشر والملائكة خلقوا من النور، من مادة مشعة مضيئة محبوبة، بخلاف الطين. وأما في النهاية فإن الجنة تكون للصالحين من بني آدم ومن الجن على قول الراجح. وقد ذكر الله عز وجل أن الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، يهنئونهم ويبشرونهم. ومع ذلك فإني أرى أن الإمساك عن هذا أولى، وأن نعرف فضل الملائكة ونعرف فضل الرسل الذين اصطفاهم الله من بني آدم، وأما أيهم أفضل فهذا أمر لم نكلف به. نعم، ما الأصل. إيه نعم صحيح، بعض الناس يقول هكذا، ولكن يقول من قال لك أن الملائكة لا شهوات لهم؟ إن أردت بالشهوة يعني النكاح فهذا لا يقول الملائكة، لأن الملائكة صم ولا يتزوجون ولا يأكلون ولا يشربون. وإن أردت بالشهوة ما يريد الإرادة فلهم إرادة بلا شهوة، هم يريدون الخير يسبحون الله ويمتثلون أمره. نعم.
1: ولا
0: لا أبدا أبدا، هذا تصنيف من بعض الناس، تصنيف جاز له هذا التقسيم. نعم. أما الحيوان أيضا هو ما له عقل الحيوان، عقل بحسبها، لها عقل بحسبها، تعرف اللي يضرها واللي ينفعها، تتقي من الشمس ومن البرد، نعم تطلب الماء تطلب الأكل، تحن على ولدها، لها عقل لكن بحسبها. لو كان له عقل كعقل بني آدم كان إذا جاء يركبها تقول روح وراك. نعم صحيح، لكن الله ما جعل عقلها كعقل بني آدم، جعل عقلها المناسب. نعم إيه، هذه سيأتينا ما وصلنا هنا. نعم
2: العلاقة شيخ بين هذه الآية والتي قبلها والآية التي قبلها.
0: نعم
2: العلاقة
0: لا ابتدى كلام سنة في ابتدى كلام، ما نعرف العلاقة بين كل آية وأخرى.
2: ذكر هو إذاعة الرسول.
1: بالنسبة لنظرية التطور في باقي الحيوانات،
0: نعم
1: هل هي صحيحة؟
0: لا.
1: طيب الدليل؟
0: الدليل على الواقع، ما عندنا غير الواقع. هل نشوف هذه دجاجة وهذه بعير وهذه بقرة وهذا حمار؟
1: قبل الثور يعني
0: خاطئ. نعم من قاله؟ وش أصل الدجاجة؟
1: نعم.
0: وش أصل الدجاجة؟ طيرا صغير ثم كبر يمكن بعد 10 سنين تصير نعامة. خاطئ. نعم نعم. إيش الآن؟ الآل هم من ينتمي إلى الشخص، وقد يطلق الآل على الأتباع، على أتباع مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي أتباع على قول الراجح. نعم
1: شيخ
0: نحن
1: أبونا آدم.
0: نعم ها؟
1: أبو الجن،
0: أبو الجن الشيطان، أبو الجن والشيطان. قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. لا لا لا لا، هذه إسرائيلية. أصل الشيطان خلق من النار والملائكة خلقوا من النور، خلقوا من النار. على كل شيء قدير، مثل ما خلق البشر من الطين خلق الشيطان من النار. نعم
3: بابا الجن في منهم مسلمين، كيف يكونوا يعني أبناء الشيطان؟
0: أليس من بني آدم من هو من أولاد شياطين الإنس؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الجن فيهم شياطين وإن كان أصلهم من التراب. هذا كل شيء قديم. نعم
3: ما ذكر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم.
0: إيش
3: صحيح.
0: إيش
3: قل ما ذكر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم.
0: المؤرخون يذكرون هذا، لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه إذا وصل إلى عدنان قال كذب النسابون، يعني أننا لا نعرف إلا إلى عدنان، وما عاد ذلك فالله أعلم به.
4: أقوى القولين في آل عمران، هل هو أبو موسى أو
0: نعم
4: أو أبو مريم؟
0: ولكن له وجه، كل قول له وجه، كل قول له وجه كما ذكرنا. نعم الآن ما في القرآن أنه نزلت من السماء، أنزل لكم من العام ثمانية أزواج بس، ما ندري ما قيده الله. قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. منين اللباس؟ من الأشجار، من سوج، من الأشجار، من الأرض.

بس ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. في هذه الآية من بيان أن البشر جنس واحد بعضهم من بعض لقوله ذرية بعضها من بعض. ومن فوائدها الرد على من زعم أن البشر متطور من جنس لآخر من القردة إلا آدميين البشر. وجدير بأن نسمي هذا القائل قردا لأنه راضي لنفسه أن يكون أصله القرد. أما نحن فنقول إن أصلنا آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله بيده من تراب، وأنه جنس مستقل بنفسه لا متطور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم. السميع والعليم، فالسميع يتعلق بالأصوات والعليم يتعلق بكل شيء، بالأصوات والأحوال والأعيان وكل شيء. وقد مر علينا أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن أو يتضمن الإيمان بها ثلاثة أشياء إن كانت متعدية، وشيئين إن كانت لازمة. إن كانت متعدية يتضمن الإيمان بها ثلاثة أشياء: أولا إثباتها اسما من أسماء الله، يعني أن تثبتها على أنها اسم من أسماء الله لا تنكرها. الثاني إثبات ما تضمنته من صفة أو استلزمته، ما تضمنته أو استلزمته. والثالث إثبات الحكم، إثبات الحكم الناتج عن هذه الصفة. كم هذه يعني؟ سامي ما هي؟ إثبات هذا الاسم على أنه اسم من أسماء الله. ها. لا إثبات ما تضمنه من أو استلزمه من صفة. طيب إثبات الحكم، طيب نحن كان الكلام المتعدد. طيب نقول ما تضمنه أو استلزمه، هل هناك فرق بين التضمن والاستلزام؟ نعم، التضمن جزء مما دل عليه الاسم بلفظه، هذا التضمن جزء مما دل عليه بلفظه. فمثلا اسم الخالق يتضمن الدلالة على ذات الله عز وجل والدلالة على صفة الخلق، هذا تضمن. ويتضمن العلم والقدرة على وجه الالتزام، لأنه لا خلق إلا بعلم وقدرة. فالمهم أنه لا يتم لك الاسم إلا بذلك، إثبات هذه الأشياء الثلاثة: أولا إثباته اسما من أسماء الله، والثاني إثبات ما تضمنه أو استلزمه من صفة، والثالث الحكم المترتب. فمثلا الاسم الخالق والصفة المتضمنة الخلق، ومستلزمة العلم والقدرة، والأثر أو الحكم أنه يخلق، فهو خالق بخلق. الرحمن اسم تضمنه للرحمة صفة، يرحم حكم أو أثر. أما إذا كان لازما فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسم من أسماء الله، وإثبات ما تضمنه من صفة. فالحي مثلا لا يتعدى لغير الله، نثبته اسما من أسماء الله ونثبت ما تضمنه من الصفة وهي الحياة. هذه هي قاعدة في إثبات أسماء الله وصفاته. إذا طبقنا هذه القاعدة على الاسمين الموجودين معا، فالسميع يتضمن الإيمان به على أنه اسم من أسماء الله، والإيمان بالصفة التي تدل عليها والسمع
والأثر أو الحكم أنه يسلم. وكذلك نقول في العلم في علي. ثم قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران، هذا مبتدأ الدرس اليوم. إذ قالت امرأة عمران يعني أذكر إذ قالت، وهذا التركيب موجود في القرآن كثيرا، موجود في القرآن كثيرا، وإنما حذف العامل لدلالة السياق عليه. وتلك قاعدة مشهورة عند النحويين، أشار إليها ابن مالك في الألفية فقال: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. فهنا العامل المحذوف معلوم بالسياق، اذكر إذ قالت يعني اذكر هذه الحال التي صدر فيها هذا القول من امرأة عمران. إذ قالت امرأة عمران، من امرأة عمران؟ هي أم مريم يعني جدة عيسى بن مريم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ربي منادى حذفت منه ياء النداء، وأصله يا ربي، ولكن تحذف ياء النداء في مثل هذا التركيب اختصارا لكثرة استعماله. وحذفت منه ضمير، حذف منه ضمير متكلم الياء، وأصله ربي إني، حذفت تخفيفا. وقولها ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت معنى التزمت أن يكون ما في بطني محررا من خدمتي وتقيده بها، ليكون خادما للمسجد، المسجد الأقصى. وكان من عادتهم أن يفعلوا ذلك، أي أن الإنسان منهم ينذر ولده ليكون قائما بخدمة المسجد الأقصى تعظيما له. فتقول ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم، وقولها ما في بطني اسم موصول يفيد العموم، فيشمل ما لو وضعت واحدا أو اثنين وذكرا أو أنثى. فإذا قال قائل: كيف تقول إنه يشمل ما لو وضعت اثنين وهي تقول إني نذرت لك ما في بطني محررا ومحررا واحد ولم تقل محررين؟ فالجواب أن الأسماء الموصولة المشتركة، أي التي تصلح للمفرد وغيره، يجوز فيها مراعاة لفظها بالإفراد، ومراعاة معناها بالإفراد إن كان مرادا بها المفرد، والتثنية إن كان مرادا بها المثنى، والجمع إن كان المراد بها الجمع مذكرا كان أو مؤنثا. وعليه فلا يمنع أن يكون قولها محررا، أن يكون شاملا لما تضعه ولو كانوا أكثر من واحد، لأنه أفرد باعتبار إيش؟ باعتبار اللفظ. وكذلك من الشرطية يجوز فيها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. ألم تروا إلى قوله تعالى: الله الذي نعم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، باعتبار إيش؟ الإفراد هنا باعتبار اللفظ، يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ذكره باعتبار اللفظ، خالدين فيها أبدا باعتبار المعنى، قد أحسن الله له رزقا باعتبار اللفظ. طيب، تقول إني أذكر لك ما في بطني، عام يشمل كل ما في بطني من ذكور أو إناث واحد أو متعدد، محررا من إيش؟ من قيد خدمتي إلى
خدمة المسجد أقصى. فتقبل مني، تقبل مني يعني تقبل مني هذا التقرب إليك بنذر هذا المحرر، بنذر هذا الحمل الذي نذرته ليقوم بخدمة بيتك. إنك أنت السميع العليم. هذه الجملة استئنافية للتعليل، يعني إن يعني أني سألتك أن تتقبل مني لأنك السميع العليم. السميع تشمل هنا سمع الإدراك وسمع الإجابة، يعني أنك تسمع دعائي وتستجيبه. وقد مر علينا أن السميع من أسماء الله يتضمن سمع الإدراك وسمع الإجابة، وأن سمع تأتي بمعنى استجاب كما في قول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب. فهنا سميع الدعاء أيهما أنسب، الإدراك أو الاستجابة؟ يشمل الأمرين، يشمل الأمرين، لكن فائدة الداعي بماذا؟ بالاستجابة. وقولها إنك أنت السميع العليم، يعني السامع لدعائي المستجيب له، العليم بما يكون صالحا، العليم بما يكون صالحا وبكل شيء. لكن ذكر العلم هنا لأن الإنسان قد يسأل الشيء وليس من صالح حصوله، فيسند الأمر إلى علم الله عز وجل. ومن المعلوم أن الداعي إذا دعا فإنه يحصل له واحد من أمور ثلاثة: إما أن يستجيب الله له الدعاء، وإما أن يدخر ذلك له يوم القيامة فيعطيه مثل ما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. هذا بالإضافة إلى أن الدعاء نفسه عبادة يثاب عليه الإنسان. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها، فلما وضعتها، ولم يقل فلما وضعته، مراعاة لإيش؟ مراعاة للمعنى، لأنها وضعت أنثى. فلما وضعتها وكانت قد نذرته محررا بناء على أنه ذكر، لما وضعتها اعتذرت لربها، قالت ربي إني وضعتها أنثى. وهذا اعتذار منها إلى الله أنها وضعتها أنثى، والأنثى ليس من العادة أن تخدم المسجد، فكأنها تعتذر إلى الله عز وجل من هذا النذر. قال والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة والله أعلم بما وضعت، قراءة سبعية. ونفسرها على الوجهين: أما قولها رب إني وضعتها أنثى، فقد علمتم أن الغرض من هذه الجملة إيش؟ الاعتذار، لا إخبار الله بما وضعت، لأنه عالم عز وجل، هو الذي خلقها، وهو الذي وضعت بإذنه وأمره، فالأمر لا يخفى عليه، لكن ذكرتها اعتذارا. وعلى هذا فنقول على قراءة والله أعلم بما وضعت تكون الجملة من باب نعم والله أعلم بما وضعت تكون الجملة من باب الاحتراس، حتى لا يظن بها أنها تعتقد أن الله لم يعلم. فقالت ربي إني وضعت أنثى والله أعلم بما وضعت، فلست أخبر الله بأمر يخفى عنه، بل إني أؤمن بأنه عالم بما وضعت. هذا على قراءة ضم التاء. أما على قراءة السكون والله أعلم بما وضعت، فالكلام من الله، فالكلام من الله، وفيه دفاع عن هذه المرأة بأن الله تعالى يعلم
أنها لم تقل إني وضعتها أنثى إخبارا منها لله، لأنه سبحانه وتعالى زكاها بقوله والله أعلم بما وضعت. هذا من وجه. من وجه آخر ليبين عز وجل أن قولها ربي إني وضعتها أنثى لا يعني أن الله لا يعلم بما وضعت، بل هو عالم وإن قالت رب إني وضعتها أنثى. والله أعلم بما وضعت، وأعلم اسم تفضيل يدل على أن المفضل زائد على المفضل عليه في هذا الوصف، كما لو قلت فلان أكرم من فلان معناه أن هذا المفضل وهو فلان زائد في الكرم على المفضل عليه. فأعلم هنا يعني أعلم من كل أحد بما وضعت، ففيه إثبات العلم لله عز وجل مع الزيادة. وبهذا التقرير نعلم ضعف قول من قال إن اسم التفضيل هنا بمعنى اسم الفاعل، وأن معنى قوله والله أعلم بما وضعت أي والله عالم بما وضعت، فإن هذا القول لا شك قصور في تفسير كلام الله، لأن إثبات العلم بلا تفضيل أنقص من إثبات العلم مع التفضيل، أليس كذلك؟ لأنك إذا قلت فلان عالم لا يمنع أن يكون غيره مساويا له في العلم، لكن إذا قلت فلان أعلم من فلان صار فاضلا غيره في العلم وغيره مفضول. ولا أعلم سبحان الله كيف يفر بعض العلماء من إثبات المفاضلة بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق، مع أن المفاضلة لا تدل على أي نقص، بل اللفظ الذي يقتضي المشاركة هو الذي قد يحتمل النقص والمماثلة، لكن اللفظ الدال على المفاضلة لا ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. فالله أعلم من كل أحد، سواء كان هذا العلم مقيدا أو مطلقا. وقوله والله أعلم بما وضعت فيه بحث، وهو أنما اسم موصول، واسم الموصول يحتاج إلى عائد، فأين العائد؟ والله أعلم بما وضعت أو بما وضعته، طيب السؤال مرة ثانية إلى أين ذهبت في فكرك؟ طيب نعم يعني العائل محذوف، ضمير مفعول به محذوف، بما وضعته أو بما وضعته، نعم على القراءتين. قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، هل هذا من كلامها أو من كلام الله؟ أما على قراءة والله أعلم بما وضعت فالظاهر أنه من كلام الله، أن كونه من كلام الله أرجح، لأن قوله والله أعلم بما وضعت من كلام الله. وأما على قراءة والله أعلم بما وضعت فإن كونه من كلامها أرجح، لئلا تتشتت الجمل. ولنقرأ الآية رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، تكون الآن
متسقة متناسقة. لكن إذا جعلنا والله أعلم ما طرح من كلام الله صار قوله وليس الذكر كالأنثى متسقا مع قوله والله أعلم بما وضعت. ومن ثم اختلف العلماء هل هذه الجملة من كلام الله أو من كلام مريم، ونحن نقول الاحتمال موجود، يعني احتمال الأمرين أو الوجهين موجود بكل حال، لكن على قراءة بما وضعته يترجح أنه من كلام من؟ مريم. وعلى قراءة بما وضعت يترجح أنه من كلام الله عز وجل. على كل حال في هذه الجملة بيان أن الذكر لا يماثل الأنثى، أن الذكر لا يماثل الأنثى، وكأن الإنسان يحدث نفسه ويقول إن مقتضى الحال أن تكون العبارة وليس الأنثى كالذكر، لأن العادة أن الأدنى هو الذي يشبه بالأعلى، فهنا ليس الأنثى كالذكر أقرب إلى بادي الرأي من وليس الذكر كالأنثى. ولهذا ادعى بعض العلماء أن في التشبيه قلبا، أن في التشبيه قلبا، والتشبيه المقلوب أسلوب من أساليب اللغة العربية، نعم أسلوب من أساليب اللغة العربية، ولا سيما عند الشعراء في العصور الوسطى، حتى إن بعضهم يبالغ في التشبيه المقلوب حتى يقول وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، نعم وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، الصباح الذي يملأ الأفق ويضيء الدنيا، كأن غرته بياضة وجه الخليفة إذا امتدح، وش بيعطيها الخليفة؟ يعني بيعطيه واجد، نعم. طيب هذه من المبالغة الكريهة في الواقع. المهم أن بعضهم قال إنه على تشبيه المقلوب، وبعضهم قال إنه تشبيه على أصله ووضعه، فليس الذكر كالأنثى، وشرف الذكر على الأنثى يعلم من أدلة أخرى ومن قرائن أخرى، ولكن ليس الذكر في خدمته لبيت المقدس كالأنثى، أرفع ولا أدنى؟ أرفع. ويأتي شرح بقية البحث فيه. نعم. أبو إيش؟ أيها بينهما أزمنة متطاولة، وقد أورد هذا اسم اسم، وقد أورد هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف عمران مريم ابنة عمران وهارون، لا في قوله أخت هارون، في قوله أخت هارون، طيب أسبس في قوله أخت هارون، فقال إنما كانوا يسمون في أنبياء. امرأة مريم بنت عمران لا يمكن أن يكون أن تكون أختا لموسى بن عمران، لأن الرسول يقول هارون يا أخت هارون، إنهم كانوا يسمون بأسمائهم، يعني وبينهم أزمة كثيرة، بينهم أزمة كثيرة، وموسى بن عمران اختارون غير أخو موسى، لا غير أخو موسى، نعم. ها
أبدا رغبة منهم في خدمة المسجد. إيه نعم نعم ها ها نعم احنا استشكلنا هذا ما انت سالتني اي سالت في الدرس ما تعرضنا له احيانا العام يخصصه القرينه الحال او قرينه المقال يعني قد تكون قرينه حاليه او لفظيه كان لفظيه فهو قرينه المقال كان حاليه فهي قرينه الحال الله ذكر أنه فضل بني إسرائيل على العالمين ومعلوم أن أمة محمد أفضل منه قال الله تعالى في بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين فالمراد عالمي على عالم زمانهم

0: الصالحين.
1: بس، وليس الذكر كالأنثى، يعني ليس الذكر مساويا للأنثى، وإذا انتفت مساواة الذكر للأنثى انتفت مساواة الأنثى للذكر، لأن التساوي يكون بين شيئين، فإذا انتفت المساواة في أحدهما لازم أن تكون منتفية في الآخر، فلا سواء بين الذكر والأنثى، بل لكل واحد منهما ميزاته وخصائصه. الأنثى تفوق الرجل في شيء، والرجل يفوق الأنثى في شيء، لكن الغالب أن الصالح لخدمة المساجد هو الرجل، لأنه أقوى وأذكى وأعقل وأدوم في العمل. الأنثى إذا حاضت مثلا ما تستطيع أن تخدم المسجد، لأنها سوف تخرج منه ما تجلس، هذا إن كان شريعتهم كشريعتهم. وأيضا الأنثى لا تتحمل من الأعمال ما هو مشق، بل هي أضعف من الرجل، وإن كانت قد يكون عندها من الجلد والصبر أكثر مما عند الرجل في معاناة الأشغال لا في معاناة المصائب، فإن المرأة في معاناة المصائب أدنى بكثير من الرجل كما هو معروف. قال وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم. تقولها من؟ تقول أمها. إني سميتها مريم،

قالت وإني أعيذها بك، أعيذها أي أستجير بك لها، لأن الاستعاذة معناه الاستجارة، الاستعاذة الاستجارة من أمر مكروه. ولهذا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونستعيذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. قالوا أي أهل اللغة العياذ من المكروه، واللياذ في رجاء المحبوب، اللياذ في رجاء المحبوب. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. هو يخاطب ملك من الملوك، وهذا الوصف لا يليق إلا بالله عز وجل، لكن الشعراء يتبعهم الغاوون. طيب، إذن أعيدها بك من الشيطان الرجيم، يعني أستجير بك لها من الشيطان الرجيم. والشيطان هو أبو الجن، أبو الجن، كما قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وهنا نقول شيطان من شطن أو من شاط قولان، فمنهم من قال إنه من شطن أي بعد، ومنهم من قال من شاط أي غضب، لأن طبيعة الشيطان الغضب والسرعة وعدم التأني، وهو أيضا قد بعد من رحمة الله. ولكن الظاهر أنه من شطنة، وأن النون أصلية ولذلك لا يمنع من الصرف. وقول الشيطان الرجيم، الرجيم بمعنى المرجوم، وأصل الرجم القذف بالحجارة، ومنه رجم الزاني، منه رجم الزاني. وعلى هذا فيكون في الكلام استعارة، أي أننا استعرنا الرجم بالحجارة الدال على إبعاد المرجوم للمبعد المطرود. فالرجيم هنا بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، أي مطرود مبعد عن رحمة الله عز وجل. ومن العلماء من قال إن الرجم يأتي بمعنى الطرد حقيقة لا استعارة. وعلى كل حال فإذا اتضح المعنى فسواء كان الرجم استعارة أو كان أصليا حقيقة من الشيطان الرجيم. وإنما استعاذت بالله لها من الشيطان الرجيم لأن الشيطان الرجيم مبعد عن رحمة الله، والمبعد عن الرحمة يريد أن يبعد كل إنسان عن الرحمة، لا سيما بني آدم، بل لا سيما بنو آدم، لأن بني آدم أعداء للشيطان. قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو عدو، والعدو لا يريد من عدوه إلا ما فيه هلاكه. ولهذا استعاذت بربها عز وجل لهذه الأنثى من الشيطان الرجيم لئلا يغويها ويضلها. قال الله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. يقول وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لم يكن لها ذرية إلا واحد، من؟ عيسى بن مريم. وهل لعيسى ذرية؟ الله أعلم، قد يكون له ذرية وقد لا يكون، لكن مهما كان

0: هي قالت وذريتها بناء على أي شيء؟ بناء على الأصل والغالب. الأصل والغالب أن الأنثى تتزوج ويكون لها ذرية، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه المرأة شيئا آخر. قال الله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن. تقبل، قال أهل اللغة، بمعنى قبل، ولهذا قال قبول ولم يقل تقبل. فتقبلها بقبول ولم يقل بتقبل. والمصدر الموافق لتقبل، لتقبلها، تقبل، تقبل. أما قبول فهو في هذا الموضع اسم مصدر وليس بمصدر، فقوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ولم يقل إنباتا. لكن هل تقبل وقبل بمعنى واحد، أو أن في تقبل شدة عناية ومبالغة؟ قولان وما أكثر القولين. قول إن تقبل بمعنى قبل، كتعجب بمعنى عجب، وتبرأ بمعنى برئ. نعم، تقول تبرأ من فلان بمعنى برئ منه. وقول ثاني إن تقبل أبلغ من قبل، من قبل أبلغ. وعلّلوا ذلك بالعلة الغالبية، وهي أن الغالب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. كيف زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى؟ يعني إذا جعلت البيت طابقين صار أكثر من الطابق الواحد؟ ها؟ نعم، هو صحيح. الطابق الواحد يسع 100 نفر مثلا، الطابقين 200، لكنهم لا يريدون هذا، يريدون أن زيادة بنية الكلمة تدل على زيادة معناها. وهذا كما مر علينا كثيرا ليس مضطردا، بل هذا هو الغالب. وقد يكون الأمر بالعكس، كنمل ونملة، وشجر وشجرة، وبقر وبقرة. أين أكثر، الزائد أو الناقص؟ ها؟ الناقص أكثر، الناقص أكثر. طيب، تقبلها ربها، الرب بمعنى الخالق المالك المدبر. هذا الرب بالنسبة لله عز وجل، إذا أضيفت الربوبية لله فهذه معناه، فهذا معناه أنه الخالق فلا خالق غيره، المالك فلا مالك غيره، المدبر فلا مدبر غيره. وهذا النفي باعتبار الإطلاق، فلا خالق على سبيل الإطلاق إلا الله. وإذا أضيف الخلق إلى غيره فإنما هو باعتبار التغيير والتصير لا باعتبار الأصل. فخلق الباب من الخشبة ليس أصليا، بل هو تغيير وتصير، صير الخشبة بابا فقال خلقه. لكن أصل هذه الخشب من الذي خلقه؟ الله عز وجل. ولا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق خشبة واحدة ولا غصن شجرة. المالك على الإطلاق، وإضافة الملك لغير الله إضافة جزئية، وإلا فقد قال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فأضاف الملك للإنسان. وقال تعالى: أو ما ملكتم مفاتيحه، فأضافه أيضا الإنسان. لكن هذا ملك مقيد غاية التقييد. طيب، المدبر كذلك. التدبير على الإطلاق عبد الرحمن هو لله عز وجل. أما الإنسان فإنه وإن أضيف إلى التدبير فهو تدبير خاص محصور. على كل حال، الرب المضاف إلى الله إيش معناه؟ الخالق المالك المدبر. ربوية الله نوعان: عامة وخاصة. رب السماوات والأرض وما فيهن، هذه عامة. خاصة رب موسى وهارون، وهنا ربها من العامة ولا الخاصة؟ الخاص من الخاصة. واعلم أن كل خاص من الربوبية والمعية والسمع والبصر وما أشبه ذلك مما قال العلماء إنه انقسم العام وخاص، أن الخاص يتضمن العام ولا عكس. ثم معنا يتضمن العام ولا عكس. فكل من كان الله ربه على وجه الخصوص فهو ربه على وجه العموم، وكل من كان الله معه على وجه الخصوص فهو معه على وجه العموم، وكل من سمعه الله على وجه الخصوص فقد سمعه على وجه العموم، وهلما جرى. وهنا أضاف الربوبية إلى مريم لأنه عز وجل تقبلها هذا القبول الحسن بقبول حسن، والقبول من الله الحسن أنه سبحانه وتعالى يسرها لليسر وسهل أمرها وجعلها من خيرة نساء العالمين حتى ألحقها بالرجال في صلاحه، فقال فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتبه وكانت من القانتين، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتأمل أنه قال من القانتين ولم يقل من القانتات، لأنه كما جاء في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا عدد قليل لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. طيب، إذن نقول إن هذا القبول هو ما حصل لها من الرفع عند الله عز وجل وتيسير الأمور والذكرى الحسنة وغير ذلك مما أفاض الله عليها من نعمه، وأنبتها نباتا حسنا. هذا أنبتها نباتا حسنا قد يعود إلى المعنى وقد يعود إلى الحس، أي قد يعود إلى المعنى فيكون أنبتها نباتا حسنا يعني في كمال الآداب والعفة والحشمة وغير ذلك، وقد يكون أنبتها نباتا حسنا باعتبار الجسم يعني بمعنى أنه نماها تنمية جيدة يعني لم يتعثر فيها جسمها، حتى إن بعضهم ولعلها من الإسرائيليات قال إنها تنمو في العام ما ينموه غيرها في عامين، فالله أعلم. إنما يكفي من ذلك أن الله أنبتها نباتا حسنا، لو لم يكن من ذلك إلا أنه سلمها من الأمراض المؤذية المتعبة لكان هذا كافيا. المهم أن الله سبحانه وتعالى تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا معنويا وحسيا. وكفلها زكريا، هذا أيضا من التيسير أن الله يسر لها من يكفلها من الرسل. ولا شك أن الإنسان إذا كان عند كافل مستقيم صالح كان هذا من أسباب إيش صلاحه واستقامته، وإذا كان عند فاسق كان بالعكس. ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يترك المحظون الطفل المحظون بيد شخص لا يصونه ولا يصلحه. قول وكفلها زكريا، هذا القراءة المعروفة اللي في المصحف، وتكون كفل ناصبة لمفعولين، أحدهما هاء والثاني زكريا، وهذا الفعل من أخوات كان ولا من أخوات كساء؟ ما الذي أعلمكم بأنه من أخوات كساء؟ طيب، ولكن سمحوا لي، هذا ليس أصلهما المتدوى الخبر. فإذا وجدت فعلا ناصبا مفعولين لا يصح أن يكون مبتدا وخبرا فاعلم أنه من باب كسل. وهنا لو قلت هي زكريا يستقيم المعنى ولا لا؟ لا يستقيم. طيب، وفيه قراءة كفلها زكرياء، كفلها زكرياء والفرق بينهما أن القراءة الأولى بألف مقصورة والثانية بألف ممدودة. فيها قراءة ثالثة: وكفلها زكريا. كفلها على أن زكريا فاعل. في قراءة رابعة: وكفلها زكرياء على أنه فاعل أيضا، لكن الفرق بين هذه والتي قبلها إيش؟ القصر والمد، القصر والمد. فصار الزكريا الآن تمد وتقصر، وكفل تخفف وتشد، والإعراب على حسب الوضع. طيب، كفلها زكريا. وهنا سؤال: هل زكريا منصرف أو غير منصرف؟ غير منصرف، أي ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعالمية والعجمة. طيب، ما رأيكم لو وجدت العجمة بدون عالمية ينصرف؟ عجمة بدون عالمية ينصرف؟ يكون تكون الكلمة عجمية لكن ما هي عالم، ينصرف، لأنه لا بد من علتين: العالمية والعجمة. ولهذا قال علي لشريح: قالون قالون، فنون. ومعنى قالون جيد في اللغة الرومية. طيب، إذن نقول زكريا علم أعجمي فهو ممنوع من الصرف. ما معنى كفلها؟ أي صار كافلا له. وكفلها أي جعل كفيلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا أو زكرياء، قراءة: كلما دخل عليها زكرياء المحراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل المحراب عليها، والمحراب مفعال من الحرب، وهو مكان العبادة. وليس المحراب هو طاق القبلة كما هو عند الناس. ورأيت في بعض المساجد مكتوب على طاق القبلة على القوس: كلما دخل عليها زكريا المحراب. فيجعلون الإمام مريم وهم لا يشعرون. نعم، ويخطئون أيضا في اللفظ، يخطئون في اللفظ، لأن المحراب قلت مكان العبادة، سواء كان طاقا وسواء كان مقوسا أو مربعا أو حجرة، حتى الحجرة التي يقيم يتعبر فيها الإنسان محراب. نعم، ولهذا قال الله تعالى في قصة داود: إذ تسوروا المحراب، يعني طاق موصل، محراب مكان يتعبد فيه. قالوا: فهو مفعال من الحرب، وسمي بذلك لأن المتعبد به أو فيه، لأن المتعبد فيه يحارب من؟ الشيطان، ولذلك سمي محرابا. طيب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهي امرأة منقطعة للعبادة دائما في محرابها ويجد عندها رزقا. والرزق هنا ما يقوم به البدن، يعني رزقا تأكله ليقوم بدنها وتحفظ حياتها. هذا الرزق ما هو؟ قال بعض المفسرين وهو من الإسرائيليات: يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وسبحان الله، ما له داعي هذا؟ إذا وجد عندها فاكهة الصيف في الصيف أو فاكهة الشتاء في الشتاء، وهي امرأة متعبدة منقطعة العبادة، ها؟ فهو آية. ليش نروح نجيب البرتقال وقت القيض والعنب وقت الشتاء؟ ما هو لازم. فلذلك نقول كلمة رزق ما يقوم به البدن، وليكن فاكهة أو طعاما أو تمرا أو أي شيء آخر، المهم أنه يجد عندها رزقا تتقوت به. وهذا من الآيات، كيف امرأة متعبدة منقطعة للعبادة توجد عندها يوجد عندها الرزق. نعم. قال يا مريم أنى لك هذا، أي من أين لك هذا، وخاطبها بقوله يا مريم إشارة إلى أنها في حال لا يقتضي أن لا تقتضي أن يكون عندها ذلك، لأنها امرأة لا تكتسب، امرأة منقطعة العبادة، والمنقطع العبادة ولو كان ذكرا قد لا يتيسر له الرزق، ولهذا نداها باسمه، قال يا مريم، يعني انتبهي أيها الأنثى كيف يجيك هذا الرزق، أنى لك هذا. فكان جوابها جوابا عجيبا، قالت هو من عند الله، من عند الله. وكلمة من عند الله لا يلزم أن يكون الله تعالى ينزلها من السماء إليها، بل قد يكون ذلك بتسخير الله له، بتسخير الله له من يأتي لها بذلك الرزق، ولا يلزم أن يكون ينزل من السماء أو يأتي به جبريل. قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فيمكن أن هذا الرزق يأتيها على حسب الطبيعة، لكن أيضا تسخير الله لها من يأتيه بها لا شك أنه من معونة الله وكرامات الله لها. نعم. ما جاء وقت الدرس؟ نعم. ما هو بالله، الله انه من حرمه، لكنه زوج اخته. لا ما اعرف عنها شريعتهم، ما هو يحيى ابن زكريا وعيسى رآهما النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج وقال هما ابن الخال، هما ابن الخال. نعم. أولا أن الحديث الذي أشرت إليه اختلف فيه الرواة، فبعضهم قال أنه رجل وبعضهم قال أنه امرأة، ومعلوم أن خدمة المرأة للمسجد متهيئة أكثر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل الرجال مشتغلون بتصيل الرزق، ولو أن أحدا من الرجال خدم المسجد لكان أقوى منها خدمة. لكن كما قلت لكم في أثناء الدرس اليوم، المرأة قد تكون أصبر من الرجل من وجه آخر، لأن عندها من الجلد أكثر مما عند الرجل، الرجل قوي وده كل شيء بسرعة. نعم. والمرأة ربما تعطي مهلة أكثر. نعم. إيش؟ هل نفت إيش؟ هل أتينا بالفوائد يا مهنة؟ ما بدأنا بالفوائد ذاك الله خير. اصبر. نعم. آخر واحد. آخر واحد اللي وراك. أظن عبد الله. ها؟ إيش؟ وش المحراب داخل المسجد؟ اللي عندنا داخل المسجد. ها؟ اي اي نعم يقصد هذه. اي نعم. ها؟ لا لا كانت في المساجد، وليست ايضا من عهد قديم، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في محاريب، فيه منبر ولا فيه محراب. نعم. الوهاب.
1: أحسن الله عليك بعضهم الآن يا شيخ يبدع المحاريب
2: إيه ما هو صحيح، لأن بعض الناس لا يفهمون معنى البدعة من السنة لأنهم لا يفرقون بين الوسيلة وبين ما قصد بعينه. فالمسلمون الذين أقروها من مئات السنين علماء أجلة أبعد عن البدعة من هؤلاء عرفوا أنهم لم يتخذوها ليتعبدوا لله باتخاذها، لكن ليدلوا المسلمين على اتجاه القبلة. لو أن عاميا دخل ولا في المسجد الحرام وين يتجه؟ وأنا رأيت بعين أول ما جاءت الفرش في الرياض الفراش الذي فرشها كان فيها في الأول صورة محاريب، أما تذكرون فيها صورة محاريب، فرشها الفراش وجعل وجه المحراب خلف القبلة بالعكس، فدخل الرجل وشاف المحراب ما راح قبلة المسجد كبر وخلى الزبل وراه. إذا فيها فائدة، فيها فائدة، فهي مقصودة لغيرها لا لذاتها. المسلمون لا يقولون فعلناها اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو فعلناها تقربا إلى الله، يقول فعلناها ليستدل بها الجاهل على القبلة.
3: قال زكريا ربه

0: وسبح بالعشي والإبكار.
1: بس الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق، الرزق بمعنى العطاء، والعطاء ينقسم إلى قسمين: عطاء كوني وعطاء شرعي. فالعطاء الكوني ما يرزق الله به سائر الحيوان، الإنسان والحيوان، الحلال والحرام، هذا عطاء إيش؟ كوني، لا يختص بالمؤمنين ولا بالطيب من الرزق. والثاني العطاء الشرعي، وهو ما يعطاه المؤمن من الرزق الحلال، وهو الرزق الخاص الذي ليس فيه تبعة. ويشمل أيضا العطاء الشرعي ما ثبت إعطاؤه بمقتضى الشرع، كإعطاء الفقراء من الزكاة مثلا، وإعطاء الغانمين من الغنيمة، فهذا إيتاء شرعي. دليله قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه. إيتاء هنا، هذا الإيتاء شرعي ولا كوني؟ شرعي. وقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، هذا أيضا إيتاء شرعي. إذن الرزق إما كوني وإما شرعي، فما كان للانتفاع في الدنيا أو ما كان به قوام الجسد فهو كوني، وما كان به قوام الروح والقلب أو كان بإذن من الشرع فهو شرعي. العلم والإيمان شرعي ولا كوني؟ هذا شرعي، لأن به قوام الروح والقلب. وقول من يشاء، هذه لا شك أنها عائدة إلى مشيئة الله، الرزق لا يكون إلا بمشيئة الله. ولكن أتحسبون أن المشيئة مطلقة مجردة؟ لا، بل هي مربوطة بالحكمة، يعطي من يشاء لحكمة ويمنع من يشاء لحكمة. والدليل على أن كل ما أثبت الله فيه المشيئة فهو مقرون بحكمة قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فلا يشاء إلا ما اقتضت الحكمة مشيئته. طيب، وقوله إن الله يرزق من يشاء، قلنا أنه لا بد أن يكون مقرونا بالحكمة. نعم، نذكرها في الفوائد إن شاء الله. بغير حساب أي بغير مكافأة، يطعم ولا يطعم، يرزق ولا يرزق. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. بخلاف غيره فإنه قد يعطي ليعطى، أليس كذلك؟ أما الله عز وجل فإنه يعطي لا ليعطى، بل يرزق بغير حساب أي بلا مكافأة، لا يطلب من أحد مكافأة. وأما الحساب على ما أعطاه الله من الرزق مما اكتسبه وأين أنفقه وما أشبه ذلك، فإن هذا سوف يكون. قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فصار الحساب المراد به هنا إيش؟ المكافأة، يعني لا يحاسب خلقه ليكافئوه، ولكن يحاسبهم لينظر أو ليعلم عز وجل ماذا أنفقوا فيما أعطاهم. في هذه الآيات فوائد، وأظن من قوله إذ قالت امرأة فرعون قالت امرأة عمران قل لا. طيب، من فوائد هذه الآيات أولا تعظيم هذه القصة، لأن الله أمر رسوله أن يبينها للناس، إذ أن التقدير أذكر إذ قالت امرأة عمران. من فوائدها أيضا جواز النذر في الأمر المجهول، لقولها رب إني نذرت لك ما في بطني محرّا. طيب، فهل يعني ينبني على ذلك أن يقول القائل لله علي نذر أن أتصدق بما في بطن هذه الشاة أو هذه البعير وينفذ النذر؟ ومن فوائده، من فوائد الآية، جواز تصدق المرأة بدون إذن زوجها. وجهه أنها نذرت التحرر أو تحريث الولد بدون إذن الزوج. فإن قال قائل ما دليلكم على أنه بدون إذن زوجها؟ أفلا يمكن أن لا تكون استأذنت؟ أفلا يمكن أن تكون استأذنت؟ فالجواب بلى، لكنه لم يذكر. فإن قال قائل عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فرق بين أن أسكت عن الشيء وبين أن أنفي الشيء. نفي الشيء ذكر لعدمه، لكن السكوت عنه ليس ذكرا للعدم، ليس ذكرا للعدم. قلنا نقول هذا ليس في كل مكان، بل نقول هذا فيما إذا كان هناك نصوص عامة ثم ادعى أحد إخراجها أو تقييدها أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي نقول له نعم عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وأما إذا جاءت قصة مرسلة ولم يذكر فيها قيود فالأصل إيش؟ الأصل عدم القيد. وقد جاءت الشريعة الإسلامية مؤيدة لهذا، أي أن المرأة تتصرف في مالها حرة، تتصرف في مالها حرة. دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب النساء يوم العيد وقال يا معشر النساء تصدقنا، يا معشر النساء تصدقنا، فجعلنا يلقين من الخواتم والخروص في ثوب بلال. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجكن؟ ها؟ وهل قلنا سنستأذن؟ لا. خذ أيضا من القرآن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طبن من؟ النساء، كلوه هنيئا مريئا. إذن المرأة حرة تتصرف، وليس لزوجها أن يمنعها من أي تصرف شاءت، اللهم إلا هي مسألة واحدة قد يقال إنه يمنعها من التصرف، مثل أن يشتري لها حليا وثياب زينة تتجمل بهن له، فهنا ربما نقول إن له أن يمنعه من التصرف في هذا الثياب وهذا الحلي من بيع أو هبة، لأن ذلك يضر بمقصوده، يضر بمقصوده، أليس كذلك؟ فهو الآن إذا باعت هذا الحلي وهذا الثياب الجميلة وخرجت إلى زوجها ليس عليها شيء من الحلي وعليها ثياب رديئة خلقة وسخة، فهو بين أمرين، إما أن يعاشرها متكرها لها، وإما أن لا يرضى بهذه الحال ثم تقول يلا عطني فيشتري لها. وإذا اشترى لها جاءتها امرأة ثانية تشكو إليها الحال، قالت خذي، تخرج عليه في اليوم الثاني ما عليها شيء، يتسلسل الأمر. ففي هذه الحال قد نقول إن للزوج أن يمنعها من التصرف فيما أعطاها، لأن ذلك مضر به إما ماليا وإما متعة. طيب، من فوائد الحديث الآيات الكريمة أن الولد يخدم والده من أم أو أب. توافقون على هذا؟ ها؟ كيف؟ لأن قال نظرته محررا، يعني محررا من الخدمة، بحيث لا أستخدمه ولا أستغل حياته. طيب، من فوائد الآية الكريمة طرد الإعجاب بالنفس، وذلك بأن الإنسان إذا عمل عملا لا يدل به على الله يقول أنا عملت أنا عملت، بل يعمل ويشعر أنه مفتقر إلى الله عز وجل في قبول ذلك العمل. ولهذا قالت فتقبل مني، وقال إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والإنسان إذا علم أنه مفتقر إلى ربه عز وجل في العمل وفي قبول العمل زال عنه الإعجاب، زال عنه الإعجاب. وإذا زال عنه الإعجاب صار حريا بأن الله تعالى يقبل منه ويثيب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم. وقد سبق لنا الكلام على السميع وما يدل عليه من صفة، وأنه يكون بمعنى قبول الدعاء، بمعنى استجابة الدعاء، وبمعنى إدراك المسموع. طيب، وأما العليم فسبقت أيضا، لأن العليم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. فمن لم يدرك فليس بعالم، ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم. والأول جاهل بسيط، والثاني جاهل مركب، وأيهما أحسن حالا؟ البسيط، البسيط أحسن حالا من المركب، لأن المركب يجهل ويجهل أنه يجهل، فيبقى كأنه عالم وهو جاهل، لكن البسيط يكون ما أعلم جاهل. ونضرب لهذا مثلا، سأل رجل آخر فقال أخبرني متى كانت غزوة بدر، فقال على الخبير سقطت ولا ينبئك مثل خبير. غزوة بدر كانت في السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي القعدة. وش تقولون بهذا؟ هذا جاهل مركب. طيب، هو يقول على الخبير سقطت ولا ينبئك مثل الخبير، يقول هذا أيضا من جهله. على كل حال هذا جاهل مركب، هذا جاهل مركب. والثاني سألناه فقال لا أدري، هذا جاهل بسيط. الأول إذا قلنا له إن في السنة الثانية في رمضان قبل، الثاني إذا قلنا له إن في السنة الثانية في رمضان قبل، لأنه ما عنده، ليس عنده ما يعارض به. لكن هذاك الأول يعارض، يقول أبدا أنا متأكد وأنا خبير بالموضوع. طيب، ويذكر أن رجلا يقال له تومة ويلقب نفسه بالحكيم، يلقب نفسه بالحكيم، قال فيه الشاعر على لسان حماره، له حمار يركبه، قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. نعم، الحمار يقول لو أنصف الدهر، على كل حال الحمار ما هو طيب الكلام من هذا. يقول لو أنصف الدهر كنت أنا اللي أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. ومن جهل تومة ما أشار إليه الشاعر بقوله: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، فصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. نعم، هذا علم ولا جهل؟ جهل. البنات ما يتصدق بهن، البنات تزوجا بشروط معلومة ومهر، وحل لكم ما وراء ذلكم، وش بعدها؟ أن تبتغوا بأموالكم، لا بد من المهر. طيب، على كل حال العلم ذكرنا أنه إدراك الشيء على ما هو عليه. علم الله عز وجل واسع شامل، واسع شامل كامل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى على لسان موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى ما علم، بل هو عز وجل عالم بما يكون لو كان كيف يكون، وعالم بما كان لا ينساه، وشامل لكل شيء. واقرأ إن شئت قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. أي ورقة تسقط، ولهذا جاءت من المؤكدة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا العموم العظيم والسعة والشمول يدل على كمال الله عز وجل. طيب، ما ثمرة إيماننا بعلم الله وسمعه؟ ثمرة إيماننا بذلك عظيمة إذا أمننا به حق الإيمان. أما الأول فإننا إذا آمنا بأنه هو السميع بالمعنيين الاستجابة والإدراك، حذرنا أن نسمعه ما لا يرضاه، لأنه يسمع، فنحذر أن نسمعه ما لا يرضاه. وإذا علمنا أنه سميع بما المستجيب ألححنا عليه في الدعاء. ومن كرمه جل وعلا أنه يحب الملحين في الدعاء، بل يأمر: ادعوني أستجب لكم. وينزل آخر الليل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، اللهم وفقنا. فالحاصل أن هذا من ثمرات الإيمان بالسميع العليم. إذا آمنت به حق الإيمان خفت من أن يسمع لك قولا أو يرى لك فعلا أو يعلم منك ما ليس بقول ولا فعل كحديث النفس، تخشى من هذا كله، لأن الله يعلمه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. طيب، يقول عز وجل: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأم تتكلف الحمل كما يشعر به كلمة وضعتها أنها حاملة لها، وهو كذلك لا شك أنها تتكلف الحمل. وإذا قدرنا أن هذا الطفل الذي في بطنها سيبقى 9 شهور وهي حاملة له في بطنها في أرق ما يكون من البدن، قائمة وقاعدة ومستيقظة ونائمة، فماذا نتصور من التعب؟ ولهذا قال الله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه وهنا على وهن، ثم مع ذلك هل هو مجمد هذا الطفل في بطن؟ ها؟ لا، غير مجمد، يتحرك، يتحرك ويتحس به. ولولا لطف الله بعباده ما استطاعت أن تحمل هذا، ولكن الله عز وجل يعينه. فيتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي عظم حق الأم على ولدها، لأن من أحسن إليك وأتعبته كان أحق الناس ببرك، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام أحق الناس بحسن الصحبة. ومن فوائد الآية الكريمة اعتذار الإنسان لربه أو عند ربه إذا وقع الأمر خلاف ما أراد، لقوله ربي إني وضعتها أنثى، فإن هذا شبه اعتذار لقولها إني نذرت لك ما في بطني محررا. والأنثى لا تخدم المساجد عندهم، فلهذا اعتذرت. ومن فوائدها التوسل إلى الله تعالى بربوبيته. من أين يؤخذ؟ ربي، ربي إني وضعت أنثى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه من تمام البلاغة الاحتراز، أو بالسين إن شئت الاحتراز، عن كل موهم لأمر خطأ. الإنسان أن يحترس عن كل موهم لأمر خطأ، سواء كان في المقال أو في الفعال. من أين يؤخذ؟ والله أعلم بما وضعت. على القراءتين، على قراءة الضم واضح، والله أعلم بما وضعت. قلنا إن الإنسان يعتذر سواء وقع منه ما يكون في المقال أو في الفعال، في المقال كما رأيت، في الفعال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بصفية رضي الله عنها يقلبها حين جاءت إليه وهو معتكف، تحدثت معه فقامت، خرجت بالليل فخرج بها عليه الصلاة والسلام، وإذا برجلين من الأنصار يمران، فأسرع فقال لهما عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله سبحان الله، يعني ما عندنا أشكال في الموضوع حتى تعتذر. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. هذا صحيح، لا شك أن أبعد الناس عن سوء الظن هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما من أصحابه، لا يمكن أن يظنوا به سوء الظن، ومع ذلك خاف عليهما، خاف أن الشيطان يلقي في قلوبهما شرا، نعم، أو شيئا. وهذا ينبغي للإنسان أيضا أن يدرأ الغيبة عن نفسه ما استطاع، لا يقول أنا ما أبالي بالناس حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا طيب، لكن افعل الأسباب، افعل الأسباب التي تدرأ عنك الشر حتى لا يظن الناس بك سوءا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات التفضيل في أوصاف الله، إثبات التفضيل في أوصاف الله، أعلم بما وضعت، خلافا لمن منع ذلك، خلافا لمن منع ذلك. وفسر أعلم بعالم، لأنه في الواقع فر من شيء ووقع في شر منه. إذا قال عالم فإنه لم يمنع الاشتراك، لا يمنع الاشتراك لأنه عالم ولغيره عالم، فإذا قال أعلم منع الاشتراك. ليش؟ لأن اسم التفضيل يقتضي أن يكون المفضل في القمة لا يساويه أحد، أليس كذلك؟ طيب، إذن أعلم أولى من عالم، أعلم أولى من عالم. بل نقول إن الله قال ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل، لله المثل الأعلى. هل تقول لله المثل العلي؟ ما يستقيم. الأعلى، هم يقولون إذا قلت أعلم فإن المقارنة بين الشيئين العالي والنازل تجعل العالي نازلا، لقول الشاعر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. فنقول هناك فرق بين اسم التفضيل بين شيئين يشتركان في الوصف أو في أصل الوصف، وبين اسم التفضيل في شيئين لا يشتركان. فالعسى ما في مضى، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما قتل به من الصيد فهو وقيد حرام، لأنه لا ينهر الدم ولا فيه مضى، والسيف فيه مضى. أنت لو جئت إلى إنسان زمن وإنسان شاب جلد سريع العدو، وقلت فلان أسرع في عدوه من فلان من الزمن، ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص، لأن الزمن ما عنده عدو. الزمن معناه المشلول اللي ما يقدر يتحرك، يعني يسمونها الناس محرول أو هم قصمة، كلمة معنى هذا. نعم أي نعم. على كل حال، الصواب بلا شك أنه يجوز التفضيل في أسماء في أوصاف الله أعلم بما وضعت. طيب،

0: سمعتم سؤاله؟ يقول في ناس يخلو بالمرأة ولكن له هذا ما يجوز، قال قلبي نظيف، قلبي نظيف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وقال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا شيء مشاهد محسوس. حتى لو كان من الناس الملتزمين الطيبين إذا خلا بالمرأة فلا بد أن يوقع الشيطان في قلبه شيء ولو كان نظيف. إلا إذا قال قلبي نظيف نقول توسخ بهذه الخلوة، توسخ بهذه الخلوة. هنا
1: يعني أن
0: يجوز النظر المجهول. طيب
1: إذا نظر إنسان نظر مجهول ثم تبين أنه لم
0: يجد شيء
1: أو لم يأخذ
0: شيء،
1: هل
0: يلزم بدل؟ لا ما يلزم، لازم. أي نعم، يعني هذا حصل وضع. نعم. ها؟ سمعتم السؤال؟ يقول الفوائد اللي استفدناها من قصة مريم يمكن أن نبطلها بربع كلمة فنقول هذا خاص، هذا خاص. ما هو صحيح يا أحمد؟ الله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة في كل شيء، فيما يفعلونه من الشرائع والمعاملات وفيما يحصل عليهم من عقوبات الله عز وجل في كل شيء. ولا وش الفائدة من القصة؟ نعم يا أستاذ الوهاب. إيش؟ إيش؟ أعد السؤال.
1: بعض الدعاة
0: إيه؟
1: يدخلون إلى أماكن الحضور نية الدعوة إلى الله.
0: إيه؟
1: هل من هذا يا شيخ؟
0: عن إيش؟
1: يدفعوا الغيبة عن
0: أنفسهم. إيه. لهم دخلوا يدعونهم ينهونهم عن المنكر، لأنهم مش ينهون عن المنكر بدون الدخول عليه. لكن لو دخلوا مثل أماكن له ولا رؤي منهم مشاهدة الإنكار، ما رؤي منهم إنكار، يمكن يتهموا. أما ناس دخلوا إلى قوم يشربون الخمر وقالوا يا جميع يا عباد الله اتقوا الله هذا حرام ولا يجوز، ما في شيء.
1: ممكن الشيخ يصبر ولا شيء.
0: نعم ها أحسنت، إذا خيف من هذه المفسدة لا يدخل، يكسبون رسائل ولا يدخلون في حال ليسوا موجودين ويقول لصاحب المكان احذر هذا الشيء.
1: كيف كيف
0: تتصدق
1: الزوجة بالطفل وهي
0: ليس
1: من
0: كذا؟
1: ليس
0: من كذا. نعم. وش قلنا يا جماعة؟ من حقها أن يختمها.
1: الزوجة كذلك من حقها أن يختمها.
0: نعم نعم لا بأس. من حقها أن يختمها، لكن هي حرته من خدمتها هي. يعني فيما يتعلق بخدمتها حرته. أما ما لا تملك ما تقدر عليه. نعم.

لما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى إلى آخر. في هذا دليل على استعمال الاحتراس في الكلام، أي أن الإنسان إذا أتى بكلام يوهم وجب عليه أن يذكر احتراسا يرفع فيه هذا الوهم، من قوله والله أعلم بما وضعت على كلتا القراءتين. وكما يكون الاحتراز بالقول يكون الاحتراز بالفعل أيضا، مثل أن يظهر الإنسان فعلا مباحا حلالا فيتوهم، فيخشى أن يتوهم الناس أنه فعل محرم فيأتي بما يدل على أنه فعل مباح، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين مر به الرجلان وهو يقلب صفية إلى بيتها فقال على رسلكما إنها صفية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كمال علم الله وأنه فوق كل ذي وأنه فوق كل علم لقوله أعلم، فإن اسم التفضيل يدل على اتصاف المفضل بأكمل الصفة التي فضل بها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يستوي الذكور والإناث وليس الذكر كالأنثى لا في الطبيعة ولا في الأخلاق ولا في المعاملة بل ولا في الأحكام في بعض الأحيان. فالذكر ليس، إذا كان الذكر ليس كالأنثى فالأنثى أيضا ليست كالذكر. ومن فوائد الآية الكريمة تسمية المولود حين ولد لقولها وإني سميتها مريم، وهذا هو السنة أن يسمى الإنسان حين يولد إلا إذا لم يتهيأ الاسم فإنه يسمى في اليوم السابق. وبهذا تجتمع الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد إبراهيم قال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، وفي حديث العقيقة قال يحلق يوم سابعه، تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى، فيكون جمع بين هذا وهذا أن من كان مهيئا للاسم من قبل الولادة فالأفضل أن نسميه حال الولادة، ومن لم يهيئ فالأفضل أن يؤجله إلى اليوم السابع. ومن فوائد الآية الكريمة أن التسمية تعود للأم، ليش؟ هما قالت وإني سميتها مريم، كيف أنا؟ لا لا هذا عيسى. نعم في احتمال، لكن أقرب شيء أن يقال إن في هذا دليل على جواز تصرف الفضول، جواز تصرف الفضول أي أن الإنسان يتصرف في حق غيره فينفذ إذا وافق عليه الغير، أليس كذلك؟ أنتم عرفتم تصرف الفضول، مثل رجل باع ساعة رجل بدون إذنه فأجازه صاحب الساعة ووافق على البيع، نقول هذا البيع صحيح، هذا البيع صحيح لأنه أجازه. فهنا يحتمل أن الاتفاق كان جاريا بين الأم والأب في التسمية، أو أن الأم رأت أن الأب لا يعارض فسمت،
وإلا فالأصل أن التسمية

0: تكون للأب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولد لي ولد وسميته إبراهيم. ولكن الأفضل الأفضل أن لا يتنازع الأبوان في تسمية الولد، وأن يكون الاتفاق بينهما. أحياناً تصر الأم على أن يسمى ولدها بفلان أو ابنتها بفلانة، وأحياناً يصر الأب على عكس ذلك، والذي ينبغي أن لا يكون هذا موضع نزاع بينهما، وأن يتفقا على الاسم. فإذا اختلفا يرجع إلى أفضل الأسماء. لو قالت الأم: أنا أريد أن يسمى ابني على اسم جده، واسم جده ناصر، وقال الأب: أنا أحب أن يسمى بعبد الله، فالحق للأب، وأيضا جانبه أرجح لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ولكن عند النزاع وعدم المرجح من حيث التسمية، لا شك أن الحق للأب. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية إعادة الإنسان أبناءه بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ومن شر الخلق، لقولها: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز الدعاء للمعدوم. من أين يؤخذ؟ من قول وذريتها، لأن ذريتها لم تأتي بعد، فهي امرأة صغيرة طفلة، لكن يجوز أن يقول: الله أصلحك الله وذريتك، غفر الله لك ولذريتك، وما أشبه ذلك. هل يقال إن في هذه الآية كرامة لامرأة عمران؟ نعم. كيف؟ لا، غير هذا، من قوله وذريتها، فإنها توقعت أن يكون لها ذرية، فصار لها ذرية، توقعت أن يكون لها ذرية فصار لها ذرية، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد يقال: كيف تقول ذريتها؟ هل هي على علم بأن هذه الطفلة ستبقى وسيكون لها أولاد؟ ليست على علم بلا شك، لكن كونها تقول هكذا جازمة بذلك، فيأتي الأمر فيقع على حسب ما توقعت، هذا نوع من الكرامات. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان عدو لبني آدم، حيث يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يعيده منه. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، ومن ذلك الإجارة من الشيطان، وإلا لكان الاستعاذة به من الشيطان عبثا. ثم قال عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل سميع قريب مجيب، لأنها دعت فسمعها الله، ولأنها دعت فأجابها الله. وفي القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الرب. وجهه محمد الشميمي. نعم، شلون رد الملاحدة؟ وين الملاحدة؟ لكن من ذكر الرد على الملاحدة؟ أنا؟
1: لأنه
0: مفروض الله، فقال: إنك سمع الدعاء، فلا يسمع الدعاء. أنا قل هكذا. أنا قال فيه رد على الملاحدة لقوله إن ربي لا سميع الدعاء.
1: قلت أن فيه رد على الملاحدة الذين ينكرون الله.
0: طيب من أين يؤخذ هذا؟ ماذا كان هذا سبق في لكن من أين ها الآن أقول ما ذكرت ما قال سميع الدعاء في أنك أنت السميع العليم سبق هذا في درس مضى وأخذنا فوائده. لا إله إلا الله. نعم. من قوله فتقبلها ربها بقبول حسن. لأن لما دعت قال فتقبلها. والف هذه عاطفة تدل على السببية وعلى الترتيب و يعني الفورية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل من على هذه الطفلة بشيئين، بالقبول الحسن والنبات الحسن، فصار في ذلك تنمية لأخلاقها ولجسمها وبدنها. ومن فوائد الآية الكريمة أن تطور الإنسان في حياته بأمر الله لقوله أنبتها وما الغذاء والعناية بالطفل إلا سبب، والله تعالى هو المسبب وهو المكون للإنسان والمنبت له. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد ييسر للإنسان من يحفله من أهل الخير فيكون ذلك من أسباب إعادته من الشيطان الرجيم بقوله وكفلها زكريا. ومن فوائدها أيضا إثبات الحضانة للطفل، الدليل قوله كفلها زكريا. هل يؤخذ من ذلك أن الكفالة تكون للأب دون الأم؟ الجواب ليس بظاهر، لأنه قد يراد بالكفالة هنا كفالة التأديب والتربية وإيجاد النفقة دون القيام عليه بالحضن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم طفل أنت أحق به ما لم تنكحي. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الطفلة صارت من العابدات القانتات لقوله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد ييسر للإنسان من الرزق ما لا يكون في حسبانه لقوله قال يا مريم أنى لك هذا. ومن فوائد الآية الكريمة أن لكل ضعف لطفا، فهذه المرأة الضعيفة التي من الله عليها بالاشتغال بالعبادة يسر الله لها من يأتيها بالرزق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأشياء تضاف إلى الله وإن كانت لها سبب، وإن كان لها سبب بقوله هو من عند الله، وإضافة الأشياء إلى أسبابها ليست إلا مجرد إضافة مسبب إلى سببه لا إلى موجده، وإلا فإن الموجد هو الله عز وجل. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، لقوله يا مريم أنى لك هذا. ومن فوائدها إثبات أن الله عز وجل يرزق بغير مكافأة ولا انتظار لمكافأة، لقولها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال عز وجل هنالك دعا زكريا ربه، وهذا مبتدأ الدرس. هنالك هذه اسم إشارة إلى المكان، واللام يقولون إنها للبعد، والكاف حرف خطاب يعني في ذلك الزمن. نعم، والإشارة هنا يحتمل أنها تكون للزمن أي في ذلك الزمن، أو في المكان الذي هو محراب مريم. نعم، هنالك أي في ذلك المكان وفي ذلك الزمن دعا زكريا ربه. وزكريا فيها قراءتان المد والقصر، زكرياء ربه هذا مد، زكريا ربه هذا القصر. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لي أعطني. والهبة هي التبرع بالشيء بلا عوض، لكن قال العلماء إن هناك هبة وهدية وصدقة. كم؟ ثلاث أشياء. فالصدقة ما أريد به ثواب الآخر، والهدية ما أريد به التودد والتقرب بين المهدي والمهدى إليه، والهبة ما قصد به مجرد انتفاع الموهوب له. وهنا قال ربي هب لي أي أعطني عطاء بلا ثمن من لدنك ذرية طيبة. من لدنك من عندك، وأضافه إلى عندية الله عز وجل ليكون أبلغ وأعظم، لأن هدية الكريم أكرم. وقوله ذرية بمعنى مذروءة أي مخلوقة، وقوله طيبة أي طيبة في أقوالها وأفعالها وكذلك في أجسامها، فهو متناول للطيب الحسي والطيب المعنوي. إنك سميع الدعاء أي مجيبه، والدعاء هو سؤال العبد ربه حاجته إما بجلب منفعة وإما بدفع مضرة. قال فنادته الملائكة، وفي قراءة فناداه الملائكة فناداه، فأما على قراءة الجمع فنادته الملائكة فالتأنيث في الفعل ظاهر، لأن الملائكة جمع وكل جمع يجوز تأنيث فعله، كل جمع إلا جمع المذكر السالم فإنه لا يؤنث إلا نادرا جدا. فمثال تأنيث في الجمع ولو للمذكر قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم، فالرسل هنا مؤنث. ما الدليل؟ الإشارة في التأنيث بصيغة التأنيث. وقال تعالى قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب ولم يقل قال الأعراب لأنه جمع. وأما جمع المؤنث السالم فيجب تأنيثه، وجمع المذكر السالم يجب تذكيره. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. أقرأ البيت. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. المعنى أن التاء مع الجمع كالتاء مع إحدى اللبن. ما هي إحدى اللبن؟ لبنة. فلبنة مؤنث لكن تأنيثها مجازي، فيجوز في فعلها التذكير والتأنيث. فتقول انكسرت اللبنة وانكسر اللبنة، وظاهر كلامه حتى جمع المؤنث السالم لا يجب تأنيثه، والصحيح أنه يجب تأنيث المؤنث السالم. فالسالم من مذكر أو مؤنث حسب ما المذكر يجب تذكيره والمؤنث يجب تأنيثه، وما عدا ذلك من الجموع يجوز فيه التذكير والتأنيث. فهنا نادته الملائكة، نادته الملائكة، ليس في تأنيث الفعل إشكال. لماذا؟ لأنه جمع، لأن الفاعل جمع. لكن على قراءة فناداه الملائكة، فناداه الملائكة، هل فيه إشكال؟ نقول لا إشكال فيه أيضا، لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الملائكة جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث. فتقول قام الرجال وقامت الرجال، ويمكن أن يراد بالملائكة واحد وهو جبريل ناداه، وعبر عنه بالجمع باعتبار الجنس لأنه واحد منهم. نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. جملة وهو قائم في محل نصب على الحال، الحال من الضمير ألها في قوله نادته، وقول القائم يصلي في المحراب، المحراب مكان الصلاة أو مكان العبادة، وسمي بذلك لأنه مكان حرب الشياطين، فإن العبادة حرب للشياطين. وليس المراد بالمحراب طاق القبلة كما يظنه بعض الناس فيفسر الآية به ويقول إن هذه المحاريب موجودة من قديم الزمان، ألا تسمع إلى قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب، وإلى قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ولكن هذا ليس بصحيح. أن الله يبشرك فيها قراءتان، أن قراءة بالفتح وقراءة بالكسر. فأما على قراءة الكسر إن الله، فلأن النداء قول، ومقول القول إذا صدر بإن يجب فيه كسر إن، كقوله تعالى قال إني عبد الله، ولا يجوز أن تقول قال أني عبد الله كذا. طيب، وأما على قراءة الفتح فهي على تقدير حرف الجر، فنادته الملائكة بأن الله يبشرك، أي ببشرى، بشرى الله تعالى بهذا الابن يحيى. وأيضا في قوله يبشرك قراءتان، يبشرك ويبشرك، وكلاهما سبعيتان، فصار في هذه الآية في ثلاث كلمات منها كل كلمة فيها قراءتان. فنادته، فناداه أن الله يبشرك، إن الله يبشرك، إن الله يبشرك، إن الله يبشرك. نعم. والبشارة الإخبار بما يسر، وسميت بذلك لتأثر البشرة بالخبر، لأن الإنسان إذا بشر بما يسره يفرح ويأخذ ذلك على وجهه. ألم ترى إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مجزز المدلجي على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وعليهما كساء لم يبدو منه إلا أقدامهما، فنظر إلى أقدامهما وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة تبرق أسارير وجهه، تأثر بماذا؟ بالخبر السار. طيب، إذا قال قائل إن قلتم هكذا فاجعلوا الإخبار بما يسوء بشرى، لأن البشرة تتأثر بذلك. الرجل إذا بشرته بما إذا أخبرته بما يسوء التفع وجهه وتغير، فسميها بشرى. فما الجواب؟ نقول هذا قد يطلق عليه، أي الخبر بما يسوء قد يطلق عليه بشارة، ومنه قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، لأن هذا يؤثر في البشرة. نعم. مريم يعني أن أباها مات قبل أن تولد. هذا والله ما هو بعيد. لا، وأيضا كفلها زكريا. نعم، هذا جيد، إن والدها كان غير موجود. نعم، لا يؤخذ منه، وحينئذ نزول الإشكال. نعم. ها؟ عمره متى؟ والله لا بد يمكن المؤرخون يذكرون ذلك، ولكن الظاهر أنها كبيرة من شابة، لأنها حملته فانتبذت فيه مكانا قصيا. نعم، الله أعلم، لكنها لا شك أنها كبيرة نشيطة، لا وصلت إلى حد الكبر ولا إلى الصغر الذي لا تستطيع الحمل. نعم خالد.
2: شيخ السلام عليكم، أقول إذا ذكرتم بأن الاسم إذا كان مهيأ فإنه حين الولادة.
0: نعم.
2: وإذا لم يكن مهيأ ففي يوم السابع.
0: نعم.
2: أقول أحسن الله إليكم، إذا تهيأ الاسم بعد الولادة في يوم أو يومين.
0: نعم.
2: هل يسمى بالحال أو
0: لا؟ لا، الأحسن يؤجل.
2: في السابع.
0: نعم.
2: جزاك الله خير.
3: بالنسبة للقراءات، يعني هل يجوز يخلط بين قراءتين في آن؟
0: إن كان هذا على سبيل التعليم فلا شك أنه جائز على سبيل التعليم، وإن كان على سبيل القراءة فمن العلماء من أجاز ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من لم يجز وقال إذا قرأت على قراءة واحد من القراء فاستمر عليه. لكن الذي أظهر إن القرآن شيء واحد، وأنه يجوز أن تقرأ بقراءة واحد والحرف الثاني بقراءة آخر.
3: هي
0: ما في بأس. نعم. لا قصدك يعني بما أنك ترد الكلمة مرتين.
3: لا لا. يعني يقرأ.
0: مثل تقرأ إن الله يبشرك وأن الله يبشرك كذا.
3: لا لا. ها. يعني يقرأ الآية بقراءة مثلا حفص.
0: نعم.
3: والآية الثانية.
0: قراءة قارئ آخر في نفس الوقت أو التي تليها الآية الثانية.
3: الآية التي تليها
0: ما يخالف، لا بأس، هذا اللي فيها خلاف، هذا هو اللي فيها خلاف. نعم. كيف ذلك؟ إيه. بس هل في هذا النزاع؟ ما نعرف هل في هذا النزاع أو لا، ما نقدر نقول فيه نزاع، وهو ما ذكر في القصة. والله انه كما قال اخان من ان اباها كان توفي ابو مريم الله انه توفي ولعله توفي قبل ان تولد بدليل ان مريم تصرفت فيها وسمتها ها تأييد ليش لا ما في تأييد ما في نزاع من نازع زكريا ها أصلها الأب مو موجود وأمها موجودة وهي عند أمها

0: رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم.
1: هذا الوقف عليها. قال الله تعالى يبشرك بيحيى. بيحيى هذا المبشر به، وعندنا بشارة كما أسلفنا، ومبشر ومبشر به ومبشر. كم هذه؟ ها؟ أربعة. كلها تضمنها قوله يبشرك بيحيى. يبشرك بيحيى. ويحيى قيل إنه من الحياة، وأن الله سماه بذلك إشارة إلى أنه سيحيا ويبقى، وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعل. والعالمية ووزن الفعل علتان توجبان المنع من الصرف. وقيل بل هو اسم أعجمي، والأسماء الأعجمية ليست مشقة لأنها غير عربية، وعلى هذا فالمانع له من الصرف العلمية والعجمة، لأن العلمية والعجمة علتان مانعتان من الصرف. وموانع الصرف نذكرها الآن استطرادا تسعة مجموعة في البيت. أنت نعم لا تحفظ البيت. نعم دلما بيت. أحسنت. ما هو طيب؟ نعم سمع. أصبر، لكن نبي سمعكم بشرط أن تحفظوا. يلا. أي.
2: جمع وعدل زاد وزن وصفة ركب وعمل عدمة
1: ها؟ سمعتم؟ طيب يجي بالدور الثاني. البيت الأول من حفظه؟ معروف مشهور. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف. قد كمل هذه تسعة. ثلاثة منها لا تحتاج إلا إلى علة واحدة، وثلاث منها تحتاج إلى علتين إحداهما العالمية مع علة أخرى، وثلاثة تحتاج إلى علتين إحداهما العالمية أو الوصفية مع علة أخرى. فهذه العلة التسعة تنقسم ثلاثة أقسام: قسم يكفي فيها علة واحدة، وقسم علتان إحداهما العالمية، وقسم علتان إحداهما العالمية أو الوصفية. الذي معنا يحيى فيها العالمية والعجمة، وهذه لا تأتي فيها الوصفية. العجمة ما تأتي فيها الوصفية. العالمية ووزن الفعل تأتي فيها الوصفية ولا لا؟ ها؟ تأتي، لأن الوصفية ووزن الفعل علتان مانعتان من الصرف، والعالمية ووزن الفعل علتان مانعتان من الصرف. طيب، يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. مصدقا حال من يحيى بكلمة من الله هو عيسى بن مريم، يعني مصدقا بعيسى، لأن عيسى كلمة من الله أو كلمة الله، وسمي بذلك لأنه كان بكلمة الله لم يكن من أب كما يكون البشر، بل كان بكلمة الله عز وجل. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه أي آدم من تراب ثم قال له كن فيكون. ولهذا سمي عيسى بالكلمة بكلمة الله لأنه كان بكلمته وليس هو كلمة الله. لماذا؟ لأن كلمة الله وصف لله عز وجل، فالكلام وصف للموصوف، ولا يمكن أن يكون وصف الله عينا بائنة منه، بل هو يعني يتعين أن يكون معنى كونه كلمة أنه كان إيش بكلمة الله مصدقا بكلمة من الله. وقوله من الله بيان لابتداء الأمر وليست في التبعير، فالكلمة ليست هنا بعضا من الله بل منشأها منه، فمن للابتداء لأن منشأ الكلمة من الله لأنه هو الذي تكلم. وسيدا معطوفة على مصدقا فتكون منصوبة على إيش؟ على الحال، تكون منصوبة على الحال. سيدا، من السيد؟ السيد من ساد غيره، من ساد غيره وشرف عليه بالعلم والدين والخلق والمعاملة. وقولنا الخلق يشمل كل خلق يسود به الإنسان غيره من الجود والشجاعة والإيثار وغير ذلك. المهم أن السيد من ساد غيره في الكمالات، يعني فضل عليه وزاد عليه، فيكون جامعا لصفات الكمال، الكمال الممكنة في المخلوق. وكذلك أيضا قال في وصفه وحصورا، حصورا معطوفة على مصدقا فهي منصوبة على الحال. حصورا فعول بمعنى فاعل، أي حاصرا نفسه عن أراذل الأخلاق، فيكون هذا الرجل هذا المبشر به موصوفا بصفات الكمال الدال عليها قوله إيش سيدا، مبرأ من النقص وسوء الأخلاق الدال عليه حصورا، الدال عليه حصورا، فيكون جمع له بين النفي وإيش والإثبات. وذلك لأن الإنسان لا يكمل إلا بوجود صفات الكمال وانتفاء صفات النقص. ولاحظوا أيها الإخوة أن صفات الكمال والنقص هنا لا نعني به النقص المطلق والكمال المطلق، هذا لا يكون إلا لمن؟ لله، لكنه أمر نسبي. قد يكون الإنسان عنده كمال في الصفات لكن عنده سوء من جهة أخرى، هذا ناقص. وقد يكون عنده سوء ونقص في الكمال فيكون هذا أنقص. وقد يكون عنده كمال في الأخلاق، كمال في الكمال وتنزه عن النقص، وهذا هو إيش الكمال كما وصف به يحيى عليه الصلاة والسلام. وأما من قال من المفسرين إن الحصور الممنوع عن إتيان النساء، يعني ما يقدر على النساء، فإن في هذا نظرا واضحا، لأن عدم قدرة الإنسان على النساء ليس كمالا، إذ أن ذلك ليس منه بتخلق ولكنه عيب، ولا لا عيب. نعم فيها قول آخر أنه لا يأتي من النساء من لا تحل له، فيكون وصفا له بماذا؟ بكمال العفة، هذا يمدح عليه الإنسان، هذا يمدح. لكن ما قلنا أشمل من هذا القول، أشمل. ومعلوم أنه إذا وجد معنى أشمل فهو مقدم على المعنى الأقل، لأن الأقل داخل في إيش؟ في الأشمل ولا عكس. المهم أن الحصور هو الذي منع نفسه عن مساوئ الأخلاق وأراذلها، فيكون في الآية وصف له بكمال الأخلاق وانتفاء المساوئ، وهذا غاية الكمال. طيب، وحصورا ونبيا من الصالحين، هذه معطوفة أيضا على مصدقا، فهو مصدق ونبي. ولا يلزم من تصديقه بعيسى أن يكون تابعا له، فها هو محمد عليه الصلاة والسلام مصدق بجميع الأنبياء وهو تابع لهم، نعم، لا هم يتبعونه ولا يتبعون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولهذا صار إماما لهم ليلة المعراج. ولهذا إذا نزل عيسى في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن تصديقه لعيسى بن مريم لا ينافي أن يكون نبيا، فهو نبي مصدق بالأنبياء. ولهذا قال: ونبيا من الصالحين. من الصالحين أي من جملتهم، وإنما قلنا ذلك لأن النبوة وصف أعلى من الصلاح، لكن هو في جملة الصالحين. النبوة صلاح وزيادة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصالحون في المرتبة الرابعة، كل من قبلهم داخل فيهم ولا لا؟ فكل نبي صالح ولا عكس، كل صديق صالح ولا عكس، كل شهيد صالح ولا عكس، كذا كل صالح صالح، ها؟ صحيح، كل صالح فهو صالح، نعم، ولا عكس. إيش العكس؟ ما هم يعني كل فاسد فاسد ولا إيه؟ أي نعم. طيب، على كل حال قوله من الصالحين أي من جملتهم، لأن النبي أخذ بوصف النبوة والصلاح فهو من جملتهم. طيب، قال ربي أنى يكون لي ولد، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال لما بشره الله عز وجل أنى يكون لي غلام وقد بلغني، يعني كيف يقول ذلك؟ ليس استبعادا ولا استنكارا، ولكن تثبتا، ولكن تثبتا. وإلا فإن نعلم أن زكريا عليه الصلاة والسلام قد آمن بما بشره الله به، ولا يمكن أن يستبعده، ولكنه قال ذلك من أجل إيش؟ التثبت. والإنسان بشر ناقص في الإدراك والعلم، يحتاج إلى شيء يثبت له الأمور. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يؤمن إيمانا كاملا، لا شك معه بأن الله يحيي الموتى، ومع ذلك قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. لأنه ليس الخبر إيش كالمعاينة، إذا أخبرك إنسان بخبر مهما بلغ في الصدق لن يكون خبره عندك بمثل المعاينة. فزكريا عليه الصلاة والسلام سأل الله: أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر لقصد إيش؟ التثبت. وتثبيت هذا الأمر لا استبعادا لقدرة الله عز وجل ولا شكا في خبره عز وجل، بل هو مؤمن بذلك ومؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا سيما وأنه كان قد رأى عند مريم الرزق فقال أنا لك هذا، قالت هو من عند الله. أنى يكون لي غلام، قال غلام، مع أنه لم يولد بعد، لكن هذا باعتبار ما سيكون. والتعبير بما سيكون أمر سائغ في اللغة وارد في القرآن، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عنبا يكون خمرا، لأن الخمر مو بيعصر، اللي يعصر العنب وعصيره يتحول إلى خمر. فعبر عن الشيء بما يؤول إليه. طيب هنا أن يكون لغلام، كيف يكون غلامه وهو ما بعد ولد؟ نقول باعتبار ما سيكون. ثم قال وقد بلغني الكبر، الواو هذه يسميها العلماء واو الحال، يعني أنها تدل على أن الجملة التي بعدها في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه قد بلغني الكبر. حال من أين؟ من الياء في قوله؟ لا يا أخي، حال قبل، هي حال كيف ذلك؟ من الياء في قوله لي، أن يكون لي ولا، فهي في موضع نصب على الحال من الياء في قوله لي. بلغني الكبر يعني وصل إلي الكبر، والحقيقة أنه قد يتراءى للإنسان أن في المعنى قلبا، هل الكبر بلغك أو أنت بلغت الكبر؟ ها؟ أو يجوز هذا وهذا؟ ها؟ قال الله تعالى وقد بلغت من الكبر عتيا، فصار هو الذي بلغ الكبر، وهنا يقول قلب بلغني الكبر، إذن فالتعبير صحيح في هذا وهذا. فأنت إن بلغت الكبر فقد بلغك الكبر، وإذا بلغك الكبر فقد بلغت. وقد بلغني الكبر يعني أصابني. وعادة أن الكبير إذا لم يولد له في حال في سن الشباب فإنه لن يرى الأولاد، لأن الإنجاب والإخصاء إنما يكون في حال الشباب، وكلما تقدمت السن بالإنسان من رجل أو امرأة قل إنجابه، فيقول كيف لما كنت شابا لا يأتيني ولد والآن بيأتيني الولد. أيضا المرأة، امرأته عاقر، عاقر يعني لا تحمل، وعاقر لفظه مذكر لكن معناه هنا مؤنث، ويطلق على الذكر والأنثى، يقال رجل عاقر وامرأة عاقر، وهو الذي لا ولد له. فالآن كل من الزوجين يعني ليس بصدد الولادة، ليس بصدد الولادة، ولكن الله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولهذا قال كذلك الله يفعل ما يشاء. كذلك الله، كذلك يجوز عندي فيها وجهان. الوجه الأول أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير الأمر كذلك، الأمر كذلك، يعني أنك بلغك الكبر وامرأة عاقر ولكن الله يفعل ما يشاء. والوجه الثاني أن تكون في موضع نصب على المفعولية المطلقة، أي مثل ذلك الفعل يفعله الله، لأنه يفعل ما يشاء. وكلا الوجهين صحيح، كلا الوجهين صحيح، فإنه سيكون له ولد ولو كان بلغه الكبر ولو كانت امرأته عاقرا. لماذا؟ لأن الله إيش؟ يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، فكل ما شاءه الله فعله، لأنه عز وجل لا يمنعه مانع، كما نقول نحن في دبر كل صلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فالله عز وجل يفعل ما يشاء لأن له الملك المطلق في خلقه، فلا أحد يمنعه ولا أحد يسأل لما فعلت، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذلك الله يفعل ما يشاء. فلما أيقن بأن الله تعالى سيهب له الولد، سيهب له الولد، نعم، قال: رب اجعل لي آية. قال: رب اجعل لي آية، أي صير لي علامة تدل على هذا الولد، تدل على هذا الولد، يعني كأنه يقول: متى تكون هذه العلامة، متى تكون هذه العلامة؟ رب اجعل لي آية تدل على حصول هذا الولد، وأن الولد بدأ ينشأ. لماذا؟ ليزداد إيش؟ طمأنينة، ليزداد طمأنينة فيما بشره الله به. اجعل لي آية أستدل بها على أن الولد بدأ ينشأ، أو اجعل لي آية أزداد بها طمأنينة على ما بشرتني به. والآية في اللغة العلامة، وآيات الله عز وجل كونية وشرعية، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيدوا بماذا؟ بالآيات الدالة على صدقه، الآيات الكونية والآيات الشرعية. وكثير من الناس يسمي آيات الأنبياء معجزات، وهذه التسمية وإن اشتهرت على الألسن لكن فيها قصورا، والتعبير الصحيح السليم أن نسميها آيات كما سماها الله. نسمي ما يحصل من خوارق العادات على أيدي الأنبياء نسميها آيات. ولهذا لا تجد آية في القرآن سمى الله هذه الخوارق معجزات أبدا، بل كان يسميها آيات، علامات على الصدق. أما معجزات فهي قاصرة، لأنها لو أخذناها على ظاهرها لشملت ما يأتي به السحرة، لشملت ما يأتي به السحرة أو ما تأتي به الجن، لأن ما يأتي به السحرة والجن معجز ولا لا؟ معجز. لكن هل هو آية؟ لا. لهذا كان ما التعبير الذي في القرآن خيرا من التعبير الذي عبر به بعض العلماء بتسمية خوارق العادات التي يجديها الله على أيدي الأنبياء معجزات. قال: آيتك، يعني الآية التي تدلك، فأضافها إلى زكريا مع أنه ليس هو الذي أوجدها، لكن لأنها علامة له: ألا تكلم الناس 3 أيام. أنا أحب أن أفهم إعراب آيتك ألا تكلم، آيتك ألا تكلم، ها؟ نعم، طيب، 1 2 ثلاثة أربعة خمسة ستة. نعم أنت يا إمداد. ها نعم. طيب إيه أن ومتحدث في تأويل المصدر ها في محل رفع ولا في تأويل المصدر خبر ولا في محل رفع خبر ولا في محل رفع خبر لأنها مفرد واللي يقال في محل الجملة. طيب قدر. أحسنت تمام. آيتك يعني العلامة التي أعطيك إياها ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. ألا تكلم الناس يعني لا تخاطبهم إلا رمزا ثلاثة أيام. طيب ثلاثة أيام بلياليها. نعم بدليل قوله تعالى في سورة مريم ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية. آياته ألا تكلم الناس ثلاثة أيام بلياليها. قال إلا رمزا. إلا هذه أداة استثناء ولكن أحب أن أفهم هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ محمد منقطع
3: لأن ما بعد إلا ليس من الجنس ما قبله.
1: الرمز ليس كلاما كلام ولا غير كلام؟ طيب نعم متصل هذان قولان.
3: أما عند النحويين فلا يسمونه كلام والبلاغيون يسمونه كلام.
1: نعم هذا قول مفصل. طيب هو الواقع أن الواقع أن المفسرين اختلفوا هل الاستثناء متصل فتكون الإشارة من الكلام لأن الكلام هو ما يعبر عما في النفس من قول أو إشارة أو كتابة. وبعض المفسرين يقول إن الاستثناء منقطع لأن الرمز ليس بكلام ولذلك لو رمز الإنسان في الصلاة لم تبطل صلاته ولو كان كلاما لبطلت لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. فمن نظر إلى المعنى قال إن الرمز كلام لأنه ينبئ عما في النفس وقد يعتبره الشارع اعتبر الإشارة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قتل اليهودي بإشارة اليهودية التي قالت بإشارة الأنصارية

0: لاحظ المعنى، قال الاستثناء متصل، ومن لاحظ اللفظ وأن الكلام هو الصوت قال الاستثناء منقطع، ولكن على القولين المعنى واحد، لن يستطيع أن ينطق بلسانه مع الناس، مع الناس، ولكن يشير إليهم إشارة. ووجه كون هذا آية أنه عجز عن النطق مع أنه سليم، وأنه عجز عن النطق مع الناس لا مع الله، وهذا شيء غريب. يعني إنسان يتكلم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إنسان سوي لم يأته آفة ولا علة في لسانه، ولا يستطيع أن يكلم الناس، هذه آية، عجز في مقام القدرة وقدرة في مقام العجز، عجز عن كلام الناس في مقام القدرة على الكلام، وقدرة على الكلام مع الله بالتسبيح وغيره، وعجز على الكلام مع الناس. فهذا من آيات الله عز وجل ليريه أنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. الكلام الذي أنا وغيري يعلم أنه أخف حركة في البدن ولا لا؟ يستطيع الواحد يتكلم من إلى صار معطيها الله إمداد في المعنى، يتكلم كم ساعة إلى قبل والله ما أدري عنها، لكن نعم يتكلم كثيرا ولا يتعب. لكن المشي يتعب، والبطش يتعب، أما هذا الكلام اليسير اللي كل يستطيعه يمتنع منه هذا الرجل، ما يقدر يكلم الناس إلا رمزا. وأما مع الله قال واذكر ربك كثيرا، نعم ما انتهى الوقت. ها أيها ما هي؟ إن أحببت أن يكون الراجح أن الاستثناء منقطع فهو منقطع، وإن أحب من قال إنه متصل عليان فهو متصل، وإن أحب التفصيل من فصل كعبد المنان فلنفصل. المسألة ما يترتب عليها شيء يا محمد، والله في احتمال الحقيقة، في احتمال. نعم محمد.
1: أنا زكريا عليه السلام.
0: أنت من هنا؟ من عنيزة.
1: استجابة الدعاء، الجزم بالدعاء. وهنا زكريا يعني الظاهر أنه لم يزم، يعني بعدين قال ربي أن يكون.
0: وشون؟
1: قلنا من شروط استجابة الدعاء.
0: أين؟
1: الجزم بالدعاء.
0: أين؟
1: يكون إنسان موقن الإجابة.
0: نعم.
1: وهنا زكريا يعني. قال
0: رفي أن
1: يكون لي غلام
0: قد بلغني الكبر،
1: مع أنه دعا أول،
0: فأنه
1: يعني لم
0: يحتج الإجابة. لا إله إلا الله. هذا لو كان الاستفهام على سبيل الاستبعاد يا محمد، وما استفهم مستبعدا للواقع، مستفهم للتثبت. أنا الآن لو قلت بعطيك مثلا 20 ريال وأنت ترى أني صادق، تقول تعطيني 20 ريال، وش قصدك بهذا؟ التثبت، ما قصد الاستبعاد ولا الشك.
2: سبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ربك كثيرا. أمره الله تعالى بأن يذكر ربه كثيرا، لأن بذكر الله تطمئن القلوب ويزداد الإيمان ويستنير القلب. فلهذا أمره الله أن يذكر ربه كثيرا. وفائدة الذكر كثيرا هنا، أو الأمر بالذكر كثيرا، لأن الله لما أخبره بأنه سيمنعه من مكالمة الناس بشره بأنه لن يمتنع من ذكر الله الذي هو أجل وأشرف من مخاطبة الناس وكلامه، فقال: واذكر ربك كثيرا. لأنه ربما يقع في قلبه لما قال الله له أن لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ربما يقع في قلبه أنه يمنع من الكلام، فأراد الله تعالى أن يسري عنه وأن يذهب عنه ما قد يقع في قلبه، وقال له: اذكر ربك كثيرا. وهنا لم يقل له: وإنك ستذكر ربك، بل قال: واذكر ربك. فأمره بذكر الله ليكون ذكره لله تعالى في حال امتناع مكالمة الناس عبادة خاصة مأمورا بها. لما منع من مخاطبة الناس صار متفرغا، فأمر بأن يشغل هذا الفراغ بماذا؟ بذكر الله عز وجل. وهذا أحسن له وأفيد له مما لو قال الله له: وإنك ستذكر ربك كثيرا. ووجهه كما قلت لكم أنه إذا أمر به صار طاعة، وإن كان ذكر من أصل طاعة، لكن يكون هذا طاعة خاصة في هذه الحال التي يمتنع فيها من مكالمة الناس. وقالوا: اذكر ربك كثيرا. هل كثيرا صفة لزمن محذوف أي زمانا كثيرا، أو لمصدر محذوف أي ذكرا كثيرا؟ الثاني، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهنا قال: وسبح في العشي والإبكار. العشي آخر النهار، والإبكار أول النهار، وهذان الوقتان قد أمر الله بذكره فيهم. فقال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى: سبح بالعشي والإبكار. هنا بالعشي والإشراق، والآيات في هذا كثيرة، لأن في الإشراق مستقبل النهار، وفي العشي مستدبر النهار، فيكون الإنسان شاغلا وقته أوله وآخره بماذا؟ بذكر الله. من أين يبتدئ العشي؟ العشي يبتدئ من زوال الشمس، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وهي إما الظهر وإما العصر. وقيل العشي ما بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل، ولكن الأول أصح. نعم، المساء يطلق من صلاة العصر إلى منتصف الليل، وأما العشي فهو آخر النهار. وقوله تعالى: والإبكار. الإبكار ليست جمعا لبكر، لأن جمع بكر إيش؟ أبكار، كسبب وأسباب، لكنها مصدر. أو اسم لهذا الوقت المعين الذي هو أول النهار. وقوله: سبح بالعشي والإبكار يشمل تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به. وقد مر علينا أن تسبيح الله يكون عن أمور 3: عن صفة العيب، وعن نقص في كمال، وعن مماثلة المخلوقين. انتبهوا عن مشابهة، هذه أخرجوها من أسنتكم. قولوا مماثلة، لأن هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن. فيسبح الله عن هذه الأمور الثلاثة، ما هي؟ النقص، والنقص في الكمال ومماتة المخلوقين. فالنقص كقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، والنقص في الكمال مثل قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ومماتة المخلوقين مثل قوله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. والتسبيح يكون بالقول ويكون بالفعل، فكل من عبد الله فقد سبحه، كل من عبد الله فقد سبحه بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل، وإن لم يكن فيها كلمة سبحان، لأن العابد تستلزم عبادته المعبود أن يكون كاملا، لأن الناقص لا يمكن للعاقل أن يعبده. فكونه يعبد الله يستلزم أن يكون مقرا له بالكمال، مسبحا له عن النقص. واضح يا جماعة؟ طيب، وسبح بالعشي والإبكار. طيب، ألبى في قوله بالعشي يحتمل أن تكون للاستيعاب، يعني في كل الوقت، وأن تكون للظرفية أي في العشي. فإن جعلناها للظرفية لم يلزم أن يستوعب الوقت بالتسبيح، لقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. هم يمرون عليهم كل الليل يدرجون عليهم؟ لا، يمرون في أوله في آخره في وسطه. وإذا كانت الاستيعاب فإنما المعنى أن الله أمره أن يستوعب هذين الوقتين كلهما. بماذا؟ بالتسبيح. طيب، نرجع الآن إلى الفوائد. من أين؟ طيب، قال الله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية إلى آخره. يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله، حتى الأنبياء لا يستغنون عن دعاء الله، لقوله دعا زكريا ربه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القياس، إثبات القياس. من أين؟ لأنه لما رأى أن الله يرزق هذه المرأة بدون سبب معلوم، بدون سبب معلوم، علم أن الذي يسوق لها الرزق وهي امرأة منقطعة عن التكسب في محرابها قادر على أن يرزقه ولدا، فيكون انتقال من الشيء إلى نظيره. وهذا هو نفس القياس محمد بن سلامة، صح؟ ها؟ إذن هو استدل أو أخذ من هذه القصة عبرة، وهو أن يسأل الله أمرا وإن كان مستبعدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصيغة التي يتوسل بها في الدعاء هي اسم الرب، اسم الرب، لقوله ربه ولم يقل الله. ولهذا تجدون أكثر الأدعية مصدرة بالرب، لأن إجابة الداعي من مقتضى الربوبية، ولا لا؟ لأنها فعل، وكل الأفعال من مقتضى الربوبية. فلهذا يتوسل الداعي دائما بالله بالرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا رب، يا ربي يا رب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن زكريا عليه الصلاة والسلام بلغ سنا بعيدا دون أن يأتيه الولد. من أين يؤخذ؟ من قوله وقد بلغني الكبر. نعم جاء السؤال أجل نوقف. طيب لا ما يمدي نكملها التكمل ما يمدي نكملها، لكن صحيح أن الفوائد ينبغي أن ما يكون فيها سؤال. لماذا؟ لأن الواحد إذا صار يعني يتفقد الفوائد ويستنبطها إذا جاءت الأسئلة منعت حالة بينه وبين الاستنباطات. على كل أهل هذه راحت. يلا عطنا السؤال. إذا جعلنا البلد الظرفية صحيح صار بينهما فرق، إن جعلناها للاستيعاب لم يكن فرق. لا الاستيعاب إن كل الوقت استوعب كل الوقت، وليس المعنى دون غيرهما، لكن هذين الوقتين مخصوصان بالتسبيح ولا غير يسبح، لكن هذا أهم شيء.
1: مخصوص معنى ولا
0: لا ليس معنى، ولهذا أكثر ما تم التسبيحات والتهليلات في أول النهار وآخر. نعم محمد.
2: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. من القائل؟
0: إيش؟
2: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. من هو القائل؟ رد عليه
0: زكريا. اقرأ. من الذي من نادى زكريا؟ إذن يكون القائل مع أنه ما وصلنا الحقيقة. نعم هذا سؤال مطروح يا محمد. نعم ايش يعني النفس حديث النفس يعني حديث النفس يدخل في هذا لكنه من الفعل لانه حدث نفسه. نعم أن سيدنا محمد، والله محمد سيدنا، لكن هل الصحابة يقولون كذا؟
1: أي.
0: نعم
1: أبوين
0: نعم
1: بن عليه السلام من أبوين الصالحين.
0: نعم
1: ويقول من قوله تعالى ونبيا من الصالحين.
0: نعم
1: الجمع بين النبي والصلاح
0: يعني أنه ولد من صالحين. ما هو الظاهر هذه من بيان لحال يحيى. نعم يا سيد من إذا كان الرجل أهل الاستيادة لا بأس. يعني مثلا قال يجي واحد الفاسق فاجر يقول يا سيدي ما يجوز، لكن أهل الاستيادة لا بأس. عبد الله
3: قياس
0: ها
3: قياس صح اللي سايه ليش اي شيء يعني مثلا الدعاء يقيس عليه
0: اذا كان لا عدوان في ذلك فلا باس. السلامه خير اذا ما في عدوان لا باس. اما يجي مثلا يدعو الله يقول اللهم اجعلني نبيا رسولا هذا حرام. عنك. طيب كلامنا مقبل مع الأخ السائل يقول سيدنا محمد، هل معنى ذلك أنه يحرم أن الإنسان يقول قال سيدنا محمد؟ ها؟ لا يحرم. طيب ولأننا نحن ينبغي أن نتأدب كأدب الصحابة كأدب الصحابة. إذا ساقوا الحديث عن رسول ما هم يقولون قال سيده قال رسول الله قال نبي الله. نعم إذا صدق الوصف فلا بأس. لو قال العتيق لمن أعتقه يا مولاي صح. نعم
4: مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم قلتي لربك.

0: قال الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أخذنا منها أربع فوائد:
1: الأولى أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله حتى الأنبياء، الثانية إثبات القياس لأنه لما رأى أن الله يرزق هذه المرأة بدون سبب معلوم علم أن الذي يسوق لها الرزق وهي المرأة منقطعة التكسب في محرابها قادر على أن يرزقها، الثالثة أن الصيغة التي توسل بها في الدعاء
0: أن يرزقه الولد ولا لا؟
1: الثالثة أن الصيغة التي توسل بها في الدعاء هي اسم الرب. الرابع
0: أن زكريا
1: عليه الصلاة والسلام بلغ سنا بعيدا دون أن يفيه
0: ولده. طيب الثالثة
1: أن الصيغة التي توسل بها في الدعاء هي اسم الرب
0: غالبا

0: رحمك الله. خلاص الرابعة.
1: الرابعة أن زكريا عليه الصلاة والسلام بلغ سنا بعيدا دون أن يأتيه ولد لقوله وقد بلغني الكبر.
0: نعم. إذن معناه قال ربي أن يكون له أولاد. هذا من الآية التي نريد الفوائد عليها.
1: هنالك
0: يعني من أول الآيات. سبحان الله. من فوائد الآية الكريمة ما يستفاد من قوله هب لي من لدنك، حيث أضاف الهبة إلى الله عز وجل، وهبة الكريم تكون كبيرة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما علمه أبو بكر الدعاء الذي يدعو به في صلاته، قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. وكما أشرنا إليه أن الشيء من الكريم يكون عظيما. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل مطلق الذرية، لأن الذرية قد يكونون نكدا وفتنة، وإنما يسأل الذرية الطيبة. ومن فوائد الآية الكريمة التي تشير إليها إشارة أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأسباب التي تكون بها ذريته طيبة، ومنها الدعاء، دعاء الله، وهو من أكبر الأسباب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن الرجل، انتبه يا أخ ولا تكلا، وقد ذكر الله عن الرجل يبلغ الأشد أنه يقول أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ولا شك أن صلاح الذرية أمر مطلوب، لأن الذرية الصالحة تنفعك في الحياة وفي الممات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. من فوائد الآية الكريمة التوسل إلى الله تعالى بأسمائه المناسبة للحاجة، لقوله إنك سميع الدعاء أي مجيبه. وهكذا ينبغي أن تكون الأسماء التي يتوسل بها الإنسان في دعائه مناسبة لإيش؟ للمدعو به. فالداعي بالمغفرة يتوسل باسم الغفور، وبالرحمة وبالرزق باسم الرزاق، وهكذا. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإن قوله يا أحمد ادعوه بها يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. معلوم يا محمد؟ يشمل دعاء المسألة أن تجعلها وسيلة في دعائك، ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضاها. فإذا علمت أنه سبحانه غفور فتعرض لمغفرته، وإذا علمت أنه رحيم كذلك، وهكذا. فقوله عز وجل ادعوه بها يتناول هذا وهذا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سمع الله وكرم الله وقدرة الله. من أين أخذ عبد الملك؟ سلام. نعم أحمد، وجه ذلك؟ طيب هذا واحد. ها، إثبات القدرة، القدرة على الإجابة. نعم. الثالث نعم إثبات الكرم لله لكونه عز وجل يجيب من دعاه. فإن قال قائل أحيانا يدعو المرء ولا يستجيب الله دعاءه، أحيانا يدعو المرء ولا يستجيب الله دعاءه، وهنا زكريا صلى الله عليه وسلم يقول إنك سميع الدعاء، وقال إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء. فما الجواب؟ الجواب أن يقال إن عدم إجابة الله الدعاء إما أن تكون لوجود مانع، وإما أن تكون لمصلحة الداعي، إما أن تكون لوجود مانع أو لمصلحة الداعي أو لفوات الشرط. فأما إذا تمت الشروط وانتفت الموانع ولم تقتضي المصلحة خلاف ما دعا به الداعي فإن الله تعالى يستجيب الدعاء قطعا، لأن الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا دعا الإنسان ربه وقلبه لاهي يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، لكنه في زمن الاختبار قلبه يتجول بين صفحات الكتاب، هذا غافل ولا حاضر؟ ها؟ غافل. نعم لا يستجيب الله من دعاء من قلب غافل. كيف تسأل الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ما في نفسك وتناجيه يا ربي أعطني كذا وأن قلبك مشغول بشيء آخر؟ هذا والله فيه سوء أدب أيضا. هذا تتخلى في إجابة الدعوة لوجود لعدم وجود الشرط لانتفاء الشرط، ما حضر قلبه. قد يكون ذلك لوجود مانع، ومنها أي من الموانع أن يكون الإنسان آكلا للحرام والعياذ بالله، فإن أكل الحرام من أكبر أسباب موانع، من أكبر موانع إجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، أعوذ بالله. استبعد أن الله يجيب هذا الداعي، فهنا تخلفت إجابة الدعاء. لماذا؟ ها؟ لوجود مانع. وقد تكون لمصلحة الداعي، يدخر الله له عنده ما هو أعظم مما سأل، أو يعلم سبحانه وتعالى أنه لو أجابه لحصل عليه مضرة في دينه، مثل أن تكون إجابته سببا لفتنته عن دينه، فبرحمة الله وحكمته لا يستجيب له هذا الدعاء لمصلحة من؟ لمصلحة الداعي. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يضجر إذا دعا الله فلم يستجب له، وأن لا يسأم ويستحسر فيقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي، فإنه إذا قال ذلك لم يستجب له. فزال الإشكال الآن، ها؟ زال الإشكال الذي قد يرد على قوله إنك سميع الدعاء. وبقي أيضا إشكال آخر، وهو أن يقال لا فائدة من الدعاء، لأن المدعو به إن كان قد كتب لك فسوف يأتيك بلا دعاء، وإن لم يكتب لك فلن يأتيك ولو دعوت. هكذا يقول بعض الناس. فبماذا نجيب؟ نجيب أولا أن هذا قول باطل من أصله، لأنه يقتضي تسفيه الرسل والأنبياء والصالحين، بل يقتضي أن الله عز وجل يأمر بما لا فائدة فيه، فإن الله قال وقال ربكم ادعوني، فكيف يأمر عز وجل بأمر لا فائدة منه؟ هذا مستحيل، فهذا القول باطل من أصله. ثم نقول الشيء يكتب لك لكن بسبب، يكتب لك لكن بسبب، فإذا كان الله قد كتب لك ذرية طيبة بسبب دعائك فإنه إذا انتفى الدعاء انتفت الذرية الطيبة، لأن الله قدره قدرها أي الذرية الطيبة مقرونة بإيش؟ بالدعاء، مقرونة بالدعاء. وهل يقول عاقل أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولدا جاء بلا نكاح، وإن لم يرد لي ولدا لم يأتي ولو تزوجت؟ هل يقول هذا عاقل؟ لا، ما يقول، يقول إن الله قدر لك الولد بالنكاح، تزوج يأتيك الولد. وهل يقول عاقل أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولدا جاء بلا نكاح، وإن لم يرد لي ولدا لم يأتي ولو تزوجت؟ هل يقول هذا عاقل؟ لا، ما يقول، يقول إن الله قدر لك الولد بالنكاح، تزوج يأتيك الولد. وهكذا الدعاء. إذن فالدعاء لا شك أنه من أقوى الأسباب لحصول المطلوب وزوال المكروه، وهذا أمر معلوم، ويكون الله تعالى قد قدر هذا الشيء الذي هو حصول مطلوبك أو زوال مكروهك، قد قدره مقرونا بإيش؟ ها؟ بهذا السبب، بالدعاء، فيكون الدعاء مقدرا والمدعو به مقدرا من عند الله عز وجل. لكن أنت لا تدري، أنت لا تدري، أنت عليك فعل السبب، عليك فعل السبب الذي تعلمه وهو الدعاء، وما وراء ذلك فليس إليك. وهكذا جميع المقدورات كلها يرد عليها هذا الإيراد، ولكن يجاب بهذا الجواب، بأن الله قدر هذه الأشياء مقرونة بأسبابها، مقرونة بأسبابها. ثم إننا نقول إن الدعاء نفسه عبادة، نفس الدعاء عبادة. إذا رفعت يديك إلى ربك يا رب، هذا ذل وخضوع لله عز وجل، وهو من أجل العبادات. فالدعاء نفسه عبادة سواء أجبت أم لم تجب، فلماذا لا تكثر من الدعاء؟ كذا أنداد؟ ها؟ وش قلت؟ نعم، ويكثر من الدعاء. طيب، قال إن ربي سميع، إنك سميع الدعاء. ثم قال عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. من فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات الملائكة، وقد سبق عن قريب شيء من الكلام عليهم، وأنهم عالم غيبي مخلوقون من نور، خلقهم الله عز وجل لما أعدهم له، فقاموا به على حسب ما أراد خالقهم عز وجل. كان يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أطت السماء وحق لها أن تئط. الأطيط ما يسمع من صرير الرحل على البعير المحمل حملا ثقيلا، لكن أظنكم أنتم ما عرفتم هذا أكثركم. نعم، معروف، الحمد لله. طيب، ما من موضع أربع أصابع، ما تعرفه يا أحمد؟ اخرج إلى الصحراء عند البادية إن شاء الله لك يومين ثلاثة، ما في باع. طيب، لعن الله يصل إن شاء الله ما يوم من الأيام تعرفه. الصرير. وما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد. ففي هذه الآية نادته الملائكة إثبات الملائكة. ما حكم إنكار الملائكة؟ حكمه الكفر، لأنه تكذيب للقرآن. طيب لو قال قائل أنا لا أنكرهم وأقول في ملائكة، لكن الملائكة هي قوى الخير والشياطين قوى الشر، فأجعلهم معاني معانية لا ذوات، نقول وهذا أيضا إنكار لهم، إنكار لهم، لأن الله قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. كيف تكون قوة أولي أجنحة؟ مثنى وثلاثة ورباع. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة تتكلم بصوت مسموع كقوله فنادى الملائكة. ومن فوائدها جواز تكليم المصلي لقوله نادته وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي في المحراب. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكلم بعضهم بعضا في الصلاة، لكن المكلم وهو يصلي نعم لا يخاطب الآخر، لكن يفهم ما يقول ويجيبه بالإشارة، يجيبه بالإشارة. لكن هل هذا على إطلاقه بالنسبة لجواز الصلاة على الكلام مع المصلي؟ أو الجواب هذا الأفضل تركه إلا لحاجة، الأفضل تركه إلا لحاجة، وذلك لأنك إذا كلمته وهو يصلي فإنك تشوش عليه وربما ينسى ويخاطب، كما يقع هذا كثيرا. من فوائد الآية الكريمة تبشير الإنسان، مشروعية تبشير الإنسان بما يسر، لقوله تعالى إن الله يبشرك بيحيى، وهذا أمر مشروع في نوعه وجنسه، في نوعه وجنسه. ففي النوع سبق أن الله تعالى أخبر عن الملائكة أنها بشرت إبراهيم بإسماعيل وبإسحاق. إسماعيل قال الله به فبشرناه بغلام حليم، وإسحاق فبشرناه بغلام عليم. طيب وهل من البشارة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، أو هذا من باب التحدث بنعمة الله؟ هذا هو الأصل، الثاني أنه من باب التحدث بنعمة الله هو الأصل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم البشارة بالجنس، أن الإنسان يبشر بأي خير كان، بأي شيء كان، جاءت به السنة من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث حتى يختلط بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، فإن هذا يدل على إدخال السرور على المسلم، وهو كذلك سواء كان ببشارة أو بغيرها. نعم. قال إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله إلى آخر. استفاد من هذا أيضا جواز تقديم التسمية على اليوم السابع، وهو كذلك أنه يجوز أن يسمي الإنسان مولودة من ذكر أو أنثى قبل اليوم السابع، وهذا إذا كان الاسم مهيئا، أما إذا كان غير مهيأ فإنه ينبغي أن يؤخر إلى اليوم السابع. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من صدق المرسلين لقوله مصدقا بكلمة من الله، فإن الله قال ذلك على سبيل الثناء على يحيى. ولا شك أن من صدق من قامت البينات على صدقه فإنه محمود، حتى في الأمور الدنيوية إذا صدقت من قامت البينة على صدقه فهذا لا شك أنه خير، وأما إذا صدقت من لم تقم البينة على صدقه فهذا استعجال، وأما إذا صدقت من قامت البينة على كذبه فهذا خبال أن تصدق من قامت البينة على كذبه. فالأحوال ثلاث: من قامت البينة على كذبه فتصديقه خبال وسفه في العقل وضلال في الدين، ومن قامت البينة على صدقه فتصديقه كمال يحمد الإنسان عليه، ومن لم تقم البينة على صدقه ولا كذبه فتصديقه استعجال. ليش؟ لأن مثل هذا الخبر ينبغي أن يتأنى الإنسان فيه، ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لم يقل عز وجل ردوه ولا اقبلوه، نتبين حتى ننظر لأنه قد يكون صادقا. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن يحيى عليه الصلاة والسلام سيكون سيدا، وذلك لأنه أحد الأنبياء، والأنبياء هم سادة الخلق وأفضل الخلق. ومن فوائدها أيضا أن يحيى عليه الصلاة والسلام مع توافر صفات الكمال في حقه بالسيادة فإنه بالإضافة إلى ذلك كان ممنوعا من سوء الأخلاق قوله وحصورا، فإن أصح وأعم ما قيل فيها أنه ممنوع عن عن مساوئ الأخلاق. ومن فوائدها أيضا أن يحيى من الأنبياء لقوله نبيا، وكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، مش بعده، وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخره. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. وما قصهم الله علينا يقصهم بلفظ النبوة في الأكثر، فيكون كل من ذكر في القرآن بوصف النبوة فهو رسول. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء من الصالحين، بل هم في أعلى مراتب الصلاح، فإن مراتب الصلاح أربع: النبوة والصديقية والشهادة والصلاح. هذا إذا ذكرت جميعا صارت مراتب، وإن لم تذكر جميعا صار الصلاح عاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلتم ذلك عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. قال ربي أن يكون لغلام إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان في طلب ما تطمئن به نفسه، لأن زكريا عليه الصلاة والسلام ما شك في خبر الله، لكن أراد أن يتقدم إليه الفرح والاستبشار بقوة البراهين، لأن خبر الله لا شك أنه برهان، لكن كلما ازدادت البراهين ازدادت قوة اليقين. فهنا سأل أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، يعني تعجبا من قدرة الله عز وجل، فأن يكون له غلام وقد بلغه الكبر، لأن الغالب أن الإنسان إذا بلغ الكبر يقل إنجابه وربما عدم بالكلية. والعقر إلى النساء أقرب منه إلى الرجال، ولهذا تكون المرأة عاقرا قبل أن يكون الرجل عاقرا. ومن فوائد الآية الكريمة نقول أن الإنسان يملك ولده اللام تأمل، أو نقول اللام لا تتعين للملك، أي ما تتعين اللام لا تتعين للملك، قد تكون للاختصاص، لأن الإنسان لا يملك ولده كما يملك عبده، لو أراد أن يبيع ولده ما صح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فالمراد بذلك المنافع، أو أن المراد بذلك المبالغة، لأن هذا الرجل لما جاء يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن أباه اجتاح ماله، يعني أخذه، قال له أنت ومالك لأبيك، فيكون هذا إما من باب المبالغة أو أن منافعك لأبيك كما أن مالك لأبيك. ومن فوائد الآية الكريمة جواز وصف الإنسان بما يكره إذا كان المراد مجرد البيان، للقدح والعيب، من قوله وامرأتي عاقر، لأنك لو وصفت المرأة بأنها عاقر لكرهت ولا سرت كرهت، معلوم. لو تقول لها أنت لك 40 سنة ربت، نعم، كيف تقول أنت عاقل؟ لكن إذا كان المراد بيان الأمر على وجهه دون العيب والقدح فإن هذا لا بأس به. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، لكن هذا من باب المشورة، ولكن لا لم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيب الرجل، بل قصد أن يبين حاله ليكون الإنسان معه على بصيرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات فعل الله لقوله كذلك الله يفعل ما يشاء. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات أفعال الله الاختيارية المتعلقة به والمتعدية إلى غيره. أفعال الله الاختيارية يعني التي تقع باختياره، ولا شيء يقع من أفعال الله إلا باختياره، لكن منها شيء متعلق به مثل الاستواء والنزول والضحك والفرح، وأشياء متعلقة بغيره مثل الخلق، فإن الخلق يتعدى إلى الغير. فأهل السنة والجماعة يثبتون النوعين الفعل الخاص به عز وجل الذي لا يتعداه إلى غيره، والفعل الذي يتعداه إلى غيره، ويقولون بلا شك أن الرب الذي يفعل ما يشاء أكمل من الرب الذي لا يستطيع الفعل. غالب الأشاعرة إن لم أقل كل الأشاعرة والمعتزلة ومن ضاهاهم يقولون إن الله ليس له أفعال اختيارية، لا يستوي ولا ينزل ولا يجيء ولا يضحك ولا يفرح ولا يحب ولا يكره إلى آخر ما يقولون في نفي الأفعال الاختيارية. علتهم أوهى من أي علة كانت. العلة قالوا لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله عز وجل أزلي، أزلي أبدي. فيقال لهم أولا من قال لكم هذا إن الحوادث لا تكون إلا بحادث؟ من قال هذا؟ عندكم بذلك وحي أو مجرد قياس عقلي فاسد ذكرتموه؟ الحقيقة أن هذا قياس عقلي فاسد، فإن الحوادث لا يلزم أن لا تقوم إلا بحادث، لأنه من المعلوم أن المحدث سابق على الحدث، وإذا كان المحدث سابقا على حدث لم يلزم أن يكون المحدث حادثا. أنت الآن تأكل الغد اليوم، والغد اليوم بالنسبة لك حادث متى؟ وقت حدوثه، وأنت موجود من قبل، وأنت موجود من قبل. فالرب عز وجل يفعل الأفعال هذه في وقت فعلها وهو لم يزل إيش؟ لم يزل موجودا. لكن على زعمكم أنتم وعلى مذهبكم الباطل يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى لا يفعل أي فعل، معطل عن الأفعال. وهذا عيب ولا كمال؟ ها؟ عيب، لأن من يفعل أكمل ممن لا يفعل باتفاق الناس، وليس يعتري الله عز وجل من إثبات الفعل في حقه أي نقص من وجوه بأي وجه من الوجوه. والآيات كثيرة في إثبات الفعل الله، كذلك الله يفعل ما يشاء فعال لما يريد، ويفعل الله ما يشاء. والنصوص في هذا كثيرة ولله الحمد، وأهل السنة والجماعة يؤمنون به. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الجمع على الواحد، أو ما يصح قول قال كذلك الله يفعل ما يشاء. من القائل؟ الله. إن كان هو الله فهذه الفائدة لاغية، وإن كانت الملائكة فهذه الآية تدل على أن القائل واحد، وأن قوله إذ قالت الملائكة فنادته الملائكة يعني واحدا منهم، وقد سبق في التفسير الخلاف في ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل، لقول يا محمد شميمي وين؟ ما يشاء، صح. ولكن كل شيء قيده الله بالمشيئة فهو يا أحمد كل شيء قيده الله بالمشيئة فهو سبحان الله، نعم خالد مقرون بالحكمة. ما دليلك على هذا؟ نعم، فقال إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فدل على أنه لا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة. نعم، وهو كذلك. إذا قال قائل يشكل على هذا أن الله قد شاء الخير والشر، فما الحكمة من الشر؟ تأملوها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن كان غانم يشير بيده. لا انتهت الآن. نعم. اي نعم اي نعم، فيها يقول فيها فائده سرعه اجابه الله تعالى الدعاء. نعم، لقوله فنادته، فان الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، وعند محمد الواصل فائده أولا. ما هي؟
2: قوله تعالى مصدقا بكلمه جواز اطلاق الكلمه الواحده على الكلام الحديث، لان يحيى عليه الصلاه والسلام ليس مصدقا بكلمه
0: ما هي الكلمة التي صدق بها يحيى؟ ما هي الكلمة التي صدق بها يحيى؟
2: الكلمة التي صدق بها؟
0: نعم. قصة عيسى. ما هي قصة عيسى؟ ما هي الكلمة التي في قصة عيسى؟ جمال. صحيح، عرفت. يقول إن الكلمة هي قوله تعالى في عيسى كن، لكن إطلاق الكلمة على الكلام هو الأصل في اللغة العربية، هو الأصل في اللغة العربية أن الكلمة يراد بها الكلام. عرفتم يا جماعة؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة. كم قال من كلمة؟ هم أربع كلمات، أربع جمل أيضا هو قائله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة يبيد لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. ألا كل شيء ما خلى باطل كلمة ولا كلمات؟ كلمات. فقوله ابن مالك رحمه الله

0: بعضهم يقول إنه من يأكل الربا أنه لا يدعو الله لأنه لا فائدة من دعاء، لأنه لو دعا لن يجاب له الوجود المال.
1: أي والله مشكل كان كبير. أقول هذا مشكل واضح، يعني مشكل حقيقة، هذا مشكل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استبعد ولم يقل إنه مؤكد، قال أنى يستجاب لذلك، يعني استبعد الإجابة، ليس معناه قطعا لا يجاب. ولكن الذي يأكل الربا نقول هل تحب أن الله يغفر لك؟ ها؟ يقول نعم، لكن من أبداعي والله ما يجيب، نقول اترك الربا، اترك الربا. مثل ما قال الفقهاء رحمهم الله في الرجل العاصي في سفره إذا اضطر إلى الميتة إما أن يأكل منها أو يموت، قالوا يموت ولا يأكل منها، ولكن الله ما أحل الميتة للمضطر. ها؟ هم يقول لا يمكن ولا تحل له، وش يسوي؟ يموت، قالوا يموت. لكن هنا شيء قبل الموت يبدر، وهو أن يتوب. نقول توب وكل، توب وكل. نعم، إذا كنت قاطع تذكرة تروح لبلد تفجر به ألغى التذكرة وكل. يصلي ركعتين الرباعية ولا ما يصلي؟ ما يصلي ركعتين الرباعية، في خلاف على كل حال القائلين بأنه لا يجوز. قال وش سوي يا جماعة مسافر؟ نقول توب وصلي ركعتين. كاد يهلك من العطش في رمضان وهو مسافر، وقال هل أفطر؟ ماذا نقول له؟ لا تفطر. قال جماعة أنا مت منظم، نقول مت، وش الطريق؟ نقول توب، توب واشرب. اي نعم، اي نعم، نقول توب وادعو الله.
2: دخل المسجد
1: والناس يتسللون في المسجد يسلم عليه، علما كريما الناس تقطع عليها السنه رد الاشاره، وبعض الناس اذا دخل على مكان خارج غرفه وما شابه ذلك ما في احد سلم وقال وسلم على الملائكه.
3: كلاهما لا اصل،
1: لكن السلام على المصلي لا باس به احيانا، لان الصحابه كانوا يفعلون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهى،
2: لكن الناس ما يعرفون، ما يعرفون
1: يعني. على كل حال احيانا لا اجعل دائما.
4: قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك.

0: بس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن بقي علينا فوائد من ها؟ أين؟ هذا إثبات المشيئة لله في قوله كذلك الله يفعل ما شاء. وبينا أن المشيئة المطلقة مقيدة بالحكمة لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، ليست مجرد مشيئة ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة. وذكرنا أنه يستفاد من العموم ما يشاء الشمول للخير والشر، ولكن الشر لا يضاف إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. ولهذا جاء في الثناء على الله بيده الخير ولم يقل والشر، لأن الشر لا ينسب إليه

0: وإنما الشر في المفعولات البائنة منه، أما فعله نفسه يعني نفس الفعل فليس فيه شر، لأن الله لا يفعل شيئا فيه شر إلا لخير فمثل الشر يشاءه الله عز وجل، ومشيئته له ليست شرا بل هي خير لوجوه متعددة. الأول أنه لا يمكن أن يتبين الخير إلا إذا وجد الشر، إذ لا تتبين الأشياء إلا بضدها، ولو كانت كل مفعولات الله خيرا ما عرف الشر ولا وجد الشر أصلا، فلا يتبين الخير وخيريته إلا بوجود ما يقابله وهو الشر. هذه من الحكمة. ومن الحكم أيضا أن ابتلاء الناس وامتحانهم، فإن الطريق لو كان كله خيرا ما حصل في ذلك ابتلاء وامتحان، إنما يكون الابتلاء والامتحان إذا وجد طريقان أحدهما خير وقيل للناس اسلكوه، والثاني شر وقيل للناس لا تسلكوه، تبين بذلك الصادق من الكاذب، ولا يمكن امتحان إلا بذلك. ومنها من الحكم في إيجاد الشر أنه لا يستقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فضلت به هذه الأمة إلا بوجود الشر، حتى يؤمر بالخير الذي يقابله وينهى عن الشر الذي هو مفسده. لو كانت كل الأمور خيراً ومعروفاً لم يكن هناك أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن الإنسان لا سبيل له إلا هذا المعروف الخير، فلا يمكن أن يؤمر بشيء لا سبيل له إليه، لا سبيل له إلا هو. ومن الحكم أيضاً إقامة الجهاد في سبيل الله، فإنه لولا الخير والشر ما قام الجهاد في سبيل الله، إذ أن الجهاد صراع بين أولياء الله القائمين بالخير وأعداء الله القائمين بالشر، ولولا هذا ما حصل الجهاد في سبيل الله. ومن الحكم في ذلك بيان قدرة الله عز وجل بخلق الأشياء المتضادة، فإن خلق الأشياء المتضادة لا شك أن فيه دليلاً على قدرة الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه المتضادات خلقها وإيجادها لكانت القدرة لا يتبين كمالها، أو لم يتبين كمال القدرة، لأن خلق الشيء مع ضده أبلغ في القدرة من خلق الشيء الذي لا ضد له. ومن حكم الشر إيجاد الشر أنه حافز إلى لجوء الإنسان إلى ربه، وكثيرا ما يحمل الناس على اللجوء إلى الله والأوراد والاحترازات وجود الشر، ولولا وجود الشر ما لجأ الناس إلى الله لأنهم في خير. ومنها أي من حكم إيجاد الشر أن الإنسان يعرف به قدر نعمة الله عليه، حيث يجد أناسا كثيرين من أهل الشر والفساد، وقد من الله عليه هو بالخير والصلاح والإصلاح، فيعرف بذلك قدر نعمة الله عليه فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي من بها عليه بمحبة الخير والسعي فيه، ثم يحمد الله مرة ثانية أن نجاه من الشر والفساد وأهله. والنجاة من الشر والفساد وأهله لا شك أنها نعمة عظيمة. فإذا سويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ومن الحكمة في خلق الشر إظهار ضعف الإنسان وعجزه أمام قوى الشر. فإن الإنسان تؤرقه عن منامه وتقض مضجعه بعوضة بعوضة من أوهن المخلوقات تمنعه من النوم. وإذا كان شاباً ثقيل النوم منعته من لذة النوم، يمكن ينام لكن يتحقرص، تقرص مرة مع اليد مرة مع الرجل مرة مع الوجه، فتحرمه من لذيذ النوم، وهي ما هي شيء ضعيف بعوضة بعوضة. فيعرف الإنسان بذلك قدر نفسه وأنه ضعيف أمام قوى الشر حتى لا يتكبر ويتعاظم. ولهذا ذكر أن ملكا من الملوك الجبابرة كان يتحدث مع قومه ويسخر ويقول ما الحكمة من خلق الذباب؟ الذباب يحمل الجراثيم ويحمل الأمراض وما أشبه ذلك، فما الحكمة منه؟ فقال أحد الحاضرين الحكمة منه أن يذل أو أن يرغم أنوف الجبابرة مثلك. نعم، لأن هذا الذباب المهين يقع على أنف هذا الرجل الجبار الذي لا يدخل البشر إليه إلا باستئذان، وله حاجب من وراء حاجب، وهذا الذباب المهين يأتي ويقع على أنفه وربما يصيبه بعذرة أيضا. نعم، إذا جاءه وهو نائم وكان ثقيل النوم يمكن الذباب يكيف عليه. على كل حال هذا أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الشر. وهناك حكم ربما تظهر للمتأمل أو ربما يظهر للمتأمل منها شيء كثير، وبهذا نعرف كمال حكمة الله سبحانه وتعالى وربوبيته. ومن عرف الله ازداد في عبادته، كما قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف وله أطوع. نعم، قال كذلك الله فعل ما شاء. ثم قال عز وجل قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. آيتك ألا نعم، من فوائد هذه الآية جواز البحث عما يزيد به الإيمان وإن كان الإيمان موجودا، بل قد نقول وجوب البحث عما يزيد به الإيمان، لأن الإنسان مطلوب منه أن يقوي إيمانه بكل وسيلة. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بخوارق العادات، فإن كون زكريا عليه الصلاة والسلام لا يكلم الناس إلا رمزا لكن في باب التسبيح ينطلق لسانه، هذا من آيات الله. ولهذا قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآية قد تكون على عكس ما طلبت له، فهي قد طلبت لتحقق الوجود فيما بشر به، والآية كانت على العكس، كانت إعدام موجود وهو إيش؟ الكلام، كان قادرا على الكلام فمنع من الكلام. كان في الأول كبير السن وامرأته عاقر فوجد له الولد. فالآية وما كانت آية الله بينهما إيش؟ تضاد، هذا وجود وهذا عدم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإشارة تقوم مقام العبارة. من أين تؤخذ؟ الأخ اللي وراء أنت، أي أنت، وش اسمك؟ يلا عبد الرحمن، كيف من أين تؤخذ؟ وش ما هي الفائدة اللي قلنا؟ ها؟ لا انتبه يا أخي، الإنسان مو هو إلى جلس في الحلقة وكذا تلفت. نعم، أن الإشارة تقوم مقام العبارة لقولها لا تكلم الناس إلا رمزا. وهذه الفائدة مبنية على إيش الأخ؟ إيه، لكن مبنية على أي شيء بالنسبة لتفسير الآية؟ لا،
1: ثلاثة أيام إلا
0: رمزا. نعم يا أحمد،
1: على أساس الاستثناء متصل.
0: نعم، مبنية على أن الاستثناء متصل فتكون الإشارة من الكلام. وفائدة أخرى أن الإشارة تقوم مقام العبارة عند العجز عن التعبير. من أين تؤخذ؟ أين؟ من أين تؤخذ قبل؟ وبعدين نشوف وجه وجه المأخذ. نعم، فلا يكون كلام، لكنه يقوم مقامه عند العجز عنه. طيب، وكلا الأمرين حق. فالإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام ولا سيما عند العجز. وذكرنا في التفسير أمثلة لمفارقة الإشارة للكلام وأمثلة لموافقة الإشارة للكلام. أتستحضرونها الآن؟ مثال يا بندر لمفارقة الإشارة للكلام. نعم، يعني أنها ليست كلاما. نعم، كما لو أشار في الصلاة، فإن الإشارة لا تبطل الصلاة والكلام يبطلها. طيب، مثال مقبل، أي مثال لقيام الإشارة مقام الكلام. لما عرضوا بقذفها أشارت إليه. وغير نعم للملك. نعم، ما أشارت اليهودي، أشارت حين ذكر اسمه، حين ذكر اسمه. نعم، بعضهم قالوا نعم، وحين أشار الرسول عليه نعم. طيب، إذن نقول الآية على الوجهين تدل على أن الإشارة تقوم مقام العبارة مطلقا أو عند الحاجة إليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له إذا انقطع عن الناس أن يشغل وقته بذكر الله، من قوله لما منع من الكلام مع الناس وصار لا يكلمهم إلا رمزا. ومعلوم أن الإنسان الذي لا يكلم الناس إلا رمزا سوف لا يكون حريصا على مكالمتهم لئلا يتعب وتر. أمره الله قال سبح واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ومن فوائدها فضيلة التسبيح والذكر في هذين الوقتين، العشي آخر النهار والإبكار أول النهار. ومنه قوله تعالى: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذكر ينبغي أن يكون مقرونا بالتسبيح إلا ما ورد النص بإفراده أحدهما عن الآخر، لأنه يعني قال: اذكر ربك وسبح. ولكن الذكر قال كثيرا، والتسبيح قال بالعشي والإبكار. فهل نقول إن الذكر لا يتقيد بالعشي والإبكار، أو نقول إنه متقيد لكن يكثر منه؟ يحتمل هذا وهذا، لكن الآيات الأخرى تدل على أن الإنسان مأمور بأن يذكر الله كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى في وصف أهل الصلاح: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعلى هذا فالذكر يكون أكثر من التسبيح، لكن القرن بينهما أيضا فيه فائدة، وهو أنه يجمع بين الثناء على الله وتنزيه من النقائص. ثم قال تعالى: وإذ قالت الملائكة، مبتدأ الدرس اليوم، ها؟ لا، هذا مبتدأ اليوم. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الواو حرف عطف، وإذ نقول فيها ما سبق، مثل ما قلنا فيما سبق في قوله إذ قال: إذ قالت الملائكة يا مريم، إذ قالت امرأة عمران، نقول فيها مثل ما قلنا في إذ قالت امرأة عمران، يعني أنها منصوبة في فعل محذوف تقديره اذكر. وتضمين الجملة لهذا يدل على العناية بها، وأنه ينبغي إشهارها وإظهارها حتى تتبين وتتضح للناس. وإنما ذكر الله قصة زكريا ومريم هنا وعيسى فيما بعد في أول هذه السورة، لأنها نزلت في وفد نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم من النصارى، فأراد الله أن يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم قصة المسيح ومن حوله كاملة حتى يتبين له الأمر تماما، فإذا احتاج إلى محاجة النصارى، وإذا عنده علم قريب منها مما عندهم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، الملائكة المراد بهم الجنس، إذ ليس المراد كل الملائكة بل واحد منهم وهو في الغالب جبريل. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، ونداؤها باسمها العلم نوع من التكريم، إذ لم يقل يا هذه باسم الإشارة، بل أتى باسمها العلم تكريما لها. إن الله اصطفاك أي اختارك، وذلك لأن اصطفى أصلها اصطفى بالتاء، لكن لعلة تصريفية قلبت التاء ضاء، وهي مأخوذة من الصفوة، يعني أن جعلك من صفوة الخلق. واصطفاؤه إياها سبحانه وتعالى من عدة وجوه. الوجه الأول أنه تقبلها بقبول حسن حين قالت أمها: إني نذرت لك ما في بطن محرر، مع أن المعروف عندهم أنه لا يختم المساجد إلا الرجال، لكن هي قبلت. ومنها من استفائه لها أنه أنبتها نبات حسن، وقد سبق الكلام على معنى الكلمتين وأنهما تتضمنان التربيتين الروحية والجسدية. ومن استفائه لها أيضا أن الله تعالى اختار أن تكون عند نبي من الأنبياء حتى تتربى ببيت إيش؟ ببيت نبوة. وقول طهرك، طهرك من أي شيء؟ هل هو من الأرجاس الحسية أو من الأرجاس المعنوية؟ الظاهر الثاني، وأنها بالنسبة للأرجاس الحسية كالبول والغائط والحيض كغيرها من النساء، لكنه طهرها من الأرجاس المعنوية، فبرأها الله تعالى مما رماها به اليهود، وكذلك طهرها من سفاسف الأخلاق حتى كانت دائما في عبادة الله سبحانه وتعالى كما سيتبين إن شاء الله. ثم قال واصطفاك على نساء العالمين، الواو حرف عطف، واصطفاك على نساء العالمين أي ميزك من بينهن. فالاصطفاء الأول اصطفاء عام، وهذا اصطفاء خاص بالنساء، اصطفاها الله تعالى من بين سائر النساء حيث جعلها من النساء الكمل. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مريم عليه الصلاة والسلام خير نساء البشر، هي وخديجة بنت خويلد وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهي من النساء الكمل رضي الله عنها. ولهذا قال اصطفاك على نساء العالمين. وهل المراد نساء العالمين في زمنها؟ لأن النساء التي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنهن في أمة هي خير الأمم، أو المراد العموم؟ فيه قول للعلماء، منهم من قال إنه خاص بنساء زمانه، كما ذكر الله عن بني إسرائيل أنه فضلهم على العالمين، ومع ذلك فهذه الأمة أفضل منه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ومن المعلوم أنه ليس أفضل من هذه الأمة لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم قال نعم يأتي إن شاء الله كلام عليه. نعم والله بعض العلماء أخذ من هذا أنها أفضل من الثلاث التي معها، لأنه قال فضل عائشة على النساء بعد أن ذكر فضل هؤلاء الثلاث، وبعضهم قال إن المراد على النساء سواهم، على النساء سواهم، والله أعلم بمراد رسوله. هي ما ذكرت معهم، ما ذكرت معهم، لا ثلاث ثلاث. نعم أين؟ ما هو يعني في احتمال أنه عليه الصلاة والسلام أفردها لتكون أفضل من أكمل منهن، وفي احتمال أنها أفضل من النساء التي سواها أولى الثلاث، والله أعلم بمراد رسول، ما عندك هذا. نعم عبد الله. إن على النساء العالمين مطلقة، حتى نساء هذه الأمة هي أفضل منهم، وإن شاركتهن في الفضيلة لكن هي أفضل منهم. نعم هي أنت.